0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
6: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
8: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
9: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أرحب بضيفي الكريم الراوي حمد الزيد. يا مرحبا أستاذ حمد.
1: يا هلا والله أستاذ طلاع، يا مرحبا، رحب فيك وفي مستمعي ذات اليوم.
0: سعداء بسماع صوتك أنت يا حمد، تعتبر من
1: طال عمرك الله يبارك فيك،
0: تعتبر من فئة المثقفين ودائما نلتقي فيك في الصوالين الأدبية وتهتم كثير بالشعر النبطي وخاصة بالرواية، ودنا نسمع منك.
1: ما عليك زود، يا هلا والله مرحبا، سعيد جدا أخوي طلاع باستضافتي في هذا البرنامج الناجح والجميل بشهادة جميع المهتمين، وأنت رجل حقيقة تشرفنا وتشرف بلادي المملكة العربية السعودية في جميع المحافل المحلية واللي كذلك المحافل اللي خارج بلادنا العزيزة.
0: نسعد دائما بمشاهدتكم ونعتبره وسام على صدورنا.
1: الله يبارك فيك.
0: زين حمد، أنت في البدايات اهتميت بالشعر النبطي،
1: صحيح،
0: خاصة منطقة القوعية، منطقتك يعني ديرتك.
1: نعم صحيح.
0: من زاملت من الشعراء أول، من يعني نبيك تسولفنا عن هالأمور هذه؟
1: والله أبدا، في ناس من سواء من شعراء محافظة القوعية ومسي عليهم بالخير، وفيه غيرهم، وحقيقة فعلا مثل ما تفضلت انطلاقتي من الشيء هذا، لكن أنا انطلقت كذلك عن طريق اهتمامي بإذاعتكم الجميلة والكريمة، منها برامج المرحوم إبراهيم اليوسف مثلا، قصة وأبيات اللي كانت تذاع وتم طباعتها في 3 أجزاء، ونستأذنكم في قصيدة أحد رجالات الملك عبد العزيز صقر العتيبي اللي كلها تنضح بالوفاء و بالحكمة. هذا صقر العتيبي أورد له المرحوم إبراهيم اليوسف في كتابه الزائد الصيت،
0: نعم،
1: صوابيات رثاء في زوجته، وكانت شابة وله منها طفل اسمه مشعل، وتوفيت شابة ورثاها بهذه القصيدة التي سوف تسمعونها إذا أمكن.

0: تفضل.
1: يزيد فضلك. صدر العطاوي العتيبي في رثاء زوجته وهو من أحد رجالات الملك عبد العزيز المخلصين، نقول رحمة الله عليه ورحمة الله على الملك عبد العزيز المؤسس الذي هو رحمة لنا جميعا كسعوديين.
0: رحمة
1: الله. صدر العتيبي يقول جر العطاوي من ضميره ونة. وش يصير في الونة هذه؟ تصبح بها خضر الورق يباسي، قم سو فنجان وكثر بنه، هات الدلال وقرب المحمات،
0: سلام
1: القبر جدد والعمد شالنه،
0: لا حول
1: ولا قوه، وعين في مشعل وزاد ماشي على الذي لامش، لكن طفل المهل لامش انا عاتي، ما صاب ابن عدوان جاني منه، حقي وحقه بالعلامة تواسي، يعود موز ناعم في الكنه، تسقيح حيل درب يمكن ناسي، يا كثر ما في خاطري وكن من خوف لا يدري فيه الناس. هذا يعني من ضمن القصائد اللي اشتهرت. وكذلك عندنا قصيدة يعني ممكن نجيبها باختصار شديد، ذكرها المرحوم حمود النافع في كتاب شعراء الزلفي، وهي تحكي عن حقيقة صبر أبانا وأجدادنا في طلب لقمة العيش. راحوا في أوائل الأربعينات الهجرية اثنين من أهل الزلفي، من الزلفي إلى الأحساء، وعملوا في أحد المزارع، واستاجروا لهم غرفة اللي يحوف البيت، اللي يحوف البيت يعني اللي يتابع البيت ويرتبه ويعبي الزير، الزير اللي هو البرمة معروف الزوجة.
0: نعم.
1: لكن الاثنين كونهم شباب ابتدوا حياتهم بلقمة العيش، ما كان عندهم المبلغ الكافي للزواج، وبالتالي هم من يقومون على ترتيب بيتهم وغرفتهم وأمورهم. فأحدهم دخل وصديقه كان يعبي الزير اللي هو البرمة، فقال له الأبيات هذه فيها حكمة وفيها صورة اجتماعية معينة واقتصادية، يقول ما دمت تشرب من البرمة مالك عن البيت منهاج، وان طعت شوري خذ حرمة، وانتهى عزوبي ومحتاج. رد عليه قال العرس اللي معه درمة، درمة يعني دراهم،
0: اي
1: العرس اللي معه درمة يطاوعك كل هالراجل، وكبدي من الدين به ورمة، ادخل وافكر بمخرج. هذه من ضمن
0: اسلم
1: الصور عندك. كذلك
0: الوطني، وش قلت فيه الوطني؟ وش عندك
1: الوطني؟ هذه قصيدة في المرحوم الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، يرحب فيه خالد بن سعود الكبير ويقول يا مرحبا ترحيبة البدو بالجو، اللي مزونه ضاحكات بواكي، غر ترزم رحمة ما بهنسو، غرقان بين الثرى والسماكي. متى جتهم؟ جتهم عقب ما غيم الجو بطو، وروت غذية ثيابهم والدكاكي، يا مرحبا باللي به الدار تزهو، ويزول عنها حزنها والتشاكي، ترحيبة من خاطري كنها ضو، حكيتها بالشعر علم التحاكي. يعني هذا من ضمن القصائد اللي ممكن نقول انها يعني فيها جزالة.
0: نعم.
1: في الوقت نفسه قافيتها من القافية الجميلة اللي ما كل شاعر يقولها، مثل ما استمعت واستمع المستمعين الكرام.
0: نعم. انت ذكرت ان لك علاقة قديمة بذاعة الرياض ومن متابعينه، وكنت
1: نعم صح
0: والتابع إبراهيم اليوسف رحمة الله عليه.
1: نعم صح.
0: إبراهيم طبعا قدم البرامج الشعرية، قدم له الكثير. نعم. جميل. وش حفظت أنت من خلال ما قدمه إبراهيم؟ كان يتعب على جمع التراث.
1: نعم نعم. إبراهيم اليوسف رحمة الله عليه كان يقدم برنامج جميل اسمه قصة وأبيات، وأورد حقيقة قصيدة تبين الحاضر و الماضي. هذه جوزة وسمرة. جوزة بنات العضيلة كانوا يسكنون

0: في ضواحي الرب. فاثنين من أهل جدة تزوجوا. فشوف الآن راي جوزة وراي تمر.
1: بالحياة الجديدة اللي انتقلوا له.
0: يا سلام عليك. جوزة كانت في ضواحي الرص تصبح على الهواء الطلق والأكسجين، ونظرها على قولتهم ما يرده رداد، لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، وترفع رأسها إلى السماء ما في السقف. لكن بعد ما انتقلت إلى الحياة العصرية في جدة، الجدران الأربع ترفع رأسها سقف، فقالت يا بويا وجدي مع الصبح مطلع، وجد الضماية اللي على المحيام، يعني مشتهية ضمية، داجا نراجا ثم راحا مع القاع ما قدمهن غير الدرك والمضامي. هذه جوزة. سمرة تقول كأنها تتوحل القصيدة، مع أنه قصيدة اسندت لوالدها، لكن سمرة بعد مبدعة في الشعر. فقالت يا بنت حطي فوق شاهيك نعناع، كب البداوة والبلش والجهامي، ترى البداوة ما تجي لك بالإسناع، عسرة ولا تبني لها لا سنامي، رحتي في جبان الحطب والبهم ضاع، ولي الحمير ملاوذة بالظلام تكرمه من السامعين، وإذا رجعتي للعرب عقب مفزاع ولي ضيوفك مستهين الطعام. هذا من ضمن القصائد اللي أوردها المرحوم إبراهيم اليوسف، وقد تميز باسم برنامجه الموسوم قصة وأبيات.
1: نعم، وقدم برنامج البادية، وقدم عدة برامج في إذاعة
0: اليوم
1: رحمة الله عليه. نعم. زين، أنت في منطقتك طبعا فيها مجموعة من الشعراء، خاصة أنك عايش بالقوعية وعايشت الكثير من الشعراء والرواة، أنت تشوف في قلة هالحين بالرواة عن ذي قبل
0: الأيام هذه؟
1: أي نعم،
0: صح، فيه قلة في الرواة لسبب بسيط، وهو ممكن نقول أن ملكة الحفظ مع الوقت ومع السنين تبدأ تتناقص، لكن ملكة الحفظ أول عندي أنها أكثر من الآن، لأن الراوي يرتبط ارتباط كبير جدا بملكة الحفظ. فملكة الحفظ هذه، يعني حتى عبد الله بن خميس رحمة الله عليه له رأي في الموضوع، يقول أن القرية أو الريف غنية بالشعراء عكس غيرها.
1: نعم.
0: لذلك نلاحظ مثلا بعض الأماكن الجانب الجغرافي فيها كثرة الجبال والأودية والبساتين تعطي أخيلة للشعراء أكثر من غيره. فشوف الآن الشاعر هذا وهو يوصف الآثار الباقية من آثار أهله، وهو الشاعر العتيبي، يقول أنا على غمرة مع العصر مريت، غمرة يعني مكان.
1: نعم.
0: يقول أنا على غمرة مع العصر مريت، ورجلي تبى المجلاس والقلب عيا، أنا على غمرة مع العصر مريت، ورجلي تبى المجلاس والقلب عيا، واللي تبيه النفس كيف يتهيأ، ياهي خرابة كل حي بهمه، يا فزعة الله كيف صارت كذية، عقب الرجال اللي لهم بالوفاء صيت، أهل الكرم والمرجلة والحمية، وجلست أكابد عبرتي والتناهيت، وأنا على مهاف نفسي بلية. ماذا كذا؟
1: جميل. وش غيرهم من الشعراء اللي تحفظ لهم أو القصص الجميلة؟
0: والله فيه سلمك الله، عندك بعض من الشعراء الذين حقيقة أبدعوا وأمتعونا بقصائدهم الخالدة والجميلة، مثل قصيدة إبراهيم بن جعيثن، قصيدة غزلية جزلة.
1: وش يقول فيها؟
0: يعني ممكن المفردة الأولى نبعدها، لكن هو يقول يا أهل الهوى حذرة تمرون، الموت فيه مركزات الخيام، فيه المهار اللي بلا سرج وعنان، بنحور له المودة علامة، بغيت أطيح بدربهن يا بن جمعان، مير الله أبرك جارني بالسلامة، لولاي صايم والعرسين سيان، واخشى

0: فلان خرب صيامه له هد فيهم هدس الذيب سرحان وقفي لهيب الجاش مبرد غرامه لا شك داري. قلت فلان وفلان اهل الحكي اللي بالقفا والنمامه. هذا الشاعر من اهل روبرت ستير لحق على الركايب وعاش تقريبا عمر يفوق ال 100 سنه 103 تقريبا.
1: اللي هو ابن جعيث ابراهيم بن جعيث
0: ابراهيم بن جعيث من اهل روبرت ستير. والقصيده هذه لا تزال تغنى سامي لانها تعرف بعض الشيء ممكن يصير هجيني او منكوس لكن بعضهم يميل انه يغنيها سامري.
1: اي نعم المسحوبي يجي سامري.
0: نعم
1: نعم ومن الشعراء المبدعين الشعراء البارحة ليلي عسى الله يعود.
0: نعم وله قصائد كذلك فيها حكمة.
1: نعم عطنا اذا تحفظ من قصائد الحكمة لانه هو شطحات بالغزل.
0: نعم صحيح فيه في قصائد الحكمة مثلا عندك مرشد البذال من شعراء الكويت
1: مشهور ومعروف
0: يتكلم عن الجانب اللي هو فيه الاستعجال وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. فهو في قصيدته بدايتها يقول الشر تحدثها الوجيه الوكيحة الشر تحدثها الوجيه الوكيحة سبت هبيلا تبتلش فيه عقب. هذه من ضمن المقطوعات حقيقة الهامة والجزلة.
1: أسلم وش اللي عندك من قصص الشعراء يعني أنت ما شاء الله دائما تتحدث ولكنك تتحدث عن مقطوعات دائما تورد أمثال حنا نبي قصايد أو قصيدة مع قصة مع كذا أنت اشتهرت بهالجانب هذا ما شاء الله عليك.
0: والله يوجد طال عمرك في الجانب هذا يعني مثلا عندك طال عمرك قصيدة حقيقة أوردها المرحوم عبد الله بن خميس.
1: نعم
0: لعقاب العواجي وامرأة تتغزل في زوجها وتنتظر عودته فقالت له يا عقاب يا حبس الظعن بالقشين.
1: نعم
0: يلي حريبك بالهزيمة يمنى عين تذيب الخيل يوم الأكاوين نور العيون بغيبة الشمس عنا هو سالم ولا رموه المعادين يا عقاب خبرني ترايت من هذه قصيدة
1: المرأة.
0: فرد عليها يا بنتي يلي عن عشيرك سالين حنا لنا حي يسألون عنا بيّن الآن الوضيحي دائما يجي في مكان قفر يقول أركي لهم يا بنت وانت تعرفين وكم واحد من راس رمحي ولنا ومنا حليلك طاح بين المثارين في دير فيها الوضيحي تثنى. هذا من ضمن القصائد
1: أي واللي جدعنا عند شوق 30 وكم مخير من راس رمحي يونا يصف المعركة ولو قصائد جميلة اللي يقول منها يونتي بقص الضماير لهدها.
0: نعم
1: ونتي بقص الضماير لهدها لرقبت مشراف المراقيب تزداد ونت عجوز مات منها ولدها رمرا ضعيفة مالها غيرها أولاد.
0: والله شوف القصائد الوجدانية للأمانة أحيانا الحزينة يعني مثل عندك محمد بن مهلهل بن شعلان.
1: نعم
0: له قصيدة وجدانية شوي مثلا فيقول لك يشبه الفرس نفسها يا طويل العمر ولا يهنون المستمعين إذا شافت ظلالها تهوز تبدأ تتحرك قدم راسها فظلالها نفسه يقول الله من قلب هموم التمسة مست إحبال مهاوزات رضله طس السبيل من أصفر اللون طسه الشاذ اللي يجري عن القلب علة من كيس قرمن ضاري ما يجس تلقاه مجدوع على جال ملة لا شفت ظل الناس بارك تعسه ولا جنبك شر المخاليك خل لو عندنا من غيبة الأيام رسه الادمي مصروح نفسه يدله. ترى فيه بيت اضيف للقصيده هذه بعض الرواه ما يفضله ممكن يقول انه في قصيده ثانيه لكنه ولي عجوز كل حي تعسه حتى الهبيل من العرب جايز يعني قصدهم ان الدنيا
1: المنيه هيك.
0: حتى اللي ما له عقل ما سلم.
1: نعم
0: في قصيده يا استاذي الكريم فيها تشبيه جميل يعني عندك الان الكفرات الخلفية للسيارة الكورونا فيها مثلث جاي عكس.
1: أي
0: القصيدة هذه أنا أتوقع والله أعلم أنها نسبت لأكثر من شاعر لجزالتها لكن الآن نسمعها وما في مشكلة، بعد ما نسمعها نحدد اللي قالها. وش هي القصيدة؟ راكب اللي مخرج ليه خنزير وهوى، ركبوا له من ورا شمعتين وعكس تاج، متر في مترين مستبر من كل سوى، حايب الحطاب ما سمك الراعي كرة، يعني حايب الحطاب بمعنى أن السيارة هذه مية متقلبة فندقة، حايب الحطاب ما سمك راعي كراج، انقرص له بالثلاثة مع الطلعة عوى عوي ذي بنطار دينه مربيت النعاج ثابت ما يختلف، كل ما لف انزوى وارتفع ثم ارتخى مثل طائرة المراج، كم غشق المرو في الشاف قدامه ورا الجيب، إذا طلعته من الزفلت وعرضته للجلد يبدأ المرو الحصل الأبيض يضرب في الرفارف الأمامية والخلفية، كن رشق المرو في الشاف قدام وورا مثل شختور بردي تقفاه العجاج، منوة اللي مطي عنها له ولهم نوى، منبع طول المسافة يبي فلة شجاجة مثل كذا.
1: جميل جميل جميل،
0: السلام يا أبو مساء.
1: وش عندك بعد يا أبو زيد؟
0: والله طال عمرك يعني ممكن أحياناً بعض القصائد اللي تحزن، يعني ما ودك يعني إنك تقولها.
1: أنت ترى القصيدة هذه قلت بالأخيرة بقول منه الشاعر أو من نسبة
0: والله
1: له.
0: والله هو للأمانة هم قالوا الأكثر من شاعر، لكن ممكن
1: يعني أكثر الروايات
0: بسبب جزالة القصيدة أحياناً ممكن بعض الناس ينسبها لشاعر معين، فهي بعض الناس مثلا يقول انها تناسب طرق بخوت المري مثلا، جزالتها وطرقها كذا تناسب قصائد بخوت المري.
1: اعتقد ان قصيدة بخوت اللي لها علاقة بالسيارات اللي هي قصيدة الفرد اللي وازنين بلوفها، وهي يقول انها بدوية.
0: عندك طال عمرك حمد بن هادي المسردي،
1: ممكن هذا من طرق حمد بن هادي المسردي.
0: لا طيب، حمد بن هادي المسردي هذا طال عمرك شاعر، يعني يطلب دائما لقمة العيش ويتطلبها، ودائما الوجدانيات تأتي في المعاناة. يقول طير بلا جنحان ما يدرج الحوم، وذيب بلا نابن يشوف العزاير، ما تنبد الشكوى على بوم ولد بوم، لو كان في ملكه ذنوك وتجاج، ويا بعد فرق العود الأزرق عن الثوم، وطويق ما هو مثل بعض الجدال، بس مثل كذا. هذه الحمد هذه المسجد اللي توفى عام 11. وإذا تبي نختم بقصيدة عقاب بن معدل السهلي من أهل الحفنة،
1: لا تونا جيب القصيدة، بس تونا ما باقي علينا وقت شوي.
0: تمام،
1: بس خلنا نقف شوي عند حمد المسردي. مرت عليك قصيدته اللي هو أطول بيت بالشعر النبطي، اللي هو يراك من طيارة ماطورها في
0: وصف السيارة في زورة، وعندك المال كم ساس طمان ونعلاه، والفقر كم حطة من رابع صنافي، ودائما قصائده زي ما تقول في الجانب هذا وهي جزلة. وحتى عبد الله حمير القحطاني في أحد كتبه يقول شكرا يا جاش على أن أهديتينا هذا الشاعر العظيم، في مقطوع على عبد الله الإعلامي الجميل،
1: عبد الله بن حمير.
0: نعم، فهي حقيقة يعني شكر جميل فعلا لهذه المدينة اللي هي مدينة جاش التابعة للتثليث، لأهدت الشعر الشعبي هذا الشاعر الجزل والفريد من نوعه.
1: الفريد يقول
0: أحيانا
1: لك
0: بعض الشعراء لا يشبه إلا نفسه. أستاذ أبو متى،
1: نعم، هو الشاعر حمد اشتهر بشيء بشعراء بين شعراء المحاورة،
0: يقول نعم
1: يقول لك إنه أسرع شاعر بالرد، يعني الرد معه ما ياخذ ثواني، من يقول الشاعر بيت أي سرعة بديهته، وكان سريع بديهة يعني، ومن الشعراء المشهورين، واشتهر أيضا بأطول بيت بالشعر النبطي. أنا للأسف والله ماني حافظه، كنت أحسب أني حافظه. إيش قلت السهلي؟
0: خلنا نرجع هذا عقاب بن معدل السهلي، هذا من أهل الحفنة اللي قبل المجمعة، وراح طبعا مثل غيره لطلب المعيشة، راح الكويت ورجعوا. يقول طالبك من مدك وفضلك سهب لي مالا يعز النفس عند أرض حقران، وعن عازة نحتاجها عند خبلي وعن عازة نحتاجها عند بخلة. ونفس على الحقران ما تنجذب لي. حلفت أنا متبع به الهون وتهان. وكم واحد عريب جدا وكم واحد عريب جدا وشبلي أجبرته العازة على فلان وفلان. مثل القصائد هذه
1: أنت
0: أنها تطلع من معاناة.
1: أنت حمد الزيد أنت متخصص بالقصائد هذه اللي تختار أبيات من أول أبيات المشهورة للشعراء ودائم تذكرهم وتذكر قصة القصيدة، وبعدين الشعراء الكادحين هم اللي أكثرهم أنت تتكلم عنهم،
0: يبدعون فعلا فيهم إبداع، وكذلك الناس اللي نقدر نقول مثلا اشتهروا بال مكارم الأخلاق والمراجل وشبة النار دائما يصير عندهم الإبداع هذا، لأن خبراتهم يوميا عنده شبة، فتصير عنده مثل ما تقول زي الجامعة المفتوحة على مدار السنين، فهو نفسه القصائد والملكة اللي عنده تزداد مع الوقت.
1: جميل.
0: يقول أن الملكة توقف عند حد معين طبعا غلطة.
1: نعم. أنا
0: عندي أن الملكة ممكن مع الوقت تزداد عند الشاعر ويبدع أكثر وأكثر.
1: جميل حمد. حمد أنت ما كتبت كتاب عن الموضوع هذا؟
0: والله ما كتبت، لكن الأمانة في كتاب الآن انتهيت منه وهو عبارة عن مخطوط.
1: نعم.
0: وإن شاء الله أنه بيرى النور قريب في مثل الأشياء هذه.
1: فيها
0: انتهيت منه الحين كمسودة انتهى.
1: يعني فيها المختارات هذه؟
0: فيه مثل كذا، لأن فيه ناس كثير من الأصدقاء إذا شافوا الشيء هذا مثلا يقولون والله هذه تراها يفضل أنها تكتب، يفضل على يعني مدى طويل، يعني أجلس مع ناس في شمال السعودية وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها فكلهم رغبوا الشيء هذا، قالوا لابد من تدوينها، وهي فعلا إذا ما دونت ممكن تروح.
1: اللي هي
0: يعني مثلا الآن عندك الآن أبيات سألوا عبد الله بن خميس عنها في قمة الروعة،
1: اللي هي
0: في كتاب من القائد، هذه الآن الأبيات هذه شوف كيف سبحان الله يوقف شعر الرأس، يقول لا تصك باب الهم عود وهجة وقت بهيامي غدا كله نعود، دنيا تعذبني على غير حجة وشلون ترفعني عن القاع وتموت. مثل كذا
1: جميل، مثل اللي يقول لو هني اللي من العقل مسلوب وان شفت لك. نعم. عاقل ترى الهم دابه، إن دق به هاجوس ما يسمع الطوب، واللي انتبه ما جابت الورق جابه. لكن القصيدة. نعم. هذه رويت لأكثر من شاعر، أنتم كيف تتعاملون مع مثل المواضيع هذه اللي مثلا
0: الرجوع مثلا والتأكد، يعني مثل بدر الحويفي الحربي أعجب يعني بأبيات مثلا وسأل عنها ولقى من يقوله، وفي الوقت نفسه بدر الحويفي نفسه يقول دخلت أحد الأسواق الشعبية بدون ذكر المدينة.
1: نعم.
0: وإن كان ذكر المدينة، يقول بعد ما دخلت أحد الأسواق الشعبية يقول جاء شاب يركض وحب راسي، يقول بعد ما نزلت من السيارة، يعني أنت يا بدر الحويفي الحربي.
1: نعم.
0: وهو من أهالي قصيم وهو شاعر سكن، فيقول أن صار بيني وبين قريب لي قريب لي يعني ممكن من الدرجة الأولى ابن عمه وكذا، فكنت ناوي أني ناوي به شر وكذا، لكن تذكرت بيتك ترى الشعر الشعبي احيانا انا شخصيا اشوف انه ممكن يعلق كيافطات في المرافق الصحيه والنفسيه والطبيه والجامعيه، ما يمنع الشعر الفصيح والشعر الشعبي.
1: عجيب.
0: لان الان اذا شفنا القصه هذه ممكن نرغب اكثر واكثر. مثلا يقول
1: اي
0: اني انا الان حالف اني احب راسك، قال من انت؟ يسال بدر الحويفي، قال اول شيء خلني احب راسك بعدين اعلق. فحب راس بدر الحويفي، قال ليش؟ قال والله أنا كنت ناوي شرب أحد أقاربي لكني ذكرت بيتك. قال وشو يعني بيات بدر الحويفي الحربي كثيرة؟ قال البيت اللي تقول فيه لو كل ما ثارت عجاجة تحزم تهت الطريق وكل عائلة صدمته. مثل كيف؟
1: جميل. وحنا بعد يا حمد الزيد لو انت عندنا قريب بالاستديو كان حبينا راسك انا ومخرجنا عبد الرزاق الحمدان على هاللقاء الممتع والاختيارات اللطيفه. اعزائي المستمعين ما تبقى معنا من الوقت الا ان نشكر الراوي حمد الزيد، ونشكركم على كرم المتابعة، أنا وزميلي عبد الرزاق الحمدان، هذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: ديرتي حبيبتي،

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام خاصة

0: وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم، حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي، هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهله قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص. الناس ركضوا نحو وظيفة ركض معهم، الكل تزوج تزوج معهم، الكل سافر سافر معهم. ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك

0: تعطي قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة. أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية. الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي. أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر. بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية. يعني حتى أنماط التفكير والسلوك يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية. أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة. كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت. قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول نعم تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟ فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كنوز الحرمين.
3: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
2: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكلمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم وأن يصلح حالي وحالكم وأن يجعلنا وياكم من الموفقين، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم نتكلم عن جودة الحياة، هذا العنوان الجميل الرائع اللي أعطى لنا نظرة جميلة ولطيفة للحياة. صرنا نشوف كل حاجة من حولنا أجمل، وصرنا نشوف كل حاجة من حولنا أفضل، وأشياء كثيرة كانت تحتاج بالفعل أن ينظر لها بمفهوم جودة الحياة. ما أن سلط هذا المفهوم عليها إلا وتغيرت وتنورت وتنظرت وتلطفت حتى أصبح الإنسان يشعر بجمال مفهوم جودة الحياة. جودة الحياة بنشوفها في كثير من الطرقات وكثير من المباني وكثير من الأحياء وكثير من المجتمعات وكثير من المدن، وكلها رائعة جدا. لكن الآن أنا حتكلم معكم في برنامج الكلمة الطيبة عن جودة حياة الإنسان. يعني شايفين كل حاجة من حولنا بيلتفت لها وبينظر لها بمنظور جميل، كيف إنه ممكن تكون الحياة أجود أفضل، كيف تليق بالإنسان كإنسان. أنا عايش على هذه الأرض، كيف الحياة من حولي تليق بي كإنسان، وهذا يدل على عظمة الإنسان وقيمة الإنسان في هذه البلاد. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في برنامجي والحمد لله بنشوف جودة الحياة بتعم الحياة، أبغى ألتفت لنفسي كيف أن أجود حياتي. وإنت بتسمعني وإنت بتسمعيني، كيف إحنا بنخرج من المفهوم الجميل اللي بنشوفه في الواقع وبنلمسه في المجتمع، كيف أنا أسقطه على نفسي، كيف أنا أجود حياتي، كيف أنا تكون حياتي أجود. بعضنا بيعيش من المفهوم هذا المتعلق بذاته بيجود مثلا حياة بيته، لأنه شايف المجتمعات عمالة تتغير، شايف المدن عمالها تتطور، حاجة حلوة وجميلة، فيلتفت ويريد كذلك أن يواكب العصر ويواكب الزمن، فتحصل يغير في بيته، يطور في بيته، يجدد في المساحات اللي حوله. هذه حاجات كلها حلوة، ليش؟ لأن لها انعكاسات جميلة على النفس، مش عيب، مش خطأ أبدا. بالعكس، كم يعني أحيانا هذه الأمور تساعد الإنسان على أن يجود حياته. لكن الفكرة الأساسية لليوم نبغى ندردش حولها، إني أنا محتاج أن ألتفت إلى نفسي، كيف أجعل حياتي أجود، كيف أجعل حياتي أفضل، كيف أجعل حياتي أحسن. وطبعا هنا زي ما اللي طرحوا فكرة جودة الحياة في المجتمع في المدينة في المنطقة كانوا عارفين إيش يبغوا. أنا عشان أجود حياتي لابد أن أعرف إيش أبغى أنا مع نفسي، لابد أن أكون متصالح مع النفس وأعرف ماذا أريد، ومن خلالها أنطلق في تحسين مستوى الحياة وتجويد الحياة عندي عشان أحقق أهدافي. عشان أجود حياتي يا جماعة يبدأ بالنسبة، أنا أتكلم للإنسان كإنسان، ما هو جودة الحياة ما تنشأ من تغيير الغرفة أو يعني إصلاح أو تهيئة الإنارة بحيث تكون مودرن أو مواكبة للأنماط الجديدة. هذه كلها أشياء مساعدات ومحسنات، لكن جودة الحياة الحقيقية تبدأ من الالتفات إلى النفس وإلى القلب. إذا أدرك الإنسان هذا المعنى بدأ يضع قدمه الصحيحة على مفهوم تجويد الحياة المتعلق بذاته. أكيد من تجويد الحياة الاهتمام بالجسد، والجسد لما أقول الجسد غير البيت، البيت طبعا حاجة لها انعكاسات حلوة ونفسية وجميلة على الإنسان، لكن الجسد لأنه متصل بالروح، لأن الروح تكون في موطن الجسد، فأكيد الاهتمام بالجسد والالتفات له وتجويد شأن الصحة والعافية والاهتمام بها
هذا من أهم المهمات في تجويد الحياة، لأنه يعني هذه البيئة الحقيقية. إحنا بنقول إنه جودة الحياة مبدأها النفس والقلب والروح، صح؟ طيب هذه لها بيئة، بيئة القلب الجسد، فكما كانوا يقولون العقل السليم في الجسم السليم، فالقلب كذلك السليم في الجسد السليم. لما يكون الإنسان في عافية وفي صحة يشهد فضل الله سبحانه وتعالى عليه، مهتم بوصايا الحبيب المصطفى في تغذية جسده، في تقوية جسده. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما مل ابن آدم وعشر من بطنه فإن كان المحالة فثلث لطعامه ثلث شرابه ثلث لنفسه، ويقيم هذا الجسد على الأداب والأخلاق والصلة النبوية. يبدأ طعامه بالبسملة وبالذكر، يختم طعامه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى أن يأكل العبد الأكل فيحمد الله عليها. فهو جالس يرتب جسده على جودة حياة عالية، بهيئ البيئة عشان القلب يكون في جودة عالية. احنا الآن هنا بدأنا ندخل في مفهوم جميل لربما سمعنا عنه كثير في الواقع وفي المجتمع، بس أتوقع أنه البعض ما قد فكر فيها مع نفسه ومع ذاته. كيف أنا أجود حياتي؟ يعني لأنه بعضهم، يعني البعض ربط أنه جودة حياتي تكون مربوطة بالرفاهية، أني أسافر كثير، أن يكون عندي دراهم وفلوس ودنانير وريالات وذهب وفضة كثير. فمفهوم أنه جودة الحياة أن تكون عندي رفاهية عالية، أو عندي قدرة على السفر دائمة، أو عندي رصيد لا ينتهي، هذا مفهوم بسيط جزئي من حقيقة جودة الحياة. جودة الحياة يا جماعة قائمة على القلب السليم. ليش أنا أقول جزئي؟ لأنه ما يمنع أنك تكون صاحب سفر، ما يمنع أن ترفه عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المفهوم في جودة الحياة، وقال لما جاء له حنظلة وقالوا نافق حنظلة، قال يا رسول الله نكون على ما نكون عليه عندك من الإيمان والتقوى إذا رجعنا عفسنا الأولاد والغلمان، قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة. فاللي بيصل الفكرة هذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف إنسان يروع عن نفسه، كيف إنسان يلاطف نفسه، كيف إنسان يخفف، كيف إنسان يرفع عن نفسه. والمال كذلك، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح حاجة حلوة كذلك. عشان كده قلنا جزئي، لكن ما تتحول إلى كلي، لأنه هذه الأمور لما تكون حسنة تنعكس على الأصل. الأصل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا مع هذا التصالح، إن في الجسد مضغة، شوف قلنا ليش النبي قال الجسد؟ الجسد هو البيئة التي يكون فيها هذا الملك، وملك الأعضاء القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فإذن أنا شغلي عشان أجود حياتي أن أجتهد على قلبي صح. وصلت الفكرة؟ وعشان أجتهد على قلبي صح لابد أن تكون فيه خصال مهمة، من أهمها أن أكون شخص متصالح ومتسامح. النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل اليوم الأول رجل ما هو معروف من كبار الصحابة، ثاني يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال، ثالث يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال. تعجبوا الصحابة. سيدنا عبد الله ابن عمر عنده قال له إن أبي أخرجني من الدار، هلا أذنت لي أن أنام بجوارك وعندك؟ قال على الرحب والسعة، مين ما يفرح بسيدنا عبد الله. راقبوا ثلاثة أيام، قال له لم يخرجني أبي ولكن النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أعرف بما زدت علينا. هذا الشغف يا ريت يكون موجود عندنا، هذا الشغف يا ريت ننشئه في أنفسنا وفي اللي نحبهم. سمع أن النبي يذكر أن هذا من أهل الجنة، كل همته وهمه يبقى يعرف بإيش ميز حتى يكون من أهل الجنة. وتعرفوا الحركة اللي سواها سيدنا عبد الله بن عمر، صارت يعني حديث
صارت حديث الساحة إلى هذا اليوم إلى يوم القيامة. لما نتذاكر كلمة التسامح نجيب حديث سيدنا عبد الله بن عمر. لو سيدنا عبد الله بن عمر ما راح وذهب إلى هذا الرجل في بيته وقال له إن أبي أخرجني ونام عنده حتى ينكش الميزة اللي تميز بها، كان النبي قال عنه يدخل عليكم رجل أهل الجنة وما كان عرفنا بإيش مميز. لكن الشغف اللي كان عن سيدنا عبد الله هو اللي فتح لنا الباب أن نعرف بماذا مميز. فلما تسمع أنت شيء يدلك على الجنة على الفردوس الأعلى لازم يكون عندك شغف كيف أنت قلبك يتعلق بهذه الصفة بهذا الخلق بهذا الأدب بهذا المعنى، وكيف ترجع تطبق وتحاول تطبق في حياتك وفي حياة من تحب. فقال له النبي لم يخرجني لكني النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فتتبعتك فما رأيتك تزيد على شيء عنا فأخبرني. فخلاصة الكلام قال له أني لا أنام وفي قلبي غل على أحد، وأسامح كل من أخطأ علي أو تكلم في عرضي. قال بهذه فست. هذا الرجل متصالح متسامح مريح شارد دماغه، ما هو مالية لا بإحقاد ولا بإحساد ولا ببغضة ولا بأذية لأحد. فلذلك عرف كيف يجود حياته. من هنا نبدأ إحنا نجود حياتنا. يقولون سمي الإنسان من النسيان، هذا النسيان الإيجابي الصحي اللي تجعل في تعود في قلبك إنه ما يشيل على أحد ولا يحمل على أحد. طيب هذا معنى من معاني جودة الحياة. من معاني كذلك جودة الحياة يا سادتي أن يجتهد الإنسان في، قلنا المرحلة الأولى كانت تطهير القلب مسامحة ومصافحة، مرحلة ثانية عمارة القلب. ما هو إحنا جودة الحياة في المجتمعات لما نعمرها بالمناظر الجميلة بالاحتياجات اللطيفة بالمساحات الخضراء بالأجواء الصحية بالأكسجين النقي، فإحنا بنوفر أجواء وبيئة تخدم الإنسان خارجيا، فبنسوي له جودة الحياة خارجيا. فأنا داخليا أحتاج جودة حياة داخلية، فقمت بالجزء الأول طهرت قلبي من الغل من الحسد ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين، نزعنا ما في الصدور من الغل طهرنا. باقي بعد ما نطهر نعطر وننور القلب كيف؟ باستجلاب الخيرات بأعمال البر بالحرص على مرضات رب العالمين، ابتداءها بأن أصلح ذاتي مع ربي، فأني كده جودت حياتي، بل هو الأساس، بل أنا بكل له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يقول للنبي قل، وهذه الكلام لمين؟ لي ولك ولك، صلاتي ونسكي محياي مماتي كلها لله، إيش بقي لي أنا؟ يعني ينبغي أن تعرف أنك أنت بكلك له سبحانه وتعالى، ولما تدرك وتفهم المعنى هذا يسخر الله لك كل ما تريد. وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، جل الله جعل لنا الأنعام وسخر لنا نأكل منها، والأرض تنبت لنا فنأكل منها، والمطر ينزل لنا فنسقى منه. كل شيء صار مسخر للإنسان. ليه؟ لأن الإنسان مكرم عند رب العالمين. فهذا الإنسان المكرم ينبغي أن يلتفت إلى معنى مهم في جودة الحياة. أبغى بس أختم بحاجة كده نقطة لطيفة، يعني الفكرة عبارة عن لفتة نظر حلوة لمصطلح أصبح دارج وبقوة وجميل وكلنا نحبه في حياتنا، لكن كما نلتفت ونتمنى أن نشوفه في حياتنا فيما حولنا في الأشياء اللي حولنا نشوف فيها جودة الحياة، لازم ألتفت إلى داخلي، لأنه الإنسان عبارة عن ظاهر وباطن، عن حس ومعنى، عن جسد وقلب. فكيف أجعل في داخلي كذلك جودة حياة؟ ما شاء الله تعين كثير على جودة الحياة أن يرزقك الله صحبة طيبة. أي والله لا تسأل عن مرئي وسأل عن قريني فكل قرين بالمقارن يقتدي. الله إذا أراد بك خير رزقك صحبة طيبة، جعل الموضوع بينكم محبة في الله،
فأكرمتم يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتي وحياتكم يعني كلها جودة وفرح وسعادة وسرور، ولا يجود القلب شيء مثل القرآن الكريم. عليكم بالقرآن يا سادتي، عليكم بالقرآن يا أحبة، خذوا نصيبكم بعد الصلاة والمحافظة عليها، خذوا نصيبكم من القرآن والاستغفار والصلاة على النبي المختار، بإذن الله سوف تكونوا أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. الله يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، طبعا بعيدين عن ظلم الناس أو أخذ حقوق الناس. إذا ضمنت لي أنكم لم تظلموا أحد ولم تأكلوا حقوق أحد، وأقمتم صلاتكم، بركم بوالديكم، صلتكم بالقرآن، صلاتكم عن النبي، كثرة الاستغفار، أبشروا بسعادة الدهرين بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يرضي عني وعنكم أجمعين، وأن يكرمنا بحقائق جودة الحياة حسا ومعنى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان. الكلمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
7: ابن باجة همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا، من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قراءة النص لبنى الفقهاء، الأصوات الدرامية أحمد الشبلي، لين نويران. ابن باجة، بحث وإعداد وإخراج محمد الرحاحلي.
8: في أقصى غرب العالم الإسلامي، حيث كانت الشمس تغرب على منابر قرطبة وأقواس غرناطة، نشأت حضارة حملت معها ضوء الشرق إلى ظلال أوروبا. إنها الأندلس، لم تكن مجرد أرض فتحت بالسيف، بل فتحت بالعقل، وبقيت قروناً شاهدة على تلاقي العلم والفكر والدين والفن. وفي قلب هذا المشهد الأندلسي المتوهج بالعلم والفكر كان ابن باجة.
9: يا غلام، هل ابن باجة ما زال هنا في معتزله؟

0: وأعظمها أن يدرك الإنسان الماهيات، الكليات بالبرهان لا بالظن ولا بالحواس. غاية الإنسان الاتصال بالعقل الفعال، وهو جوهر خالد مفارق، سبب الكمال الحقيقي. من لم يسعى إلى هذا الاتصال ضيع إنسانيته.
1: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن السائغ، ويلقب بابن باجة، وعند الفلاسفة اللاتين يسمى أفيمباس، مفكر ووزير ومهتم بالطب، من أبرز فلاسفة الأندلس خلال حكم الدولة المرابطية. عاش خلال حكم دولة المرابطين المعروفة باضطهادها للفلاسفة، ولكن بعض أمرائها أظهروا قبولاً لبعضهم. هذا ما حدث مع ابن باجة الذي كان وزيراً وجليساً لحاكم سرقسط أبي بكر بن إبراهيم، صهر الأمير المرابط، وأبقاه إلى جانبه مدة 20 عاماً. مثقف وحافظ للقرآن الكريم، شاعر، أديب، برع في ألوان الشعر كافة مثل المديح والغزل والرثاء. يروى أن ابن تيفلويت أعجب بموشح مدحه فيه، فحلف ألا يمشي الشاعر إلى داره إلا على الذهب، فجعل لابن باجة في نعله ذهبا ليبر بيمينه.

0: شعره دقيق المعاني، من ذلك قوله في مديح الملثمين: قوم إذا انتقبوا رأيت أهله، وإذا هم سفروا رأيت بدوره. كما تميز بامتلاكه جانبا وطابعا فنيا، فكان يتفنن في صناعة الموسيقى والعزف على العود، تميز في الطب وامتلك قدرات ومواهب في الرياضيات والطبيعيات وعلم الفلك. كان من أوائل الفلاسفة العقليين الذين بنوا الفلسفة على أسس الرياضيات والطبيعيات، واشتهر بكونه مفكراً وفيلسوفاً عريقاً ذا مبادئ فلسفية متفردة وضعها وصاغها بنفسه. إضافة لبراعته في العلوم الإلهية، فكان شبيهاً بالفارابي وبالفيلسوف أرسطو. فطرته هي التي ميزته عن أهل عصره، إذ اتسم بسعة إدراكه للعلم الإلهي وجميع ما سبقه من العلوم، متشابهاً بذلك مع أسلافه أمثال ابن سينا والغزالي، فجميعهم جاءوا بالحكمة واليقين ليكونوا متوافقين مع أقرانهم السابقين من السلف الصالح. أهم مؤلفاته: رسائل ابن باجة الإلهية. مؤلفاته في الطب: كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس، كتاب التجربتين على أدوية ابن وافد، كتاب اختصار الحاوي للرازي، وكلام في المزاج بما هو طبي. فلسفته في الإنسان كانت ترى أن كل حي يشارك الجماد في أمور، وكل إنسان يشارك الحيوان في أمور، لكن الإنسان يتميز عن الحيوان غير الناطق والجماد والنبات بالقوة الفكرية، ولا يكون إنسانا إلا بها. فلسفته في منازل الناس صنفتها إلى المرتبة الجمهورية، تشمل الذين لا ينظرون إلا للمعقول. المرتبة النظرية شملت الذين ينظرون إلى الموضوعات أولاً وإلى المعقول ثانياً ولأجل الموضوعات. مرتبة السعداء وهم الذين يرون الشيء بنفسه. لا يعني ذلك أن حياة ابن باجة كانت هانئة، فقد عانى من المكائد والمؤامرات وكان ضحيتها إذ مات مسموماً. لكن من هو ابن باجة على وجه الدقة؟ كيف كانت نشأته؟ وماذا نعرف عن حياته ومساره الفكري؟ هذا ما يحدثنا عنه الدكتور أيمن الخلايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هو أبو بكر محمد ابن الصائغ،

0: يعرف باسم أو بلقب ابن باجة، وعلى فكرة له مجموعة كبيرة جدا من الألقاب، بسموه الفيلسوف المتوحد، وبسموه فيلسوف السعادة، بسموه فيلسوف فاس، له مجموعة من الألقاب. وابن باجة أصلا لقب في الجزيرة العربية ومنطقة المغرب العربي. الفيلسوف كان ينسب يا إما لمكان ولادته، المدينة اللي ولد فيها، أو إلى مهنة أجداده. فابن الصائغ من عائلة كانت تمتهن مهنة الصياغة، وكلمة صائغ باللغة العامية في تلك المنطقة، في منطقة المغرب العربي، تأتي بمعنى باجة، ولهذا السبب سمي بابن باجة. ولد في سرقس في أواخر القرن الخامس 487 1080 ميلادي. ولد وعاش بداية حياته، ثم لما سقطت عندما احتلها ألفونس الأول أو بسموه ألفونس المحارب، خرج منها واتجه إلى منطقة المغرب العربي وتحديدا إلى مدينة فاس، بعد أن مر بمجموعة من المدن. طبعا كانت تلك المنطقة في وحدة ولادته، ومنطقة المغرب العربي كانت تابعة إلى المرابطين، فبالتالي كان التنقل يعني يتنقل من منطقة إلى منطقة كأنه في داخل الدولة الواحدة، وإن كانت الآن تختلف جغرافيا، لكن في ذلك الوقت كانت كلها تحت سيطرة دولة المرابطين.
1: كان ابن باجة مفكرا ووزيرا ومهتما بالطب، بالإضافة لكونه من أبرز فلاسفة الأندلس خلال حكم الدولة المرابطية، كما أن ابن باجة يعتبر مثقفاً وحافظاً للقرآن الكريم، شاعراً أديباً برع في ألوان الشعر كافة مثل المديح والغزل والرثاء. يوضح لنا الدكتور أيمن الخلايلة المختص في الفلسفة والدراسات الإسلامية ما يتعلق بثقافته وحياته وعمله السياسي.
0: ابن باجة من الفلاسفة اللي احنا بنسميهم الفلاسفة الموسوعيين، وبنقصد بالفلاسفة الموسوعيين أنهم بحثوا في مجالات مختلفة. فله مؤلفات في الطب، وله مؤلفات في الفلك، وله مؤلفات في الموسيقى، وله مؤلفات في الفلسفة، وله مؤلفات في المنطق كمختص، فهو موسوعي. إذا بدي أعطيه صفته كسياسي، نعم، لكن هو دخل للسياسة من باب الطب، فهو كان طبيب حفيد يوسف بن تاشفين في منطقة فاس، والذي تولى فيها الوزارة قرابة 20 عاما، فترة طويلة جدا، لكن لا يعني أن كانت حياته مفروشة بالورود وسجن مرتين.
2: سيدي، أراك لا تخالط الناس كثيرا، أما تخشى أن تنسى؟
3: الفاضل في المدينة الفاسدة يدبر نفسه كأنه في مدينة فاضلة. النجاة ليست بالهرب بل بالتدبير، أكون فيهم ولا أكون منهم. المتوحد لا يهرب بل يدير نفسه إدارة عقلية بعيدة عن غلبة الهوى والانفعال.
2: لكنهم يقولون إنك تفصل الدين عن الفلسفة، أترد عليهم؟
3: أرد عليهم بالفعل لا بالقول. الدين الحق لا يخشى العقل، والفلسفة الحق لا تناقض الإيمان، لكنني أؤمن أن البرهان لا يستبدل بالظن ولا بالعاطفة.
1: في فلسفة ابن باجة لم يكن العقل مجرد أداة للفهم أو وسيلة لاكتساب المعرفة، بل كان السبيل الذي يحرر الإنسان من أشر الغرائز والتقليد ويهديه إلى كماله المنشود. يرى ابن باجة أن العقل هو جوهر الإنسان وميزته العليا، وأن السعادة الحقيقية لا تتحقق إلا إذا سار الإنسان في طريق التأمل العقلي بعيداً عن تأثيرات المجتمع الفاسد. في زمن تعالت فيه أصوات التقليد والاتباع، خرج صوت ابن باجة ليقول: إن النجاة فردية، وإن العقل وحده هو القادر على قيادة الإنسان نحو الحق بعيداً عن غوغاء الناس. وبذلك تحول العقل في فلسفة ابن باجة من مفهوم معرفي إلى مشروع خلاص وجودي، فلا كمال ولا فضيلة ولا سعادة إلا من خلاله.
3: ليس الإنسان إنسانا بالفعل إلا إذا بلغ رتبة الفعل العقلي، فكل حي يشارك الجمادات في أمور، ويشارك الحيوانات في أفعال، لكن الإنسان وحده هو الذي يدرك بالعقل الكليات ويطلب العلم لذاته. من لم يعرف هذا الطريق فقد عاش في جسد الإنسان لا في روحه.
1: ابن باجة لم يسوي بين الناس في قدراتهم على المعرفة، فهو يرى أن المعرفة تبدأ من الحس لكنها لا تنتهي عنده، فالإنسان يشترك مع الحيوان في المعرفة الحسية، لكن الذي يميز الإنسان هو قدرته على تجاوز الإدراك الحسي نحو الإدراك العقلي. قسم المعرفة إلى مستويات، أولها الحواس التي تمكننا من إدراك الأشياء كما تظهر، يليها المتخيلة حيث تتشكل الصور في الذهن، وأعلاها العقل الذي يدرك الماهيات ويصل إلى الحقائق. وفي هذا التدرج يرى ابن باجة أن من يبقى أسير الحواس فهو في مرتبة أدنى من الإنسانية، أما من يسمو بعقله نحو إدراك الكليات فهو الذي يقترب من الكمال الفلسفي.
3: الناس في المدن مضطرون إلى الاجتماع، وقل أن يكون بينهم من يحسن استعمال عقله. المدينة فاسدة، ومن أقام فيها من الفضلاء وجب أن يكون حاله حال من لم يقم فيها. كيف أكون فيهم ولا أكون منهم؟ كيف أنجو من مفاسدهم دون أن أغادرهم؟ العقل في طباعه كالنار، لا ينطفئ ما دام له غذاء، فلا أغذه بالتأمل لا بالجدال.
1: ليس الغريب من يغادر المدينة، بل من يبقى فيها وقلبه لا يشبهها. في كتابه تدبير المتوحد يرسم ابن باجة صورة الفيلسوف الذي يعيش في مدينة لا تشبهه، مدينة امتلأت بالفساد وسيطر فيها أهل الجهل والتقليد، لكن بدلاً من الهروب منها يختار الفيلسوف أن يتوحد في فكره وسلوكه، أن يدبر نفسه ويحافظ على نقائه العقلي وسط الضجيج والانهيار الأخلاقي. المتوحد عند ابن باجة ليس منقطعاً عن الناس جسداً، بل منقطع عنهم فكراً ومنهجاً، يعيش بينهم لكنه لا يذوب فيهم، لا يشتري رضاهم على حساب الحقيقة. هو مثال على أن الفيلسوف يستطيع النجاة دون أن يعتزل، وأن المدينة مهما كانت فاسدة لا تملك الحق في إفساد عقله.
3: إذا فسد حال المدينة وجب على الفاضل فيها أن يدبر نفسه كأنه في مدينة فاضلة، لا يطلب التغيير من الناس بل من نفسه، ولا ينتظر الصلاح من الخارج بل يصنعه في داخله. العقل في هذه المدن مهدد، فإما أن تحفظه بالتوحد أو تخسره في الزحام.
1: الدكتور حامد الدبابسة، أستاذ الدراسات الإسلامية والفلسفة في الجامعة الأردنية، يشاركنا رأيه حول الأثر الذي تركه ابن باجة.
4: ابن باجة قاد الفعل الفلسفي الفني للمرة الأولى في الأندلس، الفني بمعنى الفلسفي الفلسفي. قبله كان ابن حزم، كان ابن السيد، وكان محمد بن عبد الله، ومجموعة من الفلاسفة، لكنهم كانوا يخلطون الفلسفة بالدين بمعنى آخر. لكن هذا انقطع للفلسفة للفلسفة على غرار الفارابي. هذا أسس، وهذا من حسن حظه، يعني بحسن حظ الفلسفة، المرابطين كانوا يكرهون الفلسفة ويكرهون حتى يعني كتب الغزالي حرقت في زمن المرابطين، لكن المرابطين ما طولوش. أتى الموحدين، الموحدين كانوا أكثر عقلانية، الموحدين كانوا يتبنون الفكر الحزمي، فكر ابن حزم، ابن حزم مفتوح على الفلسفة. الحقيقة ابن باجة قام بفعل مهم جدا، أول من قام بعملية تفسير للكتابات الأرسطية الفلسفية في الأندلس هو ابن باجة. شو السبب؟ لأنه ما كانش في مدارس فلسفية، يعني في الفارابي وجماعته وابن سينا كان في مدارس فلسفية، كان الفعل الفلسفي موجود في الفضاء العام، وبالتالي كان منتشر، كان في ممكن تتعلم الفلسفة عند

0: عند مدرس فلسفه زي ما صار مع ابن سينا. في الاندلس ما كان في مدرسي فلسفه، فما الذي فعله ابن باجه؟ اراد ان يقرب الفلسفه للناس، فقام بعمليه شرح لكتب ارسطو.
1: في نهايه سلم المعرفه يضع ابن باجه هدفا ساميا، ان يتحد الانسان بما يسميه العقل الفعال، وهو عقل خالد كوني يشع بالمعرفه ويرتبط بفكر أرسطو والفارابي من قبله. يرى ابن باجة أن الاتحاد بالعقل الفعال هو ذروة السعادة والكمال العقلي. عندما ينجح الإنسان في إدراك الكليات ويتخلى عن الجزئيات، يصبح قادراً على استقبال هذا الفيض العقلي ويتحرر من ارتباطه بالمادة والزمن. الاتحاد بالعقل الفعال لا يعني انفصالاً صوفياً، بل هو ثمرة جهد عقلي طويل وتربية فكرية صارمة، يجعل من الفيلسوف لا مجرد باحث عن الحقيقة، بل شريكا فيها، عارفا بها، ومتمما لنفسه. وللحديث أكثر عن هذه المحطة في مسيرة ابن باجة، نستمع إلى الدكتور أيمن الخلايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
2: ازدهار الفلسفة في المشرق المغرب العربي، أنا بحكي تاريخياً، نحكي إحنا في فترة القرن الخامس والسادس الهجري في المغرب العربي، اللي كانت متمثلة بابن باجة ومن عاصره بابن طفيل ومن ثم ابن رشد. في ذلك الوقت الفلسفة في المشرق العربي كانت ماخذة اتجاه مغاير، ألا هو اتجاه التصوف والاتجاه الإشراقيات. لكن ابن باجة، يعني أنا دائما مبتدئ الشيء بده يكون حذر، يعني ابن باجة لما ابتدأ يطرح الفكر الأرسطي وخصوصا في نظرية الوجود ونظرية المعرفة، أنت بتحكي على مجتمع قبلي كان في ذلك الوقت دولة المرابطين في منطقة المغرب العربي في فاس، كان مجتمع قبلي. فأنت هذا المجتمع يعني ليس من السهل أن تنزع الفكر القبلي منهم، وهو مجتمع سني وكانوا من أتباع المذهب المالكي. ليس من السهل أن تنزع منهم الفكر اللي تربوا عليه واللي عاشوا فيه وتيجي تضخ فيهم فكر أرسطو. لهذا السبب فكر ابن باجة لم يحظى بالانتشار الذي حظي به ابن رشد، والعدائية التي كنت له أصلا عدائيتهم من أكثر معادي ابن باجة هم اثنين: ابن زهر وهو طبيب فعاداه في مجال الطب، وابن خاقان وهو أديب فعاداه في مجال الأدب والفن. يعني ابن خاقان كان من ألد أعداء ابن باجة، وانتقدوا يعني الرجال ما خلى صفة قبيحة إلا وضعها فيه، اتهمه بكل الاتهامات التي تخطر على بال إنسان وبصراحة يعني بعلانية. وفي النهاية خرج بحكم على ابن باجة بأنه زنديق مرتد ملحد يفصل الدين عن الحياة، لم يتطهر من نجاسة، يعني كأنه زلمة بحكي لك عمره ما صلى ركعتين. طبعا كان الهجوم شرس جدا، فإذا أنا بدي أجي أبررها ببرر لك إياها أنه هو لم يستطع أن يهاجمه في فنه في أدبه في موشحاته، وهو من الذين له باع طويل في العود وتعليم الموسيقى وأبدع في الموشحات، ولا تزال لليوم أثره في الفن والموسيقى في منطقة المغرب العربي وحتى في منطقة أوروبا، لا تزال لليوم بصماته موجودة وبصماته تدرس. فأنت لما تتكلم عن مثل هذا الشخص وهو موجد شيء لم يكن أصلا منتشر في ذلك الوقت، أكيد سوف يواجه العداء، هذا شيء طبيعي جدا، لأنك أي صاحب فكر جديد يطرح في مكان له عاداته وتقاليده وأصوله أكيد هذا الرجال سوف يلاقي العداء، فهو لقي، يعني أشهرته السياسة وقتلته الفلسفة.
1: لم يكن الخير والشر في نظر ابن باجة مجرد أحكام دينية أو قوانين اجتماعية، بل كانا انعكاسا مباشرا لحالة النفس، وما إذا كانت قد استقامت بعقلها أم انحدرت مع بهيميتها. لقد آمن أن الإنسان في جوهره مخلوق عاقل، وأن كل فعل يصدر عنه إنما يقاس بقدر قربه من العقل الفاعل لا من شهوته المؤقتة. في مدينة تضج بالصراع والنفاق، سئل ابن باجة كيف يمكن للفيلسوف أن يبقى نقياً؟ وكان جوابه واضحاً، عليه أن يدبر نفسه ويعرف أن الخير ليس ما يفعله الناس، بل ما يمليه العقل السليم.
3: ليست العزلة هرباً بل طهارة، والتوحد ليس انطواءً بل سمو. الفيلسوف الحق هو من يدبر نفسه بالحكمة ويتصل بالعقل الفعال، لا بالناس ولا بالهوى ولا بالمجد الكاذب.
1: لم تكن الفلسفة في زمن ابن باجة علماً محبوباً عند عامة الناس، بل كانت تهماً جاهزة تسبق المحاكم وتشعل الحشود. فالفيلسوف في أعين العوام كان مشبوهاً غريباً، يتكلم بلغة لا يفهمونها ويتأمل في أشياء لا تهمهم. وكان يكفي أن يقال عن أحدهم أنه فيلسوف حتى تفتح أبواب الاتهام بالإلحاد وبالزندقة وبالخروج عن الدين. في المدن الأندلسية آنذاك كانت الفلسفة تمشي متخفية، وكانت بعض العقول تضاء فقط لتطفأ في الظلام. لم تكن الفلسفة فقط محاربة بالكلمة، بل كانت تحارب بالنار، فأحرقت كتب وطمست أفكار وسحقت عقول، لا لشيء إلا لأنها فكرت بطريقة مختلفة. أما ابن باجة فكان يعرف أن أفكاره لا تروق للبعض، لكن ما لم يعرفه هو أن الفكرة حين تسبق زمانها قد تكون مميتة. تحدثنا الدكتورة رشا الخطيب، أستاذة الأدب في جامعة فيلادلفيا والباحثة في الأدب الأندلسي، عن ملامح الفلسفة في الأندلس خلال تلك الحقبة المعقدة التي عاش فيها ابن باجة.
4: بالنسبة لابن باجة والفلاسفة أيضا المسلمين، هلأ في جانب آخر أنه بعض الكتب الفلسفية، وهذا أيضا ظاهرة مؤسفة في الأندلس، كانت أنه الفلسفة كانت محاربة نوعا ما من ناحية عوام الناس، فإذا أراد أحدهم أن يتهم شخصا أو يكيل تهمة لشخص معين يقول إنه يشتغل بالفلسفة أو كذا، لأنها ارتبطت للأسف بالإرث الإسلامي أحيانا بالتصور بالزندقة وبالبعد عن الدين. فأحرقت كتب بعض الفلاسفة المسلمين يعني في الأندلس، ولكن هذا في سياق ربما يكون مختلفا عن إحراق المخطوطات الذي حصل من قبل الإسبان عندما سقطت الأندلس، فضاع جزء من الإرث العلمي الذي كان يمكن الاستفادة منه يعني في تطوير الحضارة سواء الأوروبية أو حتى الحضارة الإسلامية. مثلا حادثة إحراق الكتب التي كانت في غرناطة بعد سقوطها، الوقت الذي أحرقت فيه كان التعصب الديني قد وصل أشده، وكان الملكان الكاثوليكيان فردناند وإيزابيلا اللذان حاصرا غرناطة يعني وسقطت على يديهما، يريدان ذلك النقاء ديني في إسبانيا كلها، حيث لم يسمح بأي شيء آخر سوى العقيدة يعني المسيحية الكاثوليكية، فكل أحد حتى المسيحيين من غير الكاثوليك كانوا يعدون هراطقة ويحاربون ويلاحقون من قبل يعني محاكم التفتيش التي، واليهود أيضا الذين كانوا موجودين. هذه الحادثة ربما يعني إذا وضعناها في هذا السياق، أكيد فيما بعد سيشعر الإسبان بأن هذه خسارة. عندما تختلف النظرة إلى هذه الحقبة التاريخية سيختلف موقف أيضا الإسبان تجاه هذه الحادثة التي حصلت.
1: لم تتوقف أفكار ابن باجة عند حدود الأندلس، فقد عبرت الجبال والبحار لترسو في مدن أوروبية، حيث كانت الجامعات الناشئة تفتش عن نور في عصور الظلام. ترجمت كتبه إلى اللاتينية وحمل اسمه هناك صدى مختلفاً، أوفن باس، وكان من أوائل الفلاسفة العرب الذين تعرف عليهم المفكرون الأوروبيون. وفي جامعات مثل طليطلة وباريس وأكسفورد تناقلوا أفكاره عن العقل الفعال والنفس والاتصال بالعقل الأعلى، ورأى فيه بعض فلاسفة أوروبا بداية للفكر العقلي الذي سيمهد لعصر النهضة. لم يكن وحده في هذا الأثر، فابن سينا والفارابي وابن رشد وابن باجة كانوا جسوراً عقلية نقلت الفلسفة اليونانية عبر العالم الإسلامي إلى أوروبا. لكن ابن باجة كان مميزاً لأنه طرح نموذج الإنسان الذي يعيش وسط الفوضى ويحتفظ بنقاء فكره كمن يحمل شمعة وسط ريح لا ترحم.
3: الإنسان الكامل هو من بلغ في أفعاله مرتبة العقول، وتنزه عن أفعال البهائم، وارتفع فوق طباع الجسد. ليست السعادة في اللذة ولا في كثرة المال، بل في أن تصبح ذاتك عقلاً صافياً، يرى الأشياء كما هي، ويفعل الخير لأنه خير لا لأنه يكافأ.
1: في كتبه لم يسعى إلى إبهار الناس، بل إلى إنقاذ الإنسان من نفسه. وفي وحدته لم يكن يهرب من العالم، بل كان يعيد بناءه من جديد على قاعدة العقل والتأمل. ابن باجة لم يكن فقط فيلسوفا عاش في الأندلس، بل كان مشروعا كاملا للفكر العربي، مشروعا آمن بأن السعادة لا تمنح بل تصنع، وأن الإنسان حين يحسن تدبير نفسه يصبح أمة ولو كان وحيدا.
5: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم، هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرين. ابن باجة، همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا. قراءة النص لبنى الفقهاء. الأصوات الدرامية أحمد الشبلي، لين ويران. تنسيق قسم التبادل البرامجي والإخباري في الإذاعة الأردنية. شكرا لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. ابن باجة، همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا. بحث وأعداد وإخراج محمد الرحاحلي.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
8: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
7: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
9: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
10: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
9: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
11: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدنا أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
13: حياك الله أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بهذا اللقاء، خصوصا أن موضوع اليوم مهم لأنه راح يعطينا لمحة واضحة عن الاتجاه القادم للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية بإذن الله.
12: موضوعنا اليوم عن مؤتمر مهم جدا اسمه جوجل آي أو 2026. كثير سمعوا بالاسم لكن يمكن ما يعرفوا وش هو هذا الحدث وليش صار حديث التقنية خلال الأيام الماضية، والأهم وش الجديد اللي أعلنت عنه جوجل هذا العام. بداية، ما هو مؤتمر جوجل آي أو، وهل هو مؤتمر للمطورين فقط أم يهم المستخدم العادي أيضا؟
13: تمام، جوجل آي أو هو المؤتمر السنوي اللي تعقد جوجل للمطورين، لكن في الحقيقة ما عاد مؤتمر تقني ضيق يخص المبرمجين فقط. في السابق كنا نسمع فيه عن تحديثات أندرويد، أدوات المطورين، خدمات السحابة، وبعض التحسينات في تطبيقات جوجل. لكن في السنوات الأخيرة خصوصا مع صعود الذكاء الاصطناعي صار المؤتمر أشبه بنافذة نرى من مستقبل منتجات جوجل كلها. يعني لما جوجل تعلن في هذا المؤتمر عن تحديثات في البحث أو جيميل أو يوتيوب أو جيميناي أو النظارات الذكية، فهذه ليست أخبار للمبرمجين فقط، هذه أشياء ستصل إلى المستخدم العادي، طالب، الموظف، صاحب المشروع، صانع المحتوى، وحتى رب الأسرة. وفي مؤتمر 2026 الرسالة كانت واضحة جدا، جوجل تريد أن تجعل الذكاء الاصطناعي موجود داخل كل شيء تقريبا، وليس كتطبيق مستقل فقط. جوجل وصفت المرحلة بأنه دخول إلى عصر الجيميناي الوكيلي، أي الذكاء الاصطناعي قادر على المساعدة والتنفيذ بشكل أوسع داخل المنتجات اليومية.
12: لو أردنا نلخص مؤتمر جوجل آي أو 2026 في فكرة واحدة، ماذا نقول؟
13: أقول الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة اسألني وأجيبك إلى مرحلة كلفني وأنجز لك، وهذا هو التحول الكبير. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كشات بوت، تسأل، اكتب لي رسالة، لخص لي مقال، اقترح لي أفكار، لكن الآن جوجل تتحدث عن ذكاء اصطناعي داخل البحث وداخل البريد وداخل الملفات وداخل التسوق وداخل المتصفح وداخل النظارات. يعني بدل ما يكون جيميناي مجرد تطبيق تفتحه وتسأله، سيصبح طبقة ذكية موجودة حولك في خدمات جوجل، يساعدك في البحث، يقرأ السياق، يقترح عليك، ينظم لك، وربما ينفذ بعض المهام نيابة عنك. جوجل أعلنت في I.O. 2026 عن نماذج جديدة مثل جيميناي أومني وجيميناي 3.5، وعن أدوات ووكلاء وتجارب داخل جوجل سيرش وجيميناي وشوبينج ويوتيوب وجوجل AI Studio وأنتي جرافيتي.
12: ذكرت كلمة مهمة وهي وكلاء. كثير نسمع الآن مصطلح AI Agents أو الوكلاء الذكيين، من المقصود بها ببساطة؟
13: خلينا أشرحها لك بمثال، وهذا الكلام سبق وتحدثنا عنه في الحلقات الماضية. الشات بوت العادي مثل موظف استقبال ذكي، تسأله يجاوبك، تطلب منه صياغة يعطيك صياغة، لكن غالبا أنت اللي تنقل الكلام وتفتح التطبيقات وتنفذ الخطوات. أما الوكيل الذكي أو الـ Artificial Agents أو الـ AI Agent، فهو أقرب إلى موظف عنده قدرة على الفهم والتنفيذ. تقول له مثلا رتب لرحلة قصيرة للرياض، ابحث عن فندق مناسب، قارن الأسعار، حضر لجدول، وارسل لي ملخص. ليس جوابا فقط بل خطوات، يفهم الهدف، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لنا نتيجة. وهذا ما تحاول جوجل تعزيزه في منتجاتها الآن. الذكاء الاصطناعي لا يكون مجرد مربع دردشة، بل يدخل في البحث والبريد والتقويم والمستندات والتسوق وحتى النظارات الذكية. طبعا ما زلنا في بداية الطريق، يعني ما يعني هذا أن نعطيه صلاحيات مطلقة، لكن هذا الاتجاه واضح جدا وقادم بقوة.
12: خلينا ندخل في جيميناي. ما أبرز ما أعلنت عنه جوجل بخصوص جيميناي في 2026؟
13: أبرز شيء هو الإعلان عن نموذجين مهمين، الأول جيميناي أومني والثاني جيميناي 3.5 فلاش. جيميناي أومني هذا نموذج متعدد الوسائط بشكل أكبر، يعني يتعامل مع النص والصورة والصوت والفيديو. جوجل ركزت على أنه يستطيع إنشاء وتعديل الفيديو من خلال محادثة، تخيل. هذا مهم جدا لصناع المحتوى والتعليم والإعلام. جوجل تقول أن جيميناي أومني يستطيع الجمع بين الصور والصوت والفيديو والنص كمدخلات، وبعدها تنتج فيديو عالي الجودة مبني على معرفة جيميناي بالعالم. أما النموذج الثاني اسمه جيميناي 3.5 فلاش، وهذا مهم لأنه يركز على السرعة والكفاءة. جوجل وصفته بأنه نموذج يجمع بين الذكاء المتقدم والقدرة على العمل السريع، خصوصا في مهام الوكلاء والبرمجة. وهنا الفكرة ليست فقط من النموذج الأذكى، بل من هو النموذج القادر على العمل بسرعة وبتكلفة أقل وداخل منتجات يستخدمها الناس يوميا.
12: أنت ذكرت الفيديو، وهذا يهمنا كثير في البودكاست، اليوتيوب، المقاطع القصيرة والتعليم. كيف ممكن جيميناي أومني يغير صناعة المحتوى؟
13: لو أخذنا صانع محتوى أو معلم أو جهة إعلامية، الفيديو عادة يحتاج كتابة فكرة، صح؟ ثم تصوير، ثم مونتاج، ثم مؤثرات، ثم تعديلات. جيميناي أومني يحاول اختصار جزء كبير من هذه الرحلة. الفكرة أن تقول مثلا اصنع لمشهد قصير يشرح فكرة الأمن السبراني للأطفال بأسلوب كرتوني، أو خذ هذا الفيديو وعدل الإضاءة. شوف أنت قاعد تطلب منه طلب، عدل الإضاءة، اختصر إلى نسخة مناسبة للتيك توك مثلا، أو حول هذا النص إلى فيديو تعليمي بسيط. طبعا نحن لا نقول أن هذه الأدوات ستلغي الإنسان المبدع، لكنها ستقلل الحواجز. المعلم راح يقدر ينتج محتوى تعليمي أسرع، صاحب المشروع يستطيع إعداد إعلان أولي، البودكاست يستطيع تحويل الحلقة إلى مقاطع مرئية أكثر جاذبية. لكن هنا نحتاج وعي، كلما صار إنتاج الفيديو أسهل صار التزييف أسهل أيضا. لذلك لازم نتكلم عن التحقق والحقوق والشفافية.
12: خلينا نتكلم عن جوجل سيرش. البحث هو قلب جوجل، ما التغيير الكبير الذي أعلنه؟
13: تمام، جوجل سيرش يمر بتحول كبير. الفكرة لم تعد فقط أن تكتب كلمتين ويعطيك روابط، الآن جوجل تريد أن يصبح البحث تجربة ذكاء اصطناعي كاملة. في مؤتمر 2026 أعلنت جوجل أن AI مود في البحث سيعتمد على جيميناي 3.5 فلاش كنموذج افتراضي عالمي مع قدرات أقوى للبحث الذكي والوكلاء والمهام المعقدة. بمعنى آخر، بدل ما تبحث عن أفضل برنامج سياحي في لندن ثم تفتح 10 روابط ثم تقارن بنفسك ثم تنسخ الملاحظات، قد تطلب من البحث خطط لي يوما مناسبا لعائلة في لندن، ميزانية متوسطة، مع طفلين، قرب المواصلات، فيعطيك خطة ويقارن وقد يبني لك جدول وتصور كامل. جوجل كذلك تتحدث عن صندوق بحث جديد أكثر ذكاء يقبل أسئلة أطول، يعني تسولف ما تكتب بس كلمتين وتمشي، تعطيه برومبت كامل، مدخلات متعددة مثل النص والصور والفيديو، يعني تقدر تربط البرومبت بصور أو بنص أو فيديو أو ملف مع تجارب مرئية وتفاعلية داخل البحث نفسه. صفحة جوجل سيرش الرسمية بعد IO وصفت البحث الجديد بأنه يجمع نماذج جيميناي المتقدمة وقدرات الوكلاء ومعلومات العالم في مكان واحد.
12: هل معنى ذلك أننا سنودع البحث التقليدي؟ يعني خلاص ما نحتاج الروابط والمواقع؟
13: لا، مش بهذه البساطة. البحث التقليدي لن يختفي فورا، لكن طريقة استخدامنا للبحث ستتغير. سابقا كان البحث مثل مكتبة ضخمة تعطيك رفوف الكتب وتقول لك يلا تفضل ابحث. الآن جوجل تريد أن يكون البحث مثل مساعد بحث، يجلس معك، يسألك، يلخص لك، يقارن ويعطيك مسار واضح. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، المواقع والمصادر لا تزال مهمة، لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج مصادر يعتمد عليها، والمستخدم الذكي لا يكتفي بالإجابة المختصرة، خصوصا في المواضيع الحساسة، الطب، القانون، المال، الأخبار والدين. لذلك نقول للمستمع استفد من الذكاء الاصطناعي في البحث، لكن لا تتعامل معه كحقيقة نهائية دائما، اسأل عن المصدر، قارن وراجع المعلومات المهمة.
12: من الأسماء التي تكررت في الأخبار هو جيميناي سبارك، ما فكرته؟
13: جيميناي سبارك هو من الإعلانات اللافتة فعلا، لأنه يمثل فكرة المساعد الاستباقي. بدل ما تنتظر المستخدم يسأل، يبدأ المساعد في متابعة السياق، تذكيرك، اقتراح أشياء، وربما تنفيذ مهام بشكل متواصل. وكالة AP وصفت جيميناي سبارك بأنه مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين بشكل استباقي في أداء المهام نيابة عنهم. خلينا نعطي مثال بسيط. لو عندك سفر، قد يساعدك في متابعة الرحلة، ترتيب المواعيد، تلخيص الرسائل المتعلقة بالسفر، اقتراح تجهيزات، أو تنبيهك إذا تغير شيء. هذا قريب جدا من فكرة الموظف الذكي اللي تكلمنا عنه سابقا في خوارزميات، لكن هنا ليس برنامجا منفصلا فقط، بل داخل منظومة جوجل.
12: أحد المستمعين قد يقول: أنا لست مبرمجا ولا أعمل في التقنية، وش يهمني في كل هذا؟
13: أكيد يهمك كثير، لأنه هذه التقنيات ستدخل في الأشياء اللي تستخدمها أصلاً: البحث، البريد، اليوتيوب، صور، خرائط، تقويم، مستندات، الجوال. الطالب قد يستخدمها في شرح الدروس، تلخيص المحاضرات، تنظيم المذاكرة. الموظف قد يستخدمها في تلخيص الاجتماعات، كتابة الإيميلات، ترتيب الملفات. صاحب المشروع قد يستخدمها في متابعة العملاء، إعداد عروض، تحليل تعليقات، وكتابة محتوى. صناع المحتوى قد يستخدمها في توليد أفكار، قص المقاطع، تحليل الجمهور، تجهيز السكريبتات. صار كل شخص عندنا الآن عنده جوجل أكاونت، عنده حساب على جوجل، فأصبح جوجل بشكل أو منظومة ذكية أو أكثر ذكاء. الذكاء الاصطناعي هنا لن يكون رفاهية، سيصبح مثل البريد الإلكتروني أو محرك البحث أداة يومية نستخدمها بشكل تلقائي.
12: ذكرت أن الذكاء الاصطناعي سيدخل في خدمات جوجل اليومية، ماذا عن جيميل، دوكس ويوتيوب؟
13: جوجل أعلنت حزمة واسعة من التحديثات عبر منتجاتها، ومنها تجارب مثل Ask You.

0: والدوكس والكيب، تجارب تجارب تسوق ذكية مثل يونيفرسال كارت، إلى جانب جوجل بيكس وأدوات محتوى وتحقق. القائمة الرسمية في من جوجل تضمنت 100 إعلان من IO 2026، وهذا يعكس أن الذكاء الاصطناعي لم يعد محصورا في تطبيق واحد. خلينا نترجم هذا عمليا. في جيميل قد يساعدك في فهم الرسالة المهمة، صياغة الردود، تلخيص سلاسل البريد الطويلة، وربما تذكيرك بما يحتاج متابعة. في دوكس يساعدك في كتابة التقارير، إعادة الصياغة، بناء المسودات، وتحويل الملاحظات إلى خطة. في يوتيوب الفكرة أن تسأل داخل الفيديو أو عن محتوى القناة مثلا، ما أهم 3 أفكار في هذا الفيديو؟ شيء خرافي حقيقي. أو هل تكلم الضيف عن الذكاء الاصطناعي في التعليم مثلا؟ يعني بدل ما تشاهد الفيديو كامل تسأله إيش اللي داخل أو محتوى هذا الفيديو. وهذا مهم جدا للتعلم، يعني بدل ما نشاهد ساعة كاملة لتبحث عن معلومة، يمكن أن تسأل وتصل بسرعة.
1: سمعنا أيضا عن جوجل أنتي جرافيتي، الاسم غريب قليلا، ما فكرته؟
0: تمام، أنتي جرافيتي هو من أهم الإعلانات للمطورين وصناع التطبيقات. الفكرة أنه في منصة تطوير تعتمد على الوكلاء، يعني بدل ما يكون مطور وحده يكتب كل شيء، يبدأ يوجه وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدون في بناء التطبيقات، الاختبار والتصحيح، وربما إنشاء واجهات أو أدوات. جوجل ذكرت أن أنتي جرافيتي جزء من انتقال المطورين من البرومبت إلى الفعل، وأن جيميناي 3.5 فلاش يوفر محركا سريعا لسير عمل الوكلاء الحقيقيين. كما أعلنت أن جوجل AI Studio عن دعم Vibe Coding لتطبيقات أندرويد وتكاملات مع جوجل Workspace وتطبيق جوال AI Studio.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذن مستمعين الكرام، جوجل IO 2026 يعطينا رسالة واضحة، المستقبل ليس فقط شات بوت نكتب له سؤال، بل مساعد ذكي يعيش داخل الأدوات التي نستخدمها يوميا، يساعدنا في البحث، الكتابة، التعلم، التسوق، صناعة المحتوى، وربما تنفيذ المهام. لكن كما ذكر الأستاذ مصطفى، القوة تحتاج وعي. استخدم التقنية، جربها، استفد منها، لكن لا تنسى الخصوصية، الصلاحيات، والتحقق من المعلومات. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح المبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام، وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة جدا، لكن
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لIOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: خطوة خطوة خطوة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن مواكبة العمر للأبناء التربوية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت راح نتحدث إن شاء الله عن مواكبة العمر للأبناء تربويا. دكتور حياك الله.
6: أهلا وسهلا، سعد الله وقتك بكل خير وفريق العمل وكل من يسمعنا على هذا البرنامج، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة مفيدة للجميع
5: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم مواكبة العمر للأبناء.
6: طيب، حنا نتكلم في البداية عن الإنسان وأنه يمر في

0: يعني مراحل عمرية مختلفة منذ ولادته، من اليوم الأول، بعدين الشهر الأول، السنة الأولى، وتبدأ السنوات، وكل مرحلة عمرية لها طريقة للتعامل. قسم أكثر المختصين الأعمار إلى 3 سنوات، يعني من يوم إلى 3 سنين فيه طريقة وفيه أساليب يجب على الآباء والأمهات أن يتعلموها في التعامل مع هذا الطفل. من 3 ويوم إلى 6 سنين فيه طريقة أخرى مختلفة، واستمر في هذا التقسيم. لكن سبحان الله العجيب أنهم قالوا من يوم ولادته إلى 7 سنوات هذه أهم مرحلة عمرية لاكتساب كثير من القيم والمبادئ وغرس المفاهيم في نفسية الإنسان في هذه المرحلة تحديدا، ويتأثر في صفات كثيرة منها الكرم والبخل وغيرها من الصفات التي يتعلمها في هذه المرحلة. مو معنى ذلك أنه في السنة 8 والـ9 أنه يقف التعليم، لا، ولكن يضعف تقبله، ولازم نبذل جهد أكثر في غرس القيم في المراحل المتقدمة. فكل مرحلة عمرية يمر فيها الإنسان، إحنا قلنا في تقسيمهم لـ3 سنوات هناك بعض الخصائص اللي يمر فيها الإنسان. هذه فكرة حلقة اليوم، إن نتعرف على تلك المراحل ونتعرف على الخصائص العمرية اللي يمر فيها الأطفال وطريقة تعاملنا معهم حتى يصلون إلى، يعني البعض وصلها إلى 24 سنة وهي مرحلة نستطيع أن نبدل أو نغرس أو من المفاهيم والقيم والمبادئ في نفوسهم. لكن أنا ذكرت أنه المرحلة العمرية الصغيرة هي أهم مرحلة للغرس. بعدها مو معناته ما يغرس، لا، ممكن أن تغرس قيم ومفاهيم جديدة، لكن تحتاج وقت أكثر وجهد أكبر لتعميق هذه المفاهيم بعكس الطفل الصغير.
1: جميل. يعني دكتور، لكل مرحلة عمرية أساليب خاصة بالتربية، لا يمكن أن نطبق أسلوب واحد على جميع المراحل العمرية.
0: أنا ذكرت الآن أنه الصفات العمرية مختلفة، كذلك الأساليب في التعامل مختلفة. لأن عندنا البعض ممكن ابنه يكون عمره 7 سنين هو يتعامل معه بأسلوب، يوم أصبح عمره 14 هو يتعامل في نفس الأسلوب، وهنا خطأ، لأن الخصائص العمرية للطفل عمره 7 سنين غير خصائصه العمرية يوم صار عمره 14. كذلك يستمر هذا التعامل معه حتى عمره 21، حتى عمره 30 و40 و50 ويتعامل بنفس الطريقة. حضر إلي شخص مركزه حساس ومرموق وعمره تجاوز 40، قارب 50، وهو يتألم ويشكو من تعامل والده لديه. يقول لي عاملني وأنا مثل يوم كنت 7 سنين. يقول المشكلة أنا ممكن أتحمل، يقول لكن لما تكون عندي جايين رجال وجايين ناس عنده يعاملني بنفس الأسلوب، يقول هنا صراحة يعني كأني يقلل من قيمتي ومن مكانتي ومركزي وأنا أمام الناس وهو يعاملني بنفس الطريقة. على سبيل المثال يقول كنت جالس مرة وجوالي يعني دق، يقول فنظرت وتر العمل يعني شيء مهم لازم أرد عليهم، يقول فاستأذنت عشان أرد على الجوال. يقول بعد ما رجعت قال من أداب المجالس إنه الواحد إذا جلس في مجلس رجال إنه يترك جواله ولا يهتم لهالأمور دي. وأنا أتعجب من بعض الناس مهما بلغت أماكنهم ومناصبهم ما يتعلمون. يقول وأنا كنت من الناس والكلام مشار لي، يعني يقول حتى إنه أحد الضيوف تكلم وقال يا أبو فلان يعني أحيانا يكون شيء طارئ وشيء، قال لا ما في شيء طارئ. يقول فأنا خجلت جدا، يقول ما رديت أنا، والرد هذاك الشخص الموجود الكبير يقول مع ذلك ما قبل رده. يقول فأنا أحتاج إلى طريقة، يقول أنا تعبت تألمت نفسيا الآن أني أحاول أني ما أجي وأجلس إذا كان عنده رجال، يقول مع أنه كبير بالسن وبحاجة ويسأل عني وينك، أنا ما عندي عيال، الناس يسألون وين ولدك ورمجة جاي أجلس معاك. يقول فيوذيني في بعض الكلمات بسبب ما ذكرنا الآن المراحل العمرية، ما يفرق بين هذا الأب، يعتقد أن ابنه هو صغير وأنه هو اللي يعطيها المهارات ويعطيها كل حاجة وما زال هو يتعلم منه. أحيانا تكون ترى في تعليم معاكس، المفترض أنه إحنا نأخذ أحيانا من أبنائنا يعطونا بعض الدروس ويعطونا بعض التعليم من حيث ما يقصدون يعني، أو من حيث يقصدون بس ما يحترمون أعمارنا. ما أجمل قصة سيد شباب الجنة الحسن والحسين وهم ما تجاوزوا في الأعمار 10، وجاء رجل كبير في السن يتوضأ فلم يحسن الوضوء، فجاء إليه سيدنا الحسن والحسين وقال له يا عم إحنا اختلفنا أنا وأخوي في قضية الوضوء.

0: الوضوء، من وضوءه يطابق السنة، فممكن إنك تشوفه وتشوفه بعدين تحكم علينا من اللي وضوءه يطابق السنة ومن اللي عنده أخطاء وخلل. قال تفضل. يقول فبدأ الحسن بالوضوء عندما انتهى، أو بدأ الحسين، واحد منهم بدأ، يوم انتهى بدأ الآخر. يقول كأن نسخ متطابقة تماما في عملية الوضوء. يقول أدرك ذلك الشيخ الخطأ الذي وقع فيه في الوضوء، وقال وصلت رسالتكما يا أبنائي، وأنه يعني درى أنه هو غلطان في الوضوء، أنه ما يحسن الوضوء، والرسالة وصلت من هذول الأطفال اللي ما تجاوزوا سن العاشرة. فأحيانا ما يمنع أن نتعلم من أولادنا بعض الأساليب وبعض الطرق بشكل مناسب. هذه من جهة. من جهة أخرى، أن نتعلم من أولادنا في حالة كبرهم، يوم كبروا أن نتعامل معهم كتعامل الرجال. ذلك المثل العربي الشهير العامي اللي يقول من عرف صغير حقر كبير. حقيقة أنه البعض فعلا يمارس هذا المثل الشعبي ويطبقه في حياته.
1: طيب دكتور، لو تحدثنا يمكن عن أين يكمن أثر الفهم العمري للأبناء،
0: تقصد عند الكبار أو عند الصغار؟
1: من البداية جميع المراحل.
0: هو الكبير هو المفترض يخاطب في هذه الناحية، الكبير هو اللي يخاطب. الصغير إحنا ما نخاطبه الآن بحكم أنه طفل، لكن ما يمنع أنه الآن واحد صغير بالسن قاعد يسمعنا، ما يمنع أنه يستفيد من الحلقة.
1: أكيد
0: أنه إذا كان أبوك وأمك يقعون في الأخطاء في التعامل معك، أنت ممكن بطريقتك الخاصة أنك توصل لهم الرسالة بنوع من الأدب، زي ما الحسن والحسين وصلوا تلك الرسالة إلى ذلك الشيخ الكبير الذي وقع في الخطأ. فأنت بإمكانك أنك توصلهم الرسالة، واعلموا بأن آباءكم وأمهاتكم على قدر ووعي كبير في فهم الأخطاء التي قد تكون منكم أو تكون منهم، وأنتم ذكرتموهم بذلك الأسلوب الخاطئ اللي هم مارسوه في عملية التربية لكم.
1: جميل. استاذنك دكتور فاصل. المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن مواكبة العمر للأبناء تربويا مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا عن أهم المراحل بالنسبة للأبناء مواكبة.
1: خليني أكون أكثر صراحة في الحديث، أنه كل المراحل مهمة، لكن تكمن مرحلة بالأهمية عن الأخرى. أتكلم عن مرحلة الطفولة، تعتبر مرحلة مهمة جدا في التعامل، ويجب أن يكون الآباء والأمهات يراقبون سلوكياتهم وتصرفاتهم وأقوالهم أيضا في عملية التعامل مع الأطفال. كذلك مرحلة المراهقة تكون مهمة جدا، قد تكون في نفس الدرجة بالأهمية أو أكثر من ذلك. بعدها تقل المراحل الأهمية شيئا فشيئا. إذن أكبر مرحلتين فيها خطورة هي مرحلة الطفولة، ويأتي بعدها في نفس الدرجة بالأهمية أو تزيد مرحلة المراهقة. ليش اعتبروا هذه المراحل هي أكثر أهمية وأكثر خطورة؟ قالوا بأن الطفل سبحان الله يتشكل شخصيته، تتشكل في 7 سنوات الأولى، فبالتالي يجب، وهنا لما نقول يجب يعني معناته ترى ما بيفضل أو يستحسن، لا، من الضروري أنه ينتبه الأب والأم لتصرفاتهم، سواء كان من ارتفاع الأصوات أو الصراخ أو التأنيب أو إيجاد العقاب أو غيره، يكون مدروس وحساس جدا في هذه المرحلة. تكمن الأهمية قلت في مرحلة أيضا المراهقة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذين المرحلتين تحديدا يعني أهمية كبيرة عن الشخص الكبير العاقل الناضج، إلا إذا كان الكبير يعني ما يفهم هذا الموضوع أساسا، فالنبي كان يعلمه برفق، وكانت هذه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في دعوته ولا حتى في تعامله مع الآخرين، أنه تكون الليونة والرفق هي سمة من السمات الرئيسية في التعامل في هذه المراحل تحديدا الطفولة والمراهقة. تتجسد هذه الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا الأحاديث في تصرفاته سواء مع الأطفال أو مع الشباب في مرحلة المراهقة. فإن شئت أن نفتش في سيرته

0: وصفحاته الملونة في تعامله مع الأطفال. نجد ذلك الحديث للطفل الصغير أبا عمير اللي لقبه وانطلق ذلك اللقب وطار في الآفاق، وشرحوا المؤلفين واستنتجوا فوائد كثيرة من ذلك الحديث العظيم. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، كان لديه طائر متعلق فيه يلعب معه لعب كثير، مثل ما نقول أي حيوان عند الإنسان اليوم، وطفل معه هذا الحيوان ويعشقه ويلاعبه ويمرح معه ويقضي وقت طويل معه، وفجأة فقد هذا الحيوان، يعني مات، فيحزن ذلك الطفل، فيبلغ هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن يذهب إليه ليواسيه ويدخل ويقول أنا جاي أصلا علشانه، ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، ويستخدم اللمسة اللي ذكرناها في حلقات ماضية، كيف اللمسة تؤثر على الأطفال أو على الإنسان إذا لمسته، ولها أثر كبير في ذلك. فيلامسه النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يقول له فضفض لي، قد لي عن قصص هذا الطائر الجميل، العلاقة كيف كانت انت وياه، كيف تناديه ويجي عندك، كيف بدأ الطفل يتكلم ويتحدث حتى يخرج شيء من ذلك الحزن الكبير اللي كان يجده ذلك الطفل. خذ مثال آخر في قضية الأطفال والتعامل معهم والمحافظة على أحاسيسهم، كيف يتعامل مع خادمه أنس رضي الله عنه، اللي أمه أول ما وصل النبي إلى المدينة والناس كل الناس يجون يهدون النبي، اللي يهدي قدر، اللي يهدي سجادة، اللي يهدي كل حاجة يهدي. النبي جاء من مكة وما أخذ من بيته ولا شيء، هرب بجسده فقط، ما معه ولا حاجة، ترك كل أغراضه في منزله. فالناس في المدينة بدأوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصحابية الجليلة تأتي للنبي قالت يا رسول الله فتشت في الهدايا فلم أجد أكثر من وأروع من ابني أن يكون هدية لك يخدمك في مشاويرك، الأشياء اللي تحتاجها بترسله الحاجة معينة، ينادي لك فلان يقضي حاجة، فولدي عندك من الصباح إلى المساء، فما أروع تلك الهدية وما أروع تلك السيدة الفاضلة التي أرادت أن تعلم ابنها من معلم الخلق أن يعلمه ويعطيه دروسا تربوية جميلة رائعة.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد بأمي وأبي رسول الله. دكتور، يمكن لعلنا نتفق بين كل المراحل مهمة وكل مرحلة تكمل الأخرى، لكن لا تخطئ في الأولى عشان ما تتعب في الثانية.
0: وصف جميل الحقيقة، يعني المراحل التكاملية فعلا هي كل مرحلة تكمل الثانية، لكن مهم أن ذلك الشخص اللي قصر في المرحلة الأولى يعاتب نفسه ويقول خلاص أنا قصرت إذن المراحل انتهت. لا بالعكس، انت لا تندب حظك واشتغل من جديد، وفاتك شيء صحيح لكن اللي باقي اكثر مهما كان، وما دام النفس موجود، نفسك موجود، انت عندك قدره للتغيير. اللي ما قدرت تطبقه في فتره الطفوله لهم لا يفوتك في فتره المراهقه، وان فاتت فتره المراهقه فتره الشباب وفتره النضج، في كل مرحله هي تكمل الاخرى، ولا يمنع انك

0: صلبه ولا أطفال، ناس دخلوا بيته أو تزوج زوجات عندها أطفال وتعمل معهم. لم يستخدم يده في الضرب إطلاقاً النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال ولا للنساء أيضاً، وهي رسالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بخياركم. عندما جاء الخبر من القرآن في عملية الضبط، في عملية الهجران وعملية أداة الضرب وكيف طريقها إذا لم تصلح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسوا بخياركم، يعني اللي يضرب ليس هو من الخيار، خارج من الخيرية. لو تتبعنا سيرته وهديه لوجدنا العجب العجابة في مثل هذه الجوانب. ننتقل إلى مرحلة المراهقة، كيف كان يتعامل مع المراهقين؟
1: يمكن هي أصعب المراحل دكتور.
0: فعلا، لأن المراحل أو صفات المراهقة صفات يصعب عليك أن تتسيطر عليه بالقوة. هو الآن قوي، ممكن، وتسمع قصص ونسمع قصص أنه ممكن الولد مد يده على أبوه لأنه في مرحلة نشاط وحيوية وقوة، فالأب خلاص ما يقدر يمد يده الآن لأنه شاف أن ولده عنده من العضلات والفتوة والجسم. لما تشوف أحيانا المراهقين تقول هذول رجال، هم رجالا بالأجسام والأشكال، لكنهم قلوبهم وتفكيرهم لا، ما زال هم أطفال وصغار في ذلك التفكير. لما تناقشهم تتكلم معهم تقول هالجسم وهالشكل، وأحيانا حتى الشعر يطلع مبكرا فيهم، فنظلمهم حقيقة في أنه نسلخ منهم مرحلة المراهقة ومرحلة أنه لا لازم يعيشون مراحلهم، فنقول لا أنت رجال عيب عليك ما تسوي شيء. ما لا ليش، هو ما زال، يعني لما تكتشف عمره أنه ما زال المسكين. البعض منهم حرم في الطفولة وحرم في المراهقة، فنجده يوم كبر أنه ممكن يمارس أشياء يتعجبون الناس منها. لذلك إيش المانع أنه يلعب في الملاهي اليوم المراهق، أنه يلعب في أشياء مباحة ومتاحة له باللعب، وإني ما أجي وأناظره بنظر. يعني أحيانا كنت جالس مع يعني في الناس اللي أقارب لي وعندهم ولد في المرحلة الثانوية، فدخل يتمايل يعني مشغل له شيء وقاعد يرقص، فأبوه يقول ما تستعلم نفسك عيب عليك، شوف شانك خاط وتسوي من الأفعال وكذا. فأنا أقوله قلت ترى ما فيها شيء، هذا عمر طبيعي،
1: يمكن من باب لكل مقام مقاعد.
0: قلت بعدين هو ما دخل يعني المسجد ولا
1: يمكن
0: دخل.
1: يمكن يعني الوضع ما يسمح يعني يستلب يعني لكل مقام مقال يعني.
0: لا لا لا أبدا، يعني أنا قلت لك من أقارب هذا الولد، فكنت جالس مع أبي والولد عادي يعني بعد هو فشل واستحى يعني يوم شافني موجود. قلت له لا كمل ما شاء الله تجيد أنت يعني هذا النوع من أنواع اللعب ما شاء الله عليك. بس أبوه يعني أنا بقول ما تستعلم نفسك، قال لك أنا شوف كبرك وذا وطولك ولا إلى الآن. فقل له أنا وش اللي فيها، أنا لو عارف كان قمت ولعبت مع ولدك، بس يمكنني أنا ما أعرف هذا النوع من اللي يجيده ابنك. فأخذت الموضوع بطريقة مختلفة جدا. فأحيانا بعض الأباء والأمهات يرفضون بعض التصرفات. ارحموا أولادكم في أعمار معينة، صفة لما نتكلم عن المراهقة والخصائص اللي تمر فيها كالاندفاعية وارتفاع الصوت وغيرها من الأشياء اللي تفهم بطريقة خاطئة، وهي الحقيقة للمرحلة جدا جميلة، لأن المراهقة معناته اقترب من النضج. يقال في اللغة العربية راهقت البرتقالة، يعني هي في الشجرة بدت ألوانها تتغير لكنها ما نضجت بعد، فيقولون راهقت البرتقالة يعني اقتربت من النضج.
1: جميل دكتور، نستاذنك بس دكتور فاصل وبعده نواصل مستمعين الكرام، بناخذ فاصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من استديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن مواكبة العمر للأبناء تربويا مع الدكتور أحمد المسند. دكتور، يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم في مرحلة المراهقة، ودي نبقى شوي في مرحلة المراهقة. تبقى مرحلة المراهقة يمكن من أهم المراحل في عمر الأبناء، وهي يمكن المرحلة اللي يمكن تبدو فيها يمكن الصداقة أكثر مع الآباء والأمهات.
1: جميل جدا. هو الحقيقة قضية الصداقة المفترض تكون في جميع المراحل، يكون الأب صديق لابنه والأم صديقة لابنتها في كل مراحل العمر، لكن تتأكد في قضية المراهقة مثل ما أسلفت.
0: يمكن تبدأ شوي شوي، يمكن تبدأ مع المراهقة.
1: صحيح، لكن أنا ودي أشير إلى قضية أنه كل مرحلة لها صفات، وكل مرحلة لها أشياء يجب أن نحترمها وما ننقد على الآخرين إذا عملوا مثل هذه الأشياء. أحياناً تفوت في مرحلة من مراحل العمر بعض الأشياء اللي يتمنى الإنسان يفعل.

0: فعلها، لكن بسبب قسوة المجتمع وبسبب أحيانا الأب والأم غيابهم عن هذه المرحلة وخصائصها، فبالتالي يحرم الطفل اليوم، البنت ولا الولد، في مرحلة من مراحل العمر سواء كانت المراهقة والنضج والطفولة، من ممارسة مثل هذه الأشياء. فبالتالي يوم يكبر وده يمارس مثل هذه الأشياء، هو كبير الآن كيف يقدر يمارسها؟ أو بعض البنات في أجسام النساء هي توا بالغة مسكينة وعمرها تلقى ما تجاوز 15 سنة، ولما تروح الملاهي ولا شيء يقول عيب احترمي سنك وما ادري وش، عيب انت كبرتي، انت ما زالت هي طفله، ما مارست الطفوله ولا مرت، يعني ما اخذت مراحل الطفوله. متى تبونها هي تخرج طفولتها دي؟ اذا انتم تمنعونها يوم يطلعون البر ويحجرون عليها، لا اقعدي بين السيارتين ذولي، لا تتجاوزين السيارتين، ما ادري، طيب ما في احد وانتم في بر، وودها مسكينه تلعب مع الاطفال وتسوي له بيت، تحط كوب الماء وتسوي له بيت من طين، لا لا لا لا تسوين هذا الشيء، هذا عيب، الناس بيقولوا انت طفله، انت ما انت طفله، انت كبرتي. ما زالت هي طفله، من قال لكم؟ هي كبرت في الجسم لكن عقلها تحرمونها من اشياء كثيره جدا. ليش؟ انا اتكلم عن الطفل عن الولد والبنت على حد سواء، والقرارات القاسيه التي تخرج احيانا من بعض الاباء والامهات بتكبير الاطفال وحرمانهم من مرحله المفترض يمرون فيها أساسا. خلنا لو جينا ننتقل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المراهقين وكيف يتعامل. عندما كان في المسجد وكان يخطب ودخل ذلك الشاب مراهق، قيل أنه عمره لم يتجاوز 17 أو 16، وقال يا رسول الله ائذلي بالزنا. الصحابة التفتوا مباشرة، يريدون إيش؟ ينقطون علي، كيف تكلم بهذا السؤال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الخلق يناديه، وأعتقد أنه لم تكن خطبة جمعة وإنما كان جالسا بين أصحابه، فناداه وجلسه وقال له، بدأ يتحاور معه، شوف الحوار كيف يؤدي إلى وصول إلى الفكرة ومحيا الفكرة. قال تعرف المجتمع والناس، هذا الفعل لا يليق، ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك، وهو يجاوب لا لا يا رسول الله. قال الناس نفس الشيء ما يرضونه، هذا عن طريق الزواج، أنت لما تتزوج خلاص هذا الشيء تمارسه. اقتنع الشاب ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى المسح يتكرر لنا من جديد، مسحة إيش؟ مسحة اطمئنان وسكينة، مسحة راحة، يمسح على صدره ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا التعامل بس اللي يحتاجه فترات اللي هي الصغار والمراهقة، لا حتى الكبار احنا نحتاج إلى شيء من اللين والتعامل. لذلك ذلك العربي اللي دخل المدينة، وانت عارف حضرتك ان المدينة وقتها كان الظهر يؤذن بأذانين، كان الأذان الأول والأذان الثاني زي يوم الجمعة يعني، فكان إذا جاء الأذان الأول للظهر روحوا لبيوتكم وارتاحوا شوي واستعدوا لصلاة الظهر، بعدين يؤذن صلاة الظهر، بعدين يدخلون في قضية الصلاة. فعندما أذن الأذان الأول ودخل ذلك الرجل الأعرابي إلى المدينة، ووجد أن المكان كله ما في أحد، الناس مسكرين ولا في أحد، فيدور مكان مثل المنقول صاد شوي، فلقى سور ومفتوح، فدخل قال هذا مكان صاد أقضي حاجتي. فعلا قضى حاجته، وكان الصحابة موجودين، وكان هذا هو المسجد، هو في فناء المسجد في الحوش، فالصحابة أرادوا أن ينقضوا على ذلك الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وأشار لهم أن يهدأوا حتى انتهى ذلك الرجل. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن هذا المكان مكان للعبادة، وأنه قضاء الحاجة في مكان، وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم وين ذلك المكان، فعرف أن هذا رسول الله لأن الناس أطاعوه. قال يعني ذلك الرجل يدعو، أسأل الله عز وجل أن يرحمني أنا ومحمدا فقط ولا يرحم أحدا أبدا. حقيقة يعني هذا النموذج الرائع يعتبر متميز، وهذا التعديل من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الكبير. جميل. إنه اللين والهدوء له أثر كبير في عملية التوجيه.
1: جميل دكتور. طيب دكتور خلينا نتكلم عن مرحلة الكبار، وأنا بنهضم حق الكبار، المرحلة هذه المرحلة العمرية والتعامل مع المرحلة العمرية. وأكيد يمكن في فئة يعني ما أخذت حقها، أيضا هضم حقها في مواقف كثيرة، يعني أحيانا يعامل الكبير خلاص أنت مثل يمكن ما أسلفت يمكن في الجزء الأول، خلاص أنت تبقى صغير في نظر والدك مثلا، خلاص تبقى يعني في بعض الآباء للأسف يعامل الكبير أحيانا معاملة الطفل للأسف. يعني
0: ذكرنا إحنا المرحلة الطفولة وأهميتها، وذكرنا مرحلة المراهقة وأهميتها في التعامل، ودخلنا فعلا في مرحلة الكبار وطريقة التعامل معهم، وذكرنا مثال الأعرابي لدخل المدينة وفعل ذلك الفعل، فكان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم باللين. فالجميع يحتاج إلى اللين في البداية وفي الرفق في تعاملنا مع جميع

0: الأعمار، وكل مرحلة لها أهمية في قضية التعامل. الكبير ممكن الإدراك عنده ومشاعره أكثر نضوجاً في من الطفل والمراهق، فلذلك احنا نأكد على مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة في قضية التعامل، لأنه ممكن هذول مثل ما نقول الانحراف أو التأثير بيكون بشكل كبير جداً. الكبار مهم جدا أننا نتعامل معهم برفق، نتعامل معهم بهدوء وبلين حسب كل إنسان وحسب تفهمه، لكن مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرفة هو بحاجة للأمانة إلى الاحترام والتقدير والمعاملة بالرفق واللين.
1: يعطيك العافية دكتور. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة تحدثنا فيها عن مواكبة العمر للأبناء تربويا مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

تطلقهما ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم يتطور بسرعة كبيرة، أصبحت الأفكار المبدعة والابتكارات هي القوة الحقيقية التي تصنع المستقبل. فكل اختراع نراه اليوم وكل تقنية نستخدمها في حياتنا بدأت بصورة فكرة صغيرة آمن بها صاحبها وسعى لتحويلها إلى واقع. من هنا تأتي أهمية البرامج التي تدعم الإبداع وتبرز الطاقات المميزة. فرسان التمكين هو برنامج يعرض كل أسبوع ويأخذنا في رحلة ممتعة وملهمة مع نخبة من المخترعين والمبتكرين، لنتعرف على قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها وكيف استطاعوا أن يحولوا أفكارهم إلى إنجازات حقيقية تخدم المجتمع وتواكب التطور الحديث. البرنامج لا يكتفي بعرض الاختراعات فقط، بل يسلط الضوء أيضاً على العزيمة والإصرار والطموح. خلف كل فكرة ناجحة ومن خلال هذا البرنامج ندرك أن الابتكار ليس مرتبطاً بعمر أو مكان معين، بل هو قدرة يمتلكها كل شخص لديه الشغف والرغبة في التغيير والتطوير. كما أن البرنامج يشجع الشباب على التفكير بطريقة إبداعية واستثمار مواهبهم وقدراتهم في صنع حلول جديدة لمشكلات الحياة المختلفة. إن دعم المبتكرين والمخترعين أصبح من أهم أسباب تقدم المجتمعات، لأن الأمم تتطور بعقول أبنائها وإبداعاتهم، ولذلك يساهم برنامج فرسان التمكين في نشر ثقافة الابتكار وتحفيز الجيل الجديد على الثقة بأفكارهم وعدم التوقف عند أي صعوبة أو تحدي. في لقائنا اليوم نتعرف على تجربة مميزة وقصة ملهمة لأحد المبدعين، ونكتشف مع بعض كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى إنجاز عظيم يصنع أثراً في حياة الكثير من الناس. في عصرنا الحالي أصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية،

0: ولم تعد التكنولوجيا تقتصر فقط على الأجهزة والتطبيقات، لا، أصبحت وسيلة مهمة لتحسين حياة الإنسان وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها أكيد. ومع هذا التطور المتسارع يظهر لنا المبتكرون والمبدعون بأفكار جديدة تسهم في حل المشكلات بطريقة أكثر دقة وكفاءة. وأكيد من أبرز هذه الابتكارات المميزة مشروع السترة الذكية الذي أشرف عليه الدكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب بجامعة الطائف. قاد الدكتور وائل فريقاً بحثياً استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي في المجال الصحي بطريقة مبتكرة ومميزة. تعتمد هذه السترة الذكية على جمع بيانات دقيقة عن حالة العمود الفقري للمريض وتحليلها باستخدام خوارزميات الشبكات العصبية، ثم إنشاء نسخة رقمية مطابقة للمريض تعرف بالتوأم الرقمي. وهذا الشيء طبعاً يسمح للمعالج الطبيعي بتجربة التمارين المناسبة والتنبؤ بمستوى الألم قبل تطبيق العلاج بشكل فعلي على المريض. وهذا الابتكار ما يساعدنا بس في تحسين العلاج الطبيعي، بل يرفع من دقة التشخيص ويقلل نسبة الخطأ، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة المرضى وجودة العلاج. ولأن الإبداع الحقيقي يترك أثراً واضحاً، فقد حقق هذا المشروع مراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة العربية السعودية، ليؤكد أن العقول السعودية قادرة على المنافسة والتميز عالمياً. وفي موضوعنا اليوم سنتعرف أكثر على الابتكار المميز، كيف استطاع أن يجمع بين التقنية والجانب الإنساني ويقدم حلاً ذكياً يخدم المجتمع ويواكب تطورات المستقبل. في البداية دكتور وائل، عرفنا عن نفسك وعن المشروع، من وين جاتك الفكرة وإيش الأساسيات اللي اعتمدت عليها وكيف يساعد هذا المشروع في تطوير مجال العلاج الطبيعي؟
1: معك دكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات للتدريب ورئيس لجنة الأنشطة بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف، أستاذ مشارك في تخصص الذكاء الاصطناعي. في البداية منشأ الفكرة كان بإلهام من عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، لما أشاد بالشباب السعودي ومستوى تعليمه، شباب واعي ولديه طموح عالي مثقف مبدع ومتعلم بشكل جيد. الحقيقة جاءت الفكرة عن علم ودراية بأهمية الموضوع، لأن أنا شخصيا أعاني من انزلاق غضروفي في العمود الفقري وأعرف جيدا مدى تأثيره على سير جودة الحياة. فكرة المشروع ببساطة عبارة عن سترة ذكية قادرة على قياس مقدار الألم أو التنبؤ بمقدار الألم، وبعدين تحويل المريض من النسخة الفيزيائية للنسخة الرقمية، بحيث تتيح للمعالج الطبيعي تجربة التمارين عليها والتأكد من جودة وسلامة هذه التمارين قبل تطبيقها على المريض. وبالتالي النظام عبارة عن نظام تكاملي ما بين السترة الذكية المزودة بمجموعة من المستشعرات، ويتم الإرسال البيانات إلى نظام داخلي أو إلى التوأم الرقمي لتتم معالجة هذه البيانات وإرفاق ما يتم إرفاقه في ملف المريض.
0: دكتور وائل، ما الفرق بين الطرق التقليدية المستخدمة في العلاج الطبيعي والتقنية اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها الآن اللي هي السترة الذكية؟
1: سؤال جميل جدا. الفرق ببساطة أنه في الطرق التقليدية في احتمالية واحتمالية كبيرة بالخطأ في اختيار التمرين المناسب الآن على حسب الحالة التقديرية وعلى حسب حالة المريض في الوضع الحالي، بالإضافة أنه لا يوجد نظام ذكي الآن قادر على التنبؤ بحجم الألم ويعتمد على تقييم المريض لنفسه. يعني أول سؤال يسأل المعالج الطبيعي عادة للمريض يقول له قدر لي الألم من 1 إلى 10، وهذه طبعا عملية تقديرية. بفضل الله تجاوزنا هذه المرحلة وأصبح النظام قادر على التنبؤ من خلال عدد من المستشعرات الموجودة على السترة الذكية، من الناحية الخلفية، ناحية العمود الفقري من الأعلى للأسفل، بالإضافة إلى بعض المستشعرات

0: الموجودة على القلب. بالتالي في المرحلة الأولى تمكنا ولله الحمد من تقدير مستوى الألم بدقة بالاعتماد على بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأتحنا للمعالج تجريب التمارين على النسخة الرقمية قبل تجريبه على المريض فعليا للتأكد من جودتها ومناسبتها لحالة المريض الصحية وحجم الألم الموجود. في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى سيتمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد مدى فعالية التمرين وتأثيره على الإنسان مقارنة بمكان الإصابة والأعصاب المحيطة قبل التنفيذ على الإنسان فعليا، ويعطينا تنبيهات فيما إذا كانت هذه التمارين ستضر أو تضعف المنطقة بطريقة أو بأخرى.
1: ما هي أبرز الصعوبات اللي واجهتك دكتور من خلال مراحل تصميم وتطوير الفكرة، وكيف قدرت تحلها؟
0: يعني يمكن من أهم الصعوبات كانت استيعاب الناس للفكرة، فكرة التوأم الرقمي أو تحويل النسخة الفيزيائية إلى نسخة رقمية. يعني أذكر كنا متأهلين في نهائيات الظهران إكسبو في بداية العام الماضي، فكان الناس يقولوا يعني هذا الكلام تقولوا هذا طبيعي قادر للتطبيق فعلا، لما صار وإحنا في وقت المعرض أطلق سعادة وزير الصحة خدمة التوأم الرقمي في تطبيق صحتي، فلقينا الناس عندنا طوابير بيسألوا إيش معنى التوأم الرقمي، إيش ممكن يصير. فكان استيعاب الناس للفكرة أو تصديقهم للفكرة في البداية كان بالنسبة لنا متعب. من أبرز الصعوبات كمان اللي واجهت الفريق كان فهم المناطق الأكثر تأثيراً على حجم الألم. العمود الفقري ممتد بسلسلة طويلة في الظهر، كان لازم نعرف إيش أكثر المناطق تأثيراً وإيش المناطق اللي بتؤثر جذراً في حجم زيادة الألم، وعملية ربطها بضربات القلب لتقدير مستوى الألم. أيضاً واجهنا صعوبة في تجميع البيانات حيث لم تكن الصراحة متوفرة، اضطرينا لعمل تجربة حقيقية على بعض الأفراد لهم سمات مختلفة مع أمراض العمود الفقري، وتم رصد البيانات وتحليلها ونشر ورقة علمية على ذلك.
1: كيف نقدر نقول إنه الذكاء الاصطناعي يساهم في رفع جودة وكفاءة جلسات العلاج الطبيعي؟
0: طبعاً في عام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون للذكاء الاصطناعي لمسة نوعية. الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى بيرفع جودة الرعاية وكفاءة العلاج في عدة نقاط، خليني أسرد لك كده بإيجاز. النقطة الأولى التقييم الدقيق للحالة، لأننا بنستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات من خلال تقنيات تحليل الحركة والصور الطبيعية الموجودة وتحويل هذه الأرقام كلها إلى خوارزميات وإيجاد النتائج، مما يساعد الأخصائي على تشخيص المشكلة بشكل أسرع وأدق. الشغلة الثانية يكون في تريتمنت بلان أو تصميم خطة علاج مخصصة واضحة وصريحة لكل مريض حسب الحالة وحسب مقدار الألم المتنبأ فيه. الشغلة الثالثة وتعتبر من الشغلات المهمة جدا جدا متابعة تقدم المريض بشكل مستمر، لأنه المريض بيجي اليوم يسوي جلسة علاج طبيعي بيروح البيت بيمارس حياته بشكل طبيعي بيرجع لي الأسبوع القادم، أنا محتاج أعرف إيش وضع العمود الفقري في الوضع الحالي، ومن غير المنطقي إن أنا أعرضه لمثلا لإكس راي أو إم آر آي أو أشعة تحت أو أشعة مقطعية في كل زيارة. نعرف كلنا خطر الأشعة على جسم الإنسان، فكل المطلوب إنه بس يلبس السترة، المستشعرات حتقيس الوضع الحالي لانحناءات العمود الفقري وتحدث حالة الملف، وبالتالي تحدث لي النسخة الرقمية للمريض، مما يسهل ويمكن المعالج الطبيعي من مواصلة التمارين والخطة العلاجية بشكل جيد. أيضاً واحدة من النقاط الجيدة تحسين أداء التمارين العلاجية، لأنها تعتبر بعض الأنظمة توفر تغذية راجعة فورية للمريض حول طريقة أداء التمرين الصحيحة، مما يقلل الإصابات ويزيد فعالية وجودة العلاج. من الخطوات الجيدة اللي صراحة يعني الذكاء الاصطناعي وفر لنا هي كان الوقت والجهد في أتمتة المهام وتوثيق الجلسات وجدولة المواعيد وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة اللي فعلاً أسمو لها في من خلال هذا المشروع، نحن كفريق عمل يعني نطمح بتنبؤ بنتائج العلاج من خلال تحليل البيانات السابقة. يمكن للذكاء الاصطناعي توقع مدة التعافي، كم المدة المتوقعة اللي يحتاجها المريض إذا نفذ المهام المطلوبة أو التمارين المطلوبة منه بشكل تام. بالتالي دمج الذكاء الاصطناعي في العلاج حتماً ولا محالة يسهم في تقديم علاج أكثر دقة وأكثر تخصيصاً لاحتياجات كل مريض على حدة.
1: هل يعتمد المشروع على أجهزة متخصصة أو يمكن تشغيله من خلال تطبيقات الهاتف الذكي؟
0: لا، في الحقيقة هو يعني ما بيعتمد على أجهزة الجوال أو الأجهزة الذكية المتنقلة، لكن من حيث المبدأ ما في مشكلة من تنفيذ المشروع كتطبيق في الجوال، لكن أعتقد أن الكفاءة ما راح تكون بالشكل المناسب، خصوصاً مع كبر الملفات أو كبر حجم الملفات اللي إحنا راح نحملها من الـMRI والCT سكان وقراءة البيانات الفورية اللي قادرة توصلنا من الصفرة. أعتقد أنه في الوضع الحالي هتكون النتائج أكبر وأوضح باستخدام النظام Code Based Application. في الوضع الحالي بالفكرة المقدمة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية نطمح لاستخدام السترة بفعالية أكبر لتقليل الأشعة على جسم الإنسان لإيماننا الكامل بخطر الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية على جسم الإنسان.
1: دكتور وائل، هل هناك خطط لتطوير المشروع في المستقبل؟
0: طبعاً المشروع والفكرة المحمية الآن من قبل الهيئة السعودية لحين صدور براءة الاختراع، لكن الخطة التطويرية إنه إحنا يكون عندنا نظام قادر حتى على التنبؤ بفترة العلاج الجيدة، وأيضاً يكون مساعد جيد للمعالج الطبيعي في اقتراح التمارين المناسبة وإظهار إشعارات لمكان الخطر في حال كان التمرين غير مناسب.
2: فرسان التمكين.
1: يعد الدكتور وائل يوسف الغامدي من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، حيث يشغل منصب وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب في جامعة الطائف، ويهتم بالأبحاث التقنية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة. وقد ركز في أعماله البحثية على دمج الذكاء الاصطناعي مع احتياجات الإنسان اليومية، مما جعله يقود عدداً من المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي. ومن أبرز هذه الاختراعات طبعاً مشروع السترة الذكية، وهو مشروع يجمع بين التقنية الحديثة والقطاع الصحي بهدف تحسين طرق العلاج الطبيعي، تشخيص آلام الظهر بشكل أكثر دقة. وتكمن فكرة المشروع في تصميم سترة ذكية تحتوي على مستشعرات دقيقة تقوم بجمع بيانات حركة العمود الفقري ووضعية الجسم أثناء الحركة أو التمارين العلاجية. بعد كده يرسل هذه البيانات إلى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة المريض بدقة عالية، وهذا الأمر بإذن الله رح يساعد في تقليل نسبة الخطأ ورفع كفاءة العلاج وتوفير خطط علاجية مخصصة لكل مريض. كما أن السترة لا تساعد فقط في التشخيص، بل يمكن أن ترسم مستقبلاً في متابعة المريض عن بعد، حيث يستطيع الطبيب أو المعالج متابعة حالة المريض وقياس تقدمه دون الحاجة إلى الحضور المستمر للمستشفى، وهذا طبعاً يعد خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية الذكية. وقد حاز هذا المشروع على اهتمام واسع وحقق مراكز متقدمة في تحديات الذكاء الاصطناعي.

0: هذا الإنجاز مثالاً واضحاً على قدرة العقول السعودية على الابتكار والمنافسة في المجالات التقنية الحديثة. ومن خلال هذا المشروع نستطيع أن ندرك أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة للترفيه أو الاستخدام اليومي، بل يمكن أنها تكون سبب في علاج المرضى وتحسين حياة الناس وتقديم حلول عملية لمشكلات صحية حقيقية. وهذا الشيء يجعل ابتكار الدكتور وائل الغامدي وفريقه نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح والنجاح. في ختام حديثنا اليوم عن مشروع السترة الذكية، لاحظ كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزء مهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة الإنسان. هذا الابتكار لم يكن مجرد جهاز تقني حديث، بل فكرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم من خلال تشخيص أدق وخطط علاجية أكثر كفاءة. وهذا يوضح لنا أن التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل صحيح تستطيع أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس. وهذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة اللي يبذلها الباحثون والمبتكرون في المملكة من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. استطاع الدكتور وائل يوسف الغامدي وفريقه البحثي أن يقدموا نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح من خلال ابتكار يجمع بين المعرفة العلمية والاحتياجات الإنسانية بطريقة مميزة ومطورة. ومن أهم الدروس اللي نتعلمها في هذا المشروع إنه النجاح ما يجي بسهولة، يحتاج إلى اجتهاد وصبر ورغبة حقيقية في التطوير والتميز. فكل اختراع عظيم بدأ بفكرة بسيطة ثم تحول مع العمل والإصرار إلى إنجاز يفيد المجتمع ويترك أثر إيجابي. ولذلك يجب علينا دائماً أن نشجع التفكير الإبداعي وأن ندعم أصحاب الأفكار الجديدة لأنهم أساس التقدم وصناع المستقبل، كما أن تحقيق هذا المشروع لمراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي يدل على أن العقول السعودية تمتلك القدرة على المنافسة والابتكار على مستويات عالية جدا، وأن المستقبل يحمل الكثير من الإنجازات المشرفة بإذن الله تعالى. في النهاية يبقى الابتكار مفتاحاً مهماً لبناء مستقبل أفضل، وتبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق راحته عندما تستخدم بالشكل الصحيح. نتمنى أن تستمر مثل هذه المشاريع المميزة في الظهور والتطور، وأن تكون مصدر إلهام لكل شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه وصناعة أثر إيجابي في مجتمعه. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. أستودعكم الله، مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما

0: ما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الاسكتلندي.
1: كأس العالم.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد الضيبري، أهلا بكم. تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدرة. وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج. وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش الفرص الاستثمارية التعدينية مع شركات كازاخستانية. المملكة تشارك في الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. إحباط تهريب نحو 47,000 حبة إنفيتامين مخبأة في شاحنة أو في شحنة أجبان بمنفذ الحديثة. سكن تفوز بجائزة إيفي السعودية 2026 المتخصصة في التسويق والاتصال. الإدارة العامة للمرور تعلن عن تعديلات في اللائحة التنفيذية للمركبات ذاتية القيادة. المنتخب السعودي للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد. المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، مسؤول أمريكي يؤكد أن الاتفاق مع إيران ينص تحديدا على فتح المضيق ورفع الحصار ونقل المواد المخصبة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة.

والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر. أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية التي استخدم الشعراء في قصائدهم مفردة الفاطر، وهي الناقة الكبيرة والمسنة وجمعها الفطر. يقول الشاعر الفارسي الشيخ ركان بن حثلين: يا فاطري كبي خرايم طمية اللي أزبعرت مثل خشم الحصاني. ويقول شاعر آخر: أما أنت هيجن اللي هيجنت ولنت عن فاطري حول. ويقول الشاعر: وضيحي الهرشاني يا وجودي عليها وجد من فاطر الله، غره النوم عنها في فروع المضامي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة الفريد، وهو الواحد المتفرد الذي لا نظير له في المجموعة، ويكثر استعمالها في الوصف بالظبي وجمعها فرائد. تقول الشاعرة طريفة: عليك اللي منزلك بالقطيني عوق الفريد اللي تذير من الريح. ويقول الشاعر مرشد البداري: نبنوب لا طفلة ولا بمخروشة، عنق الفريد مذيره زول حشاش. ويقول الشاعر عبد العزيز الجريفاني: يعود موزن ناعم تو ما غرس، عنق الفريد اللي رعت في قفرها، عنق الفريد اللي رعت من قفرها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير سامي بن أحمد القاسم، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو أنس.
1: حياك الله، هلا وغلا أبو محمد، الله يكتب أجرك، جزاكم الله خير على هذه المبادرة الطيبة وهذا البرنامج الجميل اللي يدل على نجاحه الآن، أنه يعني مستمراريته إلى أكثر من موسم.
0: الله يطول عمرك، حنا سعداء أبو أنس شاعرنا سامي القاسم بتواجدك معنا، لا شك بإذن الله أن تكون حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية إن شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه.
0: شاعرنا سامي القاسم، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية الشاعر سامي القاسم، ومن من له الفضل بعد الله في بروزه وتقدمه، ومن من تأثر شاعرنا سامي القاسم؟
1: ما شاء الله، سؤال هذا لحاله
0: لأنه مرتبط أبو أنس، مرتبط مع بعضها البعض. يعني
1: حقيقة كانت بدايات يعني زي أي شاعر، حاولت التعبير عن ما يمر على الإنسان في فترة الشباب، مشاعر، تحديات.
0: جميل.
1: قد تكون التجربة أحيانا لم تنضج يعني النضوج الكامل، ثم سبحان الله لكن الإنسان مع يعني تواجده مع رحلات مع النادي ومع أيضا المدارس، يلتقي بالمشرفين الثقافيين والمشرفين أيضا يعني التربويين، يبدأ يشوف نوعا ما، يجد التشجيع من هنا ومن هنا، يبدأ يكون له يعني توجه معين. وكانت بداياتي قديما جدا زي ما ذكرت، كان مع نادي النجوم.
0: جميل.
1: ثم أيضا مع المدرسة الشقيق الابتدائية والمتوسط، كان عندهم معلمين يشجعون على موضوع يعني الكتاب والإبداع. وفضل الله سبحانه وتعالى طبعا يعني حقيقة أنا بعد يعني عندنا طبعا احنا يعني في لما ذكرت لك رحلات النادي، كان معنا يعني شعراء في المتوسط، كنا في الثانوية ذاك الوقت
0: ما شاء الله،
1: كان عندنا مثلا مشاعر مثلا منصور السهلي، منصور بن أحمد، وعندنا أيضا سالم بن سعد السليم، والد الشاعر المعروف رحمة الله عليه،
0: الله يغفر له،
1: سعد السليم، وأيضا أخوه تركي رحمة الله عليه. هذا كلهم طبعا كانوا يعني يعني يعني
0: مؤثرين،
1: مؤثرين لهم شعر، يعني شعر كان ذاك الوقت احنا أيام الشباب يعني معنا صح. ثم بعدين الحمد لله بعدين دخلت انا مع التقيت بالشاعر المعروف الباحث رحمه الله عليه ابراهيم الحداد،
0: الله يربي يغفر
1: له، ابو عبد اللطيف، وكان دخلت معاه في طبعا في المنتدى الحداد للادب الفصيح والنبطي،
0: نعم، مجلس حجر بالشعر،
1: مجلس حجر، نعم. وبعدين الحمد لله بدا يعني شارك معاهم في كذا وكذا لقاء وكذا، والتقينا بعدين مع جمعيه النادي ما يسمى النادي الادبي عندكم اللي هو حق منتدى الأدب الشعبي،
0: نعم صحيح،
1: التقيت
0: في جمعية الثقافة
1: الفنون، لقاءات قليلة كان في ذاك الوقت يعني قبل أن يعني يظهر بهذا المظهر الجميل الآن،
0: الله يجمل حالك،
1: والحمد لله. ثم بدأت في هذا البداية تقريبا، البداية يعني نقول عليها يعني البدايات الأساسية،
0: بداية موفقة ما شاء الله.
1: إيه، ثم الحمد لله ارتبطت مع منتدى الأدب الشعبي، والحمد لله يعني من إبداعاته ومن جهوده شاركنا في أمسيات وشاركنا في لقاءات، وحتى يعني على قولتهم باكورة الإبداع هذا يعني اللي هو ديوانك الله يبارك فيك اللي سويته اللي حق شعراء الأحساء،
0: الله يطول عمرك،
1: حق شعراء منتدى الأحساء،
0: استهلون.
1: اي، وكان الحمد لله انا كنت ضمن احد هذه المجموعه الكوكبه الجميله
0: استهل.
1: في هذا الاصدار الجميل،
0: انتم شعراء تستاهلون كل علم طيب منا،
1: والحمد لله ما اخفي يعني التشجيع طبعا بدا من زي ما ذكرت لك انا من ابراهيم حداد رحمه الله عليه،
0: الله
1: عليه، ايضا عندنا عبد الله العويد الشاعر، عبد الله العويد ايضا انت طبعا استاذنا وشاعر،
0: الله يطول عمرك،
1: راشد القناص ما يعني علم على نار على العلم،
0: ما عليك زود، الله يطول عمرك ابو انس.
1: ثم انتقلنا ايضا الحمد لله الله يرحمه طبعا سيد علي الغوينم،
0: الله يغفر له،
1: ايضا والان سيد يوسف الله يجزاه خير، جهود الخيمه الشعبيه، وايضا جهود الان دار نور الموسى، في جهود حقيقه واضحه يعني ساهمت في سامي القاسم وغير سامي القاسم الحمد لله الان في الساحه.
0: ولا شك ابو انس شاعرنا سامي القاسم ما شاء الله عليك ان تكتب الشعر بنوعيها النبطي والفصيح، وهذا الحقيقه جل نادر يعني من يبدع في ما شاء الله في البحرين.
1: الحمد لله انا حمدك زي ما ذكرت انت يعني اكتب على النبطي وايضا الفصيح، وهذا سيد عبد الله يوسف رحمه الله عليه،
0: الله يغفر له،
1: احد المشجعين جدا على موضوع ان يقول لي اكتب على الفصيح والنبطي ايضا،
0: يعني
1: اي
0: ما شاء الله
1: الحمد لله، يعني انا صار عندي كان صار الهاشل ايضا كانوا يشجعوني على كتابه الشعر ايام الابتدائيه،
0: بيض الله وجيههم وغفر الله من توفى وطال في عمرك وعمر باقي،
1: ولما كبرنا الحمد لله لا زالوا معنا متوصلين حتى يعني بعدين لما أجيهم ها في شيء جديد في شيء جديد، والحمد لله يعني أهديتهم كثير من إصداراتك
0: تستاهل.
1: ومن أيضا من اللي يعني
0: تستاهلوا
1: طبعا يعني كما ترى الآن الوضع عندي طبعا شعراء أنا يعني استفدت منهم في الشقيق أيضا توفى رحمة الله عليهم، منهم طبعا عندنا اللي هو عمي حمود، عمي الشاعر حمود بن صالح الكليب
0: الله ربي يغفر،
1: وعندنا الشاعر سعد السليم الكليب المعروف طبعا أيضا، وعندنا الشاعر سالم بن سعد الحجي، وفي عندنا الشاعر علي الحبك،
0: يعني كلهم ما شاء الله يعني حفظت قصائدهم وتأثرت فيهم.
1: نعم نعم صحيح سمعتهم، ومع العرضة أيضا خابر بعض شعراء العرضة عندنا.
0: نعم صحيح.
1: اللي حافظون لهم هذول مثلا جوهر رحمة الله عليه جوهر العنبر، عندنا أيضا بعد عبد الرحمن الحبك، أيضا هذول كانوا يحفظون من قصائد هذول الشعراء ويشاركون فيها في العرضات، فكنا نحفظ منهم.
0: جميل جميل ما شاء الله أبو
1: أنس. انتقلنا في الأخير طبعا عندنا الأخ أخوي مبارك طبعا تعرف.
0: الله يذكره بالخير يستاهل.
1: أحد المشجعين وأحد اللي صحح لي كثير من القصائد نبطية أيضا.
0: شاعر وأديب مثقف ما شاء الله عليه.
1: إيه وهذا تقريبا يعني هذا الموجودين في عندي طبعا الشاعر عبد الطيف السليم أيضا عبد الطيف السليم الكليب أبو خالد. يعني تقريبا هذا في مجموعة الشعراء الآن طبعا صغار، لكن إحنا صرنا نتواصل معهم. كان موجهين أكثر.
0: الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك أبو أنس حقيقة. سيرة طيبة عطرة الله يربي يحفظك. أبو أنس ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك الله يحفظك.
1: إيه والله في أنا قصيدة أحبها يعني اللي هي كانت يعني مجراة لزي ما ذكرت لك أستاذ إبراهيم الحداد رحمة الله عليه.
0: الله ربي يغفر له.
1: القصيدة اللي جروها كثير من الشعراء اللي كانوا يقول فيها الله من جرح من العام، الله من جرح من العام ما طاب تكفوني الشعار وش هو علاجه؟
0: وش هو علاجه؟
1: إي على أنا أقول أجتني رسائل كلها شوق وعتاب.
0: عتاب.
1: من شاعر المجروح يطلب علاجه. له عام أو عامين في الحب منصاب يشكي من آهاته ودمعا يواجه ينشد طوال الليل في زين الأهداب ويكرر أبيات ذكرها خفاجه في ليلة اللي للعنى صار جلاب سهران لين الفجر ياتي بلاجه سبت عيون شافها من وراء الباب ومن شافها والقلب زايد عجاجه حاله مثل مقروص شكى قرصة الدار ولا مثل منداس كسر الزجاجه تلقاه بين الناس بشمار وثياب واللي يشوفه قال ما فيه حاجة ساكت على همه بنظرات مرتاب سلهم عيونه رافع لك احجاجة هذه ترى حالة لطيفين الألباب اللي بهم في الحب صدقة اللجاجة الحب ما يعرف شباب وشياب الله يعين اللي تعدى السياجة لابد ما يرجع إلى رب الأرباب يرفع لربه في دعاه احتياجه في مسجد ما بين قبله ومحراب يدعي الذي يفهم كلامه الخواجه أما يطفي حب في القلب شباب ولا ييسر مع حبيبها زواجه وما حصل فالأمر مكتوب بكتاب سنن أبي داود ولا ابن ماجه إنك ولو تبذل ترى كل الأسباب وتسري بهذا الكون أوسع فجاجه ولو كل هالأمة من أعداء وأصحاب يبي ينفعونك شيء أو فعل حاجة ما تستوي حتى ولو تحسب حساب إلا إذا الله سامحن بانفراجه إلا إذا الله سامحن بانفراجه.
0: صح الله سانك أبو أنس شعر سامي القاسم وغفر الله لإبراهيم شعر إبراهيم الحداد
1: الله
0: ما قصرت على هذه الأبيات الجميلة ما شاء الله عليك
1: الله
0: أبو أنس
1: الله
0: شعرنا سامي القاسم كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر مرئياتك فيها أبو أنس؟
1: الحقيقة وسائل التواصل لها منافعها ومضارها
0: صحيح
1: يعني فهي أعطت فرصة كثيرة للشعراء للوصول للمهتمين
0: لأكبر شريحة ممكن لا
1: بلا شك نعم أول الشاعر كان مقيد في مكانه أو في إصداراته الآن يعني ممكن قصيدة اليوم توصل لأبعد مكان
0: في دقائق ما شاء
1: الله نعم فأصبح الآن الاطلاع على كل جديد صحيح من الإصدارات والأمسيات اللي أول ما صعب الواحد يعني يسافر عشانها عشان
0: صحيح.
1: يشوف مثلا أمسية أو
0: صحيح.
1: أو لقاء الآن موجود الآن الحمد لله عن طريق اليوتيوب وغير البرامج الآن المتاحة
0: متعددة نعم صحيح
1: كثيرة نعم
0: نعم صحيح
1: لكن هذه أيضا يعني طلعت لنا على قولتهم شعراء قد يكون مستواهم ضعيف أو هزيل أو حتى قصيد ما يناسب لأنه متاح
0: هذه من السلبيات نعم الله الله
1: من السلبيات الموجودة
0: وبإذن الله يلحقون الركب إن شاء الله
1: بلا شك الآن اللي يحط مدامها يعني رأى في نفسه الإمكانية أنه يضع قصيدة في الإعلام فبيجي له الأمن يوجهه ويبين له أن هذه القصيدة قد تحتاج تعديل تحتاج إلى توضيح
0: الكمال لله سبحانه شاعرنا سامي القاسم مدة تسمعنا قصيدة احنا مشتاقين للقصيدة الله يحفظك
1: يقول البارحة لندن الفجر يا حمود
0: يا حمود
1: هم من لف القلب الضعيف متقوي مثل الذي في نعمة الخير محسود من زود ما به ينتفض ومتلوي.
0: يا سلام.
1: يبذل على علاجه مع المال مجهود وما ينفعه جهده ولا اللي يسوي. سهران يتوجع مع الوقت وينود والنوح في الوجدان دايم يدوي. قد قلتها يا حمود والقلب مضهود ليت الذي حطم فؤادي عدوي. حب رحل وانا على الشوف موعود توني احس بمسكة الشوق توي. قمت اتوجع وجعة ما بها فوت متعكر من غيبة الزين جوي. اذا ظلمت دنياه والدرب مسدود شبيت له في كل الاضلاع ضوي. واذا قصر حبله فلي حبل ممدود بمد له حبل العروق متطوي. ارسل على قلبي من الصد بارود واصبحت محروق الفؤاد متكوي. جاني ملك في داخله ألف نمرود وش حيلتي يا حمود فيما يسوي.
0: يا سلام وش حيلتي يا حمود فيما يسوي.
1: فيما يسوي
0: أنت شاعر تجعلنا نقف أمام

0: اشكرك الله يكتب اجرك ومع الشباب الموجودين. يعني تقريبا كثير من الامسيات اللي اقيمت للشعراء يعني يكون يعني 3-4 شعراء في امسيه جميله يحضرونها عدد كبير يعني يعني وانا الحمد لله ضحيه يعني حظيت بالمشاركه
1: تستاهل
0: في اكثر من امسيه.
1: منتدى الادب الشعبي بالاحساء احيت حتى الان 30 امسيه لعد من الشعراء بين امسيات وبين تدشين دواوين، وهذا الحقيقه شرف كبير لنا في خدمه الموروث الشعبي وخدمه الشعراء وابرازهم على الساحه الشعبيه.
0: وهذا واضح الحمد لله، وهذا احنا جهد يشكر يعني يذكر فيشكر.
1: الله يطول عمرك. وانا ودنا تسمعنا بعد قصيده من اختياراتك.
0: من اختياراتي عندي قصيده وطنيه.
1: تسلم، الوطن غالي مهما قيل فيه لنا في حق. سم الله يحييك.
0: بلا شك. يقول لك سلام الله وطن مثل السحابه.
1: سلام.
0: يا وطن يحكم بتشريع سماوي. يا وطن مفتوح لاهل الخير بابه ما فتح لاهل الفتن. واهل البلاوي في حدودك عز واخلاص ومهابه والامن والدين بين الناس تاوي. واسال التاريخ تاتيك الاجابه كم سهر صقر الجزيره وبات طاوي. قد سمع صوت الوطن يوم انتخابه قال جيتك واسرعت فيه الخطاوي. واستتب الامن واستكمل نصابه من بعد ما كان غصن الامن ذاوي. والوطن زانت بتوحيد اهتيابه من مظاهر شرك رب الكون خاوي. وانتهى عصر الحناشل والعصابة وابتدى عصر الصناعة والتداوي. وخادم البيتين كل صدره رحابة وكف جودة مثل من جابه نداوي. ومن تعدى شاف قدامه عقابة شاف سيف الحزم من للشر ناوي. وشوف ولي العهد من خيرة شبابه بالعمل والعلم درب الخير ضاوي. والمواطن لجلهم عمره سخابه من بعد عن دربهم لا شك غاوي. ومدحنا فيهم ترى ما به غرابة وعزهم يرويه راوي بعد راوي. طاب صوتي وحرب حبي بالكتاب وطابت الحان المدايح بالغناوي. وختمها صلوا على أحمد والصحابة والبيت بالتمام وبالتساوي.
1: صح الله لسانك أبو أنس. شعرنا سامي القاسم. الوطن غالي، وطن الشرفاء الصادقين، وطن الحب، وطن الأمن والأمان، وطن الأرض الطاهرة. نسأل الله العلي القدير أن يحمي ولاة أمورنا من شر كل حاسد وحاقد، ونجعل شر كيد الحاقدين في نحورهم إن شاء الله. صح لسانك ملايين أبو أنس. أبو أنس، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟ كل شاعر طبعا لديه قصيدة جميلة وخاصة دائما يرددها بينه وبين نفسه، وش ما سببها؟
0: والله في عندي قصيدة كان في يعني مجاراة مع الشاعر عياد الجهيلي.
1: تسلم طال عمرك شاعر.
0: وهي قصيدة
1: نمسي عليه من خلال هذا البرنامج الجميل ويستاهل والله شاعرنا عياد الجهيلي.
0: هي قصيدة بيت فصيح وبيت نبطي عجبتني.
1: يعني هذا المزج بين نبطي والفصيح جميل.
0: بين فصيح نعم صحيح.
1: جميل. سم.
0: أقول فيها يا شاعر الفخر من ذا يبلغ عياده.
1: يا سلام.
0: قلبي تقطع ولا حصل ترى مراده. ما كنت أحسن بالأشعار دندنة من قبل ما أشوف في درب الهوى غادة.
1: سلام.
0: قد هشم البعد شوقا كنت أحمله والنار فيني بعد فرقاه وقادة. رجوتها أن تراعي في الهوى ألمي وقالت ابشر يا ولد القاسم زيادة.
1: يا سلام.
0: قلت اتق الله قالت دون ما خجل هذا بلا أبوك واجداده وأولاده. العز يمنعكم عن كل شانئة ومن طابت أفعال جده طابت أحفاده. من كان يسهر في عز ويطلبه ما هو مثل من قضى الساعات برقاده. لقد عييت طوال الليل أندبه وهو قضى ليلته يلعب بأيباده. فكن كما أنت وامسح دمعة نزلت واستمتع بقول شاعر أبيض فواده. بكيت حتى رويت الأرض مبتسما
1: سلام.
0: فقالت الأرض ما يبكيك يا عيادة.
1: قالت الأرض ما يبكيك يا عيادة. صح الله سانك شاعرنا سامي القاسم. بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر. شاعرنا سامي القاسم، هل تعد الدراسة الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ طبعا نرى بعض الشعراء وليس الكل يعني متخصص في شعر الغزل، هل أنت وجهة نظرك أن مطلوب من الشاعر أن يتعدد في الأغراض الشعرية؟ مثلك أنت الآن جبت لنا ما شاء الله اجتماعي وطني غزلي مناسبات خاصة فمجارات شعرية، فهذا شيء جميل الحقيقة في الشاعر أن تكون في الشاعر. مرئة شاعرنا سامي القاسم.
0: الصراحة أنا أشوف اللي أشوفه أن الشاعر يؤدي رسالة.
1: صحيح.
0: يعني
1: هو الشعر رسالة حقيقة يعني.
0: بلا شك رسالة، لكن بلا شك إذا الله سبحانه وتعالى قد من عليه من عليه بأنه يكون يعني له يعني قصيد جميل ومؤثر، إنه يعني إنه يوجه أيضا لخدمة دفاع عن الوطن، دفاع عن عقيدته، دفاع عن يعني ما يقدمونها ولاة أمرنا، أيضا بيان الحقوق، يشارك أيضا في المناسبات الاجتماعية.

0: إن كانت في مجتمعها الصغير أو مجتمعها الكبير.
1: جميل جميل.
0: فهذه فرصة لكل شعراء بجميع أطيافهم، لابد أنك أنت تضع لنفسك بصمة.
1: صحيح.
0: وتساهم من خلال الشعر في أيضا في خدمة المجتمع.
1: من شاور الناس شاركهم عقولهم، هذا الحقيقة بادرة طيبة جدا يعني.
0: جميل.
1: تسمعنا قصيدة من قصائدك في غرض من أغراض الشعر على حسب مرئياتك.
0: يقول هذه قصيدة طيب الذكر والفال، قال لي إذا شفته تشوف السعادة، سعادة اللي صب للضيف فنجال قهوة مسويها بمزاجه وركادة، في خيمة فيها معاميل ودلال، رسلان تشبه في الصفارة الجرادة، تشوف فيها الهيل والبن مكيال، والعنبر الغالي لأهل الريادة، حمستها سرعات نكهات وأشكال، وتفوح فوح اللي جريح فؤاده من صد مزيونه، لها عدة عيال صغيرهم تو حديثة الولاد، وقدمتها في أشقر اللون تختال، وتمر الشقيق اللي جديد حصاده، في واحة الأحسة شف السيل سيال، والأرض خضراء للنظر وامتداد، وكتبت فيها بيات بزرار جوال تغني عن الدكتور وأحسن عيادة، ذكرت فيها حرير مع ولد هزال وسديري وابن حميد خير وزيادة، وراكان بن حثلين وخسيحة البال وعضيب وشليويح ودغيم سادة وسعد بن ضويان وبن عون الأبطال، والقاضي اللي كان راعي عباده، وناحت صخر لا شك بالشعر لازال ينحت على عنق الجميلة قلادة، في طيبين أعمام وأجداد وأخوال لهم على درب المراجل قيادة، الكل متميز له الله ورجال، وكل على أصله يكون اجتهاده،
1: وكل على أصله يكون اجتهاد. صح الله سانك.
0: نعم.
1: والشيء الجميل أنك ذكرت اسمك المستعار ناحت صخر، ما شاء الله. حنا سعداء أبو أنس شاعرنا سامي القاسم بهذا اللقاء الجميل، وبيض الله وجهك على حضورك، وشكرا بحجم السماء.
0: الله يبارك فيك ويرفع قدرك، شاكر لك أيضا على هالاستضافة الجميلة.
1: تستاهل أبو أنس، تستاهل، الله يربي يبارك فيك، يا مرحبا بك والله.

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال: الصدق له مواري، أي أن الحديث الصادق له علامات تدل على صدق المتحدث، بعكس الحديث الذي يصدر على لسان كاذب. ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: عن الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواري. ويقول الشاعر راشد القناص: صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه. ويقول الأمير بدر بن عبد المحسن: كل خصيم وضاق لوعة خصيمه، واللي خصيم الوقت يا بنت خسران. ويقول الشاعر السعود المفقاعي: لا تجازف وترمي من يديك اللجام، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول

0: تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي. هذه الحلقة يسعد فيها بصحبتكم جماح دغريري ومشابي بحاري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء. اليوم نحن نتواجد في جارة القمر في محافظة فيفا. هذه المحافظة مستمعينا الأعزاء يعني تعانق السحابة والضباب صباحا ومساء، وما أجمل القهوة وأنت بين الأشجار ومع تلك قطرات المطر الجميلة والرائعة، وأنت لا تعانق ولا ترى إلا سحابا أو ضبابا أو لونا أخضر يملأ عينيك جمالا وبهجة وفرحا وسرورا. في أحد المقاهي الموجودة وفي هذا المطل الجميل والرائع، طبعا السحاب تحتنا ما شاء الله، الحمد يا رب لك الحمد والشكر، معي اثنين من أبناء هذه المحافظة، يعني اليوم يعني كفشناهم هنا وهم في هذا المقهى الجميل وهذه الجلسة الرائعة. أستاذ علي العبدلي حياك الله.
1: يا حياكم الله حياكم، وأنا أقول ليش الجبل اليوم بهذا الجمال؟ ما كنا ندري بأن في ضيوف في الطريق وصل.
0: طيب ترحيب بفيفية،
1: حياكم الله، تحية المطر.
0: الله يحييك. الأستاذ أحمد إبراهيم الفيفي، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حياك الله أستاذ جماح، مرحبا بكم في محافظة فيفا ومرحبا بكم في هذا المقهى الجميل.
0: ما شاء الله،
2: جارة القمر فيفا
0: صراحة يعني منظر يعني آسر، منظر جميل، منظر رائع. متعودين تجلسوا في المكان هذا؟
1: هي فيفا جميلة في أي مكان، بس من محاسن الصدف أننا اجتمعنا في هذا المكان، وإلا فيفا مكان ما جلست فهي رائعة.
0: أنا شايف الأستاذ أحمد ما شاء الله تبارك الله يعني لابس الغطرة والعقال وكل شيء، بس متجمل كذا ببعض العادات الجميلة، يعني الأعشاب العطرية اللي قاعدة.
2: شكرا لك يا أستاذ جماح على هذا
0: الأصابة الجميلة،
2: على هذه الإيجابية التي أنت تراها في محافظة فيفا.
0: يعني العالم كله
2: بلا شك،
0: وسيد أمير المنطقة وسمو نائب الله يحفظه،
2: بلا شك أنه المحافظة جميلة، وكما ذكرت نحن الآن وسط هذه الخضرة، وسط هذه المناظر الجميلة، وفي هذا أحد الكافيهات جارة القمر في محافظة فيفا، يعني كل شيء جميل، ومتعودين نحن نجلس في هذه الأماكن الجميلة للاستمتاع ولقضاء وقت ماتع ولشرب قهوة الصباح في مثل هذه الأماكن الرائعة جداً التي تتميز بها المحافظة. حياكم الله.
0: الله يحييك، ونحن سعداء اليوم بتواجدنا معكم. لابس تقليدي شايفك، مصنع ما شاء الله.
1: هذه أحد الموروثات في محافظة فيفا.
0: جميل.
1: طبعا محافظة فيفا هي جزئين، فيفاء السهل وفيفاء الجبل. فيفاء السهل
0: ما شاء الله مع السحاب والضباب.
1: نعم، فهذا اللبس هو اللبس فيفاء الجبل، طبعا يشتهر بالبياض. نلبس ما يسمى بالمصنف، وهو الإزار والشميز أو القميص الأبيض على الكوت الأبيض، وهذا الشال اللي يسمونه شال.
0: الله الله الله.
1: وهذا المعدل أو ما يسمونه
0: لحاف، تهامة.
1: لحاف. لحاف أو معدل مع العصا و...
0: يا سلام.
1: الله يحييك والله.
0: يعني كأنك جاي من هايكينج.
1: والله تراني أمشي بهذا الزي في الهايكينج. نعم
0: ما شاء الله تبارك الله. نعم. فنجان قهوة قشر موجود عند الأستاذ أحمد.
2: هذه من موروثنا الشعبي في محافظة فيفا، لا بد القشر والقهوة على الصباح. نتناول القشر، طبعا القشر هو يعني ثقافة سائدة في محافظة فيفا، لأنه البن موجود والزراعة موجودة في هذه المحافظة، فذلك آباءنا وأجدادنا دابوا على أنه أول ما يبدأ الصباح يبكرون يتناولون هذا القشر ثم الصافي والبن، وهذه أصبحت سلام. ثقافة سائدة في المحافظة. يعني ولازم تتناول معنا اليوم، لازم تذوق قشرنا في فيفا.
0: اليوم أنا واحد منكم،
2: حياك الله،
0: ضيف أنا عندكم وتحت أمرك،
2: فأنت هتذوق اليوم القشر، وكل يوم هاجي لك في هذا المقهى إن شاء الله تعالى.
0: طبعا له عادات وتقاليد حتى في صنعه، في عملية دق القشر
2: بلا شك. طبعا هو زمان كان يدقوه في النجر، ويأخذ هو الغلاف، هو عبارة عن غلاف البن. أي نعم.

0: غلاف البن هذا، وله طريقة في التحميص، وجميل جدا وذوقه رائع جدا، ولا يقل عن أهمية عن البن نفسه.
1: يعني يقول حتى لو كان له استخدامات علاجية
0: بلا شك، حتى صح. علاج بعض الأماكن، يوضع على الجروح، يوضع على الأماكن على الكسور. فهو فعلا
2: أضيف للأستاذ أحمد أن القشر هو المشروب الأساسي للنفاس، للخارجة من النفاس يكون القشر
1: بعد الولادة
2: يعني. نعم بعد الولادة
0: صحيح.
2: وهذه من المعرفة تقليدية توارثوها آباؤنا وأجدادنا، أظهرت الأبحاث العلمية مؤخرا بصحة هذا الاستخدام. نعم، لأنه ثبت علميا بأن القشر قابض للرحم ومزيل للتخثرات الدم في الرحم. يعني كانوا يستخدمون معارف تقليدية فقط، ما كانوا يعرفوا بهذا الدراسة
1: ما شاء الله.
2: وفي مشروب ثالث نادرا ما حد تكلم عنه أو يعرفه للبن، هي البن ثلاث أصناف، هي البذور والطحة، هو الغلاف الرقيق بين القشرة والبذور والقشر. فالطحة هذا مشروب ثالث لله.
1: ما شاء الله، هذا اللي بين القشر
2: بين القشرة والبذرة. نعم
1: ما شاء الله،
2: رقيقة جدا الله. وتكون فيها قبل أن تيبس هي فيها مادة سكرية تسمى خمرة القهوة.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: تركيز القهوة. نعم.
1: طبعا في مهن كان يشتغلوا فيها أهل فيفا، يعني أنا ممكن نتكلم عن البن والقشر، جاء في بالي يعني غير الزراعة كان في مهن قديمة موجودة في فيفا.
0: صحيح طبعا، فيفا كانت مكتفية ذاتيا أصلا،
1: ما شاء الله
0: ما كان في فتاح على العالم الخارجي، فكان كل المهن والحراف يمارسوا أبناء فيفا في مزارعهم، في منازلهم، في رعيهم، في بيئاتهم الفيفية، كل أنواع الحرف سواء التجارية، التسوق، الزراعية، أنواع الزراعة الموجودة في محافظة فيفا. وكما تشاهد الآن يا أخ جماح، الآن في محافظة فيفا أمامنا الآن بدأوا الناس يعدون لاستقبال موسم الصيف.
1: يا سلام.
0: الآن تشوف بعض المزارع جاهزة يعني نظيفة، تجهيز بالاستقبال موسم الصيف، حتى يبدأوا زراعة المحاصيل الزراعية في المحافظة اللي هي الدخن والغرب والذرة والفول والمحاصيل التي اشتهرت بها محافظة فيفا.
1: يعني في ناس ممكن تشتغل في النجارة لأنه علشان حرث الأرض.
0: صحيح.
1: في ناس ممكن
0: صحيح.
1: في الأواني المنزلية، في ناس في الرعي شغالة. يعني في ما شاء الله
0: الحدادة يعني كثير
1: بناء من المنازل،
2: بناء صحيح. المدرجات
1: يعني ما شاء الله تبارك
2: نعم.
1: الله
2: صحيح.
1: يعني يكفي منظر البيت الاسطواني هذا الجميل.
2: نعم.
1: كلمني عنه كذا، البيت الاسطواني محتوياته صراحة.
2: يسمونه ممتهن هذه المهنة عمار،
1: حنسميه بناء ترى
2: احنا من العمارة، عمارة عمار. ويكون مفضل او له حظوة اكثر من العمال واجرته اعلى،
1: معلم يعني.
2: نعم نعم اجرته اعلى. ويعتبر فن البناء في هذه البيوت معارف تقليدية توارثوها. فالبناء الإسطواني هذا ما اختير عشوائيا، كان البناء لهذا البيت كان لهم ثلاث معايير لابد أن تكون متوفرة في هذا البناء. لما بدأوا في إعداد البناء
1: من الأساس، يعني
2: من الأساس نعم، فاختاروا الدائرة، اختاروا الدائرة كنمط أساسي للبناء. وبنوا عليها، فكانت الدائرة هي أفضل الاختيارات لأن كتلة البناء تكون للداخل فيتحمل الاهتزازات للزلازل، يتحمل الصنور، قد ينهار جزء ويبقى جزء، قد يقول بعض الباحثين بأن ممكن المقذوفة تخترق الجداران ويبقى البناء قائم،
1: ما شاء الله.
2: بينما لو كان بشكل هندسي آخر لطاح البناء.
1: طيب على ايش تكون؟ من ايش يتكون بالعاده البيت الفيفي؟
0: البيت الاسطواني الفيفي
1: نعم
0: يتكون عاده كما ذكر الاستاذ علي حقيقه من الداره اللي هو اول بيت،
1: اساس البيت،
0: اساس البيت اللي هو، ثم بعد ذلك ياتي فوق اللي هو المبساط او الغرفه الرئيسيه، ثم المشراح اللي هو الاعلى.
1: يا سلام.
0: بعضهم ثلاثه دور اربع دور، ولكل جزء من هذا البيت استخداماته الخاصه. الدور الاول يكون في الغالب للمواشي وللابقار ويطلعوا من بين الغنم والبقر. الدور الثاني اللي هو للنوم وللراحة، ثم الدور الثالث اللي هو للأب ولل

0: الزوجة مثلا ويوجد المطبخ خاصة بجانبها ودورات المياه في داخل هذا البيت. نعم غرف خاصة. المطاحن الحديد الحب والمحاصيل الزراعية توجد في هذا البيت، حتى تخزينها توجد في هذا البيت، المدافن داخل الأرض يعني يحفروا داخل الأرض. أضيف لما قال الأستاذ علي اللي هي نقطة من الأشياء الموروثات اللي كانوا يعني يعملوها أبانا وأجدادنا، اللي هو حتى عملية التليس. يعني بعد ما يبنوا هذا البيت يقوم بعملية تليسه ويعني إعطاءه المنظر الجمالي وتلوينه بالألوان. يعني كانوا كانوا مواد طبيعية يستخرجوها من الأشجار من عندنا، يعني يعملوا لها تسخين ويعملوا حتى تطلع الألوان البيضة كذا وتجدها. وسبحان الله والله ما زالت إلى اليوم موجودة في بعض المنازل.
1: ما شاء الله
0: باقية ما تروح. وطريقة يعني دهاناتها مو بالفرشة اليوم زي اليوم الفرشات والأمور هذه، لا بالعقد حق المحاصيل الزراعية، يأخذ العقد هذا ويشكل منه الرسومات داخل هذا البيت.
2: خلينا ندخل الفن التشكيلي لكن بعد الفاصل.

0: من جديد مستمعينا الكرام، نحن معكم في محافظة فيفا في مكها ديرتي. وصلنا للفن التشكيلي في فيفا والقصص الجميلة اللي قاعد يرسمها لنا الأستاذ أحمد. أكيد أنت ما شاء الله مؤلف وكاتب، لأن شايف معك بعض الكتب. كيف الفن التشكيلي والقصص الجميلة اللي تحكي تراث فيفا وتسطر على هذه المنازل أستاذ؟
1: طبعا الفن هو النقش، خاصة النقش على الجدران، على الطين اللي يعملونه فيه في البيوت، ينقشوا نقش الحنة في النساء، يهتموا بالرسومات، يهتموا بالأدوات البراقة. حتى تطرق المستشرق فيلبي في زيارته لفيفا يمكن قبل 80 عاما لمثل هذه الملاحظة، بأنهم يهتمون بكل براق، لدرجة أن في بعض أغلفة باكيت الدخان كان ذهبي، وكانوا يعملون منه سوارات على الرأس علشان اللون. فهم يهتموا بكل جميل. طبعا في هذه المنطقة عندهم ذوق يعني. وعندهم نعم،
0: بس الفنون التشكيلية تحاكي طبيعة المنطقة. أكيد الأستاذ يمكن الأستاذ أحمد يعني يعرف قصة، يعرف شيء عن هذا الجمال وهذا الإبداع.
2: فعلا كما ذكرت، يعني الفنون التشكيلية كانت تتمثل عندنا في رسومات جمالية. كانوا يستخدموا الخشب، طبعا الخشب هو اللي يرسم عليه الأشياء الجمالية، ونحت في هذا الخشب، ينحتوا في هذا الخشب بالمنحات.
0: في أسماء مشهورة كانت معروفة بهذا الشيء، في ناس مثل عمارين زي ما يقول الأستاذ،
2: موجودين موجودين،
0: وناس فنانين تشكيليين. أعطوني بعض الأسماء الجميلة.
1: نعم، يتفننوا في زي ما قال الأستاذ أحمد، يتفننوا في صناعة الخشب، ويسموهم نجاري.
0: في أسماء مشهورة معروفة كانت.
1: نعم نعم،
0: العم
1: إبراهيم سالم، عمي أخو الوالد الله يعطيه طولة العمر، من المشهورين في النجارة، وكان يحجزوه حجز، يعمل الأبواب وأدوات الحرث الزراعة، وكان متفنن لدرجة أن أحد الأجزاء المحراث تبلغ في قيمتها إلى 500 ريال
0: ما شاء الله،
1: قطعة واحدة، بينما المحراث يتكون من أكثر من 20 قطعة.
0: نعم.
1: فكانوا مشهورين بهذا الفن. وطبعا الخشب تعرف أنه مقوم أساسي للاستمرار. نعم. الحياة في هذه المنطقة والتعامل معها شيء ضروري.
0: في البيت الفيفي شفت النوافذ يعني لها شكل خاص.
2: أحسنت، جميل يا أستاذ.
0: وحتى ريحة البوية ترى
2: ما شاء الله، أنت شديد الملاحظة، كأنك الآن جالس تصرف معنا بهذا المنطقة وتطالع البيوت الأسطوانية الأمامنا. فعلا البيت الفيفي له يعني كثير من المزايا. لو تحدثنا عن هذا البيت، سواء من حيث اختيار الموقع كما ذكر أخي وزميل الأستاذ علي، الاختيار يكون باختيار هندسي بحيث أنه لا يكون معرض للسيول، للانهيارات، يعني يكون في قمة كذا عالية قابل للرياح من الشمال ومن الغرب، بحيث أنه يعني يكون طيلة العام معتدل. النوافذ تبنى متقابلة فيما بيناتها البين، دخول الشمس يخصص لدخول الشمس، تدخل لهذا النافذ في الصباح وفي المساء،
0: تجد يعني قريب من العش الجذع.
2: أيوة.
1: نعم. ولهم تقنية هندسية تستغرب أمام وجودها. يكون الدور الثالث أو فما فوق يكون نصف الدائرة اللي يسميه المشراح، هذا يكون مواجه للريح، بحيث أنه يضرب الريح في هذا النصف وينزل داخل البيت تهوية.
0: حتى الخزان يكون في داخل المنزل، خزان المويه.
1: نعم.
0: ظاهر كان صعب.
1: نعم نعم طلوع نعم صحيح، هي مو خزان، هم يجلبوا الماء ويحطونه في القرب داخل البيت. ولكن عمل هذه النصف الدائرة تكون طبعا ما حد يعرف أهميتها إلا أهم. فمن خلال الاستقصاء ودراسة البيوت الإسطوانية التي قمت بها، وجدت بأن النصف الدائرة أو المشراح هذا مواجه ليستدم بالرياح فتدخل داخل البيت، فتكون باردة جدا،
2: حتى مقاومة برضو أضيف لها مقاومة للرياح، يعني امتصاص مصد. امتصاص نعم. امتصاص لقوة الرياح القوية. لكن أكمل اللي هي نقطة ما داخل هذا البيت من جماليات ومفنون ثقافية اللي هي في الأبواب، وأنا أذكرها هذه يعني الباب باب البيت الرئيسي أول ما تدخل كان مطرز مثلثات مربعات وخطوط مستقيمة ودوائر جميع الأشكال الهندسية، لكنها معمولة بشكل احترافي وجمالي غير عادي. كذلك النوافذ الطاقة كانت معمولة من الخشب، كانوا يقصوا من الخشب، تعرف كما تشاهد الآن يا أستاذ جماعة أمامنا غابات كله فيفا غابات، فكانوا يقصوا من هذه الغابات، ويعني ما كان في استيراد وتصدير ونأتي من خشب من خارج الفيفا، لا من نفس فيفا كلها. ما نسميه نحن خشبة توضع عليها الأواني والقطع داخل البيت، كذلك كانت هذه الخشبة تطرز وتنحت وتلون بحيث أنها تعطي منظر جمالي، كانت تجدها في البيت في نص البيت. كذلك
0: قاعد يذكرك ببعض بمعلومة جديدة،
2: المرو ذكرني الأستاذ علي حية عن اللي هو الحجر الأبيض الكورتوازي هذا،
0: كيف كانوا يقولوا الحجارة؟
2: تفضل يا
0: أستاذ. كيف نحتوها يعني بهذا الطريقة بهذا الشكل؟
1: كان في ناس متخصصين عندما أريد بناء بيت طبعا أحدد المحجر مكان قص الحجر للبناء،
0: في ناس تأجره كانت يعني
1: لا يكون في أرضه يعني في مكان هذا قريب من مكان بناء البيت بيكون يصلح لاستخراج الحجارة لبناء البيت، وكان في ناس متخصصين لقص الحجارة وإعدادها ليجهزوها للبناء. كان الوالد رحمه الله من المتخصصين في هذا المجال إعداد الحجارة للبناء، يسمونه سلم.
0: يا سلام.
1: السلم هذا يكون على أحجام، يقصونه على مربعات صغيرة، على مربعات طويلة تكون في الأرباع، صغيرة تسمى لغز.
0: يا سلام. طيب تذكروا بعض الأهازيج اللي كانت تقال وأثناء عملية البناء؟ أكيد أنه في يعني عملية علشان يكمل البناء يمكن يقعد يسلي نفسه.
1: نعم.
0: بعض الهزيج.
1: نعم.
0: الجميلة
1: لما يجوا مثلا يقلبوا الحجارة ويدربوها من
0: حتى
1: البناء.
0: لو قلت أنا باللهجة الفيفية. نعم. بعدين ترجم لنا
1: حجر قيلباني شروع المباني، حجر قيلباني شروع المباني
0: يعني يا سلام.
1: هذه عربية فصيحة.
0: حجر
1: قيلباني يعني تقلب، هذا شروع البناء يعني.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. فيفا أيضا مشهورة ترى في أمثال شعبية يعني ما تحصلها إلا فيفا وبلهجتها الفيفا، تذكر منها شيء أستاذ أحمد؟
2: كثير جدا من الأمثال الشعبية فيفا.
0: طيب خلينا نروح فاصل بس قصير ونرجع للمستمعين الكريم.

0: أستاذ أحمد بعد الفاصل. إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الأمثال الشعبية الجميلة في فيفا.
1: أمثال مثلاً
0: عادي ممكن نقوله باللهجة الفيفية وبعدين نترجم للمستمعين.
1: من الأمثال التي نذكرها مثلاً ما حك جلدك زي ظفرك.
0: يا سلام،
1: هذه جتني كذا الآن يعني
0: خاطرة
1: يعني. إيه خاطرة كذا.
2: ما بيضة شحم.
1: أيوة، ما حك جلدك زي ظفرك.
0: وشو أستاذ علي؟
1: ما كل بيضة شحم.
0: ما كل بيضة شحم.
2: يعني لا تنغدر في المظهر. أيوة. لا
0: تنغدر
2: شيء أبيض شحم وشحم.
0: أيوة. بس باللهجة الفيفية لا طعم ثاني.
1: يعني. يقول في شيئين، يعني الأكل الفلفل وليس بالضرورة، يعني ما هو ضروري تأكل الأشياء الحارة المتعبة لجسمك. يعني جميل. ما هو باللهجة الفيفية
2: يقولون امتحيواج ولا مكفالة.
1: أيوة.
2: يعني تأكل فلفل ولا تكفل حد.
1: ولا أيوة.
2: يعني تصبر على حرقة الفلفل ولا تصبر على
0: كفالة.
1: على كفالة.
0: يا سلام. وصلنا الأكلات، ما نتكلم عن الأكلات الشعبية. ما شاء الله أنتم عازمين اليوم.
1: ما شاء الله.
2: حياك الله. طبعاً
0: جميلة أكلات فيفا.
2: الأكلات الشعبية في فيفا من عنصرين أساسيين اللي هي الحيوانات والحبوب.
0: يا سلام.
2: من المنتجات المحلية الموجودة في المنطقة طبعاً.

0: في منطقة معزولة لا يمكن أن يأتيهم غيره، فهم يستغلوا الحيوانات في من لبن ومن سمن، ويأخذوا الحبوب من
1: المزرعة
0: طبعا، وتتنوع الأكلات ونفس المصدر.
1: ما يبغى يقول لي أسماء الأكلات الأستاذ.
2: استر علي
1: العصيدة
2: الخبز، الخمير، المفتوح، المشرع، المشرع يعني هذه من الأكلات.
1: قاعد أسوي لك اللهجة على
2: الأستاذ. المشرع عبارة عن السمن والعسل والمفتوت، المرسات، المرسات عندنا برضو من الأكلات
1: الشعبية. حق تامة ولا غيرها؟
0: لا غيرها غير.
2: أيوة
1: كيف غيرها؟
0: غيرها ما هي تكون قليلة الحلا. ليست بالحلال.
1: بعدين ما شاء الله الموز الجبلي. نعم. ما شاء الله مال
2: صحيح
1: مال. نعم. المحافظة. نعم. يعني في طريقة وانت رايح.
0: طبعا هي حالاتهم يحضر عصيدة أو زي اللبنة يعني رقيقة جدا، ويضيفوا عليها السمن، ويضيفوا عليها العسل، ويضيفوا عليها الخلاصة.
1: يا سلام، خلاص هذا حق السمنة.
0: نعم
1: يا سلام. نعم. طيب خلينا نعطي بس المرأة جزء من في ختام هذه الحلقة. يعني في أزياء جميلة وخاصة بالمرأة، يعني الرجل تكلمنا. نعم. عليه ما شاء الله لابس هذا اللبس الجميل اليوم، اللحاف واللبس الأبيض، والمرأة ولبسها كيف كان؟
0: هي قريبة جدا من لبس الرجل. هي إزار
1: الوزرة
0: أي إزار ذا ألوان بهيجة ومن المستجلبة من الهند يعني. وفي عندها الصديرية أو الصدرة، بتكون قميص واسع. والمحنة، المحنة بتكون قطعة سوداء من القماش، مقدمتها خيوط ملونة عدة ألوان، أصفر، أحمر، أخضر. وتلبس على صدرها نوع من الخرز يسميه جزع، مع عملة فضية يسموها الفرنسا والعربي. تكون على صدر المرأة
1: 70 سنة و80 سنة موجود هذا.
0: أي نعم. واللبة مصنوعة من الفضة بأشكال جميلة جدا تلبس على الصدر. واللبة لغة عربية فصيحة مأخوذة من
1: أستاذ أحمد. مثلا يعني عادة كانت موجودة وتتمنى أنها ترجع من جديد.
2: الله يسعدك يا أستاذ جماح، ذكرتنا بالماضي الجميل. هي العادات فيف القديمة كانت جميلة كلها، وما زالت الحمد لله. يعني الجلسات العصرية، الجلسات الهادئة اللي نسميها على المندة، أو المجتمع كذا يجلسوا فيه العصر، إما تحت شجرة أو في مكان كذا بارز واضح،
1: يستمتعون
2: بهذه الأجواء التي
1: انتشفها بهذا الجمال.
2: أي نعم، هذه من الأشياء الجميلة. كذلك من العادات القديمة الجميلة اللي هي في المناسبات، كانت المناسبات كذا بسيطة، وكان الذهاب لها في العصر. كنا نروح العصر هي والعودة في الليل والنوم الليل والاستيقاظ مبكرا مع زقزقة العصافير، الأسرة كلها، الأب يروح للحقل، الأسرة كذلك، يعني كلها في الأعمال البيت والمنزل.
1: والله أنا عارف إن ما أعطينا الجو حقه ولا أعطينا الحل، لأنه باقي الشعر وباقي يعني نفسنا نتغنى أكثر، لكن يعني ما هي كلها نص ساعة يعني في هذا الوقت. شكرا على القهوة القشير أستاذ علي.
0: الله يسعدك، الله يوفقك. شريفنا وسعيدنا بهذه الصدفة الجميلة.
1: كيف تودعنا بالفيفا؟
0: حفظة شمال الله ودعات الله. ما بقول لك لا يعلم الله إيش أنا بدنا، وأنتم أتيتم ورويتم لنا قبل تسلو.
1: الله لكن يعني كان ودك أن إحنا نجلس أكثر يعني.
0: لا ودنا ونحن عرفنا بجيتكم قبل ما تيجوا لنقدم لكم الواجب.
1: تسلم
0: ولكن ما هذا نتمنى منك يا أبو محمد، كان الله. ودنا أنك تتواصل معنا ونجهز جلسة أفضل وأحسن
1: يا رب.
0: ولكن
1: بإذن الله. لكن في المكة هذا جميل، مكة ديرتي أيضا. يسعد كثيرا بأن كان معنا الأستاذ أحمد إبراهيم الفيف. شكرا لك أستاذ أحمد.
2: حياكم الله أستاذ جماعة، حية يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد. كانت
1: لله.
2: صدفة أن التقينا في هذا المكان الجميل، وفي هذه جارة القمر فيفا، وفي هذا المقهى الجميل. وبإذن الله يعني يكون لك زيارة لفيفا
1: واستمتع
2: بهذه المناظر أكثر. حياك الله
1: أستاذ،
2: شكرا لإذاعتكم الرائدة. الله يحفظكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام مقهى ديرتي.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: طبيبك

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبد الله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن مرحلة التقدم في العمر، هي رحلة تستحق الاستعداد لها بذكاء ووعي لضمان جودة حياة عالية. كيف نستعد لهذه المرحلة ونستبق تغيرات الزمن وعبثها بجسد الإنسان؟ للحديث أكثر عن كبار السن وصحة كبار السن يسعدنا أن يكون معنا الدكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم يعطيكم الصحة والعافية.
0: اللهم أمين على الجميع يا رب. نبدأ دكتور من السؤال اللي يخافه كثير، لو المسن ما يشتكي من ألم، إيش الفحوصات اللي لازم أنه يسويها سنويا بدون نقاش؟ والأهم دكتور، هل هو منطقي تصنيف أعمار كبار السن بستين أو 65 حتى لو كان بصحة جيدة ويمارس الرياضة بشكل جيد؟
1: طبعا الأخطاء الشائعة جدا أنه بعض كبار السن يربطون زيارة الطبيب بوجود الألم فقط، بينما أنه كثير من الأمراض الخطيرة لدى كبار السن قد تكون صامتة لفترة طويلة، مثل ضغط الدم مثلا قد يكون مرتفع لسنوات دون أعراض واضحة، وكذلك السكري، ضعف وظائف الكلى، وحتى بعض أنواع الأورام وضعف الذاكرة. لذلك هنا ننظر إلى الفحوصات الدورية كنوع من الصيانة الوقائية للجسم، ومن أهم الفحوصات اللي ننصح فيها وقياس ضغط الدم بشكل منتظم، فحص السكر التراكمي، تقييم الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد. ومع ذلك والأشياء المخصصة تكون لكبار السن هو فحص النظر والسمع، لأنه ضعف السمع تحديدا مرتبط بالعزلة وتدهور الإدراكي والسقوط. ومهم جدا تقييم صحة العظام والعضلات، لأنه هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن الأمل له دور كبير. ومن الأدوار اللي يقوم فيها طبيب الأسرة وطبيب كبار السن مراجعة الأدوية بشكل دوري ومعرفة الأدوية اللي قد تؤثر على المشاكل الصحية وإزالتها إذا كان هذا شيء أساسي. وأخيرا إذا كان في بعض التغيرات اللي تدل على وجود في تغيرات في السلوك أو في العامل النفسي، مهم أنه يقوم طبيب كبار السن أو المختص بتقييم حالة الذاكرة والحالة المزاجية إذا كان في هناك تغيرات من هذا الجانب.
0: نعم. طيب دكتور وليد، متى يصبح النسيان علامة خطر تستدعي زيارة الطبيب وليست مجرد تقدم في السن؟ يعني النسيان حتى في أعمار أصغر، يعني ممكن تلقاهم في 30 أو حتى ربما 20 تلقاه نسى أو في لحظتها أو عنده نسيان لحظي. هل هو مرتبط فقط النسيان بكبار السن أو أن النسيان كبار السن غير الأصغر سنا؟
1: هذا سؤال يعني مهم جدا، وأنا أنظر أنه مهم صراحة أنه نعرف أن النسيان البسيط المرتبط بالعمر قد يحدث للجميع، مثل أن ينسى الشخص أين وضع مفاتيحه ثم يتذكر لاحقا، أو يتذكر قليلا، يعني يأخذ وقت في استرجاع اسم معين. هذه كلها تحصل لجميع الأشخاص في أعمار مختلفة، ولكن هناك فرق بين النسيان الطبيعي وبين التدهور الإدراكي أو السلوكي المرضي. في علامات الخطر اللي تشمل تكرار نفس السؤال بشكل متكرر، نسيان المواعيد المهمة بشكل متكرر، صعوبة إدارة الأمور المالية والأدوية، أن الإنسان ممكن يضيع في أماكن مألوفة، أو تغيرات في الشخصية، أو تغيرات في يعني الحكم على الأمور، يكون الإنسان يفقد الحكمة في الحكم على الأمور مقارنة ب يعني سابق عهده مثلا، صعوبة استخدام الأجهزة وغيرها، وتراجع القدرة على اتخاذ القرارات وبالتحديد القرارات المعقدة. وأحيانا العائلة تلاحظ التغير قبل المريض نفسه، ومهم جدا أن نؤكد أنه القصور الذهني والخرف هو ليس جزء طبيعي من الشيخوخة، إنما يزداد نسبة الناس اللي يصابوا بهذا المرض تزداد مع التقدم بالعمر، أو العمر هو أكثر عامل خطر للإصابة بهذه المشاكل الصحية، لكنه حالة مرضية تستحق التقييم المبكر. هناك الكثير من الأسباب اللي قد تكون قابلة للعلاج أو التحسن، مثل نقص الفيتامينز، اضطرابات الغدة الدرقية.

0: هي الاكتئاب، اضطرابات النوم، وكثير من الأدوية اللي ممكن حنا نتابعها ونعدل عليها.
1: نعم دكتور، أقول مرض الزهايمر متى أو ما هي الأعمار اللي ممكن يصاب بها المريض أو كبير السن، وهل ممكن أن
0: والله
1: يتفاداها؟ نعم
0: طبعا كثير من يعني احنا لازم نفرق بين مظلة القصور الذهني ومرض الزهايمر. مرض الزهايمر من أكثر الأسباب شيوعا ومسببات القصور الذهني أو الخرف. أمراض الخرف بشكل عام يمكن الوقاية منها بنسبة 40%، إذا احنا استهدفنا عوامل الخطر التي قد تسبب أمراض الخرف. أمراض الخرف زي ما ذكرت تصيب كبار السن بشكل بنسبة أكبر، ولكن مرض الزهايمر قد يصيب كثير من الناس في أعمار مختلفة. طبعا يعني أكثر شيوعا في كبار السن، ولكن ممكن يصاب في يعني بعض الناس في أعمار يعني صغيرة مثل 50 و60 وغيره. ويعتمد طبعا على العامل الوراثي، ما يلعب دور كبير، ولكن في بعض الحالات النادرة جدا أقل من يعني تقريبا 2% قد يكون له تأثير عائلي ويعني ينتشر في بعض العوائل. فضروري الإنسان يكون يعني يعرف إيش الفروقات بينهم، والوقاية تكون باتخاذ يعني التدابير والأساليب الوقائية اللي يعني تقلل من عوامل الخطر للصحة العامة بشكل عام، مثل يعني ارتفاع ضغط الدم، السكر، النوم. طبعا في أسباب كثير قد تؤثر على مختلف يعني مراحل الحياة والمراحل العمرية، وهي يكون لها تأثير على إصابة الإنسان بهذه الأمراض، من ضمنها مثلا يعني عدم التعلم أو مشاكل السمع والإبصار، والتعرض إلى صدمات الدماغ أو الحوادث، والأسباب الأخرى مثلا زي السمنة وارتفاع الكوليسترول وغيرها من هذه الأسباب.
1: نعم. طيب دكتور وليد، هل هناك نظام غذائي سلوكي قد يحمي من التدهور الإدراكي؟
0: لا يوجد نظام يعني سحري يمنع الخرف بشكل يعني 100%، ولكن هناك أدلة قوية على أنه نمط الحياة يؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، في يعني سواء النظام الحمية المتوسطية اللي هو الميديترينيان دايت أو نظام المايند دايت المصمم لصحة الدماغ. هذه الأنظمة تركز على الخضروات الورقية بالتحديد، الفواكه، زيت الزيتون، يعني الأسماك، المكسرات، الحبوب الكاملة، وتقليل السكريات والأطعمة المصنعة من الدهون الضارة. لكن الأهم من الطعام وحده هو النمط الحياتي الكامل، يعني الحركة المنتظمة، الإنسان ينام نوم جيد، النشاط الذهني والتحفيز الذهني، وتكوين علاقات اجتماعية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، والإنسان يكون عنده مرونة في تكوين علاقات. يعني كثير من كبار السن يعني مع التقدم العمر يعني سواء كانت الزملاء أو الأصحاب أو الأقارب يعني يتوفوا، فيكون عندهم صعوبة في تكوين علاقات جديدة، ولكن الأشخاص اللي عندهم مرونة يكون عندهم قابلية أنهم يكون علاقات اجتماعية جديدة، وهذا يعني الصراحة يحسن كثير من الروابط العصبية.
1: نعم هذا سؤال
0: طبعا زي ما ذكرت.
1: تفضل دكتور تفضل.
0: يعني السيطرة على الضغط والكوليسترول صراحة في متوسط العمر يلعب دور كبير جدا، وضعف السمع يعني يسبب العزلة الاجتماعية أو الانخراط داخل المحيط الأسرة أو داخل محيط المجلس، فهذا مهم جدا صراحة اكتشافه مبكرا والتعامل معاه يعني بشكل ما يؤذي شخصية الكبير السن.
1: نعم طيب دكتور، وش دورنا أو ما هو دور النشاط الاجتماعي في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، ودور الأبناء مع والديهم بهذا الخصوص، خاصة إذا مثلا بعض الوالدين يكون عنده مشاكل صحية أو ما عنده قدرة على المشي بشكل كافي، فتلقاه يعني خلاص ما يبغى يستقبل أحد، ما يبغى يروح لأحد، فهذه الأشياء تأثر عليه أن يكون عنده عزلة فتسبب له مشاكل نفسية، فبالتالي تكون هذه المشاكل عضوية. فوش دور النشاط الاجتماعي وش دور الأهل تجاه هذا المريض أو الكبير السن عفوا؟
0: والله أنا أحييك على هذا السؤال، مهم جدا، لأنه الإنسان

0: يعني بطبيعته كائن اجتماعي. العزلة ليست مجرد مشكلة نفسية، بل أصبحت تعتبر عامل خطر حقيقي، وقد ترتبط بالاكتئاب والتدهور الإدراكي، وحتى يعني زيادة يعني لا قدر الله ارتفاع معدل يعني المخاطر الصحية وغيرها عند كبار السن. فمهم جدا أنه تحرص الأسرة على يعني تكوين المحيط اللي يساهم في التفاعل الاجتماعي ويحفز الدماغ باستمرار، سواء عن طريق الحوار أو عن طريق يعني التمكين من أدوات التذكر أو تعزيز الانتباه. وكيف أنه الإنسان يعني مهم جدا أنه يساهم في تعبير عن مشاعره، ويعني لأن هذه الأشياء كلها تساعد في يعني تحفيز الذاكرة وتحفيز الانتباه وتساعد في سرعة الاستجابة. التفاعل الاجتماعي يعني هو انعكاس للترابط العصبي، فمهم جدا ان احنا نحرص على يعني تمكين كبير السن من هذا الجانب.
1: نعم.
0: لذلك نلاحظ الاشياء خاصه المنخرطين الاجتماعيين اجتماعيين غالبا يحافظون على قدرتهم الادراكيه لفتره اطول. تفضلي.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن التعامل مع مشكله تعدد الادويه وكثرتها وتجنب حتى تداخلاتها الضاره؟
0: تعدد الأدوية من أكبر التحديات في طب كبار السن صراحة، وهي من أهم أدوار الطبيب المختص في كبار السن. بعض كبار السن قد يتناول من 8 إلى 10 أو 15 دواء من عدة عيادات مختلفة، وأحيانا المشكلة ليست في المرض نفسه بل في التدخلات الدوائية. لذلك أصبح دائما الاحتفاظ بقائمة محددة لكل الأدوية. هذه تكون يعني هذه يعني ثقافة يعني لازم تؤصل في يعني المقيمين على رعاية كبار السن، سواء من الأهل أو من كبير السن نفسه، إنه كيف يكون عنده مذكرة أو صورة من جميع الأدوية، أو يجيبها للطبيب المختص لكبار السن جميع الأدوية بما فيها المكملات الغذائية أو الفيتامينز عشان يتم مراجعتها في كل يعني مراجعة. يعني هذا يعني يعتبر من الشروط الأساسية إنه لكل مراجعة عندي في العيادة. مراجعات دوية مع الطبيب والصيدلي عشان ما يصير في اختلاط أو تداخل في الأدوية. تجنب تناول المكملات والأشياء بدون استشارة. السؤال دائما يعني يكون هل الدواء لا يزال ضروريا؟ هل يمكن تقليل الجرعة؟ وهل يمكن هل هناك دواء قد يسبب الدوخة أو السقوط أو تشتيت الانتباه؟ في طب كبار السن لدينا مبدأ مهم، أحيانا تقليل الأدوية قد يكون علاجا بحد ذاته، فإحنا نحرص على أن يكون هذا أحد المبادئ الأساسية أو الأهداف الأساسية من زيارة المريض لعيادة كبار السن.
1: نعم. طيب دكتور، وش هي أفضل سبل الوقاية من هشاشة العظام بالنسبة لكبار السن ومخاطر السقوط في المنزل، خاصة إذا ما عرفنا أن كبار السن مشكلة السقوط في المنزل يعني هذه بحد ذاتها تسبب لهم مشاكل كثير، يعني من جلطات أو حتى لا قدر الله الوفيات؟
0: السقوط ليس حادثا بسيطا عند كبار السن، بل يعني قد يكون بداية لسلسلة من المضاعفات الخطيرة.
1: صحيح.
0: كسور، فقدان استقلالية، خوف من الحركة، ثم عزلة، ثم تدهور صحي. يعني الإنسان إذا سقط هي تعتبر يعني تحول جذري في حياة كبير السن. لذلك مهم جدا أنه الإنسان يحرص على الوقاية، والوقاية تبدأ من عدة ركائز، سواء كان في التغذية الجيدة، المحافظة على يعني البروتين الكافي، الإنسان يأخذ حصته من الفيتامين دي والكالسيوم من مصادر الطبيعية، يعني التمارين، التوازن والمقاومة، هذه لازم أن يعني تكون

0: مو ليس رياضة المشي، رياضة المشي يمكن ما تساهم في الوقاية من السقوط، لازم تكون تمارين مخصصة لعضلات العضلات المتخصصة في الحماية والوقاية من السقوط، فلازم تكون عن طريق علاج طبيعي أو متخصص علاج طبيعي. طبعا علاج ضعف النظر والسمع، لأنه الإنسان يحتاج أنه يكون الإطفال عنده جيد عشان يقدر يعني يخفف مخاطر السقوط، مراجعة الأدوية المسببة للدوخة. أما في الشق الثاني هو أن يكون المنزل، يحرص نحرص على أن يكون المنزل صديق لكبار السن، يعني يكون دورنا في أنه يتم تقييم هذا المنزل مع مختصين في العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي، فيتم يعني مراجعة هذا المنزل بحيث أنه يتم إزالة جميع عوامل الخطر. كل بيت يعني تختلف فيه عوامل الخطر، فإزالة السجاد غير المثبت بشكل جيد، تحسين الإضاءة، تركيب مقابض يعني الدعم في الحمام وأنتم بكرامة دورة المياه، تجنب الأرضيات اللي تساهم في الانزلاق، وتوفير أحذية مناسبة. وطبعا مهم جدا الأحذية، يعني العمل عليها، أنه الحذاء يلعب دور كبير صراحة في الوقاية من السقوط. وأحب أؤكد أن الخوف من السقوط أحيانا يكون أخطر من السقوط نفسه، لأنه يجعل الشخص يتوقف عن الحركة، وبالتالي تضعف العضلات ويدخل في دوامة من ضعف العضلات، وبالتالي يفقد توازن.
1: ويصير الدكتور حتى بعضهم يعتمد على الكرسي المتحرك، حتى لو انه ممكن قادر انه يمشي شوي، بس خلاص صحيح. الشيء النفسي هذا اثر عليه
0: 100%.
1: طيب دكتور، كيف ممكن هي المسن نفسيا انه يتقبل فكره الاستعانه بمرافق او ادوات مساعده مثل السماعات او العكاز؟ يعني بعضهم حتى ممكن يرفضها اساسا.
0: والله بعض كبار السن يربطون هذه الوسائل بفقدان الاستقلاليه او الشيخوخه، لذلك يرفضونها. لكن يجب علينا أن يتم إعادة تعريفها وتقديمها لكبار السن بشكل إيجابي. يعني مثلا أن يكون العكاز ليس علامة للضعف، بل أداة تحافظ على التوازن والاستقلالية، بل أداة وتساعده على يعني مثلا على أنه أن يقوم بدوره ويحافظ على الهواية اللي هو يحب يسويها. مثلا يعني العكاز ممكن يساعدك على انك تروح المسجد، وهذا شيء يساعدك انك انت يعني تندمج مع المجتمع والجيران بالشكل اللي هو يتناسب مع الاهداف الاساسيه والاولويات عندك. وان السماعه ما تكون هو مصدر للرفاهيه، بل هي وسيله تحافظ على التواصل وتحمي الدماغ من العزله، وبالتالي يعني اذا تم تقديمها لانها يعني عنصر اساسي. طبعا في كثير من الادوات هذه يعني تكون لها يعني خلينا نقول بعض المساوئ، سواء كانت تقنيه او ما تكون ملائمه ما تتناسب، فمهم جدا الانسان يفهم كيف يتاثر على الشخص ويتعامل معه. احنا دائما نحاول نقدم طب يعني مبني على البراهين، وفي نفس الوقت يكون يعني مؤطر او مطرز على مقاس هذا الشخص. فحتى السماعات او العكازات او غيرها لازم تتناسب مع شخصيه هذا يعني كبير السن او المسن واولوياته في هذا الوقت. فطريقه الطرح مهمه جدا، يعني يجب ان تكون بشكل محترم بدون ان يكون على شكل ياخذ صيغه الامر، ودون اشعار الشخص بانه يعني اصبح يعني عاجز او ضعيف او غير قادر. وبالتالي مهم جدا أن يكون هو المحور الأساسي أو يتم إشراكه في القرار، وإظهار يعني كيف تساعد هذه الوسائل على الاستمرار في حياته الطبيعية وليس العكس.
1: نعم. طيب دكتور، نصيحتك للعائلة اللي يعاني كبيرها من العزلة وحتى رفض الطعام؟
0: أولا يعني يجب ألا نفترض أن السبب يعني هو يعني فقط هو من العناد أو الرفض، يعني يكون من شخصية كبير السن، لكن الرفض عادة يكون له أسباب كثير صراحة، وأسبابه يعني قد تكون صحية. مختصين في تقييم العوامل هذه كلها ومعرفة إذا كان هو سبب، يعني كثير من كبار السن يكون سبب اكتئاب، وتكون هذه مظاهر الاكتئاب أو ضيق الصدر. أو قد يكون يعني بعض التغيرات المصاحبة للعمر مثل ضعف في الشم أو حاسة التذوق، أو يكون في آلام أو مشاكل في الأسنان أو الفك، أو يكون في صعوبة في البلع مثلا لم يتم تقييمها. وكثير من الأحيان صراحة أن نشوف أنه بعض الآثار الجانبية للأدوية أو اختلاطها مع بعض، أو حتى مثلا أعراض انسحابية لها. وأما الجانب المهم الآخر اللي قد يعني لا يلتفت له الكثيرين هو شعور الإنسان بالوحدة. يعني كثير من العادات والتقاليد في يعني الأكل يعني تكون تتمحور حول وجود العائلة أو الصحبة اللي تحفز كبير السن على أنه يعني تنفتح شهيته. فإذا ما كان إذا كان هذا الشعور أو البيئة الممكنة ما هي موجودة، قد يكون هناك إحساس كبير بالوحدة، وبالتالي لازم احنا يتم تقييمه بشكل كبير. وكثير من كبار السن يفقدون رغبة في الأكل عندما يكون يعني يعني البيت فاضي عليهم، فيعني يجب الالتفات لهذا الجانب. لذلك ننصح العائلة مشاركة الوجبات، خلق روتين اجتماعي يعني يكون يطغى عليه الجو الدافئ، عدم استخدام مثلا صيغة الأوامر أو الضغط اللي في إجبار كبير السن على الطعام أو غيره، ومراقبة فقدان الوزن كعامل أو خلينا نقول تارجت أو هدف يتم الوصول له، وتقييم الحالة النفسية والطبية بشكل مستمر، وأحيانا جلسة عائلية بسيطة تحسن الشيء أكثر من الأدوية.
1: نعم. طيب دكتور وليد، ما المعدل الآمن والمثالي للحركة والرياضة لمن هم فوق سن نقول 60 أو حتى 65 سنة؟
0: طبعا هي القاعدة الذهبية أن الحركة أفضل من أن الشخص يكون خامل حتى لو كانت بسيطة. فإحنا يعني دائما يتم العمل مع الشخص على حسب طبيعة شخصيته وعلى حسب هواياته السابقة وعلى حسب مشاكله الصحية. وكثير من المشاكل الصحية علاجها الحركة. والتوصيات العالمية تتحدث انه يعني سواء كانوا كبار السن او يعني افراد المجتمع بشكل عام يحتاجوا الى 150 دقيقة اسبوعيا من النشاط المعتدل او 75 دقيقة من النشاط الاعلى يعني شدة حسب قدرة الشخص. لكن كبار السن احنا نهتم جدا بتمرين اللي تستهدف التوازن عشان تحمي من السقوط، تمارين اللي تستهدف يعني القوة العضلية والمرونة، والمشي المنتظم طبعا له خلينا نقول أثر صحي إيجابي مهم. فحتى المشي يوميا البسيط قد يقلل الخطر الإصابة بالمشاكل الصحية ويحسن النوم والمزاج والذاكرة وصحة القلب. والأهم الإنسان يكون يعني النشاط مناسب للحالة الصحية وليس يعني بشكل مرهق أو عشوائي. ولكن لكل يعني مشكلة صحية في خلينا نقول خطة علاجية أو خطة من التقييم الرياضي اللي تتناسب مع الهدف الصحي. يعني إذا كان الإنسان يستهدف مثلا المحافظة على أنشطة حياتي اليومية، هذه يعني اللي يكون لها يعني خطة علاجية تستهدف ركائز مختلفة. لو كان الإنسان يبغى يحافظ على صحة القلب، هذه الخطة العلاجية تستهدف يعني ركائز ودومينز مختلفة. ولكن بشكل عام المشي كويس أو جيد لكبار السن، ورياضة التوازن عشان الحماية من السقوط، ورياضات المقاومة اللي ممكن أن يتم تدريب كبير السن عليها حتى في المنزل أو حتى لو كان مقعد على الكرسي.
1: نعم. طيب دكتور، أغلب كبار السن يعانون من الأرق المزمن، تلقاه يعني يمكن ما ينام له لحتى ساعتين وهو حاس أنه بحاجة النوم بس مو بقادر، كيف يمكن تحسين جودة النوم لدى المسنين دكتور؟
0: النوم يتغير طبيعيا مع التقدم في العمر، لكن الأرق المزمن ليس أمرا طبيعيا يعني يتم أو يجب الاستسلام له. فمن أهم الخطوات هو تنظيم موعد النوم، تقليل القيلولة الطويلة في أثناء الصباح. صراحة هذه مهم أن الإنسان يعني يقلل فترات القيلولة في الصباح، وأنه أن يتم التعرض للضوء الطبيعي في الصباح. الحركة زي ما ذكرنا، الرياضة صراحة تساعد على تحسين جودة النوم، وتجنب المنبهات في يعني بعد الساعة 3 أو 2 الظهر قد تساعد برضو في تحسين النوم. علاج الآلام أو علاج مشاكل الاكتئاب أو اضطرابات التنفس أثناء النوم، هذه يتم تقييمها بشكل يعني بشكل متخصص عند المختصين. وأنا يعني أحب أحذر صراحة من إفراط في الحبوب المنومة أو حتى
1: صحيح.
0: حبوب اللي هي الأدوية اللي قد تكون يعني أعراضها الجانبية تساعد في النوم، زي أدوية الحساسية أو غيرها، قد تشتت وتؤثر على الساعة البيولوجية وتركيبة تركيبة النوم الصحي عند كبار السن، وقد تؤدي إلى تشتت الانتباه والسقوط ويعني تفاقم يعني مشاكل ضعف الذاكرة وغيرها. وأحيانا العلاج السبب الحقيقي أهم بكثير من مجرد إعطاء أدوية للنوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل في علامات تحذيرية لنقل صامتة يجب أن يلاحظها الأبناء على صحة والديهم سواء جسدية أو نفسية؟
0: العلامات الصامتة يعني بالنسبة لكبار السن مهم جدا أن ننتبه. يعني كبير السن صراحة قد لا تظهر عليه الأعراض الكلاسيكية للأمراض، فمثلا قد يكون عنده مشاكل في القلب وما يعني ما يشتكي من ألم في الصدر، أو يكون عنده يعني مرض يعني قد يكون عضال أو خبيث أو ورم أو شيء ما يظهر عليه الأعراض التقليدية. ف يعني هذا من طبيعة يعني ضعف مناعة كبار السن. حتى في الالتهابات، يعني مثلا كثير من كبار السن يجيهم التهابات وما يكون عندهم حرارة أو يكون عندهم الأعراض الكلاسيكية. فبعض يعني العلامات المهمة هو مثلا فقدان الوزن غير المبرر، العزلة الاجتماعية، تغير في النظافة الشخصية والقدرة على المحافظة على النظافة الشخصية، تكرار السقوط عند كبار السن، طبعا يعني عدم تذكر الأدوية في موعدها، التغيرات في المزاج الشخصية والتقلبات في هذا الجانب، صعوبات المشي، البطء يعني بطء الحركة المفاجئ، تراجع الاهتمام بالأشياء اللي هو يعني يكون معتاد عليها. وهذه يعني بالنسبة لنا احنا كأطباء مختصين في كبار السن ما تعتبر تفاصيل صغيرة، ولكن هي مؤشرات مبكرة على مشاكل صحية وإدراكية وحتى نفسية مهمة جدا.
1: نعم، شكرا لك دكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. شكرا
0: يعطيكم
1: دكتور.
0: العافية وشكرا على الاستماع، وكل عام وانتم بخير مقدما.
1: وانت بصحة وسلامة، وشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية سباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع

0: بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: ابن باجة همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا، من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قراءة النص لبنى الفقهاء، الأصوات الدرامية أحمد الشبلي، لين نويران، ابن باجة، بحث وإعداد وإخراج محمد الرحاحلة.
2: في أقصى غرب العالم الإسلامي، حيث كانت الشمس تغرب على منابر قرطبة وأقواس غرناطة، نشأت حضارة حملت معها ضوء الشرق إلى ظلال أوروبا. إنها الأندلس، لم تكن مجرد أرض فتحت بالسيف، بل فتحت بالعقل، وبقيت قروناً شاهدة على تلاقي العلم والفكر والدين والفن. وفي قلب هذا المشهد الأندلسي المتوهج بالعلم والفكر كان ابن باجة.
3: يا غلام، هل ابن باجة ما زال هنا في معتزله؟
4: سيدتي لا يستقبل أحدا، إنه في تأملاته.
3: فقط مررت لا لأطلب لقاءه، فقط أردت أن أعرف ما الذي يبحث عنه رجل وحيد في مدينة لا يشبهها.
4: أنصتي، هو يحدث نفسه، دعينا نستمع لما يقول.
5: كل حي يشارك الجمادات في أمور، ويشارك الحيوانات في أفعال، ويمتاز عنها بأن يفعل الأفعال التي لا تفعلها الحيوانات، وهي الأفعال الإنسانية، وأعظمها أن يدرك الإنسان الماهيات، الكليات، بالبرهان لا بالظن ولا بالحواس. غاية الإنسان الاتصال بالعقل الفعال، وهو جوهر خالد مفارق، سبب الكمال الحقيقي. من لم يسعى إلى هذا الاتصال ضيع إنسانيته.
2: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن السائغ، ويلقب بابن باجة، وعند الفلاسفة اللاتين يسمى أفيمباس، مفكر ووزير ومهتم بالطب، من أبرز فلاسفة الأندلس خلال حكم الدولة المرابطية. عاش خلال حكم دولة المرابطين المعروفة باضطهادها للفلاسفة، ولكن بعض أمرائها أظهروا قبولا لبعضهم. هذا ما حدث مع ابن باجة الذي كان وزيرا وجليسا لحاكم سرقسط أبي بكر بن إبراهيم، صهر الأمير المرابط، وأبقاه إلى جانبه مدة 20 عاما. مثقف وحافظ للقرآن الكريم، شاعر أديب برع في ألوان الشعر كافة مثل المديح والغزل والرثاء. يروى أن ابنة فلويد أعجب بموشح مدحه فيه، فحلف ألا يمشي الشاعر إلى داره إلا على الذهب، فجعل لابن باجة في نعله ذهبا ليبر بيمينه.

شعره دقيق المعاني، من ذلك قوله في مديح الملثمين: قوم إذا انتقبوا رأيت أهله، وإذ هم سفروا رأيت بدوره. كما تميز بامتلاكه جانباً وطابعاً فنياً، فكان يتفنن في صناعة الموسيقى والعزف على العود، تميز في الطب وامتلك قدرات ومواهب في الرياضيات والطبيعيات وعلم الفلك. كان من أوائل الفلاسفة العقليين الذين بنوا الفلسفة على أسس الرياضيات والطبيعيات، واشتهر بكونه مفكراً وفيلسوفاً عريقاً ذا مبادئ فلسفية متفردة وضعها وصاغها بنفسه.

0: إضافة لبراعته في العلوم الإلهية، فكان شبيها بالفارابي وبالفيلسوف أرسطو. فطرته هي التي ميزته عن أهل عصره، إذ اتسم بسعة إدراكه للعلم الإلهي وجميع ما سبقه من العلوم، متشابها بذلك مع أسلافه أمثال ابن سينا والغزالي، فجميعهم جاءوا بالحكمة واليقين ليكونوا متوافقين مع أقرانهم السابقين من السلف الصالح. أهم مؤلفاته رسائل ابن باج الإلهية. مؤلفاته في الطب كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس، كتاب التجربتين على أدوية ابن وافد، كتاب اختصار الحاوي للرازي، وكلام في المزاج بما هو طبي. فلسفته في الإنسان كانت ترى أن كل حي يشارك الجماد في أمور، وكل إنسان يشارك الحيوان في أمور، لكن الإنسان يتميز عن الحيوان غير الناطق والجماد والنبات بالقوة الفكرية، ولا يكون إنسانا إلا بها. فلسفته في منازل الناس صنفتها إلى المرتبة الجمهورية، تشمل الذين لا ينظرون إلا للمعقول. المرتبة النظرية شملت الذين ينظرون إلى الموضوعات أولاً وإلى المعقول ثانياً ولأجل الموضوعات. مرتبة السعداء وهم الذين يرون الشيء بنفسه. لا يعني ذلك أن حياة ابن باجة كانت هانئة، فقد عانى من المكائد والمؤامرات وكان ضحيتها، إذ مات مسموماً. لكن من هو ابن باجة على وجه الدقة؟ كيف كانت نشأته؟ وماذا نعرف عن حياته ومساره الفكري؟ هذا ما يحدثنا عنه الدكتور أيمن الخلايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هو أبو بكر محمد ابن الصائغ، يعرف باسم أو بلقب ابن باجة، وعلى فكرة له مجموعة كبيرة جدا من الألقاب، بسموه الفيلسوف المتوحد، وبسموه فيلسوف السعادة، بسموه فيلسوف فاس، له مجموعة من الألقاب. وابن باجة أصلا لقب في الجزيرة العربية ومنطقة المغرب العربي. الفيلسوف كان ينسب يا إما لمكان ولادته، المدينة اللي ولد فيها، أو إلى مهنة أجداده. فابن الصائغ من عائلة كانت تمتهن مهنة الصياغة، وكلمة صائغ باللغة العامية في تلك المنطقة، في منطقة المغرب العربي، تأتي بمعنى باجة، ولهذا السبب سمي بابن باجة. ولد في سرقس في أواخر القرن الخامس 487 1080 ميلادي. ولد وعاش بداية حياته، ثم لما سقطت عندما احتلها ألفونس الأول أو بسموه ألفونس المحارب، خرج منها واتجه إلى منطقة المغرب العربي وتحديدا إلى مدينة فاس، بعد أن مر بمجموعة من المدن. طبعا كانت تلك المنطقة في وحدة ولادته، ومنطقة المغرب العربي كانت تابعة إلى المرابطين، فبالتالي كان التنقل يعني يتنقل من منطقة إلى منطقة كأنه في داخل الدولة الواحدة، وإن كانت الآن تختلف جغرافيا، لكن في ذلك الوقت كانت كلها تحت سيطرة دولة المرابطين.
0: كان ابن باجة مفكرا ووزيرا ومهتما بالطب، بالإضافة لكونه من أبرز فلاسفة الأندلس خلال حكم الدولة المرابطية، كما أن ابن باجة يعتبر مثقفاً وحافظاً للقرآن الكريم، شاعراً أديباً برع في ألوان الشعر كافة مثل المديح والغزل والرثاء. يوضح لنا الدكتور أيمن الخلايلة المختص في الفلسفة والدراسات الإسلامية ما يتعلق بثقافته وحياته وعمله السياسي.
1: ابن باجة من الفلاسفة اللي احنا بنسميهم الفلاسفة الموسوعيين، وبنقصد بالفلاسفة الموسوعيين أنهم بحثوا في مجالات مختلفة. فله مؤلفات في الطب، وله مؤلفات في الفلك، وله مؤلفات في الموسيقى، وله مؤلفات في الفلسفة، وله مؤلفات في المنطق كمختص، فهو موسوعي. إذا بدي أعطيه صفته كسياسي، نعم، لكن هو دخل للسياسة من باب الطب، فهو كان طبيب

0: حفيد يوسف بن تاشفين في منطقة فاس، والذي تولى فيها الوزارة قرابة 20 عاما، فترة طويلة جدا، لكن لا يعني أن كانت حياته مفروشة بالورود وسجن مرتين.
1: سيدي، أراك لا تخالط الناس كثيرا، أما تخشى أن تنسى؟
2: الفاضل في المدينة الفاسدة يدبر نفسه كأنه في مدينة فاضلة. النجاة ليست بالهرب بل بالتدبير، أكون فيهم ولا أكون منهم. المتوحد لا يهرب بل يدير نفسه إدارة عقلية بعيدة عن غلبة الهوى والانفعال.
1: لكنهم يقولون إنك تفصل الدين عن الفلسفة، أترد عليهم؟
2: أرد عليهم بالفعل لا بالقول. الدين الحق لا يخشى العقل، والفلسفة الحقة لا تناقض الإيمان، لكنني أؤمن أن البرهان لا يستبدل بالظن ولا بالعاطفة.
3: في فلسفة ابن باجة لم يكن العقل مجرد أداة للفهم أو وسيلة لاكتساب المعرفة، بل كان السبيل الذي يحرر الإنسان من أشر الغرائز والتقليد ويهديه إلى كماله المنشود. يرى ابن باجة أن العقل هو جوهر الإنسان وميزته العليا، وأن السعادة الحقيقية لا تتحقق إلا إذا سار الإنسان في طريق التأمل العقلي بعيدا عن تأثيرات المجتمع الفاسد. في زمن تعالت فيه أصوات التقليد والاتباع، خرج صوت ابن باجة ليقول: إن النجاة فردية، وإن العقل وحده هو القادر على قيادة الإنسان نحو الحق بعيدا عن غوغاء الناس. وبذلك تحول العقل في فلسفة ابن باجة من مفهوم معرفي إلى مشروع خلاص وجودي، فلا كمال ولا فضيلة ولا سعادة إلا من خلاله.
2: ليس الإنسان إنسانا بالفعل إلا إذا بلغ رتبة الفعل العقلي، فكل حي يشارك الجمادات في أمور ويشارك الحيوانات في أفعال، لكن الإنسان وحده هو الذي يدرك بالعقل الكليات ويطلب العلم لذاته. من لم يعرف هذا الطريق فقد عاش في جسد الإنسان لا في روحه.
3: ابن باجة لم يسوي بين الناس في قدراتهم على المعرفة، فهو يرى أن المعرفة تبدأ من الحس لكنها لا تنتهي عنده، فالإنسان يشترك مع الحيوان في المعرفة الحسية، لكن الذي يميز الإنسان هو قدرته على تجاوز الإدراك الحسي نحو الإدراك العقلي. قسم المعرفة إلى مستويات، أولها الحواس التي تمكننا من إدراك الأشياء كما تظهر، يليها المتخيلة حيث تتشكل الصور في الذهن، وأعلاها العقل الذي يدرك الماهيات ويصل إلى الحقائق. وفي هذا التدرج يرى ابن باجة أن من يبقى أسير الحواس فهو في مرتبة أدنى من الإنسانية، أما من يسمو بعقله نحو إدراك الكليات فهو الذي يقترب من الكمال الفلسفي.
2: الناس في المدن مضطرون إلى الاجتماع، وقل أن يكون بينهم من يحسن استعمال عقله. المدينة فاسدة، ومن أقام فيها من الفضلاء وجب أن يكون حاله حال من لم يقم فيها. كيف أكون فيهم ولا أكون منهم؟ كيف أنجو من مفاسدهم دون أن أغادرهم؟ العقل في طباعه كالنار، لا ينطفئ ما دام له غذاء، فلا أغذه بالتأمل لا بالجدال.
3: ليس الغريب من يغادر المدينة بل من يبقى فيها وقلبه لا يشبهها. في كتابه تدبير المتوحد يرسم ابن باجة صورة الفيلسوف الذي يعيش في مدينة لا تشبهه، مدينة امتلأت بالفساد وسيطر فيها أهل الجهل والتقليد، لكن بدلاً من الهروب منها يختار الفيلسوف أن يتوحد في فكره وسلوكه، أن يدبر نفسه ويحافظ على نقائه العقلي وسط الضجيج والانهيار.

0: أخلاقي. المتوحد عند ابن باجة ليس منقطعاً عن الناس جسداً، بل منقطع عنهم فكراً ومنهجاً، يعيش بينهم لكنه لا يذوب فيهم، لا يشتري رضاهم على حساب الحقيقة. هو مثال على أن الفيلسوف يستطيع النجاة دون أن يعتزل، وأن المدينة مهما كانت فاسدة لا تملك الحق في إفساد عقله.
1: إذا فسد حال المدينة وجب على الفاضل فيها أن يدبر نفسه كأنه في مدينة فاضلة، لا يطلب التغيير من الناس بل من نفسه، ولا ينتظر الصلاح من الخارج بل يصنعه في داخله. العقل في هذه المدن مهدد، فإما أن تحفظه بالتوحد أو تخسره في الزحام.
0: الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الدراسات الإسلامية والفلسفة في الجامعة الأردنية، يشاركنا رأيه حول الأثر الذي تركه ابن باجة.
2: ابن باجة قاد الفعل الفلسفي الفني للمرة الأولى في الأندلس، الفني بمعنى الفلسفي الفلسفي. لو قبله كان ابن حزم، كان ابن السيد، وكان محمد بن عبد الله، ومجموعة من الفلاسفة، لكنهم كانوا يخلطون الفلسفة بالدين بمعنى آخر. لكن هذا انقطع للفلسفة للفلسفة على غرار الفارابي. هذا أسس، وهذا من حسن حظه، يعني بحث عن الفلسفة. المرابطين كانوا يكرهون الفلسفة، ويكرهون حتى يعني كتب الغزالي حرقت في زمن المرابطين، لكن المرابطين ما طولوش. أتى الموحدين، الموحدين كانوا أكثر عقلانية، الموحدين كانوا يتبنون الفكر الحزمي، فكر ابن حزم. ابن حزم مفتوح على الفلسفة. الحقيقة ابن باجة قام بفعل مهم جدا، أول من قام بعملية تفسير للكتابات الأرسطية الفلسفية في الأندلس هو ابن باجة. شو السبب؟ لأنه ما كانش في مدارس فلسفية، يعني في الفارابي وجماعته وابن سينا كان في مدارس فلسفية، كان الفلسفي موجود في الفضاء العام، وبالتالي كان منتشر، كان في ممكن أنت تتعلم الفلسفة عند مدرس فلسفة زي ما صار مع ابن سينا. في الأندلس ما كان في مدرسي فلسفة، فما الذي فعله ابن باجة؟ أراد أن يقرب الفلسفة للناس، فقام بعملية شرح لكتب أرسطو.
0: في نهاية سلم المعرفة يضع ابن باجة هدفا ساميا، أن يتحد الإنسان بما يسميه العقل الفعال، وهو عقل خالد كوني يشع بالمعرفة ويرتبط بفكر أرسطو والفارابي من قبله. يرى ابن باجة أن الاتحاد بالعقل الفعال هو ذروة السعادة والكمال العقلي. عندما ينجح الإنسان في إدراك الكليات ويتخلى عن الجزئيات، يصبح قادرا على استقبال هذا الفيض العقلي ويتحرر من ارتباطه بالمادة والزمن. الاتحاد بالعقل الفعال لا يعني انفصالا صوفيا، بل هو ثمرة جهد عقلي طويل وتربية فكرية صارمة، يجعل من الفيلسوف لا مجرد باحث عن الحقيقة، بل شريكا فيها، عارفا بها، ومتمما لنفسه. وللحديث أكثر عن هذه المحطة في مسيرة ابن باجة، نستمع إلى الدكتور أيمن الخلايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
3: ازدهار الفلسفة في المشرق المغرب العربي، أنا بحكي تاريخياً، نحكي إحنا في فترة القرن الخامس والسادس الهجري في المغرب العربي، اللي كانت متمثلة بابن باجة ومن عاصره بابن طفيل ومن ثم ابن رشد. في ذلك الوقت الفلسفة في المشرق العربي كانت ماخذة اتجاه مغاير، ألا هو اتجاه التصوف والاتجاه الإشراقيات. لكن ابن باجة، يعني أنا دائما مبتدئ الشيء بده يكون حذر، يعني ابن باجة لما ابتدأ يطرح الفكر الأرسطي، وخصوصا في نظرية الوجود ونظرية المعرفة، أنت بتحكي على مجتمع قبلي كان في ذلك الوقت دورة المرابطين في منطقة المغرب العربي في فاس، كان مجتمع قبلي. فأنت هذا المجتمع يعني ليس من السهل أن تنزع الفكر القبلي منهم، وهو مجتمع سني وكانوا من أتباع المذهب المالكي، ليس من السهل أن تنزع منهم الفكر اللي تربوا عليه واللي عاشوا فيه وتيجي تضخ فيهم فكر أرسطو. لهذا السبب فكر ابن باجة لم يحظى بالانتشار الذي حظي به ابن رشد، والعدائية التي كنت له أصلا عدائيتهم

0: من أكثر معادي ابن باج حميثم، ابن زهر وهو طبيب فعاداه في مجال الطب، وابن خاقان وهو أديب فعاداه في مجال الأدب والفن. يعني ابن خاقان كان من ألد أعداء ابن باجة، وانتقدوا يعني الرجال ما خلى صفة قبيحة إلا وضعها فيه، اتهمه بكل الاتهامات التي تخطر على بال إنسان وبصراحة يعني بعلانية، وفي النهاية خرج بحكم على ابن باجة بأنه زنديق مرتد ملحد يفصل الدين عن الحياة، لم يتطهر من نجاسة، يعني كأنه الزلمة بحكي لك عمره ما صلى ركعتين. طبعا كان الهجوم شرس جدا، فإذا أنا بدي أجي أبررها ببرر لك إياها أنه هو مش ما لم يستطع أن يهاجمه في فنه في أدبه في موشحاته، وهو من الذين له باع طويل في العود وتعليم الموسيقى وأبدع في الموشحات، ولا تزال لليوم أثره في الفن والموسيقى في منطقة المغرب العربي وحتى في منطقة أوروبا، لا تزال لليوم بصماته موجودة وبصماته تدرس. فأنت لما تتكلم عن مثل هذا الشخص وهو موجد شيء لم يكن أصلا منتشر في ذلك الوقت، أكيد سوف يواجه العداء، هذا شيء طبيعي جدا، لأنك أي صاحب فكر جديد يطرح في مكان له عاداته وتقاليده وأصوله وواوا، أكيد هذا الرجال سوف يلاقي العداء، فهو لوقيا يعني أشهرته السياسة وقتلته الفلسفة.
1: لم يكن الخير والشر في نظر ابن باجة مجرد أحكام دينية أو قوانين اجتماعية، بل كانا انعكاسا مباشرا لحالة النفس، وما إذا كانت قد استقامت بعقلها أم انحدرت مع بهيميتها. لقد آمن أن الإنسان في جوهره مخلوق عاقل، وأن كل فعل يصدر عنه إنما يقاس بقدر قربه من العقل الفاعل لا من شهوته المؤقتة. في مدينة تضج بالصراع والنفاق، سئل ابن باجة كيف يمكن للفيلسوف أن يبقى نقياً؟ وكان جوابه واضحاً، عليه أن يدبر نفسه ويعرف أن الخير ليس ما يفعله الناس بل ما يمليه العقل السليم.
2: ليست العزلة هرباً بل طهارة، والتوحد ليس انطواءً بل سمو. الفيلسوف الحق هو من يدبر نفسه بالحكمة ويتصل بالعقل الفعال، لا بالناس ولا بالهوى ولا بالمجد الكاذب.
1: لم تكن الفلسفة في زمن ابن باجة علما محبوبا عند عامة الناس، بل كانت تهما جاهزة تسبق المحاكم وتشعل الحشود، فالفيلسوف في أعين العوام كان مشبوها غريبا يتكلم بلغة لا يفهمونها ويتأمل في أشياء لا تهمهم، وكان يكفي أن يقال عن أحدهم أنه فيلسوف حتى تفتح أبواب الاتهام بالإلحاد وبالزندقة وبالخروج عن الدين. في المدن الأندلسية آنذاك كانت الفلسفة تمشي متخفية، وكانت بعض العقول تضاء فقط لتطفأ في الظلام. لم تكن الفلسفة فقط محاربة بالكلمة، بل كانت تحارب بالنار، فأحرقت كتب وطمست أفكار وسحقت عقول، لا لشيء إلا لأنها فكرت بطريقة مختلفة. أما ابن باجة فكان يعرف أن أفكاره لا تروق للبعض، لكن ما لم يعرفه هو أن الفكرة حين تسبق زمانها قد تكون مميتة. تحدثنا الدكتورة رشا الخطيب، أستاذة الأدب في جامعة فيلادلفيا والباحثة في الأدب الأندلسي، عن ملامح الفلسفة في الأندلس خلال تلك الحقبة المعقدة التي عاش فيها ابن باجة.
3: بالنسبة لابن باجة والفلاسفة أيضا المسلمين، هلأ في جانب آخر أنه بعض الكتب الفلسفية، وهذا أيضا ظاهرة مؤسفة في الأندلس، كانت أنه الفلسفة كانت محاربة نوعا ما من ناحية عوام الناس، فإذا أراد أحدهم أن يتهم شخصاً أو يكيل تهمة لشخص معين يقول إنه يشتغل بالفلسفة أو كذا، لأنها ارتبطت للأسف بالإرث الإسلامي أحياناً بالتصور بالزندقة وبالبعد عن الدين، فأحرقت كتب بعض الفلاسفة المسلمين يعني في الأندلس. ولكن هذا في سياق ربما يكون مختلفاً عن إحراق المخطوطات الذي حصل من قبل الإسبان عندما سقطت الأندلس، فضاع جزء من الإرث العلمي الذي كان يمكن الاستفادة منه يعني في تطوير الحضارة سواء الأوروبية أو حتى الحضارة الإسلامية. مثلا حادثة إحراق الكتب التي كانت في غرناطة بعد سقوطها، الوقت الذي أحرقت فيه كان التعصب الديني قد وصل أشده، وكان الملكان الكاثوليكيان فردناند وإيزابيلا اللذان حاصرا غرناطة يعني وسقطت على يديهما، يريدان ذلك النقاء الديني في إسبانيا كلها، حيث لم يسمح بأي شيء

0: أندلس، فقد عبرت الجبال والبحار لترسو في مدن أوروبية، حيث كانت الجامعات الناشئة تفتش عن نور في عصور الظلام. ترجمت كتبه إلى اللاتينية، وحمل اسمه هناك صدى مختلفاً، أوفن باس، وكان من أوائل الفلاسفة العرب الذين تعرف عليهم المفكرون الأوروبيون. وفي جامعات مثل طليطلة وباريس وأكسفورد تناقلوا أفكاره عن العقل الفعال والنفس والاتصال بالعقل الأعلى، ورأى فيه بعض فلاسفة أوروبا بداية للفكر العقلي الذي سيمهد لعصر النهضة. لم يكن وحده في هذا الأثر، فابن سينا والفارابي وابن رشد وابن باجة كانوا جسوراً عقلية نقلت الفلسفة اليونانية عبر العالم الإسلامي إلى أوروبا. لكن ابن باجة كان مميزاً لأنه طرح نموذج الإنسان الذي يعيش وسط الفوضى ويحتفظ بنقاء فكره كمن يحمل شمعة وسط ريح لا ترحم.
1: الإنسان الكامل هو من بلغ في أفعاله مرتبة العقول وتنزه عن أفعال البهائم وارتفع فوق طباع الجسد. ليست السعادة في اللذة ولا في كثرة المال، بل في أن تصبح ذاتك عقلا صافيا يرى الأشياء كما هي ويفعل الخير لأنه خير لا لأنه يكافأ.
0: في كتبه لم يسعى إلى إبهار الناس، بل إلى إنقاذ الإنسان من نفسه. وفي وحدته لم يكن يهرب من العالم، بل كان يعيد بناءه من جديد على قاعدة العقل والتأمل. ابن باجة لم يكن فقط فيلسوفا عاش في الأندلس، بل كان مشروعا كاملا للفكر العربي، مشروعا آمن بأن السعادة لا تمنح بل تصنع، وأن الإنسان حين يحسن تدبير نفسه يصبح أمة ولو كان وحيدا.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم، هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرين. ابن باجة، همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا. قراءة النص لبنى الفقهاء. الأصوات الدرامية أحمد الشبلي، لين ويران. تنسيق قسم التبادل البرامجي والإخباري في الإذاعة الأردنية. شكرا لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. ابن باجة، همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا. بحث وأعداد وإخراج محمد الرحاحلي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد

المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
4: أهلا وسهلا.
3: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
4: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
3: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
4: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف، أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء، أو انطباع الفرد عن المهمة، أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها، فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا

0: في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة. ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف في هذه.
1: جميل. تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
0: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
0: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية.

0: يقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدءا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذه يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد، ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به هو خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص من مادة الامفيتامين المخدر. وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج. وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش الفرص الاستثمارية التعدينية مع شركات كازاخستانية. المملكة تشارك في الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. إحباط تهريب نحو 47,000 حبة امفيتامين مخبأة في شحنة أجبان بمنفذ الحديثة. سكن تفوز بجائزة إيفي السعودية 2026 المتخصصة في التسويق والاتصال. نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين لحج هذا العام بنقل أكثر من 1,160,000 مسافر. الإدارة العامة للمرور تعلن عن تعديلات في اللائحة التنفيذية للمركبات ذاتية القيادة. المنتخب السعودي للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 في السويد. المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، مسؤول أمريكي يؤكد أن الاتفاق مع إيران ينص تحديدا على فتح المضيق ورفع الحصار ونقل المواد المخصبة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
5: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تعتبر الألياف الغذائية ركيزة أساسية لصحة الإنسان وعنصر حيوي يحافظ على سلامة أعضاء الجسم. أهميتها أنها تعزز صحة جهازنا الهضمي وتحمينا من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب. أيضا تساعدنا في إدارة الوزن المثالي. خلينا نقول أنه دايما إحنا ننصحكم ونقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. نهتم جدا بأهلنا من آباء وأمهات، بالذات مع وصولهم سن التقاعد اللي يعتبر فعليا عمر حساس جدا، لأنهم تعودوا لسنين على نمط حياة تغير جذريا بعد تقاعدهم. كيف ممكن نساهم إحنا كأبناء بأن إحنا ندعم المتقاعدين عشان يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم؟ شنو دورنا؟ خلونا نسمع منكم.
6: بالنسبة إلى الوالدين المتقاعدين أو أحدهما، أول شيء راح أعمله إن أنا أحسسهم بقيمتهم، وإن أدوارهم لم تنتهي، وليس معنى ختام مرحلة ذلك يعني أن لا قيمة لهما أبدا. بالعكس، ممكن بعض المهام اللي كانوا يعملوا عليها يظلوا يعملوا عليها، ممكن إضافة مهام أخرى بسيطة تشعرهم بسعادة أكثر.
7: يكون متعودنا على العمل سواء مرأة أو رجال، فلما يقعدوا في البيت يحسوا بالشيء الغريب، فيكونوا حساسين، فيحاولوا يدققوا على أقل الأشياء، فإحنا نحاول إن إحنا نحتويهم، نفهم احتياجاتهم، ما نحاول ندقق وياهم أو نثير الإحساس إنه يكونوا هما جالسين في البيت بعد سنين من العمل.
8: أنا البابا متقاعد، وأحس غالباً أهم شيء تحسسهم إنهم لسه مقدرين وموجود لهم دور. التعامل يفرق جداً، خصوصاً بعد تعب وروتين متكرر وفجأة ينتهي. نصيحتي أشاركهم قرارات في البيت، طلعات حتى لو كانت بسيطة، أجيب لهم أحفادهم مثلاً يونسوهم، يلعبوا معاهم عن الملل. في بعض المتقاعدين يصيروا حساسين من موضوع الفلوس، فأخلي المساعدة بطريقة حلوة تحفظ كرامتهم. ما أعاملهم كأنهم كبروا وما يفهموا شيء، ولو لاحظت عصبية زايدة، عزلة، هذا شيء طبيعي جدا. فقدان الروتين بالنهاية يأثر. أشجعهم مثلا على هواية يحبوها، سواء كانت مشي، رياضة، سفر، زراعة. وأهم شيء، أهم شيء الجلسة معاهم والسوالف، ما يكونوا بروحهم ونكون حولهم دائما.
5: أعزائي، في ناس تعتقد إنها يوم توصل سن التقاعد صارت خارج الخدمة فعلا، لكن حقيقة هم ممكن يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم ويعيشون عادي جدا وكأن الحياة بدأت منذ الآن. لكن في شخصيات تحتاج دعم، شلون وكيف؟ خلونا نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. اهلا وسهلا فيك.
9: حياكم الله. اهلا وسهلا استاذ عرفات وبالاخوه المستمعين والمستمعات.
5: خلينا استاذ خالد بدايه نبتدي بالمتقاعد نفسه. كيف ممكن يستعد هو شخصيا، ان كان سيده او رجل، لهذه المرحله الحساسه جدا من حياته؟
9: الاشكاليه حقيقه مع المتقاعد انه يربط ما بين العمل اللي يعمل فيه وقيمته، فبالتالي المفترض هو أساساً يهيئ نفسه بشكل كبير جداً ويفصل ما بين هذه الوظيفة ومكانته الشخصية من خلال 3 استعدادات ممكن الإنسان يقوم فيها قبل ما تأتي مرحلة التقاعد. أولاً لابد أن يعرف نفسه هو، يعني لا يكون فقط أنه بس مجرد موظف، ترى هو أب، زوج، جد، صاحب خبرة، إنسان له تاريخ. فبالتالي ما يربط هذه القيمة فقط بالمنصب والدوام والزملاء، لأنه بعض الناس عندهم قلق في المكانة، يصير عنده إشكالية في هذا الجانب. الاستعداد الثاني أنه يرتب يومه، ما لأنه راح يعيش فراغ ولا لا؟
5: طبعا
9: لما يرجع كأنه راح يعيش فراغ يعني، فترتيب هذا الفراغ وترتيب يومه راح يكون في البداية متعب بالنسبة له، لكن إذا هو مخطط له بشكل جيد وعنده هوايات بشكل ممتاز وعلاقات جيدة ما راح يشعر بهذا الجانب. والاستعداد الثالث والأهم، يبحث عن دور جديد يبدأ فيه، وهذا أمر مهم جدا. ليه؟ لأن عندنا للأسف بعض المفردات يطلقها المجتمع، يقول لك إيش، مت قاعد، صح؟
5: صح
9: للأسف يعني، فهذه هذه إشكالية يطلقونها أحيانا تعمم على الناس، فبالتالي الشخص لما يجي يتقاعد يحس أنه كل شيء في حياته سينتهي، يعني يعتبر كموت. لا طبعا، هي حياة جديدة بالنسبة لأي شخص يرغب بظهور، لازم أنه يصل لهذه المرحلة أصلا.
5: احنا نشوف كثير استاذ خالد عند الاجانب تحديدا بعد ما يتقاعد والله ياخذ الاهل ويبتدون ممارسة هواياتهم مع بعض، يسافرون يلفون العالم مع بعض وكأنهم توهم بدوا الحياة الان. هل هذا مثال احنا ممكن نتبعه؟
9: شوف يعني ممكن ناخذ منه الفكرة للشكل كامل، لانه احنا عندنا فرص كبيرة جدا داخل مجتمعنا، ليس كل المجتمع مثلا المجتمع الغربي أحيانا يكون مفكك، مثلا العلاقات الاجتماعية فيها أو صلة الأرحام قد تكون قليلة، ما يكون فيها ذلك الموجود عندنا، فبالتالي نحتاج أن نقلد يعني بشكل جيد لك في بيئتنا، يعني صح. في فرص جميلة، في أسرة، في أحفاد، في مسجد، في مجلس، في أصدقاء، صلة رحم، في عمل تطوعي. ترى الحياة تجعل حياة المتقاعد غنية إذا تعامل معها بوعي. السفر طبعا لابد منه وشيء جميل، لكن يجب عليك أنت أن تخطط، يعني يبدأ المتقاعد حياته من جديد في مدينته أصلا، على الأقل أحيانا قد يكون يعمل في هذه المدينة ولا يتعرف أصلا على هذه المدينة بشكل كبير جدا.
5: في بعضهم والله حتى ما يعرف جيرانه.
9: بالضبط، وهذه إشكالية أحيانا. حتى على فكرة بعضهم عنده مهارات مثلا زي الزراعة، بعضهم عنده قراءة، المشي الصباحي، ترى الإنسان الموظف محروم من هذا الجانب. نعم. هذا جزء من العمل اللي يقوم فيه، لكن أن نقلد فقط الفكرة كاملة أنه والله كل مرة وأنا في مكان أو لف العالم، ما في مشكلة لف العالم، لكن ثق تماما عندك في مجتمعك ما هو أغنى من ذلك بكثير.
5: نعم. خليني أجي لدور الأبناء الآن، إن كان بنات أو أولاد، إيش ممكن يكون دورهم في هذه المرحلة؟
9: جميل. أولاً
5: لأنه يمكن في نقطة هنا مهمة، يعني أول بالذات الرجل دائما يقولون أوه تقاعد الحين بيشتغل يطفي لنا الليتات، صح؟
9: صحيح.
5: ومن بدري يبي ينومنا، فشلون نتعامل معاهم؟
9: هو المشكلة أنه الإنسان على فكرة لما يكبر يعني ترتفع عنده درجة الحساسية،
5: صح،
9: فبالتالي ما يحتاج يعني ما يحتاج ان يعاملونه الابناء كانه طفل كبير، ولا يحتاج ان يتركونه وحيد، هو فقط يحتاج احترام، قرب، تقدير. اول دور للابناء الحقيقي مع المتقاعد يحفظوا له مكانته، يعني مثلا يستشيرون، يسمعون رايه، يشعرون انه ما زال حاضر في الاسره وله قرار، له الاولويه في القرار. لا يكون والله فقط الاولويه لانه كل نهايه شهر المصروف يوصلنا. طيب الدور الثاني يساعدوه دون وصايه. ترى مشكله عندنا مع المتقاعدين انه احنا لما خلاص وصل لهذه المرحله معناته انتهى دوره في الحياه، يعني ضعف

0: وهو لم يضعف على فكرة، بس أنه مثلا أساعده مثلا في ترتيب فحوصاته، في تعليم تطبيقات جديدة، وهذه مشكلة للعلم. يعني يجب أن ينتبهوا ترى نفسيا إذا لاحظوا على المتقاعد عزلة أو حزن أو عصبية غير معتادة أو اضطراب في النوم، هذه إشارات تحتاج من الأبناء أن على الأقل يبروا في آبائهم، يقربوا منهم بشكل أكبر، يحتوونهم، يستشيروا مختصين. يعني بمعنى مهم جدا لا يحول الأبناء والدهم بعد التقاعد إلى خدمة طوارئ.
1: نعم.
0: يتذكرونه بس إذا صار في مشكلة، يتذكرون إذا في عامل راح يجي للبيت، في إنجاز مشوار. ليه إنجاز مشوار؟ لأنه صار ما عنده عمل. وهذا مرحلة خطيرة جدا، يجب هذه النقطة أن لا نصل لها كأبناء مع أبائنا المتقاعدين نهائيا. البر الحقيقي أن يشعر المتقاعد أنه محبوب ومقدر، ليس مجرد شخص متاح في أي وقت.
1: نعم، يعني يمكن بعض الأحيان بسبب انشغالهم في عمر ولفترة طويلة بالعمل يصير ما عندهم هوايات، أو يمكن كانت عنده هواية مدفونة. الآن مع التقاعد كيف ممكن أحيي فيه أنا كابن أو كبنت أنه يبتدي يمارس هذه الهوايات، بدل ما أنه زي ما قلت أنت ممكن بعضهم ينعزل. الانعزالية هذه ممكن تسبب له أمراض مثلا نفسية، أو حتى ممكن تجيب له زهايمر المبكر بسبب يعني جلسة الحالة. فكيف ممكن أنميها عنده؟
0: جميل. يعني ممكن مجموعة ترى على فكرة من الهوايات، لأن كل شخص أكيد عنده هواية معينة هو لم يمارسها أثناء العمل. لكن الدور الحقيقي مثلا الآن التقنية أبنائنا ما شاء الله بارعين فيها أكثر منا، صح؟
1: صحيح.
0: ممكن يعلمونه طريقة معينة في التعامل مع التقنية بشكل كبير جدا، ممكن يستحلوا مجال في كتابة المذكرات ترى مرة ممتازة. ممكن ترى على فكرة من خلال هذه التقنية الحديثة يوثقوا خبرات الأب، ترى هذه مرة جميلة، يعني يستعرضونها معاه، يحيون فيه أن عنده مهارات قد تكون موجودة، يعني يوضحون له أنه ترى أنت عندك مهارات ما شاء الله تبارك الرحمن رائعة جدا. مثلا والله كان سباح ماهر، والله كان المشي عندنا القائد كان الأب في المشي عندنا. هذه مثل الهوايات المفترض أنها تعاد له من جديد. بعضهم مثلا عنده هواية النجارة الخفيفة.
1: نعم.
0: هذه مرة جميلة. ترى في هوايات اجتماعية موجودة عندنا ومجتمعنا لله الحمد جميل. يعني مثلا زيارة المرضى هذه مبادرة مرة جميلة.
1: نعم،
0: لما
1: نشاط اجتماعي، يعني يزور اجتماعي المريض طبعاً. يتعرف على جيرانه، يجلس معاهم طبعاً. لو يسوي جلسة عصرية مثلا عنده.
0: صحيح. تعليم الأطفال، طيب هو عنده هواية ممكن يعلم الأطفال، عنده مهارات ممكن يعلم الأطفال.
1: نعم.
0: فبالتالي عندما نعطيه هذه نفتح له النافذة، ثقوا تماما لما تفتح لأي شخص وتأخذه وتفتح له النافذة سيعجب المنظر إن شاء الله، وبيقدر بإذن الله أنه يعني يستعيد قدراته على ممارسة مثل هذه الهوايات لأنها مهمة جدا لاستقراره النفسي.
1: نعم. هل الأحفاد في هذه المرحلة يعني دور ممكن يعني يحيون يعني جزء من علاقتهم مع أجدادهم، أن جدات أو أجداد بأنهم يعيشون معهم هذه المرحلة؟ لأنها مرحلة لا تنسى أن يكون عندك جد، ترى بس يمكن ما نستوعبها إلا لما نكبر.
0: هو الأستاذ عرفات ما يقولوا مو أغلى من الولد إلا ولد الولد.
1: فعلا.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فبالتالي الأحفاد من أجمل مصادر البهجة في حياة المتقاعدين. يعني الواحد لما يكون عنده بنت مثلا ولا ولده وعنده ولد، ترى الحفيد هذا يعطي الجد شعور بالامتداد أنه لا زال حياته مستمرة.
1: نعم.
0: لا زال عنده حكايات، على فكرة ممكن يحكي لهم حكايات حتى من الماضي اللي عنده.
1: بطولات عادة الحين.
0: طبعا هذا لازم في بطولات أكيد، إذا خالي من البطولات ما صارت حكاية أصلا.
1: صحيح.
0: وجود الأحفاد للعلم مهم نفسيا، ترى المتقاعد يشعر معهم أنه ما زال يعطي، ما زال عنده حياة، يحكي لهم يعلمهم. لكن نحتاج إلى توازن للعلم، يعني ما نحتاج يعني أن يتحول الجد أو الجدة إلى مركز رعاية.
1: صحيح.
0: يعني
1: يصير كأنه هم البيبي ستر.
0: يا سلام.
1: أنا بطلع مع زوجي بحط عيالي عند أمي، هذاك بيطلع مع زوجته بحط عيالي عند أمي، فشلون يعني ممكن؟ لا، أنا ما أبيهم بيبي ستر، أنا أبيهم يغرسون قيم. في فرق.
0: صحيح. لذلك الأحفاد يتعلمون على فكرة من الأجداد الصبر، الحكمة، الهدوء. الأجداد يتعلمون أيضا من الأحفاد الخفة، البهجة، أن الحياة لا زالت جميلة يعني. لكن أقول للأبناء قربوا أبناءكم من أجدادهم، ترى هذا أمر مهم جدا، لكن لا ترموهم عليهم مثل ما قلت.

0: قرب جميل، لكن ترى التحميل في هالعمر مرهق جدا.
1: نعم، خلينا نتكلم أيضا عن علاقة المتقاعد أو المتقاعد.
0: بلا شك يعني الإنسان مدني بطبعه، لا يعيش في غير وسط اجتماعي، ترى الوسط الاجتماعي هذا وقود بالنسبة له.
1: نعم.
0: فالأصدقاء في مرحلة المتقاعد مشترف، يعني أنت الآن لما يكون عندك الأب متقاعد وأنت الابن، يجب أنك أن تبحث عن الأصدقاء وتحاول أن يكون فيه صلة تواصل فيما بينهم، ترى أمر مهم جدا، لأنه أحيانا قد يفصل هذا المتقاعد، يعني لا يرغب في وجود الأصدقاء في مرحلة من مراحل حياته. ليش؟ والله أنا أبغى أرتاح ولا أبغى هذا الصديق، لأن هذا الصديق مثلا لا زال يعمل، لكن أنا تقاعدت، فيرى نفسه أنه مختلف. طيب، لكن مهم جدا أن تكون هذه الصداقة مصدر حياة بالنسبة له وليست مصدر شكوى دائمة. بعض المجالس للأسف بعد التقاعد حديث مكرر عن الأمراض، عن الوفيات، عن التحسر على الماضي،
1: سوالف عمرهم يعني ترى.
0: هذه مشكلة، يجب أن نحن كأبناء أن يعني نخرجوا من هذه الدائرة. لأنه أي جيل قديم عندما يتقون في بعضهم البعض أكيد هذه جزء من حكاياتهم. لكنه لما يشكي مرضه على الطرف الآخر هو يرغب بالفضفضة عن نفسه، يعني
1: صحيح،
0: لأنه يحس أنه في ثقل على النفس يعني. لكن العزلة في هذا العمر مؤذية جدا
1: جدا،
0: الإنسان يحتاج من يراه، يسأل عنه، يشارك يومه، يشعر أن وجوده مهم. لذلك علاقة المتقاعد والأصدقاء قد تكون من أهم عوامل التوازن لديه، سواء توازن نفسي أو اجتماعي.
1: نعم، شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذه المعلومات الشيقة.
0: الشكر لكم، وسأل الله أن يجعل كل مرحلة من أعمارنا مرحلة وعي وطمأنينة وعطاء.
1: اللهم آمين. دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام. أعزائي، الرياضة مهمة، ولأن لازم نعيش صح في أنواع تمارين مهمة جدا، ومن أفضل أنواع التمارين تمارين المقاومة. بس إيش المقصود منها؟ وكيف ممكن تدعم الجسم؟ وليش تعتبر تمارين مهمة؟ كل هذه التفاصيل بنتعرف عليها مع المدرب سعيد اليامي.
2: اشرحها ونورنا.
1: شنو هي تمارين المقاومة؟
3: تمارين المقاومة هي نوع من أنواع التمارين الرياضية الذي يقاوم بها الجسم ضد قوة معينة. طيب، شنو القوة المعينة؟ القوة المعينة قد تكون قوة الجسم نفسه، أو قد تكون أجهزة رياضية مثل الوزن والحبل المطاطي والبالونة الرياضية والسلم الرياضي، وأنواع كثيرة تلقاها في الصالة الرياضية. طيب، الهدف منها هو بناء الجسم الصحي بطريقة صحية ورياضية.
1: نعم، شنو أهميتها للجسم؟ شنو اللي

0: تقريبا العمر كبير ايضا تساعد على الحركه، زياده الحركه ومرونه في الحركه، بالذات الاعمار الكبيره لما تتمرن في عمر صغير لما تكبر تحس ان جسمه سهل التحرك يتعامل مع الامور اللي حوله بطريقه بسيطه وسهله.
1: نعم. طيب في الحالة يعني في حال نحن ما دربنا عليها في لها الموضوع أثر سلبي؟
0: لا، شوف في أنواع من الرياضة تعملها، لكن هذا النوع من الرياضة اللي رياضة المقاومة يعني جيدة جدا، لا بالعكس ما لها أي أثر سلبي.
1: لا، إنه إحنا ما نتدرب عليها هل لها أثر سلبي؟
0: طبعا طبعا طبعا لها أثر سلبي. هي بصراحة طبعا تقلل من الحركة ويحس الشخص بالخمول ويحس بأن عنده إجهاد كثير من أثار السلبية له، أيضا يحس في الحركة والتعامل مع الأمور الأخرى بأنها يعني يحس بألام في الظهر وألام في المفاصل بقلة الحركة بقلة عامل التمرين هذا، بالعكس هذا التمرين يساعد الجسم على أشياء كثيرة.
1: نعم. طيب احنا في حالنا ما سويناها بتكون هذه اثارها، طيب لو كثرنا منها؟ لا، انا يعني طول الوقت انا قاعد اسوي تمارين مقاومه.
0: شوف اي شيء فيه افراط زين يعني ياثر على الجسم، حتى الاشياء المفيده حتى الفيتامينات لما تستخدمها بكثره تاثر على الجسم، فاي شيء فيه افراط يؤثر. بالنسبه لهذه الرياضه لما تفرط فيها تؤثر على الجسم بشكل كبير، يعني تسوي لك يصير عندك يعني ألام في المفاصل، في عندك ألام في العضلات وارهاق بشكل كبير، وتحس إن جسمك دائما مرهق ومتعب، فلأنك أنت سويت مجهود كبير على الجسم، وهي قوة مقاومة يعني تمرين هذا تمرين مقاومة تمرين قوة، يعني طبعا لها تأثير كبير، يعني لأن إذا كنت تتعامل معها تمرين بطريقة مفرطة بصراحة تأثر على الجسم.
1: فكرة غلط. في كثير من المعلومات المغلوطة وإحنا نبي نصلحها من خلالك، لذلك أول سؤال، شنو أبرز الأخطاء اللي يسوونها المتدربين على تمارين المقاومة؟
0: أهم حاجة في أي تمرين وبالذات المقاومة الإحماء. الكثير من الرياضيين يسوون أساليب سيئة جدا، إنه ينزل على طول على التمرين وياخذ حمل او ياخذ وزن كبير او قوي ويتمرن فيه، وهذا الشيء مش جيد، بالذات في المقاومه تؤدي تاثيرات كثيره، فالإحماء مهم جدا. في ايضا الشيء المهم جدا التقليد، دائما اللي يدربون في تمارين القوه يحب اذا خش صاله حديد او صاله معينه يسوي زي المدرب اللاعب الثاني اللي يشوفه قاعد يتمرن تمرين قوي، فهذا طرده مؤثر ويؤدي الى نتائج سيئه جدا. يعني مؤثرات في الجسم.
1: التمارين هذه صحيح مهمة، ولكن من ضمن أيضا المعلومات يقولون عادي ممكن تستغني عنها.
0: والله شوف التمارين هذه لا، أنا أشوف إنه مش ذاك الإمكانية إنك تستغني عنها، لأنها ممكن يعني ممكن تسوي تمارين أقل منها، أوكي ما في مشكلة، لكن التمارين هذه زايدة للجسم، ويعني احس ان من الضروري ان استخدامها التمرين فيها تتمرن عليها. للاسف الشديد كثير من الناس ممكن يستخدم، يعني ممكن تستخدم المشي، ممكن تستخدم الهروله، ممكن تستخدم الجري، لان الرياضه انواع، مشي وهروله وجري وسرعه، والسرعه هي المقاومه، التعامل مع الاوزان هي المقاومه، بس في مقاومه تختلف عن المقاومه، مقاومه مبتدئين ومقاومه يعني
1: محترفين.
0: يعني محترفين، فأعتقد يعني أنصح بأن الواحد يعني يحاول يستخدم تمارين المقاومة.
1: خلينا نتكلم عن الأوزان، ومن المعلومات المغلوطة أنا بإمكاني أحدد الأوزان وأثقالها كيفي؟
0: لا، كيفك لا، هو دائما أي تمرين كان دائما تمرين يكون متدرج، يبدأ بالسهل بعدين الأصعب بعدين الأصعب بعدين الأصعب، ويفضل يكون فيه مدرب في المكان اللي أنت فيه، أو أنك تستشير مدربين أو تستشير أشخاص رياضيين شو النوع اللي ممكن تتعامل، لأن في ناس تختلف أوزانهم، يعني واحد عنده سمنة، واحد نحيف حيل، واحد تختلف، فلا بد أنك تأخذ أوزان مناسبة لوزنك، ويفضل أنك تستخدم أوزان أقل يعني من وزنك أنت في البداية كمبتدئ، يعني وزنك تقلل من وزنك تسوي تمرين تسوي فيه مقاومة، يعني قادر يوزن جسمك انك انه يتعامل معه.

0: لأن احتمال أن تصير عندك إصابة، احتمال تصير عندك انزلاق وظروفي، احتمال انزلاق الظهر، وهذه أكثر الناس يجيهم إصابات انزلاق الظهر لما يسوي تمارين أكثر من وزنه.
1: طبقها صح.
2: خلينا نصلح بعض المعلومات. نلاحظ دائما في تمارين المقاومة أنه دائما يعتمدون على زوايا معينة، يقولك إذا هذه الزاوية اختلفت ممكن تجيك مثلا إصابة. طيب كيف ممكن أتقن الزوايا التمرين بالذات مثلا إذا أنا قاعدة أتدرب في البيت؟
0: زوايا معينة تقصد زوايا العضلة ولا زوايا الجسم؟
2: الاثنين. الاثنين.
0: طيب احنا خلينا نتكلم على زوايا الكلام الأسفل في البداية اللي هو العضلة. العضلة دائما جسمك كله تقدر مفترض تسوي تمارين للجسم كامل، يعني ما تحاول تركز على عضلة واحدة عشان يكون عندك جسم صحي. هذا أول شيء زوايا العضلة. نتكلم على زوايا الجسم في التمارين. أنا عندي تشرح بسيط شوية أبغى له تركيز شوية، يعني فأتمنى المستمعين يتصورون الوضع اللي أنا فيه. إحنا الحين أنا أعتقد المستمعين ما أدري كيف وضعهم، لكن خلنا نقول إحنا خلنا نتجه تجاه القبلة ونوقف بشكل مستقيم ونلصق رجولنا جنب بعض، وهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول اتجاه القبلة، فعندك عضلات في الأمام، في عضلات في الخلف، في عضلات في اليمين، في اليسار، في الزاوية اليمنى، في الزاوية اليسرى. فأنت لو تسوي تمرين للتوضيح، تسوي تمرين تستلقي على الأرض على بطنك وتبدأ تضع يدك أمام راسك، ثم تدفع هذه قوة، تدفع الجسم إلى الأعلى وتشد البطن وأيضا تشد الركبة وتكون مرتفعة عن الرجل، وتصير تسوي تمرين خمس مرات بوش أن أب. هذا تمرين البوش أب، تمرين معروف، هذا نوع من أنواع التمارين. زين، هذه على العضلة الأمامية، هذه قاعد تسوي مقاومة حق
2: وأنت قاعد تسوي المقاومة من الجسم على طول لنفسه.
0: بالضبط، تستخدم وزن الجسم.
2: نعم.
0: فهذه مقاومة حق البطن وحق الرجل الأمامية. طيب توقف مرة ثانية، ترجع مبدئيا تلتقي على الأرض، أوكي؟ تسد على الأرض، يكون ظهرك في الأرض، ترفع رجلك أيضا، تسكر رجلك جنب بعض، تسويها على شكل 90 درجة وأقل وتنزلها خمس مرات، أب داون أب داون خمس مرات، حتى خمس مرات المبتدئ يبدأ خمس مرات ثلاث مرات في البداية الخفيف بالجسم، وهذه أيضا مقاومة حقة الأرجل وأيضا مقاومة للعضلات الخلفية وعضلات الأرداف وعضلات الرجل الخلفية والبطن، شد البطن.
2: نعم.
0: المقاومة على الزاوية الأخيرة هي المقاومة على الزاوية، لأنك أنت تنسدح توقف نفس الوقفة، تنسدح على الجهة اليسرى وتكون تكون عضلة اليد وتكون الذراع المساعد على يسارك، وثم تسوي بوش، والبوش هذه مقاومة حق الجسم، وتوقف خمس دقائق، وتكون بشرط أن يكون خصرك اللي عليه الزاوية اليسرى مرتفع عن الأرض، وتوقف خمس دقائق على الأقل، أو توقف تعد، أفضل أنك تعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تكررها أربعة إلى خمس مرات نفس الطريقة تسويها في الجهة الثانية. فأنت كده في نفس الطريقة في الجهة اليسرى، فأنت كده شغلت العضلات كاملة بتمرين المقاومة هذه جيد جدا، وتقدر تبدأ بالأسهل، تبدأ بالعدد الأسهل ثم العدد اللي أقوى شوي على شكل تدرج.
2: هل تعتبر تمارين البيلاتس واحدة من تمارين المقاومة تحتسب ضمنها؟
0: والله يعني هي تعتبر واحدة من المقاومة، لكن تقدر زي ما قلت لك أن أفضل أنواع المقاومة أن تستخدم وزن جسمك أفضل كمبتدئ.
2: نعم. هل لازم
0: بعض التمارين تكون حق محترفين، فأنت صحيح. كمبتدئ بشكل عام يفضل أنك تستخدم وزن الجسم.
2: بسبب هذه الأخطاء أستاذ سعيد في بعض الأحيان لأن إحنا مبتدئين ونحب نقلد المحترف، ممكن يعني نحتاج مدرب نكون معانا عشان لا نسبب لنفسنا إصابة، لا نسبب لنفسنا مثلا ألم في عضلة معينة. هل في هذه الحالة لازم يكون عندنا مدرب؟
0: كلام سليم. شوف، مهم جدا إذا أنا مبتدئ في أي شيء لابد أن أطلب شخص يساعدني عنده خبرة، عنده فهم في الأمور هذه على الأقل بشكل مبدئي. فمدرب، وجود المدرب والاستشارة مع المدرب في بعض التمارين هذه تفاديك من الإصابة اللي راح تسوي لك ضرر صحي كبير جدا. الكثير من الناس وأشياء خاطئة جدا أنهم يسوون تمارين من دون علم، فلاحظ أن عندهم مشاكل انزلاق غضروفي، عندهم خلع في الكتف، عندهم اصابه في العضله، عضله مشدوده. فهذا هذا هذا انا ما انصح اي شخص يسوي اي تمرين اذا ما عنده فكره، ياخذ المعلومه من اصحاب المعلومه بالذات المدربين المتخصصين في الامور دي ويستفيد منهم يعني، وبعدين هو يمكن يسوي البرنامج لوحده لو اخذ مكتوب او اخذ مقروء او فيديو يقدر يسوي التمرين صح حفاظا على سلامته وعن
2: نعم. شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات المفيدة الأستاذ سعيد اليامي.
0: شكرا، الله يعطيكم العافية، وشكرا على هذا البرنامج الجميل الجيد والمفيد للمجتمع، والله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.
2: حياك الله. زي ما سمعنا أعزائي كل هذه التفاصيل مهمة عشان نتمرن صح، وفعلا لأنه تمارين المقاومة واحدة من التمارين المهمة عشان نبني عضل. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بالأستاذ فيصل بن عبد الله آل سبرة، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام في محافظة خميس مشيط، والتي عنونا لها بجمعية عطاء وهي تشابه مسمى برنامجنا. حياك الله يا أستاذ فيصل.
6: الله يحييك ويبارك فيك، وشرف حقيقة أن احنا معكم في هذا البرنامج الجميل الذي هو جزء من اسم جمعيتنا. نسأل الله يبارك في الجهود وينفع باللقاء.
5: اللهم آمين. نشكرك على قبول دعوة البرنامج، واليوم حقيقة يعني عندنا زي ما تقول جولة تعريفية بهذه الجمعية، هذه الجمعية التي رائدة حقيقة في مجال الخير والعطاء، وتهتم أيضا بتنمية اليتيم وتقديم جملة من خدماتها من خلال برامج محوكمة وبكفاءات مؤهلة، تركز أيضا على التنمية المستدامة وكذلك الانتقال بمستفيديها من العمل الرعوي الإغاثي المجرد إلى التمكين وكذلك التأهيل والتطوير حتى يصبحوا عناصر منتجة في المجتمع. أجدد الترحيب بك أستاذ فيصل، وسؤالنا نريد أن نتعرف أكثر عن تاريخ ونشأة جمعية الأيتام في خميس مشيط.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية رعاية الأيتام في محافظة خميس مشيط جمعية تأسست عام 1443 في شهر شوال، يوم 24 في شهر شوال، وسجل في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 2287 تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هي جهة متخصصة برعاية الأيتام وأسرهم في محافظة خمس مشيط في منطقة عسير. تنطلق من رؤية، ورؤيتها هي الاحترافية والاستدامة في خدمة اليتيم. كذلك رسالتها أنها جمعية تهتم بتنمية اليتيم وتقديم مصفوفة من خدمات من خلال برامج محوكمة وبكفاءات عالية ولله الحمد والمنة. كذلك هناك عندنا يعني توجه استراتيجي وهو التركيز على التنمية المستدامة والانتقال بالمستفيدين من الأيتام ومن الأرامل من العمل الرعوي الإغاثي المجرد إلى برامج تمكين وتأهيل وتطوير، لكي يكون هناك إن شاء الله عناصر منتجة في هذا المجتمع المعطاء وفي هذه البلاد الكريمة العظيمة. الكلام حقيقة حول جمعية كثير، في أهداف طبعا مهمة جدا ننطلق منها، فمن ضمن الأهداف هي 4 أهداف استراتيجية ومهمة عندنا: تمكين اليتيم من العيش في بيئة مستقرة، تنمية توعية الأيتام وأسرهم وتوفير احتياجات أساسية وتطويرهم، كذلك اهتمام في خصوصية الأيتام من كل النواحي وتربية متطلبات بما يحفظ كرامتهم. ومن الأهداف المهمة عندنا جدا هي غرس القيم والمبادئ والأخلاق لدى اليتيم.
5: نعم، هذه حقيقة من الأمور المهمة يعني، وأنتم اليوم تتولون العمل وزمام الأمور في الجمعية. أولا قبل أن يعني أخذ وأعطي بشكل مستفيض، كم عمر الجمعية أستاذ فيصل؟
6: والله الجمعية كما ذكرت اكتست عام 43، الآن لها حوالي 4 سنوات تقريبا، لكن كانطلاقة حقيقية تعرف بداية التأسيس كنا بس نرتب الأوراق، نبحث عن كوادر للانطلاق يعني بشكل جيد، فممكن تكون انطلاقة الحقيقية 2 لـ 2.5 سنين كانطلاقة يعني حقيقية في هذا المجال المبارك.
5: طيب إذا أردت أن أعرف رؤية الجمعية وكذلك أهدافها، وسأفصل أنا وياك في الأهداف ونستفيض في شيء منها فيما ترونه أنتم، حدثني عن رؤية الجمعية وكذلك أهدافها، كذلك إذا في مشتركات بينكم بين بعض الجمعيات الموجودة حولكم في المنطقة حتى تكون البداية من حيث انتهى الآخرون. أستاذ فيصل،
6: والله طال عمرك هو الرؤية عندنا هو احترافية ويكون هناك استدامة لليتيم، بحيث ان احنا نكون معه يعني من الصغر مرورا بالمراحل الابتدائيه المتوسطه الثانويه حتى ان احنا نصل معه ان احنا نساعده حتى في الانطلاق في سوق العمل، يعني حتى نعمل شراكات مع بعض الجهات عشان هذه النقطه. فهذه الرؤيه بشيء من التفصيل. اما بالنسبه للاهداف الجمعيه كما ذكرتك سابقا في شرح مختصر، انها من اهم اهدافها انها تمكن اليتيم من العيش في بيئه مستقره، وذلك بوجود مثلا شراكات مع مستشارين في التعليم، مستشارين في التربية. تعلم أن اليتيم هو من فقد أبوه، فدائما تتولى الأم زمام الأمور، والأم يعني يثقل عليها كثير من الأمور، وليس الوضع فقط يعني أنه فقط احتياجات مثلا تنقص الأسرة. بعض الأسرة قد تكون غير فقيرة غير محتاجة، ولكنها تحتاج إلى استشارة، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى دعم في تربية الأبناء والبنات. هذا من الهدف الأول عندنا. الهدف الثاني هو تنمية وتوعية الأيتام وأسرهم وتطويرهم، يعني يكون هناك توعية في شتى المجالات. وكذلك يعني ما أنسى أن هناك شراكات جيدة معنا مع جمعيات اللي قريبة منا في نفس التخصص، كذلك مع الجهات التعليمية عندنا بعض المنصات، بعض المستشارين يتعاونون معنا في الجمعية. الجمعية تضم في الهدف هذا نوادي تنطلق منها خاص بالبنين وخاص بالبنات، فهذا من الهدف الثاني. الهدف الثالث اهتمام الجمعية في خصوصية الأيتام من جميع النواحي، وبما لا يعني يدخل في موضوع أنه الكرامة تكون محفوظة لهم، يعني بشيء مخصي يعني من ضمنها عندنا بعض الدعم في أسواق العيثين مثلا كوبونات معينة بخصوصية عشان ما يكون هناك نظرة يعني ما تكون سيئة، تكون نظرة عفوا سيئة لهذه الأسرة، أو أنها نظرة أنها ما معها يعني فقيرة أو مسكينة، فنعطيهم كوبونات معينة يروح للأسواق هذه ويأخذ احتياجاته بشيء مرتب وبخصوصية عالية. كذلك من الأهداف والهدف الأخير عندنا غرس القيم، غرس المبادئ، غرس الأخلاق الجيدة والحميدة لدى الأبناء والبنات، بحيث أنهم يكونوا إن شاء الله لبنة صالحة في هذا المجتمع الكريم.
5: نعم. البرامج والمبادرات التي قامت بها جمعية الأيتام بخميس مشيط حتى الآن، ممكن تعطينا نبذة عنها أستاذ فيصل؟
6: والله طال عمرك من ضمن البرامج أو المبادرات اللي عملتها الجمعية. طبعا احنا من ضمن حديثنا يعني الكلام ذو شجون، الجمعيه تكفى الان حوالي 2700 الى 2800 يتيم، وهم يتزايدون يعني تعرف كل يوم او كل فتره ناس يعني تدخل كمستفيدين جدد، فالجمعيه تضم اكثر من 2700 يتيم ويتيمه. طبعا عندنا شريحه كلها كفالات شهريه حوالي 1200 يتيم، كذلك الأسر عندنا فوق 1000 أسرة تدعم وتمكن أكثر من 800 أو إلى 900 أرملة لمواجهة الأعباء المعيشة وال يعني الصعوبات المختلفة في الحياة. كذلك هناك أكثر من 21 مشروع تنمويا صحيا وموسميا تديرها وتنفذها الجمعية، وتحاول إن شاء الله أنها يكون نجاحها يعني فوق التوقعات. كذلك عندنا يعني كادر جيد وممتاز متمكن في الجمعية، سواء من الزملاء الموظفين الرسميين أو المتعاونين أو المتطوعين. كذلك من أبرز المبادرات والبرامج عندنا أندية تربوية متميزة في الجمعية، نادي عطاء للبنات وهو يهتم نحو التميز، ونادي عطاء للبنين وكذلك هو رسالته أنه دائما نحو مستقبل واعد، وكل هذه الأندية لبناء قدرات ولتمكين معرفي ومهاري لدى المستفيدين من الأيتام ومن اليتيمات. كذلك عندنا كفالات مستدامة، عندنا برامج الدعم المعيشي المتكامل لليتيم والأسر لضمان استقرار اجتماعي لهم، كذلك عندنا مشاريع صحية وعراسها مشروع كل ريال خطوة نحو شفاء، تأمين الدواء والرعاية الطبية للأيتام والمرضى. كذلك عندنا مشاريع موسمية، مشاريع دينية زي الحقيبة المدرسية في بداية الدراسة، زي كسوة العيد قبل أي عيد عندنا، كذلك في رمضان بعض البرامج. كذلك فيه برامج عندنا لتمكين أسر من أداء مناسك الحج أو العمرة، فهذه تقريبا هناك برامج كثيرة حقيقة شيء نفذ شيء مخطط له، ونسأل الله أن الله ينفع بالجهود وينفعنا بما نقول ونسمع.
5: اللهم أمين. إذا في برنامج تريد أن تتحدث عنه وتسهب فيه وتستفيض فيه، بحكم أننا نتكلم عن يعني جمعية الآن لها 4 سنوات، إذا قدرنا برضو ناخذ واحد من هالبرامج اللي كان من بداياتكم يعني ونشأ معكم، التطورات اللي حصلت فيه، النفع، إذا في أرقام برضو حول هذا البرنامج ممكن يعني تعطينا نبذة عنها أستاذ فيصل.
6: والله طال عمرك برامج كما ذكرت لك هي عندنا برامج كثيرة، لكن عندنا طال عمرك الكفالة المستدامة هذه من أهم البرامج عندنا، وحقيقة أنها يعني تهتم بأن هناك كفالة شهرية ليتيم، في كفالة عينية، في كفالة مادية، وتطورت كانت بدايات أعداد قليلة بسيطة وتطور حتى أن وصل عدد عندنا أكثر من 1400 يتيم ويتيمة مكفولين تماما. يعني عندنا الآن الاستقطاعات الشهرية وما يدفع للأيتام من كفالات أو من استقطاعات شهرية عينية ومادية يصل إلى 400 وأحيانا إلى نصف مليون شهريا. كذلك حنا من برامجنا هذه نحن نساهم معهم أحيانا في غلاء المعيشة، أحيانا يكون في برامج تدعم هذا البرامج الرئيسي كتطوير له، لأن دائما يكون عندنا حد أدنى، وأحيانا يكون عندنا بعض البرامج اللي تدعم في بعض الأوقات بعض المواسم بعض المناسبات. فهذه يمكن من برامج اللي مهمة واللي مع الجمعية من نشأتها وشغال على تطويرها، وعندنا شركات فيها مع بعض الجهات.
5: جميل. المستفيد إذا أراد الوصول إليكم يعني أول شيء وش الوضع التقني عندكم، والمستفيد هل يتقدم إليكم بشخصه ولا عن طريق يعني التقنية والرقمنة كما يقال؟ هذه مسألة مهمة أيضا، ويمكن ذكرت أنت في بداية حديثك أنه فيه حفظ لعفة هذا الشخص يعني في الاستفادة من برامجكم، علما أنه البرامج الموجودة ليست كلها يعني فيها كما يقال يعني مساعدات، وإنما في أشياء متعلقة بإصلاح بدورات بغيرها، صح ولا لا؟
6: نعم صحيح. صحيح.
5: فكيف يصل إليكم المستفيد؟
6: الجمعية طال عمرك طبعا كموقع موقعها يعني في موقع إلكتروني وفي متجر إلكتروني للجمعية على يعني أفضل ما يمكن من المواقع. بالعكس الموقع عندنا متطور بشكل كبير، موقع إلكتروني للجمعية ويحوي على متجر إلكتروني، كذلك يستطيع اليتيم أن يتواصل عن طريق الموقع، أن يتواصل عن طريق التلفون مجاني رسمي لدينا للجمعية، تلفون الجمعية الرئيسي أو الرسمي عفوا، كذلك يستطيعنا الحضور للجمعية

0: يستطيع التواصل عن طريق واتساب الجمعية. جميع الـ القنوات متاحة في سبيل احنا نصل لهذا المستفيد ونقوم بالخدمة اللي نراها انها واجبة علينا.
1: هذا هذا هذا امر يعني حقيقة تتميز فيه من فضل الله الجمعيات الموجودة عندنا هنا في
0: انا ممكن حتى بعد انك ممكن اقول جوال الجمعية اذا ممكن احنا في حديثنا.
1: طيب ما في مشكلة اعطنا اياه الان وايضا بنشير تفضل.
0: طبعا جوال رسمي للجمعية والمعتمد واللي يستقبل عليه المستفيدين وإن شاء الله حتى أنه قد يكون أحيانا بدون ما تصل لأن غالب المستفيدين يعني سواء كان الولي أو كانت الأم المسؤولة عن أبنائها ممكن حتى على الواتس أنها يتم عمل جميع الإجراءات. أكيد عندنا بعض الجوانب اللي نعمل بحث نعمل تأكد نعمل مطابقات مع جهات حكومية زي ضمان اجتماعي وزي بعض الجهات اللي عندنا رسمية للتحقق والمصداقية والشرفية فقط. طبعا جوال رسمي الجمعية هو 0538 99 0558 هذا جوال رسمي الجمعية بعيدة 0538 99 0558. طبعا الموقع الإلكتروني فيه حسابات الجمعية من أراد حتى الدعم سواء كان الدعم العام سواء كان الكفالات اليتيم سواء كذلك في ما يخص موضوع حساب الزكاة وكل حساب فيما إن شاء الله خصصنا بإذن الله عز وجل
1: بإذن الله. أيضا من الأشياء اللي ممكن نشير إليها ونتحدث عنها أستاذ فيصل الجمعية يعني لديها مناسبات ومشاركات وأكيد فيه يعني يمكن تشريف من أمير المنطقة أو المسؤولين عندكم. حدثنا عن هالمناسبات وهذه المشاركات.
0: والله طال عمرك طبعا بداية تأسيس الجمعية وانطلاقها انطلاق الجمعية تشرفنا بافتتاح الجمعية بالشكل الرسمي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير حفظه الله. كان لها يعني دور كبير بارك الله فيه في افتتاح الجمعية والانطلاق بها. كذلك حقيقة كان عندنا كثير كل موسم أو كل يعني من الأيام اللي فيها شيء يخص اليتيم أو احتفالات فحين دائما نحاول أن نشارك ونساهم مع أبنائنا وهذه من الأشياء اللي حين نسعى لها وندعم فيها يعني مستفيدينا. كان آخرها تقريبا يوم اليتيم العربي وكان تقريبا في يوم 14 أو 15 رمضان كان احتفال كبير حقيقة حضر حقيقة مدير عام تعليم عسير حضر مدير الكلية التقنية في منطقة عسير في محافظة خمس مشيط حضر ناس من رجال الأعمال ومن قيادات وأعضاء مجلس إدارة وكذلك من المستفيدين ويعني بعض الداعمين لنا وبعض الشركاء حضر من بعض الجمعيات اللي معنا سواء في نفس التخصص أو في جمعية أخرى اللي تدعم في جانب آخر. فكان يعني فهذه من آخر الاحتفالات اللي قامت ودائما حن والله نسعى يوم اليتيم العربي يوم اليتيم العالمي بعض المناسبات بلا شك مناسباتنا الوطنية المهمة كيوم التأسيس واليوم الوطني دائما يكون فينا احتفالات مع المستفيدين مع أيتامنا في النوادي فيعني نحاول تكون هذه المناسبات نوع من دعم هذا اليتيم وتمكينه وإدخاله في المجتمع بحيث حن نحاول إن حن نغطي النقص اللي حصل عنده في فقد والده ورسالة نراجع أنه إياكم الموفقين.
1: اللهم أمين. الخطط المستقبلية اللي ممكن أنا وياك يعني نتحدث عنها حول جمعية الأيتام في خميس مشيط اللي تؤملون أنكم تصلون إليه سقف الطموح بالنسبة لكم في هالجمعية.
0: حقيقة الطموح لن يقف.
1: لا سقف لها.
0: سيستمر. نعم صحيح ولكن حنا الآن نحاول إن شاء الله نسعى في موضوع أن يكون هناك وقف رسمي للجمعية لأن الجمعية إلى الآن لا تملك يعني موقع ملك أو ملك يعني موقع خاص لها ولكن نسعى في إيجاد وقف الجمعية أو عدة أوقاف لكن أول شيء وقف أو مقر لها في المقام الأول. هذا حقيقة اللي حن هامنا ومشغلنا ونحاول حن نصل إلى إن شاء الله حن نجح في هذه النقطة. كذلك الأوقاف نسعى في وجود أوقاف لكي تعمل زي ما تقول استدامة مالية للجمعية لكي تكمل مسيرتها ورؤيتها وانطلاقها وتنوع مشاريعها. فتعلم المال قوة ووجوده يعطي شيء من قوة التطوير وسرعته. فنسأل الله ينفع بنا وبك في هذا المقام ويجعلنا لكم الموفقين يا رب العالمين.

0: إذن أبرز شيء عندكم مسألة الوقف، إيش غيره من إيه الخطط المستقبلية اللي تريدون الوصول إليها برضو؟
1: والله حقيقة إحنا نسعى إحنا مثلاً يكون عندنا وقف سواء كان بناء أو شراء، ويكون هناك له ترتيبات نظامية مرتبة وتسويقية إن شاء الله بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بحيث يكون هناك وقف في حساب مخصص له بمساهمات إن شاء الله من رجال الأعمال ومن أهل الخير في هذه المحافظة وفي هذه المنطقة وفي هذا البلد الكريم المعطاء، وإن شاء الله يكون فيه شيء في المستقبل وفي القريب بإذن الله عز وجل يعني نثلج به صدور كل من يحب هذه الجمعية ويدعمها ويتمنى أنها تستمر ويعني تنطلق ويكون هناك أشياء يعني واضحة في التطور وفي التقدم بإذن الله.
0: جميل، أشرت إلى المتطوعين، سؤالي لك كيف تشوف دور المتطوعين عندكم، الإقبال بالنسبة لهم؟ يعني هل ترى أن في إقبال من المتطوعين على برامجكم يتحقق من خلاله ما يعرف بالأثر المستدام، حتى أنه الجمعية تعرف على مستوى المنطقة على الأقل، تقييمك لها؟
1: بالنسبة للتطوع، طبعا المتطوعين المنصة التي أوجدتها الدولة حفظها الله، منصة التطوع ساهمت معنا في تنظيمها وترتيبها وفي يعني دعمنا في هذا المجال. المتطوعين حقيقة الحمد لله عندنا احنا في يعني في بعض الاحتفاليات وبعض اللقاءات ومناسبات المتطوعين وجودهم مهم جدا لدعمنا، لأن الكادر اللي عندنا البشري لا يستطيع انه يغطي العدد الكبير الهائل من المستفيدين ومن الحضور. فالمتطوعين حقيقة يساهمون معنا مساهمة كبيرة، لدينا أعداد في منصات المتطوع، أنا والله ما عندي الأرقام بالضبط، ولكن في أعداد جيدة جدا، لدينا يعني زملاء في الإتشار يعني مهتمين في هذا الجانب، وكل فترة يفتحون زي ما تقول فرصة يسمونها فرصة تطوعية على حسب احتياج الجمعية، فهي جيدة جدا وتساهم معنا وبقوة، يفيدون ويستفيدون.
0: جميل، لكن سؤالي لمن يقدمون عندكم مثلا الدورات او البرامج ايا كانت، هل ترى انه عندهم اقبال وحماسه في مثل هذا؟ وايضا انتم هل تقابلون هذا بتحفيز مثلا مادي او انه بساعات تطوعيه او تجمعون بين الثنتين كما يقال؟
1: بالنسبه فيما يخص الدورات التدريبيه سواء كانت المنسوبين او كانت المستفيدين، فحقيقه في متطوعين الله يكتب اجرهم ساهموا معنا، نعطيهم ساعات طوعيه، قد يكون معهم شراكات بمبالغ رمزيه تدفعها الجمعيه لاستفاده الموظفين والمستفيدين، ولكن بشكل عام حقيقه بلد معطاء، ويعني ما تروح في مكان او تكلم يعني اي معهد او اي مدرب او اي مستشار او اي الا وان شاء الله البادره تتطوع في وجوده موجوده الحمد لله، ولكن احيانا ضيق الوقت، احيانا تكون باشياء رمزيه عشان تكلفه الوصول وتكلفه بعض الشهادات والشغلات هذه، فنحاول احنا نتكفل بها في الجمعيه عشان نحفز الجميع انه يستثمر ويشارك معنا في مثل هذه الدورات.
0: لو بنتحدث أستاذ عن الشراكات، كيف ممكن نقيمها الشراكات اللي بينكم وبين يعني عندنا القطاع الحكومي، كيف ترى الاستجابة شراكاتكم معهم، القطاع الخاص عموما، أيضا القطاع اللا ربحي، يعني الجمعيات المجاورة لكم، لو كنتم يعني استفدتم منها أو كان بينكم وبينها تعاون أو على الأقل نقلتم لها خبرات يعني من خلالكم؟
1: والله بالنسبة للشراكات حقيقة الجمعية بدون شراكات حقيقة لن تستطيع أنها تقوم بما تقوم به الآن. الشراكات مهمة جدا، لا من الجمعيات المشابهة أو حتى المتخصصة مثل نفس جمعيتنا ونفس تخصصها، ولا حتى من الشركات ولا من الجهات الحكومية، لدينا شراكات جدا جميلة حقيقة. التعليم جزاهم الله خير، تعليم عسير، كذلك الكلية التقنية سواء البنين والبنات في المحافظة، يعني نشكرهم شكر كبير، داعمين لنا والله بقوة. كذلك عندنا شراكة مع أسواق العتيم، بارك الله في جهودهم ودعمهم. كذلك عندنا شراكة مع جمعيات كالإسكان التنموي، كذلك مع طال عمرك الجامعة، كذلك مع بعض الجمعيات كجمعية إكرام في حفظ النعمة، كذلك بعض الجمعيات، أنا ما بقول أسمي وأنسى بعض الجمعيات فيزعلون منا، ولكن في والله شراكات هي ساهمت معنا بلا شك، لن نستطيع نعمل بدوننا، كما يقال يد واحدة ما تصفق.
0: صحيح صحيح،
1: فنشكرهم من هذا اللقاء المبارك الجميل حقيقة، ونسأل الله يجعلها في ميزان حسنات الجميع، فمن احتسب الأجر كان له أجر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل فضله وسيع وكريم وكبير.
0: أيضا وأنت تعمل في هالجمعية وتختلط بهذه الشريحة المهمة اليوم

0: كيف تقيم لي الوعي المجتمعي بحقوق اليتيم عندنا، كذلك الإقبال على المناشط والبرامج وحضورها، وكذلك التفاعل معكم من قبل المجتمع المحيط؟ إذا عندك يعني من كما يقال تقييم، وأيضا رسالة تختم بها الحلقة دكتور أستاذ فيصل.
1: أولا طال عمرك، بالنسبة للمجتمع حقيقة نحمد الله ونشكره، نحن في بلد عظيم
0: الحمد لله،
1: لا من قيادة بارك الله فيها، ولا من مواطنين، ولا حتى من مقيمين، ولا حتى من جهات أيا كانت، رجالات حكومية أو قطاع خاص، الجميع مقبل والجميع داعم، ولكن الوعي أصبح كبير. المشاريع تصميمها، جودتها، مخرجاتها، أصبح المجتمع فيه وعي جيد جدا. ما يخص الكفالات بلا شك داعمين وبقوة حقيقة في إيجاد الكفالات، إذا وجد برامج تمكينية تجدهم حريصين على دعمها بشكل أكبر، وهذا يدل على وجود وعي كبير حقيقة من المجتمع، وهذا نحمد الله ونشكره، يعني تطور نراه متسارع في السنوات الأخيرة حقيقة. فجدا وجودنا معكم اليوم هو من هذه الأمور، وجودنا معكم في إذاعة الرياض، الإذاعة المباركة، بوجودك أستاذ علي، بوجود القائمين معك وراء الكواليس زي ما يقولون، هذا من الدعم اللي نرى حقيقة، هذا جزء منه. فبارك الله في الجميع وفي الجهود، نسأل الله العظيم أن يبارك فيها.
0: اللهم أمين. الأستاذ فيصل بن عبد الله السبرة، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة خميس مشيط، جمعية عطاء. وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة، أنا أشكرك في ختام هذا اللقاء على قبولك دعوة البرنامج أولا، وما تفضلت به في ثنايا هذا اللقاء ثانيا.
1: شكرا حقيقة لكم جميعا، وشكرا موصول لجميع القائمين وعلى المهتمين في هذا الجانب المهم، له جمعيات وخاصة جمعية الأيتام لخصوصيتها وأهميتها. ولا أقول في الكتاب إلا أن نؤكد أن الجمعية تؤكد أن رعاية اليتيم ليست مسؤولية تجاهها بعينها، بل رسالة مجتمعية مشتركة، والاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الإنسان وصناعة الأطار المستدام. أسأل الله العظيم أن يبارك في الجهود ويعين على أداء هذه الرسالة النبيلة، وبارك الله في الجميع.
0: اللهم أمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم، أن يصلح حالي وحالكم، وأن يجعلنا وياكم من الموفقين. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم نتكلم عن جودة الحياة، هذا العنوان الجميل الرائع اللي أعطى لنا نظرة جميلة ولطيفة للحياة. صرنا نشوف كل حاجة من حولنا أجمل، وصرنا نشوف كل حاجة من حولنا أفضل، وأشياء كثيرة كانت تحتاج بالفعل أن ينظر لها بمفهوم جودة الحياة. ما أن سلط هذا المفهوم عليها إلا وتغيرت وتنورت وتنظرت وتلطفت، حتى أصبح الإنسان يشعر بجمال مفهوم جودة الحياة. جودة الحياة بنشوفها في كثير من الطرقات، وكثير من المباني، وكثير من الأحياء، وكثير من المجتمعات، وكثير من المدن، وكلها رائعة جدا. لكن الآن أنا حتكلم معكم في برنامج الكلمة الطيبة عن جودة حياة الإنسان. يعني شايفين كل حاجة من حولنا بيلتفت لها وبينظر لها بمنظور جميل، كيف إنه ممكن تكون الحياة أجود أفضل، كيف تليق بالإنسان كإنسان. أنا عايش على هذه الأرض، كيف الحياة من حولي تليق بي كإنسان، وهذا يدل على عظمة الإنسان وقيمة الإنسان في هذه البلاد. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في برنامجي والحمد لله بنشوف جودة الحياة بتعم الحياة، أبغى ألتفت لنفسي كيف أن أجود حياتي. وإنت بتسمعني وإنت بتسمعيني، كيف إحنا بنخرج من المفهوم الجميل اللي بنشوفه في الواقع وبنلمسه في المجتمع، كيف أنا أسقطه على نفسي، كيف أنا أجود حياتي، كيف أنا تكون حياتي أجود. بعضنا بيعيش من المفهوم هذا المتعلق بذاته بيجود مثلا حياة بيته، لأنه شايف المجتمعات عمالها تتغير، شايف المدن عمالها تتطور، حاجة حلوة وجميلة، فيلتفت ويريد كذلك أن يواكب العصر ويواكب الزمن، فتحصل يغير في بيته، يطور في بيته، يجدد في المساحات اللي حوله. هذه حاجات كلها حلوة، ليش؟ لأن لها انعكاسات جميلة على النفس، مش عيب، مش خطأ أبدا. بالعكس، كم يعني أحيانا هذه الأمور تساعد الإنسان على أن يجود حياته. لكن الفكرة الأساسية اللي اليوم نبغى ندردش حولها، إني أنا محتاج أن ألتفت إلى نفسي، كيف أجعل حياتي أجود، كيف أجعل حياتي أفضل، كيف أجعل حياتي أحسن. وطبعا هنا زي ما اللي طرحوا فكرة جودة الحياة في المجتمع، في المدينة، في المنطقة، كانوا عارفين إيش يبغوا. أنا عشان أجود حياتي لابد أن أعرف إيش أبغى أنا مع نفسي، لابد أن أكون متصالح مع النفس وأعرف ماذا أريد، ومن خلالها أنطلق في تحسين مستوى الحياة وتجويد الحياة عندي عشان أحقق أهدافي. عشان أجود حياتي يا جماعة يبدأ بالنسبة، أنا أتكلم للإنسان كإنسان، ما هو جودة الحياة ما تنشأ من تغيير الغرفة أو يعني إصلاح أو تهيئة الإنارة بحيث تكون مودرن أو مواكبة للأنماط الجديدة. هذه كلها أشياء مساعدات ومحسنات، لكن جودة الحياة الحقيقية تبدأ من الالتفات إلى النفس وإلى القلب. إذا أدرك الإنسان هذا المعنى بدأ يضع قدمه الصحيحة على مفهوم تجويد الحياة المتعلق بذاته. أكيد من تجويد الحياة الاهتمام بالجسد، والجسد لما أقول الجسد غير البيت، البيت طبعا حاجة لها انعكاسات حلوة ونفسية وجميلة على الإنسان، لكن الجسد لأنه متصل بالروح، لأن الروح تكون في موطن الجسد، فأكيد الاهتمام بالجسد والالتفات له وتجويد شأن الصحة والعافية والاهتمام بها، هذا من أهم المهمات في تجويد الحياة. لأن يعني هذه البيئة الحقيقية، احنا بنقول إنه جودة الحياة مبدأها النفس والقلب والروح، صح؟ طيب هذه لها بيئة، بيئة القلب الجسد، فكما كانوا يقولون العقل السليم في الجسم السليم، فالقلب كذلك السليم في الجسد السليم. لما يكون الإنسان في عافية وفي صحة يشهد فضل الله سبحانه وتعالى عليه، مهتم بوصايا الحبيب المصطفى في تغذية جسده، في تقوية جسده، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما مل ابن آدم وعشر من بطنه فإن كان المحالة فثلث لطعامه ثلث شرابه ثلث لنفسه.

يقيم هذا الجسد على الآداب والأخلاق والسنة النبوية، يبدأ طعامه بالبسملة وبالذكر، يختم طعامه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى أن يأكل العبد الأكلة فيحمد الله عليها. فهو جالس يرتب جسده على جودة حياة عالية، بهيئ البيئة عشان القلب يكون في جودة عالية. احنا الآن هنا بدأنا ندخل في مفهوم جميل لربما سمعنا عنه كثير في الواقع وفي المجتمع، بس أتوقع أنه البعض ما قد فكر فيها مع نفسه ومع ذاته. كيف أنا أجود حياتي؟ يعني لأنه بعضهم، يعني البعض ربط أنه جودة حياتي تكون مربوطة بالرفاهية، أني أسافر كثير، أني يكون عندي دراهم وفلوس ودنانير وريالات وذهب وفضة كثير. فمفهوم أنه جودة الحياة أن تكون عندي رفاهية عالية أو عندي قدرة على السفر دائمة أو عندي رصيد لا ينتهي، هذا مفهوم بسيط جزئي من حقيقة جودة الحياة. جودة الحياة يا جماعة قائمة على القلب السليم. ليش أنا أقول جزئي؟ لأنه ما يمنع أنك تكون صاحب سفر، ما يمنع أن ترفه عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المفهوم في جودة الحياة، وقال لما جاله حنظلة وقالوا نافقة حنظلة، قال يرسل نكون على ما نكون عليه عندك من الإيمان والتقوى، إذا رجعنا عفسنا الأولاد والغلمان، قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة. فاللي بيأصل الفكرة هذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف إنسان يروع عن نفسه، كيف إنسان يلاطف نفسه، كيف إنسان يخفف، كيف إنسان يرفع عن نفسه. والمال كذلك، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح حاجة حلوة كذلك. عشان كده قلنا جزئي، لكن ما تتحول إلى كلي، لأنه هذه الأمور لما تكون حسنة تنعكس على الأصل. الأصل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا مع هذا التصالح، إن في الجسد مضغة، شوف قلنا ليش النبي قال الجسد، الجسد هو البيئة التي يكون فيها هذا الملك، وملك الأعضاء القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فإذا أنا شغلي عشان أجود حياتي أن أجتهد على قلبي صح. وصلت الفكرة؟ وعشان أجتهد على قلبي صح لابد أن تكون فيه خصال مهمة، من أهمها أن أكون شخص متصالح ومتسامح. النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل اليوم الأول رجل ما هو معروف من كبار الصحابة، ثاني يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال، ثالث يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال، تعجبوا الصحابة. سيدنا عبد الله ابن عمر عنده قال له إن أبي أخرجني من الدار، هل أذنت لي أن أنام بجوارك أو عندك؟ قال على الرحب والسعة، مين ما يفرح بسيدنا عبد الله. راقبوا ثلاثة أيام، قال له لم يخرجني أبي، ولكن النبي كان يقول يدخل عليكم رجل أهل الجنة، فأحببت أو أن أعرف بما زدت علينا. هذا الشغف يا ريت يكون موجود عندنا، هذا الشغف يا ريت ننشئه في أنفسنا وفي اللي نحبهم. سمع أن النبي يذكر أن هذا من أهل الجنة، كل همته وهمه يبى يعرف بإيش ميز حتى يكون من أهل الجنة. وتعرفوا الحركة اللي سواها سيدنا عبد الله بن عمر، صارت يعني حديث، صارت حديث الساعة إلى هذا اليوم، إلى يوم القيامة. لما نتذاكر كلمة التسامح، نجيب حديث سيدنا عبد الله بن عمر، لو سيدنا عبد الله بن عمر ما راح وذهب إلى هذا الرجل في بيته وقال له إن أبي أخرجني ونام عنده حتى ينكش الميزة اللي تميز بها، كان النبي قال عنه يدخل عليكم رجل أهل الجنة، وما كان عرفنا بإيش مميز. لكن الشغف اللي كان عن سيدنا عبد الله هو اللي فتح لنا الباب أن نعرف بماذا مميز. فلما تسمع أنت شيء يدلك على الجنة، على الفردوس الأعلى، لازم يكون عندك شغف كيف أنت قلبك يتعلق بهذه الصفة، بهذا الخلق، بهذا الأدب، بهذا المعنى، وكيف ترجع تطبق وتحاول تطبقه في حياتك وفي حياة من تحب. فقال له النبي لم يخرجني، لكني النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فتتبعتك فما رأيت.

وتزيد على شيء عنه. فأخبرني. في خلاصة الكلام قالوا أني لا أنام وفي قلبي غل على أحد، وأسامح كل من أخطأ علي أو تكلم في عرضي. قال بهذه فست. هذا الرجل متصالح متسامح مريح شارد دماغه، ما هو مالية لا بإحقاد ولا بإحساد ولا ببغضة ولا بأذية لأحد. فلذلك عرف كيف يجود حياته. من هنا نبدأ إحنا نجود حياتنا. يقولون سمي الإنسان من النسيان، هذا النسيان الإيجابي الصحي اللي تجعل فيه تعود في قلبك إنه ما يشيل على أحد ولا يحمل على أحد. طيب هذا معنى من معاني جودة الحياة. من معاني كذلك جودة الحياة يا سادتي أن يجتهد الإنسان في، قلنا المرحلة الأولى كانت تطهير القلب، مسامحة ومصافحة. مرحلة ثانية عمارة القلب. ما هو إحنا جودة الحياة في المجتمعات لما نعمرها بالمناظر الجميلة، بالاحتياجات اللطيفة، بالمساحات الخضراء، بالأجواء الصحية، بالأكسجين النقي، فإحنا بنوفر أجواء وبيئة تخدم الإنسان خارجيا، فبنسوي له جودة الحياة خارجيا. فأنا داخليا أحتاج جودة حياة داخلية. فقمت الجزء الأول طهرت قلبي من الغل من الحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوان على سرر متقابلين، نزعنا ما في الصدور من الغل طهرنا. باقي بعد ما نطهر نعطر وننور القلب. كيف؟ باستجلاب الخيرات، بأعمال البر، بالحرص على مرضات رب العالمين، ابتداءها بأن أصلح ذاتي مع ربي، فأنا كده جودت حياتي، بل هو الأساس، بل أنا بكلي له. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يقول للنبي قل، وهذه الكلام لمين؟ لي ولك ولك. صلاتي ونسكي محياي مماتي كلها لله، إيش بقي لي أنا؟ يعني ينبغي أن تعرف أنك أنت بكلك له سبحانه وتعالى. ولما تدرك وتفهم المعنى هذا يسخر الله لك كل ما تريد. وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، جل الله جعل لنا الأنعام وسخر لنا نأكل منها، والأرض تنبت لنا فنأكل منها، والمطر ينزل لنا فنسقى منه. كل شيء صار مسخر للإنسان. ليه؟ لأن الإنسان مكرم عند رب العالمين. فهذا الإنسان المكرم ينبغي أن يلتفت إلى معنى مهم في جودة الحياة. أبغى بس أختم بحاجة كده، نقطة لطيفة. يعني الفكرة عبارة عن لفتة نظر حلوة لمصطلح أصبح دارج وبقوة وجميل وكلنا نحبه في حياتنا. لكن كما نلتفت ونتمنى أن نشوفه في حياتنا فيما حولنا في الأشياء اللي حولنا نشوف فيها جودة الحياة، لازم ألتفت إلى داخلي. لأن الإنسان عبارة عن ظاهر وباطن، عن حس ومعنى، عن جسد وقلب. فكيف أجعل في داخلي كذلك جودة حياة؟ ما شاء الله تعين كثير على جودة الحياة أن يرزقك الله صحبة طيبة. أي والله، لا تسأل عن مرئي وسأل عن قريني، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الله إذا أراد بك خير رزقك صحبة طيبة، جعل الموضوع بينكم محبة في الله، فأكرمتم يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يجعل حياتي وحياتكم يعني كلها جودة وفرح وسعادة وسرور، ولا يجود القلب شيء مثل القرآن الكريم. عليكم بالقرآن يا سادتي، عليكم بالقرآن يا أحبة، خذوا نصيبكم بعد الصلاة والمحافظة عليها، خذوا نصيبكم من القرآن والاستغفار والصلاة على النبي المختار، وبإذن الله سوف تكونوا أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. الله يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، طبعا بعيدين عن ظلم الناس أو أخذ حقوق الناس. إذا ضمنت لي أنكم لم تظلموا أحد ولم تأكلوا حقوق أحد، وأقمتم صلاتكم، بركم بوالديكم، صلتكم بالقرآن، صلاتكم عن النبي، كثرة الاستغفار، أبشروا بسعادة الدارين بإذن الله.

سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضي عني وعنكم أجمعين، وأن يكرمنا بحقائق جودة الحياة حسا ومعنى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: تعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واحدة من أبرز الجامعات في المملكة، تأسست في عام 1953 للميلاد في العاصمة الرياض، وهي تعتبر من الجامعات العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل في مجال التعليم الأكاديمي والديني. تأسست الجامعة بهدف تعزيز التعليم العالي في مختلف المجالات العلمية والتقنية مع التركيز على الجانب الشرعي والديني، حيث تميزت بتخصصاتها في العلوم الإسلامية والدراسات الشرعية. الجامعة تعد واحدة من أرقى الجامعات في المملكة في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية، وتستقطب الطلاب من داخل المملكة وخارجها لدراسة العلوم الشرعية والفقه والحديث والتفسير. كما توفر الجامعة برامج أكاديمية متميزة في العديد من التخصصات الأخرى مثل الهندسة والطب والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والتعليم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تركز على تقديم التعليم الأكاديمي الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، حيث تقدم برامج أكاديمية متميزة في مجالات.
0: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: كلنا لك عبد، نعوذ بك من بطر الغنى وذلة الفقر، ونعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر، ونعوذ بك من الذلة والقلة وإخفاق المسعى ووبال المصير. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب من دعاه ويلبي من ناداه ويجير من لاذ بحماه، ونسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا الإيمان وأن تلهمنا الرضا واليسر، وأن تمن علينا بصدق محبتك والإخلاص في عبادتك، وتوفنا اللهم على ملتك، وأعذنا اللهم من كل غنى يطغينا ومن كل فقر ينسينا ومن كل هوى يردينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله

وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال، هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحسى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف وستسجد ولا أنت ساجد كلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة، قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان

0: وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة، يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ، فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة، ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم، ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة. كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل، خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام. ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن، وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: خارج الصندوق.
1: حياكم. في هالحلقة نستكمل موضوعنا اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي اللي كان عن القراءة، وقلنا إن تحديد الهدف منها هو اللي بيدفعك لها، وقلنا إن القراءة العميقة في الكتب الثقيلة ما هي مجرد تسلية ومتعة مثل ما يظن كثير من الناس. وأبي أنبه لنقطة أظنها مهمة، وهي إن كل مهمة ومنها القراءة يكون فيها جهد ومشقة لازم إننا ناخذها بجد، لكن مع ذلك نحاول نستمتع بأدائها وفي أثناء أدائها. بل الحياة بكبرها لازم ناخذها بجد ومع ذلك نحاول نستمتع بها وفيها. فالقراءة لو الواحد خذها على أنها جد في جد، وأنها واجب ومسؤولية وفرض، وأنها فقط للفائدة، ممكن يحس أنها حمل ثقيل فينفر منها. وإن ظن أنها متعة وتسلية ولذة فهو ما راح يقرأ، لأن المتعة والتسالي اللي ما تحتاج بذل جهد كبير مثل القراءة كثيرة، فبيقول وش اللي حادني أجل على القراءة. فالصواب أنه يقرأ علشان يستفيد ويتنور ويتعلم ويتذكر في الوقت نفسه أنه يستمتع أو يحاول يستمتع متعة البحث والاكتشاف وإشباع الفضول المعرفي. طيب الآن ننتقل من السؤال اللي طرحناه الحلقة الماضية، وهو كيف أقدر أخلي القراءة عادة، إلى سؤال وش أقرأ. بعض الناس ودهم يقرون بس ما يدرون وش يقرون ومن وين يبدون، والإجابة حسب هدفك من القراءة يتحدد لك وش تقرأ عنه. لكن بشكل عام إذا كنت ما قريت من قبل أو كانت قراءاتك قليلة، فمن الخطأ من وجهة نظري أنك تطب في الغويط على قولتهم من أولها وتقرأ محتوى صعب أو كتب كبيرة أو مجلدات. ونرجع لتشبيه القراءة بالرياضة، هل اللي عمره ما سوى رياضة يصلح من أول يوم يجري، أو مفروض يبدأ بالمشي وبعد فترة هرولة ثم جري؟ فممكن الواحد يبدأ بقراءة مقالات ثم صحف ثم مجلات ثم كتيبات أو كتب صغيرة أو خفيفة ومسلية أو روايات لين تم

فك العقدة إذا صح التعبير، وينكسر الحاجز اللي بينه وبين القراءة وتنفتح شهيته لها، ثم مع الوقت شوي شوي يطور قراءاته كمن وكيف. طبعا أبعد جوالك عن متناول يديك، ويستحسن بعد حتى عن عينيك، بس أذنيك عادي، لأن الجوال مشغلة لا تقاربها مشغلة. إذا هو جنبك كل شوي بتترك كتابك وتفتحه، فخله بعيد حبه يزيد. هذا في حال كنت تقرأ من كتب ورقية، وإذا كنت بتقرأ كتب إلكترونية من جوال أو جهاز لوحي، فالأفضل أنك تكون في مكان ما فيه نت، لأن جهازك اللي تقرأ منه بتنشغل به وبمنصات التواصل المحملة فيه، وما أظن وضع الطيران بيفيد، لأن بضغطة زر يروح، فما في فائدة. ولو قريت في مكتبة، سواء مكتبة البيت إذا عندك أو بمكتبة عامة، فهو أفضل، لأنها تفتح نفسك وتعطيك جو يساعدك على القراءة. لما تشوف الرفوف شايلة ما لذ وطاب من الكتب، تحس أن الجو جو قراءة، مثل الرياضة. لما تمارس الرياضة في نادي رياضي مثلا، تتحمس لأنك تشوف الأجهزة وتشوف الناس يتمرنون، فتحس أن المكان هذا مهيئ خصيصا لهالشيء، وأن وجودك فيه غلط إذا ما سويت الشيء اللي لأجله سوي هالمكان. أشكركم على المتابعة، كان معكم محدثكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، مع السلامة. خارج الصندوق.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن مرحلة التقدم في العمر، هي رحلة تستحق الاستعداد لها بذكاء ووعي لضمان جودة حياة عالية. كيف نستعد لهذه المرحلة ونستبق تغيرات الزمن وعبثها بجسد الإنسان؟ للحديث أكثر عن كبار السن وصحة كبار السن، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم، يعطيكم الصحة

0: والعافية.
1: اللهم أمين على الجميع يا رب. نبدأ دكتور من السؤال اللي يخافه كثير، لو المسن ما يشتكي من ألم، إيش الفحوصات اللي لازم أنه يسويها سنويا بدون نقاش؟ والأهم دكتور، هل هو منطقي تصنيف أعمار كبار السن بستين أو 65 حتى لو كان بصحة جيدة ويمارس الرياضة بشكل جيد؟
0: طبعا الأخطاء الشائعة جدا أنه بعض كبار السن يربطون زيارة الطبيب بوجود الألم فقط، بينما أنه كثير من الأمراض الخطيرة لدى كبار السن قد تكون صامتة لفترة طويلة، مثل ضغط الدم مثلا قد يكون مرتفع لسنوات دون أعراض واضحة، وكذلك السكري، الضعف وضعف الكلى، وحتى بعض أنواع الأورام وضعف الذاكرة. لذلك حنا ننظر إلى الفحوصات الدورية كنوع من الصيانة الوقائية للجسم، ومن أهم الفحوصات اللي ننصح فيها وقياس ضغط الدم بشكل منتظم، فحص السكر التراكمي، تقييم الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد. ومع ذلك والأشياء المخصصة تكون لكبار السن هو فحص النظر والسمع، لأنه ضعف السمع تحديدا مرتبط بالعزلة وتدهور الإدراكي والسقوط. ومهم جدا تقييم صحة العظام والعضلات، لأنه هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن الأمل له دور كبير. ومن الأدوار اللي يقوم فيها طبيب الأسرة وطبيب كبار السن مراجعة الأدوية بشكل دوري، ومعرفة الأدوية اللي قد تؤثر على المشاكل الصحية وإزالتها إذا كان هذا شيء أساسي. وأخيرا إذا كان في بعض التغيرات اللي تدل على وجود في تغيرات في السلوك أو في العامل النفسي، مهم أنه يقوم طبيب الكبار السن أو المختص بتقييم حالة الذاكرة والحالة المزاجية إذا كان في هناك تغيرات من هذا الجانب.
1: نعم. طيب دكتور وليد، متى يصبح النسيان علامة خطر تستدعي زيارة الطبيب وليست مجرد تقدم في السن؟ يعني النسيان حتى في أعمار أصغر، يعني ممكن تلقاهم في الثلاثين أو حتى ربما العشرين تلقاه نسى أو في لحظتها أو عنده نسيان لحظي. هل هو مرتبط فقط النسيان بكبار السن أو أن النسيان كبار السن غير الأصغر سنا؟
0: هذا سؤال يعني مهم جدا، وأنا أنظر أنه مهم صراحة أنه نعرف أن النسيان البسيط المرتبط بالعمر قد يحدث للجميع، مثل أن ينسى الشخص أين وضع مفاتيحه ثم يتذكر لاحقا، أو يتذكر قليلا، يعني يأخذ وقت في استرجاع اسم معين. هذه كلها تحصل لجميع الأشخاص في أعمار مختلفة، ولكن هناك فرق بين النسيان الطبيعي وبين التدهور الإدراكي أو السلوكي المرضي. في علامات الخطر اللي تشمل تكرار نفس السؤال بشكل متكرر، نسيان المواعيد المهمة بشكل متكرر، صعوبة إدارة الأمور المالية والأدوية، أن الإنسان ممكن يضيع في أماكن مألوفة، أو تغيرات في الشخصية، أو تغيرات في يعني الحكم على الأمور، يكون الإنسان يفقد الحكمة في الحكم على الأمور مقارنة يعني سابق عهده مثلا، صعوبة استخدام الأجهزة وغيرها، وتراجع القدرة على اتخاذ القرارات وبالتحديد القرارات المعقدة. وأحيانا العائلة تلاحظ التغير قبل المريض نفسه، ومهم جدا أن نؤكد أنه القصور الذهني والخرف هو ليس جزء طبيعي من الشيخوخة، إنما يزداد نسبة الناس اللي يصابوا بهذا المرض تزداد مع التقدم بالعمر، أو العمر هو أكثر عامل خطر للإصابة بهذه المشاكل الصحية، لكنه حالة مرضية تستحق التقييم المبكر. هناك الكثير من الأسباب اللي قد تكون قابلة للعلاج أو التحسن، مثل نقص الفيتامينز، اضطرابات الغدة الدرقية، الاكتئاب، اضطرابات النوم، وكثير من الأدوية اللي ممكن حنا نتابعها ونعدل عليها.
1: نعم دكتور، أقول مرض الزهايمر متى أو ما هي الأعمار اللي ممكن يصاب بها المريض أو كبير السن، وهل ممكن أن يتفاداها؟ نعم
0: طبعا كثير من يعني حنا لازم نفرق بين مظلة القصور الذهني ومرض الزهايمر. مرض الزهايمر من أكثر الأسباب شيوعا ومسببات القصور الذهني أو الخرف. أمراض الخرف بشكل عام يمكن الوقاية منها بنسبة 40%. إذا حنا استهدفنا عوامل الخطر التي قد تسبب أمراض الخرف، أمراض الخرف زي ما ذكرت تصيب كبار السن بشكل

0: بنسبة أكبر، ولكن مرض الزهايمر قد يصيب كثير من الناس في أعمار مختلفة. طبعا يعني أكثر شيوعا في كبار السن، ولكن ممكن يصاب في يعني بعض الناس في أعمار يعني صغيرة مثل 50 و60 وغيره. ويعتمد طبعا على العامل الوراثي، ما يلعب دور كبير، ولكن في بعض الحالات النادرة جدا أقل من يعني تقريبا 2% قد يكون له تأثير عائلي ويعني ينتشر في بعض العوائل. فضروري الإنسان يكون يعني يعرف إيش الفروقات بينهم، والوقاية تكون باتخاذ يعني التدابير والأساليب الوقائية اللي يعني تقلل من عوامل الخطر للصحة العامة بشكل عام، مثل يعني ارتفاع ضغط الدم، السكر، النوم. طبعا في أسباب كتير قد تؤثر على مختلف يعني مراحل الحياة والمراحل العمرية، وهي يكون لها تأثير على إصابة الإنسان بهذه الأمراض، من ضمنها مثلا يعني عدم التعلم أو مشاكل السمع والإبصار، والتعرض إلى صدمات الدماغ أو الحوادث، والأسباب الأخرى مثلا زي السمنة وارتفاع الكوليسترول وغيرها من هذه الأسباب.
1: نعم. طيب دكتور وليد، هل هناك نظام غذائي سلوكي قد يحمي من التدهور الإدراكي؟
0: لا يوجد نظام يعني سحري يمنع الخرف بشكل يعني 100%، ولكن هناك أدلة قوية على أنه نمط الحياة يؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، في يعني سواء النظام الحمية المتوسطية اللي هو الميديترينيان دايت، أو نظام المايند دايت المصمم لصحة الدماغ. هذه الأنظمة تركز على الخضروات الورقية بالتحديد، الفواكه، زيت الزيتون، يعني الأسماك، المكسرات، الحبوب الكاملة، وتقليل السكريات والأطعمة المصنعة من الدهون الضارة. لكن الأهم من الطعام وحده هو النمط الحياتي الكامل، يعني الحركة المنتظمة، الإنسان ينام نوم جيد، النشاط الذهني والتحفيز الذهني، وتكوين علاقات اجتماعية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، والإنسان يكون عنده مرونة في تكوين علاقات. يعني كثير من كبار السن يعني مع التقدم العمر يعني سواء كانت الزملاء أو الأصحاب أو الأقارب يعني يتوفوا، فيكون عندهم صعوبة في تكوين علاقات جديدة، ولكن الأشخاص اللي عندهم مرونة يكون عندهم قابلية أنهم يكون علاقات اجتماعية جديدة، وهذا يعني الصراحة يحسن كثير من الروابط العصبية.
1: نعم، هذا سؤال
0: طبعا زي ما ذكرت.
1: تفضل دكتور، تفضل.
0: يعني السيطرة على الضغط والكوليسترول صراحة في متوسط العمر يلعب دور كبير جدا، وضعف السمع يعني يسبب العزلة الاجتماعية أو انخراط داخل المحيط الأسرة أو داخل محيط المجلس، فهذا مهم جدا صراحة اكتشافه مبكرا والتعامل معاه يعني بشكل ما يؤذي شخصية الكبير السن.
1: نعم. طيب دكتور، وش دورنا أو ما هو دور النشاط الاجتماعي في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، ودور الأبناء مع والديهم بهذا الخصوص، خاصة إذا مثلا بعض الوالدين يكون عنده مشاكل صحية أو ما عنده قدرة على المشي بشكل كافي، فتلقاه يعني خلاص ما يبغى يستقبل أحد، ما يبغى يروح لأحد، فهذه الأشياء تأثر عليه أن يكون عنده عزلة فتسبب له مشاكل نفسية، فبالتالي تكون هذه المشاكل عضوية. فوش دور النشاط الاجتماعي وش دور الأهل تجاه هذا المريض أو الكبير السن؟
0: والله أنا أحييك على هذا السؤال المهم جدا، لأنه الإنسان يعني بطبيعته كائن اجتماعي. العزلة ليست مجرد مشكلة نفسية، بل أصبحت تعتبر عامل خطر حقيقي، وقد ترتبط بالاكتئاب والتدهور الإدراكي، وحتى يعني زيادة يعني لا قدر الله ارتفاع معدل يعني المخاطر الصحية وغيرها عند كبار السن. فمهم جدا أنه تحرص الأسرة على يعني تكوين المحيط اللي يساهم في التفاعل الاجتماعي ويحفز الدماغ باستمرار، سواء عن طريق الحوار أو عن طريق يعني التمكين من أدوات التذكر أو تعزيز الانتباه، وكيف انه الانسان يعني مهم جدا انه يساهم في

0: تداخلاتها الضارة؟
1: طيب، تعدد الأدوية من أكبر التحديات في طب كبار السن صراحة، وهي من أهم أدوار الطبيب المختص في كبار السن. بعض كبار السن قد يتناول من 8 إلى 10 أو 15 دواء من عدة عيادات مختلفة، وأحيانا المشكلة ليست في المرض نفسه بل في التدخلات الدوائية. لذلك أصبح دائما الاحتفاظ بقائمة محددة لكل الأدوية. هذه تكون يعني هذه يعني ثقافة يعني لازم تؤصل في يعني المقيمين على رعاية كبار السن، سواء من الأهل أو من كبير السن نفسه، إنه كيف يكون عنده مذكرة أو صورة من جميع الأدوية، أو يجيبها للطبيب المختص لكبار السن جميع الأدوية بما فيها مكملات غذائية أو الفيتامينز، عشان يتم مراجعتها في كل يعني مراجعة. يعني هذا يعني يعتبر من الشروط الأساسية أنه لكل مراجعة عندي في العيادة مراجعات أدوية مع الطبيب والصيدلي، عشان ما يصير في اختلاط أو تداخل في الأدوية، تجنب تناول المكملات والأشياء بدون استشارة. السؤال دائما يعني يكون، هل الدواء لا يزال ضروريا؟ هل يمكن تقليل الجرعة؟ وهل يمكن هل هناك دواء قد يسبب الدوخة أو السقوط أو تشتيت الانتباه؟ في طب كبار السن لدينا مبدأ مهم، أحيانا تقليل الأدوية قد يكون علاجا بحد ذاته، فإحنا نحرص على أن يكون هذا أحد المبادئ الأساسية أو الأهداف الأساسية من زيارة المريض لعيادة كبار السن.
0: نعم. طيب دكتور، وش هي أفضل سبل الوقاية من هشاشة العظام بالنسبة لكبار السن ومخاطر السقوط في المنزل، خاصة إذا ما عرفنا أن كبار السن مشكلة السقوط في المنزل يعني هذه بحد ذاتها تسبب لهم مشاكل كثير، يعني من جلطات أو حتى لا قدر الله الوفيات؟
1: السقوط ليس حادثا بسيطا من كبار السن، بل يعني قد يكون بداية لسلسلة من المضاعفات الخطيرة.
0: صحيح.
1: كسور، فقدان استقلالية، خوف من الحركة، ثم عزلة، ثم تدهور صحي. يعني الإنسان إذا سقط هي تعتبر يعني تحول جذري في حياة كبير السن. لذلك مهم جدا أنه الإنسان يحرص على الوقاية، والوقاية تبدأ من عدة ركائز، سواء كان في التغذية الجيدة، المحافظة على يعني البروتين الكافي، الإنسان يأخذ حصته من الفيتامين دي والكالسيوم من مصادر الطبيعية، يعني التمارين، التوازن والمقاومة، هذه لازم أن يعني تكون يعني أحد الركائز الأساسية في الحماية من السقوط. ولازم وليست رياضة المشي يمكن ما تساهم في الوقاية من السقوط، لازم تكون تمارين مخصصة لعضلات العضلات المتخصصة في الحماية والوقاية من السقوط، لازم تكون عن طريق علاج طبيعي أو متخصص علاج طبيعي. طبعا علاج ضعف النظر والسمع، لأنه الإنسان يحتاج أن يكون الإبصار عنده جيد عشان يقدر يعني يخفف مخاطر السقوط، مراجعة الأدوية المسببة للدوخة. أما في الشق الثاني هو أن يكون المنزل نحرص عنه أن يكون المنزل صديق لكبار السن، يعني يكون دورنا في أنه يتم تقييم هذا المنزل مع مختصين في العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي، فيتم يعني مراجعة هذا المنزل بحيث أنه يتم إزالة جميع عوامل الخطر. كل بيت يعني تختلف فيه عوامل الخطر، فإزالة السجاد غير المثبت بشكل جيد، تحسين الإضاءة، تركيب مقابض يعني الدعم في الحمام وأنتم بكرامة دورة المياه، تجنب الأرضيات اللي تساهم في الانزلاق، وتوفير أحذية مناسبة. وطبعا مهم جدا الأحذية، يعني العمل عليها، أنه الحذاء يلعب دور كبير صراحة في الوقاية من السقوط. وأحب أؤكد أن الخوف من السقوط أحيانا يكون أخطر من السقوط نفسه، لأنه يجعل الشخص يتوقف عن الحركة، وبالتالي تضعف العضلات ويدخل في دوامة من ضعف العضلات، وبالتالي يفقد توازن.
0: ويصير الدكتور حتى بعضهم يعتمد على الكرسي المتحرك، حتى لو انه ممكن قادر انه يمشي شوي، بس خلاص صحيح. الشيء النفسي هذا اثر عليه
1: 100%.
0: طيب دكتور، كيف ممكن هيئة المسن نفسيا انه يتقبل فكرة الاستعانة بمرافق او ادوات مساعدة مثل السماعات او العكاز؟ يعني بعضهم حتى ممكن يرفضها اساسا.
1: والله بعض كبار السن يربطون هذه الوسائل بفقدان الاستقلالية أو الشيخوخة، لذلك

0: يرفضونه. لكن يجب علينا أن يتم إعادة تعريفها وتقديمها لكبار السجن بشكل إيجابي. يعني مثلا أن يكون العكاز ليس علامة للطاعة بل أداة تحافظ على التوازن والاستقلالية، بل أداة وتساعده على يعني مثلا على أنه أن يقوم بدوره ويحافظ على الهواية اللي هو يحب يسويها. مثلا يعني ركاز ممكن يساعدك على أنك تروح المسجد، وهذا شيء يساعدك أنك أنت يعني تندمج مع المجتمع والجيران بالشكل اللي هو يتناسب مع الأهداف الأساسية والأولويات عندك. وأن السماعة ما تكون هي هو ما هو مصدر للرفاهية، بل هي وسيلة تحافظ على التواصل وتحمي الدماغ من العزلة. وبالتالي يعني إذا تم تقديمها لأنها يعني عنصر أساسي، طبعا في كثير من الأدوات هذه يعني تكون لها يعني خلينا نقول بعض المساوئ، سواء كانت تقنية أو ما تكون ملائمة ما تتناسب. فمهم جدا الإنسان يفهم كيف هي تؤثر على الشخص ويتعامل معها. احنا دائما نحاول نقدم طب يعني مبني على البراهين، وفي نفس الوقت يكون يعني مؤطر أو مطرز على مقاس هذا الشخص. فحتى السماعات أو العكازات أو غيرها لازم تتناسب مع شخصية هذا يعني كبير السن أو المسن وأولوياته في هذا الوقت. فطريقة الطرح مهمة جدا، يعني يجب أن تكون بشكل محترم بدون أن يكون على شكل يأخذ صيغة الأمر، ودون إشعار الشخص بأنه يعني أصبح يعني عاجز أو ضعيف أو غير قادر. وبالتالي مهم جدا أن يكون هو المحور الأساسي أو يتم إشراكه في القرار، وإظهار يعني كيف تساعد هذه الوسائل على الاستمرار في حياته الطبيعية وليس العكس.
1: نعم. طيب دكتور، نصيحتك للعائلة اللي يعاني كبيرها من العزلة وحتى رفض الطعام؟
0: اولا يعني يجب الا نفترض ان السبب يعني هو يعني فقط هو من العناد او الرفض، يعني يكون من شخصيه كبير السن، لكن الرفض عاده يكون له اسباب كثير صراحه، واسبابه يعني قد تكون صحيه او نفسيه او اجتماعيه. فهذا دور المختصين في تقييم العوامل هذه كلها ومعرفة إذا كان هو سبب. يعني كثير من كبار السن يكون سبب اكتئاب، وتكون هذه مظاهر الاكتئاب أو ضيق الصدر، أو قد يكون يعني بعض التغيرات المصاحبة للعمر مثل ضعف الشم أو حاسة التذوق، أو يكون في آلام أو مشاكل في الأسنان أو الفك، أو يكون في صعوبة في البلع مثلا لم يتم تقييمها. وكثير من الأحيان صراحة إن نشوف أنه بعض الآثار الجانبية للأدوية أو اختلاطها مع بعض، أو حتى مثلا أعراض انسحابية لها. وأما الجانب المهم الآخر اللي قد يعني لا يلتفت له الكثيرين هو شعور الإنسان بالوحدة. يعني كثير من العادات والتقاليد في يعني الأكل يعني تكون تتمحور حول وجود العائلة أو الصحبة اللي تحفز كبير السن على أنه يعني تنفتح شهيته. فإذا كان هذا الشعور أو البيئة الممكنة ما هي موجودة، قد يكون هناك إحساس كبير بالوحدة، وبالتالي لازم إحنا يتم تقييمه بشكل كبير. وكثير من كبار السن يقولون رغبة في الأكل عندما يكون يعني يعني البيت فاضي عليهم، فيعني يجب الالتفات لهذا الجانب. لذلك ننصح العائلة مشاركة الوجبات، خلق روتين اجتماعي يعني يكون يطاع عليه الجو الدافئ، عدم استخدام مثلا صيغة الأوامر أو الضغط في إجبار كبير السن على الطعام أو غيره، مراقبة فقدان الوزن كعامل أو خلينا نقول تارجت أو هدف يتم الوصول له، وتقييم الحالة النفسية والطبية بشكل مستمر، وأحيانا جلسة عائلية بسيطة تحسن شيء أكثر من الأدوية.
1: نعم. طيب دكتور وليد، ما المعدل الآمن والمثالي للحركة والرياضة لمن هم فوق سن نقول 60 أو حتى 65 سنة؟
0: طبعا هي القاعدة الذهبية أن الحركة أفضل من أن الشخص يكون خامل حتى لو كانت بسيطة. فإحنا يعني دائما يتم العمل مع الشخص على حسب طبيعة شخصيته وعلى حسب هواياته السابقة وعلى حسب مشاكله الصحية، وكثير من المشاكل الصحية علاجها الحركة. والتوصيات العالمية تتحدث أنه يعني سواء كانوا كبار السن أو يعني أفراد المجتمع بشكل عام يحتاجوا إلى 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط الأعلى يعني شدة حسب قدرة الشخص. لكن كبار السن إحنا نهتم جدا بتمرين اللي تستهدف التوازن عشان تحمي من السقوط، تمارين اللي تستهدف يعني القوة العضلية والمرونة، والمشي المنتظم طبعا له خلينا نقول أثر صحي إيجابي مهم. فحتى المشي يوميا البسيط قد يقلل الخطر الإصابة بالمشاكل الصحية ويحسن النوم والمزاج والذاكرة وصحة القلب. والأهم الإنسان يكون يعني النشاط مناسب للحالة الصحية وليس يعني بشكل مرهق أو عشوائي. ولكن لكل يعني مشكلة صحية في خلينا نقول خطة علاجية أو خطة من التقييم الرياضي اللي تتناسب مع الهدف الصحي. ف يعني إذا كان الإنسان يستهدف مثلا المحافظة على أنشطة حياته اليومية، هذه يعني اللي يكون لها يعني خطة علاجية تستهدف ركائز مختلفة. لو كان الإنسان يبغى يحافظ على صحة القلب، هذه الخطة العلاجية تستهدف يعني ركائز ودومينز مختلفة. ولكن بشكل عام المشي كويس أو جيد لكبار السن، ورياضة التوازن عشان الحماية من السقوط، ورياضات المقاومة اللي ممكن أن يتم تدريب كبير السن عليها حتى في المنزل أو حتى لو كان مقعد على كرسي.
1: نعم. طيب دكتور، أغلب كبار السن يعانون من الأرق المزمن، تلقاه يعني يمكن ما ينام له لحتى ساعتين وهو حاس أنه بحاجة النوم بس مو بقادر. كيف يمكن تحسين جودة النوم لدى المسنين دكتور؟
0: النوم يتغير طبيعيا مع التقدم في العمر، لكن الأرق المزمن ليس أمرا طبيعيا يعني يتم أو يجب الاستسلام له. فمن أهم الخطوات هو تنظيم موعد النوم، تقليل القيلولة الطويلة في أثناء الصباح. صراحة هذه مهم أن الإنسان يعني يقلل فترات القيلولة في الصباح، وأنه أن يتم التعرض للضوء الطبيعي في الصباح. الحركة زي ما ذكرنا، الرياضة صراحة تساعد على تحسين جودة النوم، وتجنب المنبهات في يعني بعد الساعة 3 أو 2 الظهر قد تساعد برضو في تحسين النوم. علاج الآلام أو علاج مشاكل الاكتئاب أو اضطرابات التنفس أثناء النوم، هذه يتم تقييمها بشكل يعني بشكل متخصص عند المختصين. وأنا يعني أحب أحذر صراحة من إفراط في الحبوب المنومة أو حتى حبوب اللي هي الأدوية اللي قد تكون يعني أعراضها الجانبية تساعد في النوم، زي أدوية الحساسية أو غيرها، قد تشتت وتؤثر على الساعة البيولوجية وتركيبة النوم الصحي عند كبار السن، وقد تؤدي إلى تشتت الانتباه والسقوط ويعني تفاقم يعني مشاكل ضعف الذاكرة وغيرها. وأحيانا العلاج السبب الحقيقي أهم بكثير من مجرد أعطاء أدوية للنوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل في علامات تحذيرية لنقل صامتة يجب أن يلاحظها الأبناء على صحة والديهم سواء جسدية أو نفسية؟
0: العلامات الصامتة يعني بالنسبة لكبار السن مهم جدا أن ننتبه. يعني كبير السن صراحة قد لا تظهر عليه الأعراض الكلاسيكية للأمراض، فمثلا قد يكون عنده مشاكل في القلب وما يعني ما يشتكي من ألم في الصدر، أو يكون عنده يعني مرض يعني قد يكون عضال أو خبيث أو ورم أو شيء ما يظهر عليه الأعراض التقليدية. ف يعني هذا من طبيعة يعني ضعف مناعة كبار السن، حتى في الالتهابات. يعني مثلا كثير من كبار السن يجيهم التهابات وما يكون عندهم حرارة أو يكون عندهم الأعراض الكلاسيكية. فبعض يعني العلامات المهمة هو مثلا فقدان الوزن غير المبرر، العزلة الاجتماعية، تغير في النظافة الشخصية والقدرة على المحافظة على النظافة الشخصية، تكرار السقوط عند كبار السن، طبعا يعني عدم تذكر الأدوية في موعدها، التغيرات في المزاج الشخصية والتقلبات في هذا الجانب، صعوبات المشي، البطء يعني بطء الحركة المفاجئ، تراجع الاهتمام بالأشياء اللي هو يعني يكون معتاد عليها. وهذه يعني بالنسبة لنا احنا كأطباء مختصين في كبار السن ما تعتبر تفاصيل صغيرة، ولكن هي مؤشرات مبكرة على مشاكل صحية وإدراكية وحتى نفسية مهمة جدا.
1: نعم، شكرا لك دكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. شكرا دكتور.
0: يعطيكم العافية وشكرا على الاستماع، وكل عام وانتم بخير مقدما.
1: وانت بصحة وسلامة، وشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية سباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: كأس العالم.
4: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
3: كأس العالم.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: مذكر أم مؤنث؟
2: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا. قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
3: مفردات وجموع.
2: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح معزبا، وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعينا، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
3: أسماء الأصوات.
2: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟ ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل: مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه، النعاب الغراب. قيل: إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه، فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلع ريشه ويسود، فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا: نعب الديك، على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي، ونعب المؤذن كذلك، والنعيب أيضا صوت الفرس.
3: أخطاء شائعة.
2: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم فلان يتفانى في عمله. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن، ويود الفناء في خدمة الأمة، ولا تقل يريد أن يتفانى في خدمة الوطن، ولا يريد التفاني في خدمة الوطن. وذلك لأن الفعل تفانى من أفعال الاشتراك في اللغة العربية، فلا يصدر إلا من جهتين مختلفتين، يقال تفانى القوم والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قال ابن مكرم في لسان العرب: تفانى القوم قتلى، أي أفنى بعضهم بعضا، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول وأين أنت من القياس، وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له: إذا أخذنا من الفعل فنية فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كان التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
3: عامي وفصيح.
2: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذري، ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذريبه. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب: الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم. وهذا به، أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب: هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعينا فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر في الخطأ والباطل. والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرة. قال الجوهري: رجل هذريان أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم وزميلي خالد الشامخي من الإخراج في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مدارات على إذاعة الرياض.

0: الشرق الأوسط يقف اليوم أمام مرحلة قد تعيد رسم كثير من معادلاته السياسية والأمنية. تصريحات أمريكية تتحدث عن تفاهمات مرتقبة مع إيران وحديث عن اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي. ملفات مفتوحة تمتد من العقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز وصولا إلى النفوذ الإيراني في المنطقة ومستقبل الجماعات المرتبطة بطهران. وفي خضم هذه التحولات يبرز لبنان كأحد أكثر الساحات تأثرا بما يجري بين ضغوط داخلية ودولية لحصر السلاح بيد الدولة وتصاعد الجدل حول مستقبل حزب الله إلى جانب محاولة إنعاش الاقتصاد اللبناني وعودة بيروت إلى عمقها العربي. هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من التفاهمات تعيد تشكيل المشهد الإقليمي أم أن ما يجري لا يزال مجرد تفاهمات مؤقتة على أرض رخوة قابلة للانهيار في أي لحظة؟ أهلا بكم في هذه المساحة السياسية عبر أثير إذاعة الرياض في مدارات. أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين وعبد العزيز الجبر. عبر الهاتف أرحب بضيف هذه الحلقة دكتور عايد المناع المحلل السياسي المعروف. أهلا ومرحبا دكتور.
1: حياك الله محمد. أهلا وسهلا بك وبمستمعيك كارم. أهلا وسهلا
0: دكتور عايد. كيف تنظر إلى آخر التطورات، آخر التفاهمات، آخر ما يجري؟ كيف تنظر للمشهد؟
1: نعم، يعني تعرف الحقيقة كنا على وشك أن ندخل في معركة جديدة، ولكن فجأة توقف الوضع وبدأ الحديث عن الوصول إلى إطار اتفاق وليس اتفاق إلى الآن. يعني إطار الحقيقة بنود رئيسية ممكن أن تناقش لاحقا بالتفصيل، لكن هي مؤشر على أن الطرفين الرئيسيين اتفقا على أن يدخلا في عملية مفاوضات سياسية بعيدا عن الحرب والصراع المسلح.
0: ترامب يقول أنه تم إبلاغي أن مرشد إيران وافق على الاتفاق.
1: والله ترامب يقول كثير يا محمد. هو طبعا أكيد يعني المرشد في إيران كما تعلم أعلم الرئيس الدولة. صحيح. وبالتالي يعني هو القوة الرئيسية إن كان المرشد يعني في وضع صحي يسمح له. طبعا الكثير من الكلام أنه المرشد الحقيقي غير هذا وإلى آخره، لكن احنا لنا المرشد. نعم. حسب ما قيل بيننا. أيضا أنت يمكن تابعت تصريحات عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني واللي تحدث عن 14 بند

حسين قال انها يعني متضمنه، ودعا الى عدم الاستعجال والاتكال على التكهنات، وهاجمته بعض الصحف الايرانيه، يعني وسائل الاعلام الايرانيه قالت ان هذا اقرب الى وجهه النظر الامريكيه. على كل هو ما تم الاتفاق عليه مبدئيا يعني وقف العمليات العسكريه الهجوميه بين الطرفين، واستعاده حريه الملاحه في مضيق هرمز، واستمرار حركه الشحن التجاري وصادرات الطاقه، وهذا طبعا لصالح ايران في جانب كبير من تسهيل وصول ايران الى اصولها المجمده ان امكن، يعني خلال فتره قادمه قيل 24 مليار، وقد تحصل حتى قبل النقاش على مبلغ من هذه المليارات، ايضا قيل 12 مليار. طبعا ايضا اجراء مفاوضات نوويه خلال فتره 60 يوم، وبحث تخصيب والتفتيش والقيود الحقيقة المستقبلية على النشاط النووي الإيراني، تجنب أي خطوات ممكن أن تؤدي إلى توسع نطاق الصراع إقليميا، دعم وسطاء إقليميين لتنفيذ الاتفاق ومتابعته، والتحضير لتوقيع اتفاق نهائي شامل خلال 60 يوم. تعلم أنه أمس الحديث كان يدور أن يوم الأحد أو الاثنين سيكون هناك لقاء في جنيف للحقيقة التوقيع، لكن فيما بعد يمكن أيضا تصريحات عراقجي قالت أن الاتفاق سيكون عن بعد، يعني التوفيق الإلكتروني التوقيع وليس حضوريا، وهذا أيضا يعني يجعل الأمور متأرجحة في هذا الشأن. إلى الآن الصورة ضبابية ولم تتضح نهائيا. الإيرانيين يطرحون الحقيقة طرح بأنهم حققوا انتصارات وأن حققوا ما يريد، وأن ترامب وافق على الإفراج يقولون عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمد، لكنه لا يرغب في الإعلان عن ذلك صراحة. طبعا هذا ما يقوله الإيرانيون وليس بالضرورة أن يكون صحيح. أيضا يقولون لا يود ترامب الإعلان يعني بشكل صريح عن اتفاق السلام مع إيران، وأشاروا إلى ما قالت CNN أن قائد الحرس الثوري الإيراني الأسبق عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أشار إلى بند في اتفاق السلام بين أمريكا وإيران ما يعرف بمذكرة إسلام آباد، قال أن الرئيس الأمريكي لا يود الإعلان عن ذلك صراحة على حد تعبيره. يعني الإيرانيين يشيرون إلى أنهم يعني لا يوجد أي أسرار، وأن الأمور تسير لصالح ما يسموه بمحور المقاومة، وأنه يعني حققوا بعض الشيء. طبعا الواضح تماما أن إيران أكيد سوف تضطر إلى أن تتخلى عن التخصيب الذي يوصل إلى سلاح نووي، ولكن هل هذا هو ما كان يطلبه الرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي كان يريد في البداية إزاحة النظام الإيراني، ومن ثم بدأ يتحدث عن موضوع أن لا تكون إيران نووية، والسلاح مدى الصواريخ والطائرات المسيرة إلى مدى محدود دفاعي، وكذلك سحب يدها من الميليشيات المساندة والتطور.

0: الذي أضافته إيران إلى المطالب هو مضيق هرمز، وبالتالي لا بد من فتح أو إعادة فتح مضيق هرمز ليكون حرا. حتى هذه اللحظة الإيرانيين يتحدثون أنهم يعني يكون لهم ترتيبات في مضيق هرمز إما أحاديا أو ثنائيا مع عمان، ولكن أيضا هذا الآن ضمن الاتفاق الحالي لا بد من فتح مضيق هرمز ورفع الحصار تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. بعدها أنا أعتقد المرحلة اللاحقة فيما بعد هي الحديث عن اليورانيوم. كما تعلم المنشآت النووية الإيرانية هدمت تماما، دمرت. تفضل.
1: نعم نعم أنا أسمعك.
0: أي فعملية الحقيقة التأكد من اليورانيوم تحت هذا الركام كيف يتم، هذا إلى الآن أيضا أنا أعتقد أن الإيرانيين سيلعبون ورقته، سيقولون بأنه تم التهديم والتدمير وإلى آخره، ولكن لا بد من الإتاحة لوكالة الطاقة النووية الذرية بأن تتأكد من ذلك بنفسها. كيف هذه أيضا فيها صعوبة الحقيقة في ظل التدمير الذي تم لهذه المنشآت. إنما لا بد أيضا من أن هذه الوكالة هي التي تعطي الرأي عن إمكانية التفتيش، عن إمكانية استعادة هذه الأماكن إلى طبيعتها، وما إذا كان بالإمكان أن يستخدم ما هو موجود ليصل إلى سلاح نووي. إيران كررت الحقيقة مرارا بأنها لا تنوي امتلاك سلاح نووي، وأنها فقط تريد يعني اليورانيوم للأغراض السلمية. طبعا هذا كلام سياسة وليس كلام علم، لأنه عندما تصل إلى 60% يصبح من السهل عليها أن تسارع إلى 90%، وبالتالي من يمنعها بأن تمتلك سلاح نووي.
1: صحيح دكتور. في هذا السياق تحديدا يعني ترامب يقول إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ولا يستطيع أحد الوصول ليورانيوم إيران المخصب لأنه تحت الركام. كيف تقرأ هذا التصريح؟
0: يعني أنا أعتقد أن ترامب يبرر لنفسه الحقيقة بأنه يعني هذا هو الممكن الآن وعلينا أن نتوقف.
1: يعني هناك بعض القراءات دكتور تشير إلى أن كأس العالم له دور في خفض التصعيد،
0: والانتخابات النصفية والأعياد الأمريكية في شهر 7، كل هذه الحقيقة لها دور الحقيقة فيه. أيضا يمكن لقاء 7 والاقتصاديين الكبار، أيضا هذا يعني حقيقة محرج بالنسبة لترامب. أنا أعتقد أن ترامب سيواجه متاعب في المرحلة القادمة، لأن ما ذهب إليه على الأقل من الناحية الفعلية لم يتحقق حتى الآن. صحيح أحدث دمار كبير في البنية التحتية الإيرانية، دمر المنشآت النووية. اللهم إلا إذا كانوا الإيرانيين محتاطين، وعلى مستواي الشخصي أعتقد أن الإيرانيين محتاطين، لأنهم كانوا يتوقعون أن يواجهوا مثل هذه الحالة منذ فترة طويلة، وبالتالي وضعوا احتياطات لليورانيوم للتخصيب وحتى للعمق الذي فيه هذه المنشآت. يعني أوكي تم تهديمها، ولكن من قال أنهم وصلوا إلى العمق الذي فيه المنشآت التي تنتج التخصيب أو اليورانيوم عالي التخصيب؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأكد يقيني من أهل اختصاص يأتوا ويروا ذلك بأعينهم ويلمسوه. إيران الحقيقة ما كانت تعلن عن منشآتها النووية إلا بعد أن تم الاكتشاف عن طريق اختبارات والبحوث وإلى آخره، وعن طريق الاختراق الحقيقة الذي تم لها من الداخل. لذلك أنا أقول لك أن إيران حتما يعني قادرة على التحايل وعلى إيجاد مخرج لها، وربما حتى بعض المنشآت ربما لم تكتشف إطلاقا. لكن الرئيس الأمريكي الآن هو أمام مسؤولية تاريخية، وهي أن العالم يعاني من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي عليه أن يعيد فتح هذا المضيق، ويفترض أن يكون بدون شروط، يعني مثل ما كان قبل 28 فبراير الماضي، وضع طبيعي وبواخر وسفن وتجارة دولية ونفط وغاز وأسمدة وكل القضايا الحقيقة تمر عبر هذا المضيق. اليوم هذا المضيق يعني يسبب أزمة كبرى للدول الإقليم وأيضا للدول الأوروبية والآسيوية. ولذلك كان أعتقد الرئيس الأمريكي تحت ضغط شديد بأن حربه هي التي أدت إلى أن إيران تضع يدها على هذا المضيق، وعليه أن يرفع هذه اليد بأي وسيلة من الوسائل. الآن ربما هو يعتقد أن الحل السلمي هو الذي سيؤدي إلى أنه تعود الأمور إلى طبيعتها، مقابل ماذا؟ رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإغراء إيران ببعض الأموال التي هي مجمدة. وربما يعني شفنا الوسيط القطري لما ذهب، حتما قطر لديها أموال لإيران لكنها لا تستطيع تحويلها بسبب العقوبات المفروضة على إيران. هذا قد يكون فيما بعد السماح في هذا الجانب بأن تعطى إيران بعض الأموال. إيران تعاني أزمة اقتصادية خانقة، ومع الحرب زادت المعاناة، وبالتالي لابد يعني مسألة الأموال بالنسبة لها حيوية جدا. لكن هل إيران سوف تفتح مضيق هرمز وتتوقف عن المضايقات وتترك الأمور كما كانت في السابق، أم أنها ستصر على ضرورة أخذ رسوم أو خدمة يعني أجور خدمة أو ما شابه ذلك؟ هذه مسألة إلى الآن نحن في بدايات المشوار، ويعني خلال هالأيام قد تتضح الصورة أكثر.
1: ماذا تعتقد أنت؟ تعتقد أنها ستنسحب فعلا من المضيق وستهدأ في هذا الملف، أم أنها ستصعد؟ خصوصا أنه يعني ترامب لغته باتت هادئة وحليمة ويعني مهدئة للأوضاع بشكل عام، فكيف سيتعامل الإيرانيون مع هذا الملف؟
0: يا أخي ترامب حريص وفرحان بالاتفاق أكثر مليون مرة من الإيرانيين، يعني شيء عجيب. يعني أنت بهالقوة وبكل هالجبروت وأنت اللي خضت الحرب ودمرت، والإيرانيين يصرحون أقل منك ويعني أكثر جلادة من ترامب للأمانة. يعني عند مشكلة عند هذا الرجل أنه يريد أن يطلع في كل شيء ويتحدث عن كل شيء. هذه طبعا إشكالية شخصية، يعني هذه مشكلة الحقيقة. أنا أعتقد أن إيران سوف تعيد فتح المضيق، ولكن سوف تبقي على قضية الأجور أو الرسوم، سوف تتحكم نسبيا بالمضيق. هنا يأتي عاد دور الالتزام، هل ترامب وحكومته سيسمحون بذلك؟ هل سوف يكون الانسحاب أو ترك الموانئ الإيرانية مشروط بأن إيران تماما تسمح بحرية الملاحة؟ هذا اللي يفترض. يعني قال حتى من ضمن الكلام اللي قريت له قبل شوي، استمرار حركة الشحن التجاري وصادرات الطاقة، وهذا طبعا يفترض أن يكون استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، هذه أيضا من ضمن ما هو مطروح. إيران الآن حتما ستناكف بعض الشيء، ستحاول إلى أن ينسحب من الموانئ الإيرانية، عندها نعتقد أنها ستسمح بحرية الملاحة، لكن لن تكون كما كانت في السابق مطلقة، ستأخذ أجور، هل ستكون رمزية، هل ستكون كبيرة، ويبدو أيضا أنها تحاول أن تقنع عمان بأن تشاركها بهذه المسألة حتى تقوي الحقيقة من موقفها السياسي أمام العالم، لأن العالم الأوروبي الآن الحقيقة أصبح أيضا يعني يعاني ويتشدد باتجاه الموقف من إيران وضرورة فتح مضيق هرمز، وهذا مختلف تماما عن الوضع والحرب في بين إيران وأمريكا، لأن الغرب يريد فقط أن الأمور تعود إلى ما كانت عليه في السابق، وبالتالي إيران تتحمل هذا الجانب. لكن إيران تتحجج بأنها هي مضروبة ومدمرة وتريد أن تحصل على أموال، على الأقل دفع رواتب الموظفين، الحرس الثوري، الجيش، يعني مؤسسات بلد الحقيقة فيها 93 مليون إلى 95.
1: كيف تعتقد دكتور عايد أن تكون ردة فعل العالم على هذا القرار إذا ما تم؟ يعني اليوم هي مفاوضات وحديث جانبي بين ترامب وإيران وكأن القرار بأيديهم، لكن بالتأكيد أن هذا سيشعل فتيل خلافات جديدة على مستوى دولي، ليس فقط على مستوى أمريكا وإيران. كيف تعتقد أن تكون هناك، هل تعتقد أن تكون هناك ردة فعل، أم أن العالم سيصمت في حال أن كان الاتفاق بهذا الشكل؟
0: إذا الحقيقة فتح مضيق هرمز وسارت الأمور طبيعية، أنا أعتقد العالم سيترك البقية من النقاط للمفاوضات الأمريكية.
1: لا، أنا أتحدث عن موضوع فرض الرسوم.
0: لا، فرض الرسوم بالتأكيد سيكون له ردة فعل كبيرة، لكن هل هذا الموضوع له جانب قانوني أم لا؟ يعني تعرف الحقيقة اتفاقية الملاحة والبحار عام 1982 حددت هذه الأمور، المسارات الطبيعية هذه لا ليس عليها شيء، ليست مثل المسارات غير الطبيعية.
1: طيب، وإذا تمسكت يعني إيران بأن يعني هذا المسار
0: يعني هذا سيجلب عليها الحقيقة الكثير من السخط، لكن هل سيؤدي إلى حرب؟ هذا موضوع آخر. الحقيقة العالم يمكن يعني يتجنب الحروب، لكن قد يتم الضغط على إيران من قبل الوسطاء والأصدقاء وإلى آخره، والإغراء بإيران الآن تساوم على الأموال المجمدة واحد، وعلى العقوبات المفروضة عليها عقوبات الحقيقة حتى على بيع نفطها. إذا أعطيت مغريات أنا على أعتقد أنها سوف يعني تخفف من ضغطها بجانب مضيق هرمز، وقد ترفع الأمر نهائيا، لكن هي قد تحصل على الأموال وتعود أيضا إلى تمويل الحركات التي تدعمها، وأيضا إعادة بناء منشآتها النووية. إنما هنا هو كيفية أن تكون لوكالة الطاقة النووية أنياب تستطيع فيها أن توجع إيران، لأنه في السابق كانت الحقيقة إيران تخفي بعض الأمور عن الوكالة ويكون هناك صراع وخلاف. الآن مطلوب أن يكون للوكالة قدرات بدعم أمريكي وغربي واضح بأنه عليك أن تفتحي بالكامل. هذا دائما تذكرني، تعرف أيام ما بعد 91 عند كان صدام حسين نظامه يناور ويداور ويرفض وينضرب ثم يناقش وهكذا. هذه أنا أخشى أنه إيران بهذا الاتجاه لكنها تريد
1: يعني
0: الآن.
1: دكتور، إيران لم يعني بدأت الحرب على أساس أن يكون هناك قلب للنظام وأن يكون هناك نظام جديد، هكذا
0: لا
1: قالت أمريكا وصرحت في بداية الحرب، لم يحدث هذا.

0: مواجهة بين الجيوش على الأرض.
1: صحيح.
0: يعني هذه هي المقياس قد تكون، لكن هو الحقيقة لو كان ربما لصالح.
1: ماذا عن مكتب نتنياهو الذي قال أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟ هل تعود الحرب من جهة إسرائيل؟
0: شوف، إسرائيل طبعا ما راح تشن حرب، لكنها حقيقة سوف تواصل حربها على حزب الله.
1: لماذا تستبعد أن تشن إسرائيل الحرب؟
0: وارد، لكن أنا أقول لك ليست مضطرة، لأنه الحقيقة هي شنت أول حرب، هي اللي شنت إسرائيل.
1: صحيح.
0: الـ 12 يوم أمريكا لم تشارك إلا باليوم الأخير، كانت الحرب إسرائيلية الحقيقة، وهي التي دمرت المنشآت. لكن ترامب في اللحظة الأخيرة، بحيث أنه عنده طائرات البي 2 التي لديها قدرة على الأعماق وكذا، اشترك في هذه الحرب، وطبعا طلع يدعي النصر والتدمير وإلى آخره. ثم عاد لنا في 28 فبراير ليواصل الحرب مرة أخرى. إسرائيل أنا أقولك لأنها هي أيضا في وضع وليس يعني جيد، عندها انتخابات خلال الفترة القادمة. نتنياهو قال بشكل واضح لن أسمح لإيران أن تمتلك سلاح نووي طالما أنا في السلطة، وهذا كأنه يروج لنفس الحقيقة في الانتخابات القادمة. هذا وارد أن يشن غارة أو ما شابه ذلك، لكن إيران يوجعها عندما يهاجم حزب الله. وشفت أنت خلال المدة الماضية، يعني عندما بدأ الهجوم قوي على حزب الله، إيران تدخلت وأدت إلى تفاعل يعني في الوضع، مما أدى إلى ربما أحد الأعمال التي أدت إلى أنه يتم التسرع في الحديث عن وقف إطلاق نار، والحديث عن اتفاق إطاري مبدئي إلى أن يتم التوقيع النهائي على هذا الإطار. إسرائيل لا يستبعد أن تقوم بعمل، ولكن يعني أيضا هي تأخذ بعين الاعتبار الموقف الأمريكي. قد الحقيقة يلزمها ترامب بأن لا تهاجم حتى لا تخرب عليه ما يعتقد أنه انتصار، بأنه جعل اليورانيوم تحت الإشراف وبشكل مباشر. ترامب عنده مشكلة أوباما، أن أوباما عمل الاتفاق عام 2015 وهو أعطى لإيران الكثير من الأمور واللي تحققت فيها يعني انتعاش اقتصادي وتمويل المشروعات النووية وإلى آخره. هو يريد عكس ذلك، لكن إلى الآن ليس هناك ما يؤكد أنه حصل بالضبط على ما حققه أوباما. على كل مساوئ ما تم الاتفاق ما بين أوباما وما بين إيران، لكن إيران الحقيقة يعني تمسكت بما يسمى بالصبر الاستراتيجي، يعني تحملت وضغطت على نفسها.
1: إذا برأيك دكتور،
0: لم يثور ضد النظام، تعرف يعني غير معقول أنت تظاهر وتطالب بأمور.
1: طيب باقتضابي دكتور، لأنه ما عاد بقي معي وقت، في الملف اللبناني سيتظل لبنان ساحة للحرب، هذا ما تشير له قراءتك؟
0: نعم، لبنان سوف تبقى في هذه الوضعية، وإسرائيل الحقيقة يعني تريد أن تنهي هذه الظاهرة الخطيرة عليها. لكن أقولها واضح أن حزب الله أثبت لديه قدرات قوية، ويبدو أنه احتاط لمثل هذا اليوم وعدم قدرة إيران على أن تمده بشكل مباشر. يعني أصبح لديه هو الإمكانيات الذاتية من تصنيع ومن قدرات، ولديه بالتأكيد المقاتلين الذين هم يعني باتجاههم العقائدي يقاتلوا.
1: نعم.
0: حتى الرمق الأخير.
1: نعم.
0: لذلك أنا أعتقد لبنان سيواجه متاعب الحقيقة مستقبلا.
1: شكرا لك.
0: حال لبنان بالانفتاح السعودي عليه والتجارة، وهذا شيء إيجابي.
1: انتهى وقتي دكتور، أعتذر.

لك، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور عايد المناع، المحلل السياسي المعروف من الكويت. التحية والتقدير لكم تمتد مستمعين الكرام. أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين وعبد العزيز الجبر، وأنتم في أمان الله.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض
2: السلام عليكم، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نقترب من سؤال الهوية العمرانية والثقافية. حين تتحول مشاريع التطوير إلى جسر يربط الذاكرة بالمستقبل ويحفظ روح المكان وسط التحولات الكبرى التي تشهدها مدن المملكة، خاصة في العاصمة الرياض وفي العاصمة التاريخية الدرعية، بوصفهما نموذجين لحكاية وطن يعيد تقديم تراثه بلغة عصرية تليق برؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. نتحدث معه أكثر عن تطوير وإحياء التراث الثقافي بمنطقة الرياض وعن العلاقة بين الهوية والإنسان والمكان. مرحبا بك أستاذ صقر، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
3: يا أهلا وسهلا، شكرا لكم على إتاحة الفرصة. وصراحة أنا يعني هذه الفرصة أراها يعني جوهرية لإبراز النموذج الحالي اللي موجود في السمحانية.
2: نعم، خلنا نستفتح الحديث في هذه الحلقة. كيف تنظرون إلى مفهوم إحياء التراث في ظل النهضة العمرانية والثقافية التي تشهدها المملكة اليوم؟
3: الحقيقة حسب تصنيف وزارة الثقافة، لو نتكلم ونفسر التراث، فالتراث فيه التراث الملموس والتراث الغير ملموس. فلما نتكلم على وجهات مشابهة للسمحانية فإحنا نتكلم على تراث غير ملموس، يعني التراث أو تحويل الأصول إلى وجهات ما يعني بالضرورة مبنى تحويله إلى مثلا مطعم أو تحويله إلى فندق، بل قد يكون تراث غير ملموس لقصة المكان وثقافة المكان نفسه. فاللي نشوفه هنا في السمحانية وحي سمحان بالذات، فهو حي بدأ مع الدولة السعودية الثانية، وهذا يعني فترة نشوء أو فترة تعتبر فترة امتداد الدرعية إلى ما بعد الطريف.
2: نعم، يعني هنالك تطوير ولكن هنالك أيضا عمق بالمكان، يعني تجد مثلا حي شعبي مطور وحي شعبي آخر مطور، لكن هنالك اختلاف جزئي بالهوية. الهوية العامة هي هوية البلد، هوية العمق التاريخي، ولكن بعض التفاصيل هي ما يختلف. صحيح
3: 100%. وكذلك أخوي عبد الرحمن، لو نلاحظ يعني الدرعية ما شاء الله تعتبر نموذج تطويري فريد. لو نطرح مثال على الجيري، على الزلال، فحنشوف أنه فيه الهدم ثم إعادة البناء اللي تبنيناه هنا في السمحانية، اللي هو تطوير النسيج اللي موجود في في الوجه، المباني نفسها، الحفاظ على هويتها و يعني مواءمة برضو هويتها كذلك إلى الدرعية. وهذا يعطيها الأصالة ويعطيها العمق ويعطيها المجتمعية.
2: صحيح، الرياض والدرعية في هذا التوقيت تعيشان تحول كبير على مستوى المشهد الحضري والثقافي. كيف يمكن المحافظة على روح المكان وسط مشاريع التطوير الحديثة؟
3: حلو، وهذه صراحة اللي حنا اللي يعني نشوف إنه بإذن الله توفقنا فيها في السمحانية، واللي هي لو ننظر للمملكة بشكل عام وللرياض بشكل خاص، ففي كثير من المواقع اللي لها اللي تعتبر من التراث الغير ملموس أو لها بعد ثقافي وتاريخي وهويتها مرتبطة مع أجيال سابقين. هذه المناطق عشان الحفاظ على هويتها، نحافظ على النسيج، نحافظ على المباني العمرانية، ويكون إضافة أعمال فنية Art Installation، بحيث أنه يكون تكون المنطقة لها الهوية. يعني إحنا نحاول يعني في شكل عام أنه ما يكون المكان نلغي هويته التاريخية.
2: طبعاً.
3: فالحفاظ على الهوية يكون من خلال حفاظك على هويته العمرانية، من خلال حفاظك على الاكتيفيشن او التفعيل الدوري اللي يكون موجود في المكان, بحيث انه يكون سهل بسيط يلامس المجتمع, مشاركه المجتمع بشكل عام. يعني انت لما تطور وجهه او لما تطور حي انت ما تملك شيء, المجتمع هو اللي يملك هذا المكان كامل. انت يعني عندك المجتمع من اللي يجي مثلا ويفتح مطعم, او المجتمع اللي يجي ويزور المكان ويزور هذا المطعم, او المجتمع اللي يزور فعاليه معينه سويتها في المكان, فانت ما تملكها, المجتمع يملكها.
2: نعم نعم, لولا التفاعل المجتمع لما كان لهذا العمل كله قيمه ابدا. خليني بروح معك يعني لنقطه مهمه ايضا. الدرعيه اليوم ايضا تشهد اهتمام بالغ ومستوى كبير جدا من التحضر المربوط بالثقافة والهوية القديمة, ولا أدل على ذلك من يعني عدد كبير جدا من الاستضافات الملكية, الاستضافات أيضا على مستوى ولي العهد, وكذلك أيضا بعض المناشط يعني مؤخرا شفنا قرعة كأس آسيا 2027 أقيمت في الدرعية في حي الطريف في قصر سلوى تحديدا. خلني أتكلم معك عن الدرعية, ما الذي يميز الدرعية ثقافيا وتاريخيا لتكون اليوم واحدة من أهم الوجهات العالمية؟
3: الدرعية أخوي عبد الرحمن يعني هي أنا أشوفها رحم المملكة العربية السعودية. يعني بداية المشهد السياسي والثقافي كله بدأ من الدرعية ونشأ من الدرعية إلى أن تطور وتوسع وانتقلت العاصمة من الدرعية إلى الرياض وخلافها. ففي الدرعية بشكل عام يعني في التطوير اللي حاصل الآن وبجهود هيئة تطوير الدرعية مشكورة وشركة الدرعية, نقلت المكان إلى مكان فريد من نوعه في العالم, اما من ناحيه التراث الهندسه العمرانيه خلينا نقول, او من ناحيه الهويه او حفاظك على الهويه. لما تدخل الدرعيه حتحس انك انت خارج الرياض مش في الرياض. المواقع اهله للمشي بين يعني بين موقع وموقع, المكان كامل اهل للمشي, فيه نموذجية عالية في الدرعية. فهذه أعتقد المميزات اللي تميز الدرعية وتجعلها فريدة من نوعها, تجعلها أصل قد يكون لأجيال لاحقة بإذن الله.
2: جميل, خلني بسألك أيضا هذا السؤال, كيف تسهم مشاريع تطوير الوجهات الثقافية في إعادة تقديم التراث للأجيال الجديدة بصورة معاصرة وجذابة؟ يعني نربط بين الهوية الثقافية والعمق الثقافي وأيضا الحضارة والحداثة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمور هذه مربوطة بتلك الهوية.
3: ممتاز. يعني احنا استغلال التقنية واستغلال الأدوات لتفعيل أي وجهة أو تفعيل أصل تراثي قد يلامس الجيل الحديث, ولكن المبالغة فيه قد يعني يطلعها من غطائها الثقافي إلى غطاء خلينا نقول ترفيهي وحديث جدا. فيجب الحفاظ على الهوية للأجيال.

0: ويجب أنه هذه المواقع تكون أقرب لربط الجيل الجديد في الهوية، في هويتك الوطنية، أكثر من كونه تفعيل ترفيهي يستغل فيه الجوانب هذه التقنية.
1: طيب اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل الحوار.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن تطوير وإحياء التراث الثقافي في الرياض والدرعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. مرحبا بك من جديد أستاذ صقر.
0: ويا أهلا وسهلا،
1: حياك الله. خليني أروح معك بشكل مباشر لموضوع الاستثمار الإبداعي في التراث. هل أصبح هذا الاستثمار أيضا الاستثمار في التراث والثقافة جزءا من الاقتصاد الوطني وصناعة جودة الحياة؟
0: نعم، وفيه تركيز عالي للاقتصاد الإبداعي بشكل عام، وأهداف مخطط لها ومرسومة في رؤية 2030 لمشاركة هذا الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد المملكة بشكل عام. قد يكون هذه يمكن من أقوى قيم الوجهات المشابهة أو وجهات الأحياء الأصيلة هذه، لأنها هي اللي حتحتوي هذا الاقتصاد الإبداعي، سواء في جميع، يعني لما نقول اقتصاد إبداعي فاحنا يعني نتكلم على فنون معمارية، صحيح. نتكلم على فنون بصرية، نتكلم على موسيقى، نتكلم على غيره. فنعتقد انه وجود وجهات ثقافية بهذا المنطق، او خلينا نسميها اقتصاد الأحياء، وجود اقتصاد الأحياء يدعم اقتصاد الإبداعي بشكل مباشر. لأنه أنت الاقتصاد الإبداعي ترى هو تحويل ثقافتك إلى إلى إلى عمل إبداعي، ومن ثم إلى جنريت ريفينيو، يعني إلى حاجة تقدر أنك أنت تكون تجارية. فبالتالي هذه الأنشطة اللي في الاقتصاد الإبداعي وجودها في هذه الوجهات حيشكل هوية الوجهة.
1: نعم.
0: وحيشكل الزائر الأجنبي لما يجي حيشوف هذه الاقتصادات اللي موجودة في الوجهة اللي هي تزرع فيه أو توصل له هويتك بالضبط أنت كسعودي.
1: نعم، هذا أمر مهم برضو، يعني بسألك عن يعني قضية كثير من الناس قد يتضايق أو أن يتساءل لماذا يتم استهداف السائح الأجنبي. هل هنالك أيضا مسارات لاستهداف السائح المواطن أو على أقل تقدير المقيم؟ أضف إلى ذلك، هل هنالك وجهات أخرى قد تكون مثلا وجهة معينة واضح يعني بشكل كبير جدا أنها تستهدف الزائر الأجنبي الذي لم يرى كثيرا من هذه تفاصيل التراث، فبالتالي يأتي في اختلاف جذري عن مثلا المواطن اللي عارف أنه هذا تراث الرياض وهذا تراث الدرعية وهذا تراث مثلا أي تراث. فبالتالي هذا الجمع بين السائح الداخلي والسائح أو الزائر الأجنبي، كيف تجمعهم بينهم بثقافة واحدة، بهوية واحدة، بأيضا مسارات اقتصادية واحدة؟
0: أنا أعتقد يمكن كلمة واحدة، أعمل الشيء بأصالة، يعني أعمله بعفوية بأصالة، حيكون استهدافك مباشر للمحلي والتالي الدولي. طبعا الحمد لله احنا يعني يمكن من مواطن القوة اللي عندنا في المملكة بشكل عام انه عندنا قوة في السياحة الداخلية عالية جدا. يعني احنا لما تعمل مكان سياحي حتلقى المواطنين السعوديين او المقيمين هم يمكن اول والاكثر في زوار لك.
1: نعم.
0: وهذا طبعا جانب إيجابي جدا وجانب اقتصادي مهم. لما نتكلم على السائح الدولي وكيف احنا نوازن، فاحنا طبعا السائح الدولي لما خصوصا في الفترة الحالية احنا نعتبر يعني في بداية الانفتاح للسياحة واستقبال الزوار الدوليين، نتكلم على الأوروبيين أو الغرب أو بشكل عام. فهذا السائح جايك شغوف، جايك يبغى يعرف أنت كان عنده تصور سابق، فهو جاي يعني يبغى يعرف ثقافتك، يبغى يعرف أصالتك إيش هي. فولله الحمد إحنا عندنا الثقافة اللي إحنا نفخر فيها ونشهد أنها جاذبة لشريحة كبيرة من السياح الدولية. فأنت مجرد ما تكون تعمل الحاجة، تعمل الوجهة في أصالة، تعملها في بساطة، تعملها وتظهر فعلا ثقافتك فيها، حتى مباشرة يعني يجيك المواطن والدولي.
1: نعم، وصلنا إلى مرحلة متقدمة من تفاصيل التراث. يعني بعطيك مثال، تخيل معي أنه هنالك يعني تصور كامل أنه نجد كلها يعني هوية واحدة، والمثل المباني واحدة، والتفاصيل الدقيقة في الديكور القديم هي واحدة، لكن اكتشفنا فيما بعد لا، انه الدرعية لها طراز، مثلا الطراز السلماني مختلف، المثلثات، القلاع اللي موجودة في الزوايا، بعض الألوان، بعض التفاصيل التي تجعل هنالك فرقا بين مبنى ومبنى، فبالتالي الرائي يجد أنه هذا المبنى مستوحى مثلا من الدرعية، وهذا المبنى مستوحى من الرياض، وبينهما قرب شديد. سؤالي، وصولنا إلى هذه المرحلة ماذا يعني؟ هل يعني أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا في قضية الاهتمام بالتراث وهذه التفاصيل؟
0: شوف، الدول السعودية بشكل عام بأشكالها الثلاث، الأولى الثانية الثالثة، مرت في مراحل عمرانية كثيرة. أولها طبعا الطين، وثانيها بدأ يدخل المنازل المسلحة، زي مثلا عندنا الآن أنت لو تجي في الدرعية نفسها حتلقى فيه بيوت لا زال الطين، وحتلقى فيه بيوت جنبها لا زالت مسلحة. فهذا هذا هذا تنوع عمراني موجود. وهنا نقطة مهمة، يعني لما أنا ذكرت في البداية إنه إحياء التراث ما يعني بالأساس مبنى، بل قد يكون هوية مرتبطة في المكان، إعادة ربط الإنسان في المكان نفسه. فهذه قد يكون إعادة تفعيل أو إعادة
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب تحايا مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. تعاون أمني سعودي لبناني يحبط تهريبا نحو 3,900,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. وزارة الحج والعمرة توقف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية. اعتبارا من غدا إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبا قرب حي الخزامة بمدينة الرياض. رئيس وزراء باكستان يعلن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين أمريكا وإيران. أهلا بكم. صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أن معلومات قدمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات لنظيره في لبنان أسهمت في إحباط السلطات اللبنانية محاولة تهريب نحو 3,900,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. وأكد الشلهوب أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات والتصدي لها وإحباط مخططاتها والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من آفة المخدرات. شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير في العاصمة الألمانية برلين اليوم في جلسة نقاش طاولة مستديرة بتنظيم من مؤسسة بيرغهوف الألمانية وحضور عدد من المفكرين والمسؤولين الألمانيين. وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية واستعراض واستعرض معاليه منهجية السياسة الخارجية للمملكة وأولويات العمل المناخي السعودي.

0: عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف سلسلة اجتماعات ثنائية في أستانا اليوم مع قادة عدد من الشركات الكازاخستانية البارزة في قطاع التعدين والمعادن. استعرضت الفرص الاستثمارية المتبادلة والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الدوليين، وناقشت الاجتماعات أوجه التعاون الاستثماري المشترك في القطاع التعديني وفرص توسيع آفاق الشراكة في قطاع المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة، كما استعرضت الفرص الواعدة المتاحة في مجالات الاستكشاف التعديني. أوقفت وزارة الحج والعمرة 21 شركة عمرة عن تقديم خدماتها، وذلك بعد نتائج تقييم الأداء للموسم الماضي التي أظهرت انخفاض مستوى الأداء لدى عدد من الشركات، ورصدت مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين. وشددت الحج والعمرة على أنها مستمرة في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، وأنها لن تتهاون مع أي تقصير يؤثر في جودة الخدمات أو حقوق ضيوف الرحمن. أعلنت شركة الدرعية إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد باتجاه الجنوب بالقرب من حي الخزامة ابتداء من غد، داعية مستخدمي الطريق إلى الاعتماد على الطرق البديلة الموضحة في الخريطة لتسهيل الوصول إلى منطقة الدرعية وتقليل الازدحام المروري. ضبطت الحملات الميدانية المشتركة أكثر من 10,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال فترة أسبوع. كما ضبطت الجهات الأمنية 1410 مخالف خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، بالإضافة إلى ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم. كما يقطع حاليا 22,026 وفدا مخالفا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، فيما جرى ترحيل 7,989 مخالفا. تشارك المملكة ضيف شرف في معرض فانسي فود الدولي بنيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو، ممثلة بالمركز الوطني للنخيل والتمور و13 شركة وطنية لاستعراض أبرز أصناف التمور السعودية ومنتجاتها التحويلية والتوسع في تسويقها عالمياً. إلى أخبارنا العربية والدولية، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن واشنطن وطهران ستوقعان على اتفاق مذكرة التفاهم خلال 24 ساعة القادمة، موضحا أن التوقيع سيتم عن بعد وسيليه محادثات فنية وسط آمال في أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تحقيق السلام بالمنطقة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: أيام قليلة تفصل بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب بينهما، والتوقيع على اتفاق مذكرة التفاهم شابه الكثير من الجدل وتعديلات اللحظة الأخيرة في بنوده في مشهد عكس التباين المستمر في المواقف طوال فترة المفاوضات التي جرت لأسابيع بعيدا عن وسائل الإعلام. مذكرة التفاهم المقترحة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، تليها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط أنباء بخطط وضعها الجيش الأمريكي لتأمين المواد عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق. وبحسب الإدارة الأمريكية فإن الأهداف المهمة للرئيس دونالد ترامب تم تلبيتها، وبات التوقيع أقرب من أي وقت مضى ولم يتبقى سوى الترتيبات الفنية. نائب الرئيس الأمريكي جيه ديفانس أكد مجددا أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال لمجرد توقيع الاتفاق أو حضور أي اجتماع بشأنه، مشددا على أهمية وفاء إيران بالتزاماتها من أجل مصالحها الاقتصادية قبل العمل من أجل إحلال السلام الدائم في المنطقة برمتها. وفي أحدث تصعيد

0: عسكري في مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أسقطت مسيرات إيرانية باتجاه سفن تجارية، موضحة أن حركة الملاحة حاليا تسير من دون عوائق وأن الممر الدولي مفتوح للعبور.
1: أهلا بكم. طالب رئيس حكومة لبنان نواف سلام أن يكون الجنوب اللبناني منطقة خالية من السلاح، ودعا ميليشيا حزب الله إلى تغليب مصلحتها على مصلحة إيران لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وأن تكون الميليشيا على مسار واحد مع الحكومة وتدعمها في المفاوضات التي تجريها في واشنطن والتي ستستأنف في 22 من يونيو الجاري. ويطالب لبنان بوقف إطلاق نار دائم كأساس للمفاوضات التي تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل وعودة مئات الآلاف من المدنيين النازحين تحت إشراف الجيش اللبناني. إلى أخبارنا الرياضية، حيث يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة أوستن الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب الأوروغواي في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026. وأجرى الأخضر حصته التدريبية بتمارين الإحماء ثلاثة تدريبات الاستحواذ على الكرة ثم تطبيق الجمل التكتيكية قبل أن يجري المدرب مناورة فنية على ثلث مساحة الملعب لتختتم الحصة بتدريبات الكرة الثابتة. ويغادر المنتخب اليوم إلى مدينة ميامي تأهبا للمباراة الأولى. وفي منافسات كأس العالم، تعادل منتخب كندا مع البوسنة والهرسك بهدف لهدف ضمن المجموعة الثانية. وفي افتتاحية كأس العالم في أمريكا، فاز المنتخب الأمريكي على البرغواي بأربعة أهداف مقابل هدف. في آخر أخبارنا، يقص اليوم شريط مباريات المنتخبات العربية بلقاءين، حيث يواجه منتخب قطر نظيره سويسرا ضمن مباريات المجموعة الثانية عند الساعة 10 مساء. وفي المباراة الثانية وضمن المجموعة الرابعة، يلتقي المنتخب المغربي نظيره البرازيلي عند الساعة 1 صباحا في مواجهة تعد مثيرة وقوية وتحدي لأسود الأطلس لاستكمال نجاحاتهم في مونديال 2022 قطر وإحرازهم المركز الرابع. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. تعاون أمني سعودي لبناني يحبط تهريبا نحو 3,900,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. وزارة الحج والعمرة توقف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية. اعتبارا من غدا، إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبا قرب حي الخزامة بمدينة الرياض. رئيس وزراء باكستان يعلن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين أمريكا وإيران. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه النشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الذي يقام في مركز

للتجارة العالمي في العاصمة الماليزية، وتعزز هذه المشاركة الحضور الثقافي السعودي في قارة آسيا، وتقدم المملكة بوصفها نموذجاً حضارياً يجسد تحولات رؤية المملكة 2030 عبر محتوى أدبي وثقافي وتراثي متنوع. واختيار السعودية ضيف شرف في المعرض يأتي تتويجاً للعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين، وتقديراً لحضور المملكة الفاعل في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، ويتيح فرصة استثنائية لتعريف الجمهور الماليزي والآسيوي بتنوع الثقافة السعودية وعراقتها. ويستعرض الجناح السعودي التنوع الإبداعي في المملكة عبر برنامج ثقافي متكامل تنظمه الهيئة، يشمل ندوات وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين، وعروضاً للفنون الأدائية السعودية داخل المعرض وخارجه في الحدائق والساحات العامة، تشمل فنون الخطوة والسامري والخبيتي، فضلاً عن معرض يبرز عدداً من أهم المخطوطات التاريخية في المملكة. هيئة الأزياء تشارك في منتدى قادة التجزئة العالمي. شاركت هيئة الأزياء في أعمال منتدى قادة التجزئة العالمي، أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التجزئة والأزياء والاستثمار، والذي يجمع نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المشهد العالمي لصناعة الأزياء ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية والابتكارية التي تسهم في دعم النمو المستدام وتطوير منظومة الأزياء محلياً وعالمياً. وشهد المنتدى مناقشات موسعة حول مستقبل تجارة التجزئة والاتجاهات الحديثة في صناعة الأزياء ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز تنافسية العلامات التجارية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية الناجحة في القطاع. برامج ثقافية في متحف البحر الأحمر. عزز متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية حضوره الثقافي عبر برنامج متنوع من الفعاليات النوعية التي جمعت بين السينما والحوارات الثقافية والأنشطة التفاعلية والتجارب التعليمية، ضمن رؤية تسعى إلى تقديم التراث البحري للبحر الأحمر بأساليب إبداعية معاصرة تثري تجربة الزائر وتفتح مساحات أوسع للتأمل والمعرفة والتواصل المجتمعي. وشكل البرنامج الثقافي مساحة حيوية تفاعلت فيها الفنون والمعرفة من الذاكرة البحرية للمنطقة من خلال عروض سينمائية وجلسات حوارية وورش عمل عائلية، إلى جانب فعاليات ثقافية متنوعة. وزارة الثقافة تطلق برنامج الدعم مقابل الأداء. أعلنت وزارة الثقافة فتح باب التقديم للمنظمات غير الربحية في برنامج الدعم مقابل الأداء، الهادف إلى إتاحة الفرصة للمنظمات غير الربحية الراغبة في الاستفادة من البرنامج والتقديم على 6 منتجات للدعم المالي، منها منتجاً لدعم المشاريع والبرامج ذات الأثر الثقافي لتعزيز تميز المنظمات غير الربحية وزيادة مساهمتها وتأثيرها في المجالات الثقافية ذات الأولوية، لتمكين المنظمات الثقافية غير الربحية من تعزيز نضجها وقدراتها التشغيلية والإسهام في تطويرها. هيئة الأفلام تشارك في مهرجان كان السينمائي. أعلنت هيئة الأفلام مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته 79 من خلال برنامج متكامل يعكس التطور المتسارع الذي يشهده

0: القطاع السينمائي السعودي، ويعزز حضورها المتنامي وجهة عالمية لصناعة الأفلام، تأكيداً لاستمرارية الحضور السعودي في أبرز المنصات السينمائية الدولية. وتشارك الهيئة في المهرجان من خلال جناح المملكة الذي يستضيف العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية. وتأتي هذه المشاركة بحضور متنوع يضم وفداً رسمياً من الهيئة، إلى جانب مشاركة صناع أفلام سعوديين في سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة وفعاليات التواصل وتنظيم طاولة مستديرة تناقش أبرز التحولات في صناعة المحتوى.
1: الإيواء على إذاعته.

0: الرواية السعودية وتحولات السرد المعاصر. الرواية ليست مجرد حكاية تروى، وإنما نافذة تطل منها المجتمعات على ذواتها ومرآة تعكس التحولات الفكرية والاجتماعية والإنسانية التي تعيشها. ومن خلال السرد تتشكل الذاكرة وتحفظ التفاصيل وتستعاد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان في كل زمان ومكان. ضيفنا اليوم هو أحد الأسماء الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي السعودي عبر الكتابة الروائية والاهتمام بالشأن الثقافي، الكاتب الروائي الأستاذ أحمد السماري، الذي قدم أعمالاً وتجارب تستحق الوقوف عندها والتأمل في مساراتها وأفكارها. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ تاني.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ أحمد، كيف تصف علاقتك الشخصية بالكتابة بعد سنوات من التجربة؟
1: أنا علاقتي حقيقة مع الكتابة حديثة نسبياً مقارنة بالآخرين، يعني الآخرين يبدون من عمر مبكر، أنا ابتديت من عمر متأخر جداً، يعني بالنسبة لأقراني من الكتاب والروائيين أنا ابتديت بعد التقاعد، يعني لذلك كانت رحلتي الحقيقية هي كانت مع القراءة، والقراءة فرضت نفسها علي، ووجدتني بعد يمكن مرحلة طويلة من القراءة والتمعن أنه أتحول إلى الكتابة وأجرب هذا الموضوع، وفعلا بعدها تحولت إلى الكتابة. طبعا الكتابة تتطور مع الإنسان، يعني أول ما تبدأ تكتب يصبح شيء من الرغبة، يعني في البداية أنك أنت ترغب أنك تفرغ شيء معين أو عندك فكرة معينة أو عندك مشروع معين، أعتقد أنه تنتهي هذا الرغبة بانتهاء هذا المشروع وهذه الفكرة. بعد ما تنتهي من العمل الأول يبدأ الموضوع يتحول تدريجيا إلى شيء مثل الالتزام،
0: صحيح،
1: أنك أنت لا تنتهي الرغبة، يعني الرغبة ولدت التزام مع الكتابة، وتجد أنك أنت يعني تتطور في هذا الالتزام بعد ما تنتهي من منتج إلى منتج أدبي ثاني، ويتحول يمكن إلى ما يشبه الإدمان اللذيذ يعني، أو الحميد خلينا نسميه. طبعا هذا مع الوقت يضع الإنسان ويضع الكاتب بعد ما يقبله المجتمع، بعد ما يقبله القراء، بعد ما هذا دائما تحت ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية، إنه لابد إنه يستمر، سواء حقق شيء من الإيجابية من النجاح أو حتى يعني لم يصادف إلى ذاك النجاح في بعض الأحيان، هذا يبقى برضو ضغط آخر إنه كيف إنه يتجاوز هذا خلنا نسميه فشل، ويعيد الكرة مرة ثانية ويجرب مرة ثانية، والتجريب أمر حميد في مجال الأدبي.
0: نعم، ربما أيضا الكاتب مطالب دائما بالتفوق على نفسه في كل عمل، المفترض أن يكون العمل الذي يليه يتفوق على العمل السابق، يتجاوز فيه كثير من الأخطاء، كثير من يمكن التجارب التي فشلت في العمل الأول، وبالتالي يستطيع أنه يعالج هذا الفشل في العمل الثاني.
1: هذا من المبدأ صحيح وسليم، ولذلك يجب أنه يكون هذه نصيحة تنحط أمام كل متج، كل شاب يحب أنه يدخل في هذا في غمار الكتابة، أنه ليست العملية مضمونة، العملية فيها مخاطرة، والمخاطرة تحتمل النتيجتين، لكن هو في خط آخر برضو ممكن احنا نتحدث فيه، اللي هو التطور في الكتابة، بمعنى أنك أنت إذا كتبت كتابة في المرة الأولى تجد أنك بعد فترة نفسك تنتقد نفسك، يعني تقول كأنني لو صحيح. أنني ما كتبت هذا أو غيرت في هذا أو أضفت هذا، هذا ما مفروض أنه الإنسان يقع في هذه الأشياء. يعني خلاص هذا العمل هو ابن وقته ابن زمنه انتهى، عليك الآن تذهب إلى عمل آخر تعالج فيه أو تمارس فيه ما حدث عندك من تقدم وتطور في تحسن أدائك، تحسن قدراتك وأدواتك، اتساع أفقك في كثير من الأمور. فبالتالي هي رحلة، يعني رحلة يعني تمر على الإنسان يستفيد من كل محطة يمر فيها، يستفيد من كل تجربة يمر عليها وهكذا.
0: أستاذ أحمد، بالنسبة للشخصية

0: ويمكن هذه مهارة الكاتب، هو أنه بعد ما يكتشف الشخصية، خصوصا لما تكون الشخصية اكتشافه ليست شخصية مقلدة أو مستعملة سابقا، كيف هو تدخل مهارته في إعادة تشكيلها فنيا، بحيث أنها يجعل منها شخصية مبهرة ومدهشة وتتضمن حكاية تجعل القارئ يقرأ هذا العمل بمتعة ودهشة. يعني أنا لي تجربة يعني حية في هذا الموضوع. أنا كتبت رواية الثانية بعنوان قنطرة، كانت تحاكي فنان شعبي، وهذا الفنان الشعبي كان يلقب وحيد الجزيرة. أنا حضرت له حفلة فنية، كنت في الخارج، وكانت الحفلة في الخارج في أحد النوادي الرياضية، وكنت ما يعني لذاك الفنان قبل هذيك الحفلة لم يكن يعني لشيء كثير يعني، لكن كانت يعني مجموعة احنا، فذهبنا يعني يمكنني أنا مجامل لهم أكثر مني راغب في البداية. أنا لما حضرت الحفلة اندهشت حقيقة من الجماهيرية الكبيرة هذا الفنان، وعندما شاهدته على الهواء مباشرة وهو يغني وهو يعزف حصل التأثر، حصل الانبهار بالشخصية. تصوري هذا الحدث مر عليه يمكن فوق 30 سنة. طبعا أكيد أنها طبعا في محطات أخرى، بس أنا ببدأ بالمحطة الأولى اللي بقت هذه الشخصية محاكية في ذاكرتي إلى أن استعدتها في هذه الرواية وكتبتها. والغريب في الأمر أنه حتى وأنا أكتبها كنت أستمع إلى الأغاني حقته، كان هو طبعا توفى إلى رحمة الله،
1: الله يرحمه،
0: فكنت أستمع لها من خلال التسجيلات اللي في اليوتيوب أو غيرها، وكنت أنا يعني ازددت تأثرا بالشخصية حتى أثناء الكتابة أو ما بعد الكتابة. فهذه من الأساسيات، لم يتأثر الإنسان بالشخصية لن تبقى في الذاكرة، وإذا بقيت في الذاكرة هنا يأتي إمكانية استرداد الذاكرة مرة ثانية وكتابتها وأن تروى مرة أخرى بطريقة الكاتب نفسه.
1: جميل أستاذ أحمد، إحنا نعرف أنه الكتابة عادة تكون توثيق، خصوصا يعني في كثير من الروايات تكون محاكية للواقع، محاكية لأحداث معينة في الواقع، هذا يجعل على الكاتب مهمة كبيرة في جمع المعلومات والتحقق منها. بالنسبة لك أستاذ أحمد، كيف تتعامل مع البحث وجمع المعلومات قبل الشروع في كتابة الرواية؟
0: والله أنا لي تجربة قوية في هذا الموضوع، ويمكن أنا بجاوب بالأسلوب العملي أكثر مما أنا أحاول يعني أصف بعض العبارات اللي ربما غير المجرب ما يشعر فيها. يعني أثناء كتابتي للرواية الرابعة فيلق الإبل، كنت أنا تعقدت أصلا مع إدارة الملك عبد العزيز بعد ما أنا قدمت لهم الفكرة حقت الرواية. الفكرة أنا أخذتها أصلا من مقالة في جريدة للأستاذ محمد الساعد، وهي تحكي عن 18 من الجمال السعوديين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية في القرن 19، وذهبوا هناك معهم 800 رأس من الإبل. هذا كل ما ذكروا في المقالة، فأنا أخذت المقالة بعد ما يعني طبعا المقالة كانت نسبيا قديمة في عام 22، لكن أنا هذا الكلام كان في 24، فبديت يعني ما عندي للمقالة في البداية، والمقالة ما فيها أسماء، ما فيها شيء، يعني مجرد خبر يعني أو معلومة خلينا نسميها. فبديت في البحث، عرفت انهم اصلا يعني لهم علاقه بالعقيلات، فبالعقيلات تاريخ العقيل، وتواصلت في القراءه وفي البحث وكتب سعوديه وبعض المواقع الامريكيه الى ما تاكدت من هذا. انا اذكر مثلا اخر الاشياء اللي اثرت علي في هذا الموضوع، اني كنت انا ابحث عن كتاب اسمه تاريخ العرب، دراسه عن الهجره الامريكيه أو أوائل الهجرة الأمريكية.

0: دكتور جمال زكريا. فصرت أبحث عنه وجدته في الأخير أنه موجود في مكتبة الملك فهد. فذهبت إلى هناك وطلبت الكتاب، فمن حسن الحظ أنه قال لي موجود.
1: جميل.
0: فكنت فرحان يعني، قلت في مجال أني أستعير؟ وقال لا، ما يوجد إلا نسخة واحدة، ولكن تفضل اجلس وإحنا نجيب لك الكتاب، وهذه هنا ماكينة التصوير اللي يصلح لك من الصفحات صور. أنا أتذكر أني قريت الكتاب كامل، ما كان كتاب طويل حقيقة، وأخذت منه يمكن حوالي 3 صفحات، يمكن لو لخصتها يمكن حوالي 1.5 صفحة، بس أنا صورت 3 عشان إيش. فأنا أتذكر وأنا طالع من المكتبة ومعي 3 صفحات وأنا أضربها يعني في على على على رجلي كده، وأقول اليوم أخذت القرار إنه أكتب الرواية. طبعا لأنه أعطتك الثبات في المعلومة، وكذلك حددت لك بالضبط التواريخ والأماكن والأشياء، وإن كانت مجرد علامات إشارات بس إنها تكفي لبناء حكاية طويلة.
1: بالنسبة للبيئة، بما أنك يعني تحدثت عن الإبل ويعني كيف بنيت على موضوع أو خبر بسيط رواية، إلى أي مدى ممكن أنه البيئة المحلية السعودية يكون لها أثر كبير خصوصا في العوالم السردية بالنسبة للرواية والكاتب؟
0: والله أنا أعتقد أنه البيئة هي أهم شيء، يعني هي أنا أسميها الذاكرة.
1: صحيح.
0: الذاكرة والذاكرة بالنسبة لي أنا شخصيا، طبعا لكل كاتب وكل روائي يعني أسلوبه وطريقته، لكن خليني أتكلم عني شخصيا. أنا أعتقد أن الذاكرة هي مصدري الأساسي والثري للحكايات والقيم والتحولات اللي تحصل. بدون ذاكرة يعني لن تجد الشخصيات، بدون ذاكرة لن تجد الأسئلة، وبدون ذاكرة لن تخزن الحكاية التي يمكن أن تروى. فأنا لي تجربة في هذا الموضوع في أول رواية اللي اسمها الصليب، فكانت هذه الرواية تحكي عن الفترة نصف الأول من القرن 20، وكانت فترة سيئة لمنطقة نجد، وكان أساسها الذاكرة والحكايات اللي فيها كانت أساسها من جدة لي عايشة في الخارج، وكنا نزورها، كنت أنا أزورها عن حاجة في الرياض ونزورهم في أوقات الصيف وكذا، وكانت هي تحكي لنا عن هذيك الفترة القاسية والجوع والأمراض يعني شيء مر على البيئة في نجد والجزيرة العربية عموما. يعني كانت يعني أنا لما سويت لها بيان طلع في حوالي يمكن 13 إلى 14 من الكوارث والنوائب والأمراض المعدية التي انتشرت في نجد وفي منطقة الجزيرة. هذه هي البيئة، هذه ذاكرتها. فأنت تأتي بعد كذا بالشخصية التي تعبر لك عن ما كان يحدث في هذا الزمن أو في ذاك الزمن، وما عانى فيه أهل هذاك الزمن من الجوع، من الفقر، من الجفاف، من الأمراض، من الجهل، أشياء كثيرة لا تستطيع أن تكتبها تاريخيا، أنت تستطيع أن ترويها كتابة أو قصة أو حكاية.
1: جميل. أستاذ أحمد، بالنسبة للعلاقة اللي بين الرواية والسينما، ونعرف أنه يعني العلاقة وثيقة وأيضا أحيانا قد تكون بعيدة، من وجهة نظرك أستاذ أحمد كيف تنظر إلى هذه العلاقة؟
0: والله أنا أشوف أنها علاقة تكاملية، يعني بمعنى أنه أنت مثل ما أنك أنت مثلا الرواية هذه ترجمها إلى لغة أخرى حتى يستطيع قارئ آخر مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية أن يقرأ أدبك ويقرأ حكاياتك، هذه أسلوب آخر للترجمة، أنك تترجم هذا الكلام اللي كتب إلى صورة وحركة، وتستطيع من خلالها إذا وجدت الإخراج الجيد الذي يفهم الحكاية ويفهم زمنها ويفهم شخصيتها أن يستطيع أن يصل بها إلى آفاق بعيدة وإلى مخيلة جديدة.
1: صحيح صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني الحقيقة الوقت أهمني، وبختم معك بس بسؤال أخير عن الذكاء الاصطناعي، هل ترى أنه ممكن يؤثر مستقبلا؟

0: على صناعة الرواية؟
1: أنا يعني من الناس اللي يعني يقلل من هذا التأثير حقيقة. يعني الذكاء الاصطناعي في الأخير هو مجرد أداة مساعدة، يعني يسهل عليك البحث، يسهل عليك التطوير في الأسلوب شوي، لكن جوهر الإبداع سيبقى مرتبط بالخيال، والخيال قدرة بشرية. يعني ابتكار الأفكار الجديدة والشخصيات المؤثرة هذا إبداع بشري، ما يقدر لا ذكاء الاصطناعي ولا غيره أنه يصل له. يعني الذكاء الاصطناعي كل ما يعمله أنه يعيد لك أفكار مستعملة سبق نشرها، سبق إعادتها، لن تحقق من الدهشة والإمتاع شيء. ولذلك مسألة يجب أنها تأخذ بشيء من الهدوء، يعني بمعنى أنه لا يصير فيه فزع منها، ولكن في نفس الوقت ممكن استفادة منها.
0: أستاذ أحمد، أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم، وشكرا قبولك دعوة البرنامج، ويعني هذا اللقاء الجميل الحقيقة حول الرواية. شكرا جزيلا لك.
1: يا حلو وسهلا، شكرا لك أستاذتها.
0: يا مرحبا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض. القصور التاريخية بين ذاكرة المكان وروح الثقافة في ذاكرة المدن. تقف القصور التاريخية شواهد على زمن صاغته السياسة ونسجته العمارة وحفظت تفاصيله الجدران والنوافذ والأروقة. فالقصور ليست مجرد مباني قديمة، إنها صفحات حية من التاريخ تعكس أساليب الحياة وتحولات المجتمع والذائقة الفنية والمعمارية عبر العقود. وفي المملكة العربية السعودية تحضر القصور التاريخية بوصفها جزءاً أصيلاً من المشهد الثقافي الوطني، حيث تمتزج في ذاكرة الماضي بطموحات المستقبل في إطار اهتمام متزايد بحماية الموروث العمراني وتعزيز حضوره في الوعي الثقافي والسياحي. ومن بين هذه المعالم يبرز القصر الأحمر بمدينة الرياض، أحد أوائل المباني الخرسانية المسلحة في العاصمة، والذي ارتبط بمحطات مهمة من تاريخ الإدارة والحكم، ليغدو رمزاً معمارياً يحمل ملامح مرحلة مفصلية من تطور المدينة. كما يلفت الانتباه قصر طويق بتحفته المعمارية المميزة وانحناءاته المستوحاة من البيئة الصحراوية، حيث يقدم نموذجاً يربط بين الهوية المحلية والرؤية التصميمية المعاصرة. وفي قلب العمارة النجدية التقليدية تتجلى ملامح قصر الحمراء بما يحمله من عناصر بنائية وزخرفية تعبر عن روح المكان وتوثق جانباً من تطور المشهد العمراني في الرياض. أما القصور التاريخية عموماً فهي فضاءات تتجاوز وظيفة السكن أو الإدارة لتتحول إلى منصات ثقافية تستضيف المعارض والفعاليات والبرامج المعرفية، وتفتح أبوابها للأجيال الجديدة كي تقترب من الحكاية السعودية وتقرأ التاريخ بلغة الحجر والخشب والزخرفة والضوء. اليوم ومع الجهود الوطنية في حفظ التراث وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، تواصل هذه القصور أداء دورها الثقافي بوصفها جسوراً تمتد بين الأمس واليوم، وتؤكد أن العمارة ليست بناءً فحسب، وإنما هوية وذاكرة ورواية وطن. الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، حين نتحدث عن البيئة في المملكة العربية السعودية، فنحن اليوم لا نتحدث عن مبادرات محدودة أو حملات مؤقتة، بل عن تحول وطني شامل تقوده رؤية واضحة وأهداف رقمية دقيقة تعمل عليها الجهات المختلفة بتناغم كبير لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت في عام 2021 تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، إضافة إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة. هذه الأرقام مستمعينا ليست طموحات فقط، بل التزامات تنفذ ومؤشرات يتم قياسها ونتائج يعمل على تحقيقها. وللحديث حول هذا الموضوع نسعد أن يكون معنا ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الله بن شاهر العسيري، الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. فأهلا وسهلا به وبكم. مستمعينا الكرام، مع إطلاق أكثر من 85 مبادرة تحت مظلة السعودية الخضراء وباستثمارات تتجاوز 700 مليار ريال، أصبح من الواضح أننا أمام مشروع وطني يعيد رسم ملامح القطاع البيئي والطاقة في المملكة. وهنا نسأل ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله، كيف يمكن قراءة مبادرة السعودية الخضراء من منظور علمي وتقني؟ وهل هي مبادرة بيئية فقط أم أنها تمثل تحولا شاملا في منظومة الطاقة والاقتصاد في المملكة؟
1: الحقيقة لما نتكلم عن مبادرة السعودية الخضراء ما نتكلم بس عن زراعة أشجار أو تقليل انبعاثات، نتكلم حقيقة عن تحول حقيقي وشامل في طريقة تفكيرنا كدولة في موضوع الطاقة والاقتصاد والبيئة. من الناحية العلمية، عندما نسمع 10 مليارات شجرة في زراعتها، ما هو مجرد رقم كبير، هذا يعني امتصاص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون من الجو. كذلك يعني لنا تحسين جودة الهواء وحماية التربة من التصحر. وإذا ربطنا هذا بالجانب التقني، المملكة ما اكتفت بالكلام، في مشاريع عملاقة على أرض الواقع كلها مبنية على تقنيات حديثة في الطاقة وكذلك في البناء المستدام. يعني باختصار، السعودية الخضراء هي رؤية متكاملة وبيئة واقتصاد وتقنية في نفس الوقت.
0: مستمعينا الكرام، التحول في قطاع الطاقة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة، خاصة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. المملكة تستهدف أن يكون 50% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس حجم التغيير القادم. وهنا نسأل ضيفنا الكريم، ما الدور الذي تلعبه الطاقة المتجددة؟

0: متجددة في تحقيق هذه المستهدفات، وكيف تساهم الشبكات الذكية في دعم هذا التحول وضمان كفاءته واستمراريته؟
1: كذلك لما نتكلم عن هدف المملكة العربية السعودية ورؤيتها من ناحية الطاقة المتجددة، وضع هناك هدف وهو أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بحلول 2030 يكون لدينا 50% من الكهرباء تكون من الطاقة المتجددة. وهذا الهدف هدف ليس بسيط، هذا تحول جذري في منظومة الطاقة. يعني عندنا أمثلة كثيرة من منها الطاقة الشمسية، عندنا في المملكة تعتبر من أفضل الفرص في العالم، لأن عندنا الشمس كما تعلمون طوال السنة، وهذه ميزة تنافسية كبيرة جدا. كذلك أصبحت عندنا الشبكات في المملكة العربية السعودية شبكات ذكية. ليش؟ لأنها تلعب دور محوري في هذا التحول، كذلك لأنها تقدر تتحكم في توزيع الطاقة بشكل ذكي، تعرف وين الطلب العالي وتوجه الطاقة صح وتقلل الهدر والفاقد. يعني الشبكات الذكية هي التي تضمن أن الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة بشكل عام توصل للمستهلك بكفاءة عالية وبدون انقطاع.
0: مستمعينا الأعزاء، تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة تذهب إلى المباني، ما يجعل هذا القطاع محوراً مهماً في تحقيق الاستدامة. الحديث هنا لا يقتصر على تقنيات، بل يشمل أسلوب تصميم وبناء واستخدام مختلف. سؤالنا لضيفنا الكريم الدكتور عبدالله، كيف يمكن تحويل المباني في المملكة إلى نماذج مستدامة تقلل استهلاك الطاقة؟ وهل هناك تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها؟
1: بالنسبة لكفاءة الطاقة واستدامة المباني، هذا محور من المحاور الأساسية والمهمة في رؤية المملكة 2030. وكما نعلم أن المباني تستهلك عندنا جزء كبير جدا من الطاقة، سواء في التكييف أو الإضاءة أو غيرها. ولذلك تحسين كفاءة المباني، أقصد بها كفاءة الطاقة في المباني، يعتبر خطوة أساسية، لأن التصميم المستدام يبدأ من أول يوم. يعني اختيار مواد البناء الصح واتجاه المبنى مع الشمس وكذلك العزل الحراري الجيد، كل هذا يقلل الاحتياج للتكييف بشكل كبير. فمن المشاريع الناجحة مشاريع رؤية المملكة 2030، عندنا مثل مشروع نيوم اللي مبني أساسا على مبدأ الاستدامة الكاملة. نعلم هذا مثل هذه التقنيات توفر من 30 إلى 40% من الفواتير.
0: مستمعينا الأعزاء، رغم ضخامة المشاريع يبقى الفرد عنصراً مؤثراً في نجاح هذه الجهود، والسلوكيات اليومية مهما بدت بسيطة يمكن أن تحدث فرقاً إذا تم تبنيها بشكل واسع. والسؤال المطروح هنا، ما أبرز السلوكيات التي يمكن للفرد الالتزام بها لدعم أهداف السعودية الخضراء؟ وهل التغيير الفردي فعلاً له أثر واضح على المستوى العام؟
1: بالنسبة لدور الفرد في حماية البيئة، كثير منا يفكر أن التغيير البيئي مسؤولية الحكومات والشركات الكبيرة بس، لكن في الحقيقة أن الفرد عنده دور كبير جدا. منها أولا السلوكيات البسيطة عندنا في بيوتنا، زي إطفاء الأنوار لما تطلع من الغرفة، أو ترشيد استهلاك الماء، عدم إهدار الطعام، كلها تجمع مع بعض وتعمل فرق حقيقي. استخدام كذلك وسائل النقل العام أو المشاركة في السيارات يقلل الانبعاث بشكل ملموس. لو كل فرد في المملكة قلل استهلاكه 10% فقط، الأثر الإيجابي أو الإجمالي في من هذا يكون ضخم جدا على مستوى الدولة. التغيير الفردي ليس رمزيا، هو جزء حقيقي من الحل.
0: مستمعينا الأعزاء، كل مشروع بهذا الحجم يواجه تحديات، سواء في التنفيذ أو في التقبل المجتمعي أو في الجوانب التقنية، لكن في المقابل هناك

0: كفرص كبيرة للنمو والتطوير. سؤالنا لضيفنا الكريم: ما أبرز التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وكيف يمكن التعامل معها لضمان استدامة النتائج؟
1: بصراحة أي مشروع كبير لازم يواجه تحديات، ومن أبرز التحديات الموجودة في قطاع الطاقة المتجددة عندنا التحديات التقنية، لأننا نحتاج إلى بطاريات وتقنيات تخزين متطورة لاستخدامها في تخزين الطاقة المتجددة. كذلك عندنا التحدي الاقتصادي، يمكن في أن التحول للطاقة النظيفة يحتاج استثمارات ضخمة في البداية، لكن على المدى البعيد هو أوفر بكثير. والتحدي كذلك عندنا تحدي سلوكي، ربما يكون هو الأصعب، لأن تغيير عادات الناس كما تعلمون يحتاج وقت وتوعية مستمرة، لكن الحمد لله في نفس الوقت الفرص كبيرة جدا. عندنا فرص وظيفية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، وفرص للشركات كذلك السعودية في تصدير تقنياتها للعالم. والمملكة ولله الحمد تتحول من مصدر للنفط إلى رائدة في الاستدامة العالمية. حقيقة في الختام أشكر إذاعة الرياض وبرنامج السعودية الخضراء على هذه الفرصة الجميلة للحديث عن قضية صراحة تمس مستقبل أجيالنا القادمة. السعودية الخضراء ليست فقط مبادرة، هي رسالة للعالم أن المملكة جادة في بناء مستقبل أفضل، مستقبل ما يعتمد بس على ما تحت الأرض، لكن على ما فوقها من شمس وهواء وأرض خضراء. ورسالتي الأخيرة لكل مستمع: لا تستهن بدورك، أنت جزء من هذا التحول، وكل خطوة صغيرة تخطوها اليوم هي استثمار حقيقي في غد أفضل لأبنائك وأحفادك. وأسأل الله أن يوفق قيادتنا الرشيدة في تحقيق هذه المستهدفات، وأن نكون جميعا عند حسن الظن.
0: مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن السعودية الخضراء ليست مجرد مبادرة، بل مسار طويل يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المختلفة والأفراد. وفي الختام شكرا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن شاهر العسيري، الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، وفي التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. في هالحلقة نستكمل موضوعنا اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي اللي كان عن القراءة، وقلنا إن تحديد الهدف منها هو اللي بيدفعك لها، وقلنا إن القراءة العميقة في الكتب الثقيلة ما هي مجرد تسلية ومتعة مثل ما يظن كثير من الناس. وأبي أنبه لنقطة أظنها مهمة، وهي إن كل مهمة ومنها القراءة يكون فيها جهد ومشقة لازم أننا ناخذها بجد، لكن مع ذلك نحاول نستمتع بأدائها وفي أثناء أدائها، بل الحياة بكبرها لازم ناخذها بجد ومع ذلك نحاول نستمتع بها وفيها. فالقراءة لو الواحد خذها على أنها جد في جد، وأنها واجب ومسؤولية وفرض، وأنها فقط للفائدة، ممكن يحس أنها حمل ثقيل فينفر منها، وإن ظن أنها متعة وتسلية ولذة فهو ما راح يقرأ، لأن المتع والتسالي اللي ما تحتاج بذل جهد كبير مثل القراءة كثيرة، فبيقول وش اللي حادني أجل على القراءة. فالصواب أنه يقرأ علشان

0: يستفيد ويتنور ويتعلم ويتذكر في الوقت نفسه أنه يستمتع أو يحاول يستمتع متعة البحث والاكتشاف وإشباع الفضول المعرفي. طيب الآن ننتقل من السؤال اللي طرحناه الحلقة الماضية وهو كيف أقدر أخلي القراءة عادة إلى سؤال وش أقرأ؟ بعض الناس ودهم يقرون بس ما يدرون وش يقرون ومن وين يبدون، والإجابة حسب هدفك من القراءة يتحدد لك وش تقرأ عنه. لكن بشكل عام إذا كنت ما قريت من قبل أو كانت قراءاتك قليلة، فمن الخطأ من وجهة نظري أنك تطب في الغويط على قولتهم من أولها وتقرأ محتوى صعب أو كتب كبيرة أو مجلدات. ونرجع لتشبيه القراءة بالرياضة، هل اللي عمره ما سوى رياضة يصلح من أول يوم يجري؟ أو مفروض يبدأ بالمشي وبعد فترة هرولة ثم جري؟ فممكن الواحد يبدأ بقراءة مقالات ثم صحف ثم مجلات ثم كتيبات أو كتب صغيرة أو خفيفة ومسلية أو روايات لين تنفك العقدة إذا صح التعبير وينكسر الحاجز اللي بينه وبين القراءة وتنفتح شهيته لها. ثم مع الوقت شوي شوي يطور قراءاته كمن وكيف. طبعا أبعد جوالك عن متناول يديك، ويستحسن بعد حتى عن عينيك، بس أذنيك عادي لأن الجوال مشغلة لا تقاربها مشغلة. إذا هو جنبك كل شوي بتترك كتابك وتفتحه، فخله بعيد حبه يزيد. هذا في حال كنت تقرأ من كتب ورقية، وإذا كنت بتقرأ كتب إلكترونية من جوال أو جهاز لوحي فالأفضل أنك تكون في مكان ما فيه نت، لأن جهازك اللي تقرأ منه بتنشغل به وبمنصات التواصل المحملة فيه، وما أظن وضع الطيران بيفيد لأنه بضغطة زر يروح، فما في فائدة. ولو قريت في مكتبة، سواء مكتبة البيت إذا عندك أو بمكتبة عامة، فهو أفضل لأنها تفتح نفسك وتعطيك جو يساعدك على القراءة. لما تشوف الرفوف شايلة ما لذ وطاب من الكتب تحس أن الجو جو قراءة. مثل الرياضة، لما تمارس الرياضة في نادي رياضي مثلا تتحمس لأنك تشوف الأجهزة وتشوف الناس يتمرنون، فتحس أن المكان هذا مهيئ خصيصا لهالشيء، وأن وجودك فيه غلط إذا ما سويت الشيء اللي لأجله سوي هالمكان. أشكركم على المتابعة، كان معكم محدثكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، مع السلامة. خارج الصندوق. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة
2: في افتتاح المونديال، كابتن أمريكا يبهر العالم وكندا تنهي عقدتها. ومن الرياض إلى ميامي، الأخضر لا يسير وحده في مونديال 2026. مسيرة جماهيرية في ميامي دعما للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي في كأس العالم.
1: الصدارة الصدارة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان. أهلا ومرحبا بالأحبة الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الصدارة، واللي يأتي تغطية لمونديال كأس العالم في قارة أمريكا. أهلا وسهلا بالحبايب على 011-40-53، انضموا لنا عبر الهواء مباشرة. أنا وياكم أخوكم معاذ العتيق من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، طاقم العمل عبد العزيز الجبر، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة على التليفون الكابتن والمدرب الوطني حمود الصيعري. كابتن مسيك بالخير، اهلا وسهلا. انطلاقه حلوه للمونديال، اعتقد فنيا انت اوراقك متخمه.
3: يا مساء الخير اخوي معاذ، مساء الخير لك ومساء الخير للاخوان المستمعين.
2: كيف شفت انطلاقه المونديال؟ متعه؟ وش اكثر مباراه استمتعت فيها حتى الان؟ طلع لي مباراه كوريا الجنوبيه لان تحدثنا عنها مع تشيك، هي الأفضل؟
3: والله يشوف، لازال المباريات، يعني المونديال في بدايته،
2: ما أضبطت الساعة.
3: لا، لازال المونديال في بدايته، أنا تابعت كل المباريات، لازالت المباريات ما وصلت لل يعني للكمال الفني أو الوضع الفني اللي إحنا نحتاجه. أيضا المنتخبات الكبيرة لازالت ما لعبت، في اختلاف. أيضا المونديال هذا وجود 48 منتخب، يعني مو كل الأدوار الأولى راح تكون المباريات فيها مثيرة. ممكن لما نوصل الدور 32 و16 هنا يبدأ المقياس. أيضا الفرق الكبيرة والمرشحة، يعني اللي الناس تنتظرها لازال ما لعبت. يمكن من اليوم، بداية من مباريات اليوم، يمكن نشوف يعني بعض المتعة وليس كل المتعة.
2: منتظرين البرازيل والمغرب. طيب، حققت مستمعين الولايات المتحدة فوزا مبهرا بنتيجة 4-1 على باراغواي، بينما انتفضت كندا لتتعادل مع البوسنة والهرسك في اليوم الثاني من كأس العالم. ارتدى كابتن أمريكا زي الجراح وبدأ في تشريح باراغواي، استغرقت عمليته 45 دقيقة فقط، وكل هذا كان ما احتاج إليه كريستيان بوليزيتش ليلهم الولايات المتحدة بفوز مثير بنتيجة 4-1 في لوس أنجلوس، ذلك في أعقاب حفل افتتاح أحيته النجمة كاتي بيري. أشعل الصوت المميز لمايكل بوبلي الأجواء في تورنتو، ثم انتزعت القدم اليمنى لكايل لارين تعادلا بنتيجة 1-1، ليغادر جميع مشجعي كندا الملعب بحالة من الشعور بالرضا. أشعل الصوت كذلك حدد جيسي مارش أكبر مصادر خطورة منتخب البوسنة والهرسك قبل المباراة، مع ذلك أثبت الاستعداد لهجماتهم الهوائية ومنعها إنه أمر مختلف تماما، حيث حصل سياد كوليشانس على رأسية أولى بعدما حول ركنية بلمسة، ثم فاز يوفو لوكيتيتش بالثانية لليوسكيتا ملعب تورينتو. سرعان ما عاد الحماس مرة أخرى إلى المدرجات، أجبر منتخب كندا بدعم جماهيري كبير نيكولا فاسيلي على تصد ذكي، وكادت تسديد تصطدم بالعارضة عند الدقيقة 76، أجرى مارش تغيير بدخول لارين. بعد دقيقتين فقط أثبت اللاعب المولود على بعد 45 كيلومتر في برامبتون صحة قراره وانفجرت أونتاريو، لكن هدير المدرجات سرعان ما عاد بكامل قوته، فكندا مدفوعة بالجماهير الغفيرة خلفها اللي حضرت في تورنتو في الملعب الرسمي في كندا، وكذلك أجبرت نيكولا فاسيلي على القيام بالتصدي اللافت. هزت العارضة، ولما بلغت الساعة الدقيقة 76 دفع مارش باللاعب لارين، ولم يتأخر في التسجيل. قدمت الولايات المتحدة شوط أول للتاريخ حيث كان بوليزيتش خارج حدود السيطرة، كان فوليرين بولوغون حاسم، وفي الحقيقة في التقدم بثلاثة أهداف في الشوط الأول كانت نتيجته رحيمة بالنسبة لمنتخب أوروغواي. واصل رجال بوتيتشينو صناعة الفرص بعد بداية الشوط الثاني مع إراحة بوليزيتش على الأرجح، بعد أن قلص موريسيو الفارق حسم جيوفاني رينا فوز رائع، فهذا كان الفوز هو الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم. نجحت كندا أيضا بعد 40 عام من ظهورها الأول في كأس العالم مستمعينا في تجنب الهزيمة للمرة الأولى خلال مشاركتها السابعة. في المقابل سجلت الولايات المتحدة 4 أهداف للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في مباراة كأس العالم، كما حققت فوزها الأكبر في البطولة بالتساوي معادلة انتصاريها السابقين بفارق 3 أهداف على بلجيكا وباراغواي قبل 96 عاما. كيف شفت مباراة الافتتاح اللي كانت في كندا؟ أبغاك تتصور لي كيف كان الافتتاح الكندي، كيف الافتتاح الأمريكي والمكسيكي كذلك، من أفضل من لعب على أرضه من بين هالثلاث منتخبات؟
3: شوف أكيد كنتيجة أكيد الولايات المتحدة الأفضل يعني كنتيجة وكمستوى وأيضا كقوة منتخب، أيضا تأتي بعد المكسيك وأخيرا كندا. هذا كان مستويات فنية للثلاث منتخبات. الافتتاح دائما يعني بما أن يعني دائما الافتتاح في ثلاث دول اللي يكون مبسط، شفت أنا افتتاح كندا يعني كان مبسط
2: أبسط من حق أمريكا، نعم
3: أي معبر بشكل جيد، هو هذا اللي يستخدمه يعني في البطولة. الأهم منها يعني استمرار البطولة واستمرار الفعاليات هذه بشكل جيد، لكن هي يعني كبروتوكول يعني كأول مباراة على أرضك أكيد أن الفرق حظيت دعم كبير. فنيا زي ما ذكرنا أولا دائما المهم يعني أنك أنت تحصل على النتيجة، للأسف كندا ما حصلت على النتيجة المأمولة بما أن مباراة الافتتاح الأولى هي المنتخب الوحيد اللي تعادل، بينما المكسيك كانت مباراة يعني أقل يعني صعوبة، ما وجدت مباراة سهلة يعني تقريبا مباراة سهلة كانت أمام جنوب أفريقيا، وأيضا اللي زاد سهولتها الطرد اللي حصل بالمباراة. الولايات المتحدة يعني كانت مسيطرة يعني سيطرة تامة وظهور غير جيد للبرغواي وتطور ملفت للمنتخب الأمريكي. يعني في السنوات الماضية احنا كل سنة نشوف المنتخب الأمريكي يتطور من فترة لفترة، والدليل الآن أن منتخب حيوي شاب يعني جالس يعني يتغير يعني تقريبا
2: بدأ يوازي منتخبات البيسبول وكرة القدم الأمريكية عندهم. ها أول كانت متخلفة شوي كرة القدم أو ساكر زي ما يسمونها،
3: اهتمامهم صار يعني أكبر يعني. نعم. تشوف مثلا حتى على مستوى اللاعبين اللي موجودين
2: الدوري
3: يعني اي في الدوريات يعني في المهاجم في موناكو يعني كذا لاعب يعني موجودين في اماكن يعني تحس ان المنتخب يعني من فتره لفتره يعني جالسين يجددوا في منتخبهم بشكل جيد وجالسين يعني يتقدموا بصوره ملفته. طبعا الملفت في المباراه ان المدربين الاثنين من الارجنتين أيضا أنت لما تشوف مثلا على مستوى حتى سيرجينو موجود في أندهوفن، أغلبهم مو موجودين في أمريكا، الويستون موجود في جوفنتوس، لما تكلم على كريستيان موجود في ميلان، بوليزيتش يعني أنت تشوف اللاعبين الأمريكان يعني أمريكا ما هي أمريكا يعني قبل سنوات، الآن المنتخب الأمريكي تطور مذهل، لاعبين محترفين في دوريات عريقة وكبيرة، فأكيد هذا التطور. وبما أن البطولة موجودة على أرضهم بين جماهيرهم أعتقد راح يعطيهم دافع كبير جدا أن يكونون الحصان الأسود يمكن في البطولة، رغم يعني أن اسمهم مو كبير جدا، لكن ممكن البطولة هذه تكون بطولة ممتازة لهم ويقدموا فيها مستويات ممتازة.
2: نعم. اليوم ننتظر انطلاق مواجهة قطر، أول فريق خليجي أو أول فريق عربي يلعب اليوم الساعة 10 مساء ضد المنتخب السويسري، والبرازيل والمغرب راح تنطلق 1 صباحا صباح الأحد بإذن الله. أما بخصوص منتخبنا فأجرى كذلك أطلق الاتحاد السعودي ونظم مجلس جمهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم في مدينة ميامي الأمريكية مسيرة جماهيرية داعمة للمنتخب السعودي لكرة القدم قبل مواجهة المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي اللي تحتضنها ميامي في افتتاح مشوارها ضمن منافسات كأس العالم. شهدت المسيرة حضور وحماس جماهيري كبير مميز تخللوا رفع الأعلام السعودية وترديد الأهازيج الوطنية في مشهد عكس الحماس الكبير لمساندة الأخضر خلال هذه المشاركة المونديالية. احنا

0: بإذن الله، بسم الله وعلى بركة الله، يفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم أمام منتخب أوروغواي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو في تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب هارد روك بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا، ضمن منافسات هذه الجولة الأولى من دور المجموعات. أبو كابتن حمود، ما أدري التحضيرات التجهيزات، احنا شوف بعد مباراة السنغال بدأ التفاؤل ينبعث فينا صراحة، والروح، وبعد برضو الفوز على بورتوريكو أصبح المنتخب يعني مش نفس نسبة التفاؤل اللي وصلنا فيها أراضي أمريكا.
1: شوف، عشان نبدأ نفصل في المنتخب السعودي، تبغى نتكلم عن مباريات اليوم ولا نتكلم عن مباريات على المنتخب السعودي؟
0: خلينا ناخذ لمحة على المنتخب السعودي بعدين ندخل عن مباريات اليوم اللي هي قصدك قطر.
1: اي قطر،
0: ممتاز، بنجيها، بس خلي عطني بس في سطر
1: الصباح.
0: في سطر متفائل
1: في مباريات. طيب، بالنسبة للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي الفترة الأخيرة بعد التغيير، أنا أعتبر أن التغيير كان إيجابي جدا. بعد تغيير المدرب التغيير كان إيجابي جدا. يمكن أنا تكلمت قبل مباراة السنغال وتكلمت بعد المباراة الأولى، المباراة الأولى كان فيها لمحات ممتازة أمام الأكوادور، رغم أن النتيجة ما كانت مقياس، لأن بالنسبة لي النتائج في المباريات الودية ما هي مهمة بشكل كبير.
0: صح.
1: يعني عندك أولويات، الأولويات أنك أنت يكون عندك ثبات في التشكيلة، يكون عندك تطبق أفكارك الدفاعية أو الهجومية، تصل للتشكيل الأمثل. نعرف أن دونيس مدرب جديد على المنتخب، لكن الميزة في دونيس أنه موجود في الدوري، درب معظم اللاعبين، وأيضا لعب ضد معظم اللاعبين. هذا الشيء ممكن المدربين الأذكياء اللي يجوا في فترة قصيرة أول شيء تركز عليه أنك تحط اللاعب في مركز المناسب اللي يقدر يقدم لك فيه 100%. هذه الخطوة الأولى اللي يسويها أي مدرب ما عنده وقت كبير للتجارب، وهذا اللي سواه دونيس. يعني أنه حاول أنه يوظف اللاعبين توظيف جيد، يعطيهم الثقة. ظهرت المباراة الأولى الودية، ظهرنا بصورة ممتازة في مراحل اللعب، سواء في بناء اللعب أو في وسط الملعب والثلث الهجومي. أيضا دفاعيا كنا متماسكين، وظهرت بعض الملاحظات. الملاحظات اللي ظهرت في المباراة الأولى كان الكرات الثابتة، يعني دفاعيا ما كنا جيدين، وهذا يمكن امتداد الوقت السابق. وأيضا ظهر أن في ثقة أحيانا في البناء، أن نتأخر في خروج الكرة. وأيضا ظهر الشيء الثالث، أن في الإنهاء أمام المرمى كان عندنا مشكلة في الزيادة العددية، دائما ما نوصل، لكن إما يكون الإنهاء غير جيد أو يكون التواجد داخل الـ 18 ما هو جيد. هذه الثلاث السلبيات اللي خرج منها بالمباراة الأولى، وهو تكلم قال إحنا عندنا سلبيات نحاول نعدلها. جات المباراة الثانية، عطى فرصة للاعبين اللي ما شاركوا بشكل كبير في المباراة الأولى، وهذا منطقي جدا لأنه يكون تحضير للمباراة الثالثة. مباراة السنغال حاول إنه يوصل للتشكيل الأمثل، أو 80% من العناصر أو 90% من العناصر اللي بتكون موجودة في المباراة الأولى كانت موجودة في مباراة السنغال، وهذا شيء طبيعي وتفكير ممتاز. شفنا تحسن في الكرات الثابتة نوعا ما، يعني بدأ في التعديل. أيضا شفنا تحسن يعني في خروج الكرة، من الكرة ما تأخذ وقت كبير مثل ما حصل مع حسان، والثقة الزايدة اللي استقبلنا فيها هدف من الأكوادور، فبدأ يعدل في الأوضاع هذه. أيضا أمام المرمى شفنا فيه زيادة عددية، وشفنا فيه حلول موجودة وفي جمل، وهذا الشيء يعني يعطيني اطمئنان بغض النظر عن النتيجة، رغم أن لعبنا مع منتخب بدني قوي بدنيا، لكن يعني الصورة بما أن المباراة الثالثة أعطتني اطمئنان ولو بشكل بسيط أن ممكن يكون شكلنا جيد في أول مباراة بإذن الله في المونديال. ونتمنى إن شاء الله أن أول مباراة تكون إيجابية، وأنا متفائل، رغم ان احنا تكلمنا الفتره السابقه ان منتخبنا ما هو في وضعيه ممتازه، تغييرات في اللاعبين وتغييرات في الاجهزه الفنيه، ما في استقرار، ايضا هبوط مستويات بعض اللاعبين، لكن الفتره الاخيره ممكن انقذنا ما يمكن انقاذه، ان نرجع الفورمه الجيده للاعبين. وانا ان شاء الله نقول ان المباراه الاولى هي المفتاح، لاننا حتى ان شاء الله قدمنا فيها أخذنا أي نقاط فيها ممكن تساعدنا أن نروح للدور الـ 32، اللي هو إن شاء الله أن مطالبين

0: الأول في أمريكا اللي هي فال خير علينا، اللي رحنا دور 16 في أمريكا بمشاركتنا الأولى، إن شاء الله المرة هذه إن ما نخرج من الدور الأول، نروح على الأقل في الدور 32 اللي هو أقل سهولة ممكن تترشح كأفضل ثالث، حتى أفضل ثالث عندك إمكانية، وبإذن الله نكرر إن نروح دور 16 مثل ما سوينا المرة الأولى في مونديال أمريكا
1: بإذن الله. طيب نتوجه كذا لبداية انطلاقة أول مشاركة عربية، تبدأ قطر اليوم السبت مشوارها في كأس العالم عندما تلتقي سويسرا في 10 مساء ضمن افتتاح مبارياتها في المجموعة الثانية على ملعب سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. هذه المشاركة لا تعد الظهور الأول للمنتخب القطري في المونديال، سبق له خوض التجربة قبل 4 سنوات على أرضه، غير أنه الحضور هذه المرة مختلف في طبيعته وفي دلالته. ففي نسخة 2022 كانت قطر دولة مضيفة للبطولة، بينما تدخل مونديال 2026 بوصفها منتخبا يسعى لإثبات نضج كروي بعيد عن امتيازات الاستضافة أو حتى ضغوطها. تحمل مواجهة سويسرا طابع أول اختبار عربي في النسخة الجديدة، كونها أول مباراة لمنتخب عربي في البطولة، على أن تتوالى لاحقا مشاركات منتخبات المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية والعراق والأردن خلال الأيام المقبلة. مهمة قطر ما تبدو أنها سهلة في افتتاح مشوارها كابتن، تواجه منتخب سويسري لا يصنف بين أبرز المرشحين لللقب، لكنه يعد من أكثر المنتخبات الأوروبية استقرارا وانضباطا في البطولات الكبرى تحديدا خلال السنوات الأخيرة. فريق يعتمد على التنظيم العالي وإدارة دقيقة لمباريات المجموعة، ويجيد أيضا استغلال الأخطاء القليلة. سويسرا خصم منظم وصعب، يمتاز بقدرته على فرض أسلوب لعب هادي ومنضبط، وإجبار أيضا الخصوم على التعامل مع مباراة محسوبة الإيقاع. عشان كذا أنا أقول لك راح يكون على قطر البحث عن التوازن بين الحذر الدفاعي والجرأة الهجومية، مع استثمار الفرص الممكنة اللي راح تكون محدودة والكرات الثابتة أيضا بالنسبة للقطريين لتجنب الضغط المتزايد خلال مجريات اللقاء. كيف ترى اللقاء في المجموعة الثانية؟
0: والله شوف، قطر أمامهم هم صعبة جدا اليوم في أول مباراة. المونديال الماضي ظهرت قطر بصورة غير جيدة بصراحة، ممكن نقول التفكير في الاستضافة ما أعطوا المنتخب الأهمية الكبيرة، لذلك كان ظهورهم غير جيد بصراحة في مونديال 22، رغم أنه كان على أرضه وبين جماهيره. المونديال هذا أيضا قطر في الفترة الأخيرة ما هو قطر اللي كان في فترة ماضية، أسباب كثيرة يمكن يعني تمر على المنتخب القطري. أولا معدل الأعمار عالي جدا في المنتخب القطري، تقريبا لاعبين في آخر مشاركة لهم في كأس العالم. أيضا النتائج الماضية يعني ما كانت جيدة بصراحة مع الأسباني لوبوتيجي، يعني حتى التأهل كان صعب، يعني ممكن كان مشابه للمنتخب السعودي في آخر لحظة، لكن حتى بعد التأهل المنتخب القطري يعني ممكن كان في نفس ممكن نسوي له مقارنة مع المنتخب السعودي، كان يمر فيه نفس الدروب اللي كان يمر فيه المنتخب السعودي، يمكن بعد أسوأ، يعني يمكن في وضع أسوأ. حتى المشاركة بكأس العرب ما كانت جيدة، شفنا خسارة من فلسطين، شفنا تعادل مع سوريا، وأيضا خسارة من تونس، يعني خرجوا بنقطة في دور المجموعات في كأس العرب رغم استضافتهم للبطولة. ومو بس النتائج، حتى على مستوى الأداء الفني ما كانوا جيدين بصراحة. حتى المباريات الودية الأخيرة ما أعطتني انطباع أن قطر راح يكون منافس قوي. تكلمنا أيضا على الأعمار، نتكلم على إدمنسون 31 سنة، نتكلم على أيضا بعض اللاعبين اللي بأعمار يعني متقدمة في المنتخب. ممكن المعز علي يعني يعتبر مهاجم جيد، الثلث الهجومي لدى قطر جيد، لكن قطر عنده مشاكل في وسط الملعب، سواء الفتحي أو بالضياف أو جابر ثلاثي الوسط عندهم مشاكل كبيرة. أيضا خط الدفاع أيضا وتواجد بيدرو 35 عام، أيضا تتكلم على أبو علام 35 عام، قلوب الدفاع في المنتخب القطري أعمار كبيرة. البارز فقط يعني في خط الدفاع الظهير الأيسر همام الأمين، هو اللي تقدر ممكن يعني تبني عليه للمرحلة القادمة، لاعب صغير وممكن يقدم مستوى جيد. وأيضا الظهير الأيمن أيوب ممكن ناقص خبرة، لكن ممكن تبني عليه للقادم. بس أنت تتكلم

0: الاخير ممكن انا بتوقعاتي ممكن يكون هو البطل المجموعه هذه والمتصدر. فلما تلعب مع المنتخب اللي رايح امكانياتك مستواك على الاقل امام البوسنه يكون عندك بعض الحلول، رغم ان المنتخب البوسني في الكرات الهوائيه منتخب متعب جدا، يعني ممكن لازم تلعب معاه على الارض لانه دائما يعتمد على اللعب الهوائي. لكن بدايتك مع سويسرا بتكون صعبه جدا. المنتخب السويسري زي ما ذكرت انت في البدايه، مراد ياكين مدرب متمكن وجيد جدا مع المنتخب السويسري، خلق منظومه كبيره جدا من اللاعبين، يعني في تناغم كبير في المنتخب اللاعبين، حتى اللاعبين اللي يلعبوا في بعضهم في الدوري الانجليزي احيانا بعض اللاعبين السويسريين. فانا اتوقع انها بتكون مباراه صعبه جدا على المنتخب القطري، والخروج باقل الاضرار وبدون فقد الشخصيه يمكن يكون هدف المنتخب القطري. المفاجاه اكيد وارده، وكره القدم فيها مفاجات، لكن على ارض الواقع انا اقول مباراه صعبه جدا، والترشيحات كلها تروح للمنتخب السويسري،
1: خصوصا بعد كابتن تعادل بوسنه والهرسك مع المستضيف اللي هو برضه مرشح التاهل من المجموعه كندا. كندا والبوسنه والهرسك تعادل، قطر وسويسرا الان فرصه لفتح الحساب، لانه الفوز يمنح افضليه مبكره زي ما ذكرت. المباراه الاولى مهمه خصوصا ناهيك اذا كانت مع الفريق الاقوى في المجموعه، التعادل يبقي المجموعه مفتوحه كذا، والخساره ترفع ضغط الجولتين المقبلتين. في النظام الجديد للتذكير النقطه الاولى او النقطه الوحيده قد تساوي الكثير في مساله التاهل
0: 100%، بما ان فيها افضل ثالث النقطه يعني احيانا تكون بمثابه فوز، لان بتنقل في الدور الثاني، لأن راح يتأهل الأول والثاني وأفضل الثوالث على حساب المجموعات الأخرى والأفضل نقاط. لكن أنت ما تعرف إيش يصير في المجموعات الأخرى، لكن أحيانا النقطة لو اليوم بتكون أكيد بنسبة فوز المنتخب القطري، لأن بالمنطق أنا أقول أتكلم بالمنطق، وكرة القدم فيها مفاجآت، لكن المنطق اليوم يقول أن المنتخب السويسري ما راح يواجه صعوبة كبيرة أمام المنتخب القطري.
1: وش تحتاج قطر أمام سويسرا؟ بداية هادئة في أول 15 دقيقة كابتن، تقليل المساحات ما بين الخطوط، تجنب لفقدان الكرة في مناطق خطرة خصوصا بدري، لأنه نسبة الضغط بتكون أكيد على المنتخب القطري أكبر، استثمار الكرات الثابتة لو سنحت لهم الفرصة، الخروج السريع برضو عند استعادة الكرة، والبقاء داخل المباراة هذا هو الأهم حتى نهايتها.
0: والله شوف، انا اتوقع انهم يحتاجوا ثلاث نقاط لازم يعملوا عليها. داندوي اللي هو لاعب نوتنغهام فورست اللي يلعب على الجهه اليمنى، همام راح لازم يلعب مباراه قويه جدا في الجهه اليسرى عشان يحد من خطورته. مفاتيح اللعب لاعب ريمو، لاعب بولينيا اللي في الوسط، وايضا جرانت لاعب ساندرلاند، هم مفاتيح اللعب في المنتخب السويسري اللي يلعبوا في عمق الملعب. فإذا قدر المنتخب القطري يحد من خطورة الثلاثة لاعبين وقدر يفرض رقابة في وسط الملعب، لأن دائما يعتمدوا عليهم في خروج الكرة في وسط الملعب ويعتمدوا على دان في الجهة اليمنى، إذا قدروا أن يحدوا من خطورة الثلاثة اللاعبين ممكن يلعبوا مباراة متكافئة شبه ما. أيضا الوضع البدني، الفريق السويسري يتفوق على المنتخب القطري في الوضع البدني، هل المنتخب القطري يعني يكون عنده استراتيجية أنه يقدر يكمل 90 دقيقة بنفس الرتم؟ زي ما تكلمت لك أنا في أعمار كبيرة، يعني هل الحماس والرغبة والطموح تعوض الفارق البدني الهائل بين المنتخبين؟ أمامهم مهمة صعبة، لكن أنا دائما أحب المهمة الصعبة تيجي في البداية أفضل ما تيجي في المباراة الثالثة أو الثانية اللي أنا أحتاج منها تأهل، على الأقل أعرف أنا مشواري وين رايح، وعلى الأقل لو المباراة أمورها محسومة تصير تنتهي في البداية. فأنا أتمنى التوفيق للمنتخب القطري، لكن مهمته اليوم بتكون صعبة جدا.
1: ما في شك. نروح للقاء الآخر اللي يهم كثيرين صراحة، يعني موعد مع المتعة، مباراة أعتقد بتكون مفتوحة وهجومية، المنتخب البرازيلي اللي يتمتع بمستوى فني وعناصريا يعني مش أفضل جيل للبرازيل، ولكن يبقى الدي ان اي البرازيلي في كرة القدم حاضر، ضد المنتخب المغربي اللي يلعب كرة مفتوحة هجومية جريئة فيها فتح الملعب، فيها عناصر برضو ممكن تساعد المنتخب المغربي في مسألة الأطوال والكرات الثابتة، وعندهم برضو أجنحة

0: مثال حكيمي، يعني ممكن انهم يكسبون المغرب معركه وسط الميدان والاطراف. كابتن، كيف تقرا اللقاء البرازيل ضد المنتخب المغربي تمام الواحده صباحا باذن الله؟
1: والله انا اقول هذه المباراه تعتبر يعني المؤشر لبدايه كاس العالم، دخلنا في الاجواء. انا بالنسبه لي هذه المباراه اللي بتدخلنا في اجواء كاس العالم، واللي بيكون لها مشاهده كبيره وحضور كبير. اللي سوت المغرب في المونديال السابق يعني ما هو شيء بسيط. اصبحت المغرب تحت الانظار في المونديال هذا، كل الفرق راح تعمل لها حساب وراح تتابع اللاعبين. ايضا المغرب يعني يضم نجوم يعني موجودين في كل الدوريات، منتخب يعتبر منتخب أوروبي. الخسارة الوحيدة اللي أنا زعلت عليها وما حبيتها في المنتخب المغربي إصابة نايف أكرد قلب الدفاع، لاعب مميز جدا، لاعب
0: وتم تعويضه بمروان سعدان من الدوري السعودي.
1: أيوه لاعب ممتاز سواء بالكرة أو سواء بالكرات الهوائية. مشكلة المغرب هنا، مشكلة المغرب في عمق الدفاع. دائما المغرب من سنوات متطور جدا، لكن قلوب الدفاع دائما في دائما يلقى فيهم مشاكل، سواء الان لو لعب ديوب او لعب حتى المستدعى الجديد سعدان، لكن لازال يعني ان شاء الله، انا اقول ان شاء الله البدلاء يكونوا افضل معوض متواجد. يمكن شادي رياض لاعب كريستال بالاس يمكن هو اللاعب الثابت، ورغم انه لاعب صغير يمكن يكون ان شاء الله تكون له انطلاقه مع عيسى ديوب اللي هو لاعب فولهام. اللاعبين بيكون عليهم عبء كبير، لان تعرف انت هجوم المنتخب البرازيلي بالاضافه لحكيمي ومزراوي في خط الدفاع ومن خلفهم بونو. اكيد المنتخب المغربي راح يعتمد على تضييق المساحات. اللي فرق معاه في مونديال 22 اخوي معاذ ان المنتخب المغربي كان منظم دفاعيا، يعني في منتخب قطر راح للادوار المتقدمه كان فريق شرس دفاعيا، خطوط متقاربه، وكان يعتمد على التحولات. ولو تتذكر نرجع بالذاكره الحكيمي وزياش وناحي الجهه اليمنى اللي كانت فعاله الظهير الايمن والطرف الأيمن مع لاعب الثمانية الأيمن كانوا يشكلون قوة كبيرة موجودة. الآن موجود حكيمي، موجود أناحي، لكن مكان زياش موجود دياز. فأتمنى أن يستمر نفس التفاهم. طبعا في إضافة لاعبين بعد المونديال الأخير، مثل نايل العيناوي اللي هو في روما، يمكن نشوف لاعبين أكثر يعني. ايضا اسماعيل صباري لعب اندي هوفن كمهاجم مكان الكعبي، لكن اكيد القائمه قويه وقويه جدا. لكن ايضا المنافس، انت تتكلم على البرازيل الان في وضعيه ممتازه مع مدرب خبير مثل كارلو انشيلوتي، اكيد بتكون فيه متعه. تتكلم على رافينيا، تتكلم على باكيتا وفينيسوس، ويمكن يكون ماتيوس كونيا هو المهاجم لانه يبدل بين المهاجمين. ايضا تتكلم على وسط الملعب على جيمريتش، وتتكلم على كاسيميرو، وعلى خط الدفاع اللي موجود فيه جابريل وماركينوس ودانيلو، يعني تتكلم على حتى لاعب الاهلي يعني كان متواجد يعني في خط الدفاع. اتمنى انه يكون موجود عشان اسم الاهلي يكون موجود في كاس العالم باستمرار، وكل الفرق السعوديه كلها مثل ما كان مهاجم القادسيه يعني قدم مستوى كبير في المباراه الاولى والكل تكلم على جوليان. نتمنى ان كل الفرق انه يكون عنده لاعبين في الدوري السعودي وان تعطي انطباع اكبر، لكن اكيد المتعه
0: يعني اليوم في المغرب وفي البرازيل كلهم فيهم من دوري روشن،
1: وهذا الشيء الجيد. يعني تتكلم ان دائما الفرق والمباريات الكبيره ان اسماء الفرق السعوديه موجوده والدوري السعودي موجود، هذا شيء جميل. وايضا المتعه اللي بتكون موجوده، لان المتوقع للمباراه دي ان تحظى يعني تكون من المباريات اللي فعلا يعني
0: يبغالك تفرغ جدولك. نعم
1: اكيد لازم تكون في الجدول. طبعا احنا بنتفرج قطر وسويسرا بما اننا منتخب عربي،
0: اكيد ما في شيء.
1: وبعد اكيد البرازيل والمغرب
0: يعني اليوم ما في نومه بدري. طيب كابتن البرازيل
1: مباراة السهرة هذه،
0: اي ما في شك
1: لازم تروح تنام وتصحى لهذه.
0: البرازيل نعرف كلنا كابتن انها تبدا البطوله وهي تحت ضغط دائم لا يغيب عن فرقه سيليساو، اي نسخه من كاس العالم تبدا معها اسئله اللقب، الهويه، القدره على استعاده العرش العالمي، لذلك لا تبدو المباراه كذلك حتى سهله على البرازيليين. المغرب يحتاج الى بدايه تثبت جاهزيته خصوصا في هذه المجموعه، والبرازيل يريد ان يدخل البطوله من الباب الواسع. بالنسبه للمنتخب المغربي اكد على كلامك انه يدخل في ذاكرته انجاز 2022، لكنه يدخل ايضا في اختبار مختلف هذه السنه، لم يعد حضوره مفاجاه عابره بالنسبه الى المشاهد، ولم تعد مواجهته مع الكبار يعني تقرا بالطريقه نفسها. بعد نصف نهائي قطر المنتخب المغربي بات مطالب بتاكيد انه ما حدث لم يكن لحظة استثنائية أو صدفة معزولة، وأنه قادر على اللعب أمام منتخبات الصف الأول بكل ثقة وبكل شخصية. ليش تهم هالمباراة في المجموعة الثالثة؟ لأنه أهمية البرازيل والمغرب لا تقف عند قيمة الاسمين. المجموعة الثالثة مستمعين تضم أيضا هايتي ومنتخب اسكتلندا، ما يجعل الجولة الأولى مؤثرة في رسم مبكر لشكل المنافسة. فوز أحد الطرفين في القمة راح يمنح أفضلية نفسية ورقمية، بينما قد يفتح التعادل الباب أمام مجموعة أكثر تعقيدا منذ اليوم الأول. كيف حظوظ المغرب كابتن في مسألة التأهل؟ هل هي تمتلك أفضلية أفضل ثاني مثلا؟ لأنه عندك هايتي مش ذاك المنتخب، واسكتلندا يعني منتخب يعني ما تقدر تتنبأ له بالكثير.
1: أنا أتوقع أن المجموعة الأكيد البرازيل والمغرب، يعني توقعات أنه يروح أول وثاني. ممكن المفاجأة أن المغرب تكون أول والبرازيل تكون ثاني، لكن الأكيد أن الاثنين حيروحوا مع بعض. أنت زي ما ذكرت الآن العيون مفتوحة على المنتخب المغربي. موضوع المفاجأة والحصان الأسود هذا ما هو في القاموس، لأن كل المنتخبات شافت المغرب واللي عمله، هذا بيعطي صعوبة ترى على المنتخب المغربي. هو يعطي ميزة للثقة أن احنا نكرر اللي عملناه، لكن أيضا بيعطي صعوبة لأن المنافسين راح يعملوا حساب 1000 مرة للمنتخب المغربي اللي ما كان معطي حساب كبير جدا راح يعطي، وأيضا اللاعبين أصبحوا معروفين
0: بالزاف،
1: تكون المهمة أصعب أيضا مع جهاز فني جديد متغير المنتخب المغربي بعد كأس أفريقيا. أتوقع أنه بتكون المهمة أصعب، لكن المتعة بتكون موجودة. وأيضا ما هي المباراة الأولى في المجموعة، لأن ممكن وجود هايتي يعني زي ما ذكرت أنت في المجموعة يعطيهم أفضلية للانتقال للدور الثاني، واسكتلندا طبعا أكيد ممكن يكون حظوظها كمركز ثالث ممكن. لذلك أنا أقول المجموعة أكيد هم أبرز فريقين في المجموعة، والمتعة بتكون موجودة، وبيكونوا حريصين طبعا على مباراة الافتتاح إنه يسوي كل منتخب إنه يسوي نتيجة إيجابية. لكن يعني بالاحتمالات اللي أنا قدامي اللي أشوفها، أشوف البرازيل ممكن تكون أقرب اليوم الكسب مباراتها الأولى.
0: متعة بزاف يا صاحبي، لكن بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي، وديما مغرب نقول حنا، وش يقول كان الرقراقي مدرب المغرب، نديروا النية إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذا اللقاء. قبلها أكيد نتمنى التوفيق للمنتخب القطري في لقاء المنتخب السويسري تمام 10 مساء. 011-40-53 بعد الفاصل انضموا لنا عبر الهواء مباشرة للنقاش والحديث حول مجريات كأس العالم وحول لقاء أخضرنا ضد منتخب أوروغواي. بعد الفاصل أنا والكابتن حمود الصياري، فاصل ونواصل وياكم، خليكم معنا في الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الصدارة. الصدارة.

0: حياكم الله. أكد لاعب المنتخب السعودي عبدالله الخيبري جاهزية الأخضر لخوض منافسات كأس العالم 2026 قبل مواجهة منتخب الأوروغواي في افتتاح مشواره ضمن منافسات الجولة أو المجموعة الثامنة، مشددين على تركيز اللاعبين لتحقيق بداية إيجابية في البطولة. الخيبري أوضح أن اللاعبين يعملون بشكل مكثف مع المدير الفني دونيس من خلال الاجتماعات الفنية والتدريبات اليومية لفهم أسلوبه وخططه. أشار إلى أنه معرفة المدرب المسبقة بالكرة السعودية واللاعبين أسهمت في تسريع الانسجام والتأقلم، ومبينا أن لكل مدرب فلسفته وطريقة لعبه، وأن اللاعبين يركزون حاليا على العمل مع دونيس بعد مرحلة سابقة قدم فيها الفرنسي إيرفي رينارد عمل جيد مع المنتخب. أيضا إشادة بدور الجهاز الطبي من الخيبري، أشاد في مسألة الاسترجاع البدني باستخدام تقنيات متقدمة، وأكد أن تطور الدوري السعودي يحمل العديد من الإيجابيات اللي انعكست على المنتخب وظهرت في المواجهات الودية بصورة جيدة. لفت إلى أن المنتخب يتطلع لتقديم مستوى مميز وتحقيق انطلاقة قوية أمام الأوروغواي، بما يعكس تطور الكرة السعودية ويمنح الجماهير بداية إيجابية في مشوار البطولة. 011-40-53 ويانا اتصال، واللي على ما تجهز الاتصالات بإذن الله نعود للهاتف مرة أخرى. كابتن، ودي أسألك عن أهمية برضو دور الجهاز الطبي في تحديدا دور المجموعات. تخسر لاعب في مباراة هامة ما تقدر تسترجع في المباراة اللي تليها، خصوصا لو كان اسم أو يعتمد عليه من قبل مدرب في الرسم التكتيكي أو أداء مهام، هذه ترى ممكن تطلعك من بطولة بسبب يعني ضعف أو نقص في الجهاز الطبي.
1: أكيد، شوف، دور الجهاز الطبي أكيد مهم جدا، يعني سواء على يعني المستوى البعيد أو المستوى القريب، بس على المستوى القريب أكيد إنه يكون أكثر أهمية، بالذات في المباريات اللي يعني الأيام بينها أقل، تركيز كبير، تفاهم كبير لازم يكون بين الجهاز الطبي والجهاز الفني. اللاعبين أولا أكيد إن مدرب اللياقة عنده إلمام تام بالمستوى البدني لكل اللاعبين، وبعد ذلك من بعد الجهاز اللياقة البدنية والمعد البدني راح يكون في ارتباط أيضا مع الجهاز الطبي. تعرف أنت بعد كل تمرين وبعد كل مباراة تجريبية اللاعبين يذهبون للاستشفاء مع الجهاز الطبي، الجهاز الطبي أيضا يوميا مع اللاعبين، فيشعر بما يشعر به اللاعبين، يعني إصابات اللاعبين، الكدمات اللي موجودة، وهذا لازم ينقل للمدير الفني باستمرار، إن هذا اللاعب يعني أحيانا يكون عنده مثلا بعض الإجهاد، هذا اللاعب عنده جاهزية تامة، في تواصل مستمر. الذكاء هنا أن دائما التواصل المستمر أو العلاقة الوثيقة ما بين المدير الفني والمعد البدني والجهاز الطبي تكون قوية، من أجل أن دائما نحافظ على كل اللاعبين يكونوا موجودين. في بعض اللاعبين مثلا يكون يشتكي من بعض الآلام، يكون هناك في تنسيق مع المدرب من فترة طويلة أنه يعمل حسابه في الوضعية هذه، أنه مثلا كم الوقت اللي يقدر يلعب بأقصى رتم، مثلا هل يقدر يلعب من المباراة الأولى. بعض اللاعبين يكون مثلا ما عنده جاهزية من المباراة الأولى ويشتكي من بعض الآلام، ممكن يتأجل المباراة الثانية. فالتواصل المستمر والعلاقة الوثيقة والصحيحة هي تعطيك، لأن أحيانا أنت ما تقدر تضحي باللاعبين في المباراة الأولى، مثلا بعض اللاعبين يشعرون بعض الآلام وتضحي فيه في المباراة الأولى وأنت عندك مباراة ثانية ومباراة ثالثة أهم. ففي أولويات، وأكيد طبعا مع المدرب التواصل المستمر أكيد، لكن أيضا الأجهزة المستخدمة الموجودة، وأكيد المنتخب السعودي عنده أفضل الأجهزة المستخدمة سواء لعلاج الإصابات أو سواء للاستشفاء من التمارين والمباريات الودية. لذلك أكيد أن مع المتابعة إن شاء الله الأمور تكون في أفضل
0: بإذن الله. أنا شايل هم صراحة إصابة الحمدان، الالتواء هذا اللي في الكاحل مشكلته مشكلة، ولازم يعني يحتاج لراحة أكبر. إن شاء الله أنه يكون يعني جاهز قبل اللقاء. عموما منتخبنا يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي، واللي يعاني من عدة غيابات مؤثرة ضمن صفوفه خلال الأيام الأخيرة. مارسيلو بيلسا

0: افتقد خدمات عدة عناصر بارزة في التدريبات يتقدمهم الثنائي الدفاعي رونالد أروخو وخوسيه ماريا خيمينيز إلى جانب صانع الألعاب جورجيان دي أراسكايتا. هذا دي أراسكايتا بات خارج حسابات المواجهة الافتتاحية كليا أمام الأخضر بسبب إصابة في ربلة الساق ما أجبر الجهاز الفني على البحث عن بدائل هجومية قبل اللقاء. كما تحوم الشكوك أيضا حول جاهزية أروخو وخيمينيز وهما يمثل مصدر قلق للمدرب بيلسا في ظل أهمية الثنائي داخل المنظومة الدفاعية للمنتخب الأوروغواياني. رغم هذه الغيابات يعول منتخب أوروغواي على عدد من النجوم البارزين في مقدمتهم فيدريكو فالفيردي داروين نونيز لقيادة الفريق نحو بداية قوية في البطولة. داريان نونيز هذا كنا مريحينه على المنصة يعني كم جولة صراحة في الهلال، وهذه الظروف إن شاء الله أنها تمنح المنتخب السعودي فرصة لاستغلال حالة عدم الاستقرار النسبي لدى المنافس الأوروغواياني في وقت يتطلع فيه الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره. كابتن، الغيابات هذه إن شاء الله يعني نقول تأثر على المنتخب الأوروغواياني خصوصا ثنائي الدفاع.
1: شوف خوزي يعني خيمينيز لاعب الأتلتيكو أكيد لاعب مهم جدا في قائمته وكان معتمد عليه، وأيضا لاعب فلمينغو اللي أركيتا أو جي دي ولا هذول تقريبا اللاعبين المهمين. أروخو كقلب دفاع عنده أخطاء كثيرة شفناه مع برشلونة، ممكن بطئه ممكن كان يساعدنا لو، لكن ايضا كل غياب اكيد مؤثر، لكن هو عند العناصر اللي بيعتمد عليها سواء فالفيردي او اللاعبين اللي في وسط الملعب موجودين عند فيدريكو وفيناس او ايضا اللاعب سبورتينج لشبونة اللي هو اروخو، لاعبين مميزين. وانت تتكلم على يعني منتخب عنده عناصر يعني عناصر ممتازة جدا، ايضا قلب دفاع ممتاز جدا، لاعب نابولي ماتياس لاعب ممتاز ومؤثر. تتكلم على الأظهرة عنده تقريبا عنده لاعب ريفل بليت اليسار، وعنده تقريبا لاعب اليمين لاعب فلمينغو. فهو منتخب كل لاعبينه يلعب،
0: والله عناصر تلعب فرق يعني نشيطه.
1: ايوه عنده لاعب اليونايتد اللي في وسط الملعب لاعب مانشستر يونايتد، عنده مانويل جارتي يعني اللاعبين تقريبا. لا عنده برضو ايضا اتوقع رودريجو لاعب توتنهام ايضا في وسط الملعب. فريق ثقيل، وبيلسا من المدربين اللي بدنيا يعني أقوياء جدا.
0: ولو تلاحظ كلهم يعتمد عليهم يعني في لاعب أول، يعني مش لاعب معوض لاعب دكة، كلهم واحد لاعب أساسي في توتنهام، واحد أساسي في أتلتيكو، واحد أساسي في نابولي، واحد في ريفر بليت.
1: صحيح هذول اللاعبين جيدين مع مدرب يؤمن بالشراسة في الملعب، ويؤمن بالضغط، ويؤمن بالعمل البدني الكبير.
0: صح، لكنه لا يؤمن بحاجات كثير. وغريب صراحة المدرب بيلسا، يعني من أغرب المدربين ممكن تشهدهم في المونديال. أنا حاب أسألك عنه كابتن بحكم أنك مدرب أيضا، يعني في أهمية لبعض المسائل هو يتلافاها ويتجنبها المدرب بيلسا. يعني تخيل أنه المدرب الوحيد في كأس العالم اللي ما حرص أنه يلعب مباريات تحضيرية، سؤال قال مو مهم أني ألعب مباريات تحضيرية قبل المونديال، بالإضافة لأنه ما سوى حفل توديع للمنتخب قبل لا يطلعوا من الأوروغواي، قال برضو هذا مو بلازم. منتخب قوي مع مدرب عجيب صراحة، ما تدري شو اللي يدور في رأسه. ودي تكلم لي شوي عن بيلسا قبل أروح تشكيل المنتخب السعودي الأقرب أمام الأوروغواي.
1: شوف المشكلة مارسيلو بيلسا يعني من المدربين اللي يعتبروا ظواهر في كرة القدم، يعني يعتبر مرجع المدربين كثير على مستوى العالم. تتكلم على زيدان، تتكلم على غوارديولا، تتكلم كل النخبة المدربين في العالم أغلبهم راحوا وتعلموا منه أيضا الدروس، اللي يعني مدرب مميز ويعتبر مرجع في كرة القدم. لكن ورغم أنه عنده 70 سنة لكن ما عنده ألقاب. يعني للأسف إنه ما عنده،
0: ربك ياخذ يعطي،
1: أي ما عنده ألقاب كبيرة. لكن هو مدرب مثلا مدرب مشاريع، يعني مثلا مع ليدز يونايتد تذكر لما كان في الدرجة الأولى. نعم. وصعوده معهم وحادثة التجسس اللي صارت قبل الصعود. الحاجة المهمة اللي يعتمد عليها هذا المدرب، يعتمد على كل التفاصيل للفريق المناسب.

0: ممكن
1: يعني جارينا صح ذا الله يستر منه.
0: تواريخ ميلاد اللاعبين السعوديين بتكون موجودة عند المدن، الأشياء، الأكلات المفضلة، الأماكن.
1: الله يدري عن الجريش والمرقوق ذا هم تروح علينا والله. بس غريب كابتن في مسألة ليش يعني مدرب يعني هي بس كذا يعني إنه يبغى يسمع في في في القرار هذا، ولا يبغى يسوي بعض الأحيان الشخص يسوي حاجة غريبة يلفت الانتباه فيها. أنا أول مرة أشوف مدرب يقول مباراة التحضيرية مش مهمة، ما أبغى ولا مباراة تحضيرية.
0: شوف هو أصلا المدرب من طول مسيرته عنده قرارات يعني يؤمن فيها. مثلا لما جاء ليدز يونايتد غير مثلا البارك حتى مطعم، يقول لك أنا ما أبغى البارك هنا، مثلا موقف السيارات أنا أحتاج هنا مطعم، أحتاج يعني عنده أشياء يؤمن فيها وأشياء يحبها. فمثلا موضوع أنه ما يلعب مباريات ودية، مثلا عنده قرار في نفسه أني أنا ما أبغى أعطي الخصوم مثلا فكرة عن منتخبي وكون السرية، هذا هاجس عنده أني أنا أحضر بسرية تامة. هذا واحد. اثنين يعني أنا أدخل في أفكاره. اثنين أني أنا أبغى بدنيا يعني ما واجه إصابات وأكون بدنيا بشكل ممتاز وأستغل الوقت هذا في التدريبات. لأن تعرف أنت لما تلعب مباراة ودية تضيع لك ثلاثة أيام. أولا التدريبات اللي قبل المباراة الودية بيومين تكون خفيفة، والمباراة الودية احتمال فيه إصابات وفي مشاكل، وبعد المباراة الودية يومين للاستشفاء. الميزة فيها أن تعطيك مستواك، لكن هو يقول لك أنا الميزة هذه أنا بتخلى عنها لأني أعرف منتخبي وأعرف لعيبتي وأنا واثق من الشيء اللي بسويه، فأنا بحاول أني أكون يعني أشتغل بسرية أكبر.
1: يصرف الدراهم في شيء ثاني.
0: اي اكيد. فكل مدرب عنده يعني تعرف عنده 70 سنة ومدرب،
1: هذا ما تقدر تقول له لا ابو 70 سنة ذا مستحيل تناقشه في قراره.
0: لا هو مدرب دائما.
1: انا استغربت حتى الاتحاد الرقوياني كيف يعني مشى الموضوع انه منتخب رايح يلعب مونديال بلا مباريات تحضيريه. نشوف الناتج باذن الله ان شاء الله الاخضر يخليهم يتندمون على هالقرار ان شاء الله، لو بنقطه ان شاء الله. احنا في نقطه كسبانين، لو ناخذ نقطه المنتخب الإسباني نلعب مع مباراة نحاول نحذر فيها ونقطع ذا الرأس الأخضر نتأهل كذا بإذن الله إن شاء الله مستبين إحنا.
0: هي أكيد إني أشوف هي في البداية دائما المباراة الأولى لو تأخذ نقطة أكيد الوضع بيكون جيد، بس هم آخر مباراة ممكن لعبوها مع منتخب الجزائر في 31 مارس.
1: كم كانت يعني نتيجتها كابتن؟
0: تعادل 0-0.
1: كذلك
0: وقبلها متعادلين مع انجلترا 1-1، وقبلها لكن قبلها خسرانين من الولايات المتحده 5-1.
1: اوف والله هذه يعني النتيجه ملفتة ذي.
0: اي لا تتنبأ بما يفعله. وقبلها ممكن مع المكسيك مسوين تعادل، فايزين على اوزباكستان، كل هذه مباريات وديه. في تصفيات كاس العالم عندهم تعادل مع تشيلي وعندهم فوز على البيرو، يعني هم دائما جيدين يعني في تصفيات كاس العالم، يعني من افضل المباريات اللي يلعبوها. لكن ما تعرف افكاره طبعا المدرب، ما تقدر تقول انها شيء غريب. في اشياء داخليه يعني احيانا الواحد ما يقدر يحكم عليها. ليش هو اتخذ القرار هذا؟ ليش مثلا ما لعب مباريات وديه؟ هل ما يعني وممكن احيانا اللي صاير الان يعطيك مثلا قراءه ليش هو ما لعب مباريات وديه. إصابات اللاعبين اللي موجودة عنده أنك تفقد 3 عناصر حتى بدون مباريات ودية، هذا مؤشر أنه ممكن يشوف أن اللاعبين عندهم إرهاق، يعني اللاعبين عندهم إرهاق كبير من التدريبات، ويقول لك ممكن المباريات الودية تزيد الإرهاق هذا أكبر ويحصل عندي إصابات أكبر. أنا مو محتاج للمغامرة هذه اللي غير محسوبة، أنا حاول نحافظ على المجموعة اللي موجودة عندي.
1: خلينا نشوف أوروغواي، منتخب الأوروغواي في نسخة قطر 2022 اللقاء اللي استضافتها قطر، نشوف نتائجه كذا بشكل سريع. استهل مشواره بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية، ثم ضربة مؤلمة بخسارة أمام البرتغال 2-0، وفي الجولة الختامية فاز الفريق 2-0 على منتخب غانا بفضل ثنائية دي أراسكايتا هذا اللي ذكرناه، وكذلك لاعب آخر كان أعتقد أونغول كانت الهدف الثاني. ولكن مشاركة للمنتخب الأوروغواياني في كأس العالم يعني صراحة مشاركات مشرفة صراحة، من أكثر المنتخبات اللي شاركت في مونديال كأس العالم يمتلكون نتائج جيدة. الأكثر إنتاجية والأكثر فعالية هي في قارة أمريكا الجنوبية، أعتقد أنه من المنتخبات العصية حتى على المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني. بالمناسبة بيلسا هذا أرجنتيني الجنسية، صاحب 70 سنة.
0: إيه أكيد. وهو يشوف إحنا ترى إحنا جايين في مجموعة مو سهلة، يعني مجموعة المنتخب السعودي مجموعة صعبة. لما يكون معاك الأرجواي ويكون معاك واحد من أبطال كأس العالم إسبانيا، وحتى الرأس الأخضر اللي هو يعتبر أول تأهل، لكن على مستوى القارة الأفريقية منتخب متطور جدا. المنتخب السعودي عنده مهمة صعبة، يعني مباريات بتكون فيها صعوبة بالغة. أنا أقول المباراة الأولى هي المفتاح، لأن المباراة الثانية راح تلعب مع إسبانيا، فإحنا إن شاء الله عندنا حظوظ أكبر. يعني مع المباراة الأولى إن شاء الله الظروف تساعدنا. ما تقدر تحكم يعني قبل، لأن ما قلنا من فترة طويلة إحنا ما شفنا الأرجواي وإيش راح يعتمد عليه، يعني عنصر المفاجأة اللي هو جالس يشتغل عليه، لأن زي ما قلنا هو يعتمد على عنصر مفاجأة من اللاعبين اللي راح يبدأ فيهم. هل هي العناصر اللي تكلمنا عليها اللي بتكون موجودة، هل هو عند عناصر أخرى؟ أما منتخبنا تقريبا نحن وصلنا ل 80% أو 90% من التشكيلة، يعني تشكيلة المنتخب السعودي أصبحت واضحة.
1: بنجي ناخذ التشكيلة الحين، أنا بأخذ رأيك حتى عن التشكيل، لكن قبل كذا خلونا نشوف أرقام المنتخب الأوروغوياني. الأوروغواي تستعد مستمعينا للمشاركة في النسخة 15 من كأس العالم، والخامسة على التوالي منذ عودتها القوية إلى الساحة العالمية بإنجازها المميز في جنوب أفريقيا 2010 حين حلت في المركز الرابع. وبعد مشوار تصفيات شاق ومتقلب، تمكن المنتخب الأوروغوياني من انتزاع بطاقة التأهل المباشر عن قارة أمريكا الجنوبية، ويشهد الفريق حاليا فريق ماوريسيلو بيلسا مرحلة تجديد شاملة بعد اعتزال عدد من نجوم الجيل الذهبي اللي أسهموا في استعادة مجد الكرة الأوروغوايانية مع نهاية المسيرة الدولية لكل من إدينسون كافاني، لويس سواريز، ويقود فيدريكو فالفيردي جيل جديد حاليا يسعى إلى مفاجأة العالم بتطبيق الأسلوب التكتيكي المميز للمدرب الأرجنتيني المخضرم. كذا نروح لتشكيل المنتخب السعودي كابتن، ودي أسمع رأيك حول التشكيل الأقرب هذا لمباراة الأوروغواي. ملامح التشكيل ظهرت تقريبا من المدرب دونيس، استقر بنسبة كبيرة على التشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد العويس، خط الدفاع متعب الحربي، حسان تنبكتي، عبد الله العمري، سعود عبد الحميد، خط الوسط عبد الله الخيبري، محمد كنو، مصعب الجوير، وفي الهجوم سالم الدوسري، سلطان مندش. للثنائيه مره ثانيه تتكرر بعد المباريات التحضيريه باللاعبين اللي ما شفناهم يلعبون سوا في الهلال في نفس الوقت، وفراس البريكان.
0: والله شوف بالنسبه لخط الدفاع وحراسه المرمى اتوقع انها ثابته وما فيها تغييرات الا لو في اصابات، ان شاء الله ما في اصابات. يعني تتكلم على العويس وسعود عبد الحميد وحسان تنبكتي والعمري ومتعب الحربي، هذه ما فيها جدال، وإذا كانوا جاهزين هم الأقرب. نجي في خط الوسط اللي فيه يعني عنده بعض الأفكار، يعني أنت شفت المباراة الأخيرة أمام السنغال اعتمد على الخيبري وناصر الدوسري وأمامهم مصعب. قبلها يعني هذا يعطيك إشارة أن هل كنو راح يكون متواجد أو ناصر الدوسري، هذا بناء المباراة الأولى لعب كنو على الخيبري ومصعب، المباراة الأخيرة لعب ناصر والخيبري ومصعب. فالآن التغيير في كنو وناصر، وإن كنت أتوقع أنه ممكن كنو يكون هو الأساسي. نجي لخط المقدمة، كان عندنا فراس البريكان
1: هو الأقرب بدل الحمدان، لأنه الحمدان تقريبا بعد إصابته، يعني مع أنه مقدم مباريات تحضيرية جميلة كانت حتى مع السنغال وبورتوريكو.
0: فراس وجاهزية الحمدان المباريات الأخيرة قدم مستوى جيد لولا الإصابة، لكن أتوقع أنه بيكون جاهز. سالم في الجهة اليسرى، الجهة اليمنى أنا أتوقع أن دونيس يلعب صالح أبو الشمال. يعني هذا متوقع، يعني خاص أنه ممكن يلعب صالح ويكون مندش للشوط الثاني. رغم أن مندش كان إضافة في المباريات اللي شارك فيها، لكن وجود صالح يعطي صبغة يعني دفاعية أقوى للجهة اليمنى.
1: محمد أبو الشمات كابتن،
0: آسف محمد أبو الشمات على الجهة اليمنى. يعطي صبغة دفاعية أقوى بما أنه هو لعب في الوينج باك.
1: نعم.
0: وحتى في المباراة الأخيرة استخدمه.
1: صح. عموما يلعب اللي يلعب يا كابتن، إن شاء الله بإذن الله. موفقين بإذن الله في هاللقاء. لو نخطف نقطة أنا أقول بإذن الله إن شاء الله يكون مكسب للمنتخب السعودي في هذا المشوار واقعيا وعلى الورق، ونعرف مستوياتنا مستوى المنتخب الأوروغواي. يعني كل الشكر لك الكابتن حمود صيعر، انتهى وقتي، يعطيك العافية، أثريتنا اليوم.
0: شكرا لك أخوي معاذ، شكرا للأخوان المستمعين،
1: شكر موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. شكر خاص لعبد العزيز الجبر من خلف الهندسية والصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيقة، ودعكم حفظكم الله وبالتوفيق بإذن الله لمنتخباتنا العربية. سلام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي. هذه الحلقة يسعد فيها بصحبتكم جماح دغريري ومشابي بحاري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء. اليوم نحن نتواجد في جارة القمر في محافظة فيفا. هذه المحافظة مستمعينا الأعزاء يعني تعانق السحابة والضباب صباحا ومساء، وما أجمل القهوة وأنت بين الأشجار ومع تلك قطرات المطر الجميلة والرائعة، وأنت لا تعانق ولا ترى إلا سحابا أو ضبابا أو لونا أخضر يملأ عينيك جمالا وبهجة وفرحا وسرورا. في أحد المقاهي الموجودة وفي هذا المطل الجميل والرائع، طبعا السحاب تحتنا ما شاء الله، الحمد يا رب لك الحمد والشكر، معي اثنين من أبناء هذه المحافظة، يعني اليوم يعني كفشناهم هنا وهم في هذا المقهى الجميل وهذه الجلسة الرائعة. أستاذ علي العبدلي حياك الله.
1: يا حياكم الله، حياكم. وأنا أقول ليش الجبل اليوم بهذا الجمال؟ ما كنا ندري بأن في ضيوف في الطريق وصل.
0: طيب ترحيب بفيفية،
1: حياكم الله، تحية المطر.
0: الله يحييك. الأستاذ أحمد إبراهيم الفيفي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله أستاذ جماح، مرحبا بكم في محافظة فيفا ومرحبا بكم في هذا المقهى الجميل.
0: ما شاء الله،
2: جارة القمر فيفا
0: صراحة يعني منظر يعني آسر، منظر جميل، منظر رائع. متعودين تجلسوا في المكان هذا؟
1: هي فيفا جميلة في أي مكان، بس من محاسن الصدف أننا اجتمعنا في هذا المكان، وإلا فيفا مكان ما جلست فهي رائع.
0: أنا شايف الأستاذ أحمد ما شاء الله تبارك الله، يعني لابس الغطرة والعقال وكل شيء، بس متجمل كذا ببعض العادات الجميلة، يعني الأعشاب العطرية اللي قاعدة.
2: شكرا لك يا أستاذ جماح على هذا الإصابة الجميلة، على هذه الإيجابية التي أنت تراها في محافظة فيفا.
0: يعني العالم كله بلا شك سيد أمير المنطقة وسمو نائب الله يحفظه،
2: بلا شك أنه المحافظة جميلة، وكما ذكرت نحن الآن وسط هذه الخضرة، وسط هذه المناظر الجميلة، وفي هذا أحد الكافيهات جارة القمر في محافظة فيفا، يعني كل شيء جميل، ومتعودين احنا نجلس في هذه الأماكن الجميلة للاستمتاع ولقضاء وقت ماتع ولشرب قهوة الصباح في مثل هذه الأماكن الرائعة جدا التي تتميز بها المحافظة. حياكم الله.
0: الله يحييك، ونحن سعداء اليوم بتواجدنا معكم. لابس تقليدي شايفك مصنف ما شاء الله.
1: هذه أحد الموروثات في محافظة فيفا.
0: جميل.
1: طبعا محافظة فيفا هي جزئين، فيفاء السهل وفيفاء الجبل. فيفاء السهل
0: ما شاء الله مع السحاب والضباب.
1: نعم، فهذا اللبس هو اللبس فيفاء الجبل، طبعا يشتهر بالبياض. نلبس ما يسمى بالمصنف، وهو الإزار والشميز أو القميص الأبيض على الكوت الأبيض، وهذا الشال اللي يسمونه شال.
0: الله الله الله.
1: وهذا المعدل أو ما يسمونه
0: لحاف، تهامة.
1: لحاف. لحاف أو معدل مع العصا و...
0: يا سلام.
1: الله يحييك. الله
0: يحييك. كأنك جاي من هايكينج.
1: والله تراني أمشي بهذا الزي في الهايكينج. نعم
0: ما شاء الله تبارك الله. نعم. فنجان قهوة قشر موجود عند الأستاذ أحمد.
2: هذه من موروثنا الشعبي في محافظة فيفا، لا بد القشر والقهوة على الصباح. نتناول القشر، طبعا القشر هو يعني ثقافة سائدة في محافظة فيفا، لأنه البن موجود والزراعة موجودة في هذه المحافظة، فذلك آباءنا وأجدادنا دابوا على أنه أول ما يبدأوا الصباح يبكرون يتناولون هذا القشر ثم الصافي والبن، وهذه أصبحت ثقافة سائدة في المحافظة. يعني ولازم تتناول معنا اليوم، لازم تذوق قشرنا في فيفا.
0: اليوم أنا واحد منكم،
2: حياك الله،
0: ضيفنا عندكم وتحت أمرك،
2: فأنت هتذوق اليوم القشر، وكل يوم هاجلك في هذا المقهى إن شاء الله تعالى.
0: طبعا له عادات وتقاليد حتى في صنع، في عمليه دق القشر
2: بلا شك. طبعا هو زمان كان يدقوه في النجر، ويؤخذ هو الغلاف، هو عباره عن غلاف البن. اي نعم، غلاف البن هذا، وله طريقه في التحميص، وجميل جدا وذوقه رائع جدا، ولا يقل عن اهميه عن البن نفسه.
0: يعني يقول حتى لو كان له استخدامات علاجيه، يعني
2: بلا شك، حتى علاج بعض الاماكن، يوضع على الجروح، يوضع على الاماكن على الكسور. فهو
1: أول أضيف للأستاذ أحمد أن القشر هو المشروب الأساسي للنفاس، للخارجة من النفاس يكون القشر،
0: بعد الولادة يعني.
1: نعم بعد الولادة
2: صحيح.
1: وهذه من المعرفة تقليدية توارثوها آباؤنا وأجدادنا. أظهرت الأبحاث العلمية مؤخرا بصحة هذا هذا الاستخدام. نعم لأنه ثبت علميا بأن القشر قابض للرحم ومزيل للتخثرات الدم في الرحم. يعني كانوا نعم كانوا يستخدمون معارف تقليدية فقط، ما كانوا يعرفوا بهذا الدراسة.
0: ما شاء الله.
1: وفي مشروب ثالث نادرا ما حد تكلم عنه أو يعرفه للبن. هي البن ثلاث أصناف، هي البذور والطحة، هو الغلاف الرقيق بين القشرة والبذور والقشر. فالطحة هذا مشروب ثالث لله.
0: ما شاء الله. هذا اللي بين القشر
1: بين القشرة والبذرة. والبذرة. نعم.
0: ما شاء الله.
1: رقيقة جدا الله. وتكون فيها قبل أن تيبس هي فيها مادة سكرية تسمى خمرة القهوة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: تركيز القهوة.
0: طبعا في مهن كان يشتغلوا فيها أهل فيفا يعني. أنا ممكن نتكلم عن البن والقشر، جاء في بالي يعني غير الزراعة كان في مهن قديمة موجودة في فيفا.
2: صحيح طبعا، فيفا كانت مكتفية ذاتيا أصلا،
0: ما شاء الله
2: ما كان في فتاح على العالم الخارجي، فكان كل المهن والحراف يمارسوا أبناء فيفا في مزارعهم، في منازلهم، في رعيهم، في بيئاتهم الفيفية، كل أنواع الحرف سواء التجارية، التسوق، الزراعية، أنواع الزراعة الموجودة في محافظة فيفا. وكما تشاهد الآن يا أخ جماح، الآن في محافظة فيفا أمامنا الآن بدأوا الناس يعدون لاستقبال موسم الصيف.
0: يا سلام.
2: الآن تشوف بعض المزارع جاهزة يعني نظيفة، تجهيز بالاستقبال موسم الصيف حتى يبدأوا زراعة المحاصيل الزراعية في المحافظة، اللي هي الدخن والغرب والذرة والفول والمحاصيل التي اشتهرت بها محافظة فيفا.
0: يعني في ناس ممكن تشتغل في النجارة لأنه علشان حرث الأرض.
2: صحيح.
0: في ناس ممكن
2: صحيح.
0: في الأواني المنزلية، في ناس في الرعي شغالة يعني. صحيح. في ما شاء الله
2: في الحدادة يعني كثير
0: بناء من المنازل،
1: بناء صحيح. المدرجات
0: يعني ما شاء الله تبارك
1: نعم.
0: الله
1: صحيح.
0: يعني يكفي منظر البيت الاسطواني هذا الجميل.
1: نعم.
0: كلمني عنه كذا، البيت الاسطواني محتوياته
1: يسمونه ومبتهن هذه المهنة عمار.
0: احنا نسميه بناء ترى،
1: احنا من العمارة، عمارة عمار. ويكون مفضل او له حظوة اكثر من العمال وإجرته اعلى.
0: معلم يعني.
1: نعم نعم إجرته اعلى. ويعتبر فن البناء في هذه البيوت معارف تقليدية توارثوها. فالبناء الإسطواني هذا ما اختير عشوائيا. كان البناء لهذا البيت كان لهم ثلاث معايير لابد ان تكون متوفرة في هذا البناء.
0: يا سلام.
1: لما بدأوا في اعداد البناء
0: من الأساس يعني
1: من الأساس. نعم. فاختاروا الدائرة كنمط أساسي للبناء. وبنوا عليها، فكانت الدائرة هي أفضل الاختيارات لأن كتلة البناء تكون للداخل فيتحمل الاهتزازات للزلازل، يتحمل الصنور، قد ينهار جزء ويبقى جزء. قد يقول بعض الباحثين بأن ممكن المقذوفة تخترق الجداران ويبقى البناء قائم،
0: ما شاء الله.
1: بينما لو كان بشكل هندسي آخر لطاح البناء.
0: طيب على ايش تكون؟ من ايش يتكون بالعاده البيت الفيفي؟
2: البيت الاسطواني الفيفي
0: نعم
2: يتكون عاده كما ذكر الاستاذ علي حقيقه من الداره اللي هو اول بيت،
0: اساس البيت،
2: اساس البيت اللي هو، ثم بعد ذلك ياتي فوق اللي هو المبساط او الغرفه الرئيسيه، ثم المشراح اللي هو الاعلى.
0: يا سلام.
2: بعضهم ثلاثه دور اربع دور، ولكل جزء من هذا البيت استخداماته الخاصه. الدور الاول يكون في الغالب للمواشي وللابقار ويطلعوا من بين الغنم والبقر. الدور الثاني اللي هو للنوم وللراحة، ثم الدور الثالث اللي هو للأب وللزوجة مثلا، ويوجد المطبخ بجانبها ودورات المياه في داخل هذا البيت. نعم، غرف خاصة، المطاحن الحب والمحاصيل الزراعية توجد في هذا البيت، حتى تخزينها توجد في هذا البيت، المدافن داخل الأرض يعني يحفروا داخل الأرض. أضيف لما قاله الأستاذ علي اللي هي نقطة الـ من الأشياء الموروثات اللي كانوا يعني يعملوها أبانا وأجدادنا، اللي هو حتى عملية التليس. يعني بعد ما يبنوا هذا البيت يقوموا بعملية تليسه ويعني إعطاؤه المنظر الجمالي وتلوينه بالألوان. يعني كانوا
0: لون طبيعي،
2: كانوا مواد طبيعية يستخرجوها من الأشجار من عندنا، يعني يعملوا لها تسخين ويعملوا حتى تطلع الألوان البيضة كذا وتجدها. وسبحان الله والله ما زالت إلى اليوم موجودة في بعض المناطق.
0: ما شاء الله
2: باقية ما تروح. وطريقة يعني دهاناتها مو بالفرشة اليوم زي اليوم الفرشات والأمور هذه، لا بالعقد حق المحاصيل الزراعية، يأخذ العقد هذا ويشكل منه الرسومات داخل هذا البيت.
0: خلينا ندخل الفن التشكيلي لكن بعد الفاصل.

0: من جديد مستمعينا الكرام، نحن معكم في محافظة فيفا في مقهى ديرتي. وصلنا للفن التشكيلي في فيفا والقصص الجميلة اللي قاعد يرسمها لنا الأستاذ أحمد. أكيد أنت ما شاء الله مؤلف وكاتب، لأن شايف معك بعض الكتب. كيف الفن التشكيلي والقصص الجميلة اللي تحكي تراث فيفا وتسطر على هذه المنازل أستاذ؟
1: طبعا الفن هو النقش، خاصة النقش على الجدران، على الطين اللي يعملونه فيه في البيوت، ينقشوا نقش الحنة في النساء، يهتموا بالرسومات، يهتموا بالأدوات البراقة. حتى تطرق المستشرق فيلبي في زيارته لفيفا يمكن قبل 80 عاما لمثل هذه الملاحظة، بأنهم يهتمون بكل براق، لدرجة أن في بعض أغلفة بكيت الدخان كان ذهبي، وكانوا يعملون منه سوارات على الرأس علشان اللون، فهم يهتموا بكل جميل. طبعا في هذه المنطقة عندهم ذوق يعني. وعندهم نعم،
0: بس الفنون التشكيلية تحاكي طبيعة المنطقة. أكيد الأستاذ يمكن الأستاذ أحمد يعني يعرف قصة، يعرف شيء عن هذا الجمال وهذا الإبداع.
2: فعلا كما ذكرت، يعني الفنون التشكيلية كانت تتمثل عندنا في رسومات جمالية. كانوا يستخدموا الخشب، طبعا الخشب هو اللي يرسم عليه الأشياء الجمالية، ونحت في هذا الخشب، ينحتوا في هذا الخشب بالمنحات
0: في أسماء مشهورة كانت معروفة بهذا الشيء. في ناس مثل عمارين زي ما يقول الأستاذ،
2: موجودين علي. موجودين
0: وناس فنانين تشكيليين. أعطوني بعض الأسماء الجميلة.
1: نعم، يتفننوا في زي ما قال الأستاذ أحمد، يتفننوا في صناعة الخشب، ويسموهم نجاري.
0: في أسماء مشهورة معروفة كانت.
1: نعم نعم،
0: العمن والعمن
1: زي العم إبراهيم سالم، عمي أخو الوالد الله يعطيه طولة العمر، من المشهورين في النجارة. وكان يحجزوه حجز، يعمل الأبواب وأدوات الحرث الزراعة، وكان متفنن لدرجة أن أحد الأجزاء المحراث تبلغ في قيمتها إلى 500 ريال،
0: ما شاء الله،
1: قطعة واحدة، بينما المحراث يتكون من أكثر من 20 قطعة.
0: نعم.
1: فكانوا مشهورين بهذا الفن. وطبعا الخشب تعرف أنه مقوم أساسي للاستمرار. نعم. الحياة في هذه المنطقة، صحيح. والتعامل معه شيء ضروري.
0: في البيت الفيفي شفت النوافذ يعني لها شكل خاص.
2: أحسنت، جميل يا أستاذ.
0: وحتى ريحة البوية ترى
2: ما شاء الله. أنت شديد الملاحظة، كأنك الآن جالس تصرف معنا
0: هذا طالع.
2: وتطالع البيوت الأسطوانية أمامنا. فعلا البيت الفيفي له يعني كثير من المزايا. لو تحدثنا عن هذا البيت، سواء من حيث اختيار الموقع كما ذكر أخي وزميل الأستاذ علي، الاختيار يكون باختيار هندسي بحيث أنه لا يكون معرض للسيول، للانهيارات، يعني يكون في قمة كذا عالية قابل للرياح من الشمال ومن الغرب، بحيث أنه يعني يكون طيلة العام معتدل.

0: حتى الخزان يكون في في في داخل المنزل خزان المويه.
1: نعم
0: ظاهر كان صعب.
1: نعم طلوع نعم المويه صحيح. هي مو خزان، هم يجلبوا الماء ويحطونه في القرب داخل البيت. ولكن عمل هذه النصف الدائرة تكون طبعا ما حد يعرف أهميتها إلا أهم. فمن خلال الاستقصاء ودراسة البيوت الإسطوانية التي قمت بها، وجدت بأن النصف الدائرة أو المشرح هذا مواجه ليستدم بالرياح فتدخل داخل البيت
2: فتكون
1: باردة جدا.
2: حتى مقاومة ترى برضو أضيف لها مقاومة للرياح، يعني امتصاص مصد. امتصاص نعم. امتصاص لقوة الرياح القوية. لكن أكمل اللي هي نقطة ما داخل هذا البيت من جماليات ومفنون ثقافية اللي هي في الأبواب، وأنا أذكرها هذه. يعني الباب باب البيت الرئيسي أول ما تدخل كان مطرز مثلثات مربعات وخطوط مستقيمة ودوائر جميع الأشكال الهندسية، لكنها معمولة بشكل احترافي وجمالي غير عادي. كذلك النوافذ الطاقة كانت معمولة من الخشب، كانوا يقصوا من الخشب، تعرف كما تشاهد الآن يا أستاذ جماعه أمامنا غابات كله فيفا غابات، فكانوا يقصوا من هذه الغابات، ويعني ما كان في استيراد وتصدير ونأتي من الخشب من خارج الفيفا، لا من نفس فيفا كلها. ما نسميه نحن خشبة توضع عليها الأواني والقطع داخل البيت، كذلك كانت هذه الخشبة تطرز وتنحت وتلون بحيث أنها تعطي منظر جمالي، كانت تجدها في البيت في نص البيت. كذلك
0: قاعد يذكرك ببعض بمعلومة جديدة،
2: المرو ذكرني الأستاذ علي حية عن اللي هو الحجر الأبيض الكورتوازي هذا.
0: كيف كانوا يقولوا الحجارة؟
2: تفضل.
0: كيف نحتوها يعني بهذه الطريقة بهذا الشكل؟
1: كان في ناس متخصصين عندما أريد بناء بيت طبعا أحدد المحجر مكان قص الحجر للبناء.
0: في ناس تأجروا كانت يعني
1: لا يكون في أرضه، يعني في مكان هذا قريب من مكان بناء البيت بيكون يصلح لاستخراج الحجارة لبناء البيت، وكان في ناس متخصصين لقص الحجارة وإعدادها ليجهزوها للبناء. كان الوالد رحمه الله من المتخصصين في هذا المجال، إعداد الحجارة للبناء يسمونه سلم.
0: يا سلام.
1: السلم هذا يكون على أحجام، يقصونه على مربعات صغيرة، على مربعات طويلة تكون في الأرباع، صغيرة تسمى لغز.
0: يا سلام. طيب تذكروا بعض الأهازيج اللي كانت تقال وأثناء عملية البناء؟ أكيد أنه في يعني عملية علشان يكمل البناء يمكن يقعد يسلي نفسه.
1: نعم.
0: ببعض الأهازيج.
1: نعم.
0: الجميلة
1: لما يجوا مثلا يقلبوا الحجارة ويدربوها من البناء،
0: حتى لو قلت أنا باللهجة الفلكية. نعم. بعدين ترجم لنا
1: حجر قيلباني شروع المباني، حجر قيلباني شروع المباني،
0: يعني يا سلام.
1: هذه عربية فصيحة.
0: حجر
1: قيلباني يعني تقلب، هذا شروع البناء يعني.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. فيفا أيضا مشهورة ترى في أمثال شعبية يعني ما تحصلها إلا في فيفا وبلهجتها الفيفا. تذكر منها شيء أستاذ أحمد؟
2: كثير جدا من الأمثال الشعبية في فيفا.
0: طيب خلينا نروح فاصل بس قصير ونرجع للمستمعين الكريم.

0: بعد الفاصل. احنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الامثال الشعبيه الجميله في فيفا.
1: امثال مثلا
0: عادي ممكن نقوله باللهجه الفيفيه وبعدين نترجم للمستمعين.
1: من الامثال التي نذكرها مثلا ما حك جلدك زي ظفرك.
0: يا سلام،
1: هذه جتني كذا الان يعني
0: خاطره يعني.
1: اي خاطره كذا. ما حك جلدك زي ظفرك.
0: شو استاذ علي؟
1: ما كل بيضة شحم.
0: ما كل بيضة شحم
2: يعني لا تنغدر في المرأة. أيوة.
0: آه
2: لا تنغدر شيء أبيض شحم وشحم.
0: أيوة. يا بس باللهجة الفيفية لا طعم ثاني.
1: يقول في شيئين يعني الأكل الفلفل وليس بالضرورة يعني ما هو ضروري تأكل الأشياء الحارة المتعبة لجسمك. يعني ما هو باللهجة الفيفية
2: يقولون امتحيواج ولا مكفالة.
1: ايوه
2: يعني تاكل فلفل ولا تكفى الحد.
1: ايوه
2: يعني تصبر على حرقة الفلفل ولا تصبر على
0: كفالة.
1: على
0: يا سلام. وصلنا للاكلات. ما نتكلم عن الاكلات الشعبية. ما شاء الله انتم عازمين اليوم.
1: ما شاء الله.
2: حياك الله. طبعا
0: جميلة اكلات فيفا.
2: الاكلات الشعبية في فيفا من عنصرين اساسيين اللي هي الحيوانات والحبوب.
0: يا سلام.
2: من المنتجات المحلية الموجودة في المنطقة، طبعا في منطقة معزولة لا يمكن أن يأتيهم غيرها، فهم يستغلوا الحيوانات في من لبن ومن سمن، ويأخذوا الحبوب من
0: المزرعة.
2: من المزرعة طبعا. وتتنوع الأكلات ونفس المصدر.
0: ما يبغى يقول لي أسماء الأكلات الأستاذ.
1: استنى علي.
0: العصيدة.
1: العصيدة. الخبز، الخمير، المفتوح، المشرع.
2: عصيدة.
1: المشرع. المشرع يعني هذه من الأكلات.
0: قاعد أسوق اللهجة على الأستاذ
1: علي. المشرع عبارة عن السمن والعسل والمفتوت، المرسات عندنا برضو من الأكلات الشعبية.
0: حق تامة ولا غيرها؟
2: لا غيرها.
1: أيوة.
0: كيف غيرها؟
2: غيرها ما هي تكون قليلة الحلا. ليست بالحلا.
0: بعدين ما شاء الله الموز الجبلي. نعم. ما شاء الله مال المحافظة. نعم. يعني في الطريقة كنت رايح.
2: طبعا هي حالاتهم يحضر عصيدة أو زي اللبنة يعني رقيقة جدا، ويضيفوا عليها السمن، ويضيفوا عليها العسل، ويضيفوا عليها الخلاصة.
0: يا سلام. الخلاصة هذا حق السمن.
2: نعم.
0: يا سلام. نعم. طيب خلينا نعطي بس المرأة جزء من في ختام هذه الحلقة. يعني في أزياء جميلة وخاصة بالمرأة، يعني الرجل تكلمنا. نعم. عليه ما شاء الله لابس هذا اللبس الجميل اليوم، اللحاف واللبس الأبيض. المرأة ولبسها كيف كان؟
2: هي قريبة جدا من لبس الرجل. هي إزار
0: الوزراء.
2: أي إزار ذا ألوان بهيجة ومن المستجلبة من الهند يعني. وفي عندها الصديرية أو الصدرة.
0: يا سلام.
2: بتكون قميص واسع. والمحنة. المحنة بتكون قطعة سوداء من القماش، مقدمتها خيوط ملونة عدة ألوان، أصفر أحمر أخضر. وتلبس على صدرها نوع من الخرز يسميه جزع، مع عملة فضية يسموها الفرنسا والعربي. تكون على صدر المرأة
0: 70 سنة و80 سنة موجود هذا.
2: اي نعم. واللبة مصنوعة من الفضة بأشكال جميلة جدا تلبس على الصدر. واللبة لغة عربية فصيحة مأخوذة من
0: أستاذ أحمد. مثلا يعني عادة كانت موجودة وتتمنى أنها ترجع من جديد.
1: الله يسعدك يا أستاذ جماح، ذكرتنا بالماضي الجميل. هي العادات فيفا القديمة كانت جميلة كلها، وما زالت الحمد لله. يعني الجلسات العصرية، الجلسات الهادئة اللي نسميها علمندة أو المجتمع كذا يجلسوا فيه العصر، إما تحت شجرة أو في مكان كذا بارز واضح،
0: يستمتعون
1: بهذه الأجواء التي
0: ينتشر بهذا الجمال.
1: أي نعم، هذه من الأشياء الجميلة. كذلك من العادات القديمة الجميلة اللي هي في المناسبات، كانت المناسبات كذا بسيطة، وكان الذهاب لها في العصر، كنا نروح العصرية والعودة في الليل والنوم الليل والاستيقاظ مبكرا مع زقزقة العصافير، الأسرة كلها، الأب يروح للحقل، الأسرة كذلك، يعني كلها في الأعمال البيت والمنزل.
0: والله أنا عارف إن ما أعطينا الجو حقه ولا أعطينا الحل، لأنه باقي الشعر وباقي يعني نفسنا نتغنى أكثر، لكن يعني ما هي كلها نص ساعة يعني في هذا الوقت. شكرا على القهوة القشر أستاذ علي.
2: الله يسعدك، الله يوفقك. شريفنا وسعيدنا بهذه الصدفة الجميلة.
0: كيف تودعنا بالفيفا؟
2: حفظة شم الله، حفظة شم الله ودعاة الله. ما بقول لك على والله كان بدنا وانتم أتيتم ورويتم لنا قبل تسلو.
0: الله لكن يعني كان ودك أن نجلس أكثر يعني.
2: لا ودنا ونحن عرفنا بجيتكم قبل ما تيجوا لنقدم لكم الواجب.
0: تسلم
2: ولكن ما هذا نتمنى منك يا أبو محمد، كان ودنا أنك تتواصل معنا ونجهز جلسة أفضل وأحسن
0: يا رب العالمين.
2: ولكن
0: بإذن الله. لكن في المكهى هذا جميل، مكهى ديرتي أيضا. يسعد كثيرا بأن كان معنا الأستاذ أحمد إبراهيم الفيف. شكرا لك أستاذ أحمد.
1: حياكم الله أستاذ جماعة، حية يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد. كانت
0: لله.
1: صدفة أن التقينا في هذا المكان الجميل، في هذه جارة القمر فيفا، وفي هذا المقهى الجميل، وبإذن الله يعني يكون لك زيارة لفيفا
0: واستمتع
1: بهذه المناظر أكثر. حياك الله أستاذ، شكرا لإذاعتكم الرائد. الله يحفظكم.
0: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام مقهى ديرتي، قدمناه لكم من محافظة فيفا من منطقة جازان. تقبلوا تحيات جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
2: كأس العالم.
4: التغير المناخي.
5: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم. ما زلنا مع شاعرنا ابن الرومي، من أكبر وأشهر شعراء العصر العباسي. خلونا نبدأ بهالأبيات اللي هجا بها أبا سليمان الطنبوري، وهو شاعر وملحن ومغني ومعلم غناء في نفس الوقت. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراساني. عواء كلب على أوتار من دفة، في قبح قرد وفي استكبار هاماني. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحاني. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إلها ثاني. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. لو كان حيا لهاب الجن سطوته، وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. أبو سليمان شيطان وكنيته، أبو سليمان أمنا من سليماني. ونوقف وقفتنا المعتادة مع الأبيات. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. يعني أبو سليمان لا يعرف يغني ولا يعرف يعلم الصبيان الغناء. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. يروع الصبيان وهو يعلمه، كأنه أم صبيان وغيلان، اللي هو جمع غول. الغول طبعا حيوان ما له وجود، تخوف به الأمهات صبيانها. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراساني. الطنبور آلة موسيقية وترية، يقول أن صوته في جهة والإيقاع في جهة، لأن ما يعرف يؤدي ويمشي على اللحن والإيقاع. عواء كلب على أوتار مندفة، في قبح قرد وفي استكبار هاماني. المندفة خشبة يضرب بها القطن لندفه، يقول أن صوت الصوت كلب، وألحانه مثل صوت المندفة، وشكله شكل قرد، وفوق كل هالمقابح متكبر تكبر هامان وزير فرعون. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحاني. لما يغني ويتحرك كل فك من فكيه، تصير كنها الفكين هذه فكي بغل طحان، بغل مكروف وجوعان. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إلها ثاني. اللهازم جمع لهزمة، وهي العظم الناتئ في اللحي تحت الأذن، وهما لهزمتان. يقول: شف لهازمه واضحك مسارقة، يعني خلسة، لأن فيها عبرة ما لها مثيل. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. أطفس يعني أوسخ، يصف أسنانه بالقذارة. والمشكلة أنه يفتح فمه كثير عشان يغني ويعلم الصبيان الغناء، فتبين هالأسنان. قوله وأشبه الناس أخلاقا بإنساني غير واضح، لكن لعله يقصد أنه مثلا حيوان، ومن أقرب الحيوانات من الإنسان في الأخلاق، الله أعلم. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. يتحسف ويتحسر على النبي سليمان عليه السلام، اللي كان يخزي كل شيطان، يتمنى أنه موجود علشان يخزي هاللي يهجوه، لأنه بنظره شيطان. لو كان حيا لهاب الجن سطوته، وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. لو النبي سليمان عليه السلام موجود، كان هابوا الجن سطوته، وما تعاتوا من العتو اللي هو التكبر والتجبر والطغيان بعد إذعانهم له. أبو سليمان شيطان وكنيته أبو سليمان، أمنا من سليماني. أبو سليمان المهجو هذا شيطان، وما كنا نفسه بهالكنية إلا لأنه آمن من سليمان عليه السلام، لأنه متوفى، ولا ما كان تجرأ هالشيطان المكنى بأبي سليمان على التكني بأبي سليمان المخزي لكل شيطان. إن شاء الله أن الحلقة أعجبتكم، ونشكركم على متابعتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة. في أمان الله.
0: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل عبد العزيز الجبر. تعاون أمني سعودي لبناني يحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص من مادة الإنفنتامين المخدر. إدارات التعليم تستعد غدا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش الفرص الاستثمارية التعدينية مع شركات كازاخستانية. وزير الحرس الوطني رأس الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج. ضبط 10,725 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. وزارة الحج والعمرة توقف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية. المملكة تستعرض تمورها في كأس العالم ضمن مشاركتها بوصفها ضيف شرف في معرض فانسي فود بنيويورك. اعتبارا من غد إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبا قرب حي الخزامة بمدينة الرياض. مصادر استخباراتية أمريكية تؤكد أن إيران عزلت مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. مصادر إعلامية تبين أن التوقيع على إعلان إسلام أباد عن بعد وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. وفي نهاية الموجز وختامه، الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفنا في هرمز. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: كأس العالم.
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموروث لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر. أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية التي استخدم الشعراء في قصائدهم مفردة الفاطر، وهي الناقة الكبيرة والمسنة وجمعها الفطر. يقول الشاعر الفارسي الشيخ ركان بن حثلين: يا فاطري كبي خرايم طمية اللي أزبعرت مثل خشم الحصاني. ويقول شاعر آخر: أما أنت هيجن اللي هيجنت ولنت عن فاطري حول. ويقول الشاعر وضيحي الهرشاني: يا وجودي عليها وجد من فاطر الله، غره النوم عنها في فروع المضامي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة الفريد، وهو الواحد المتفرد الذي لا نظير له في المجموعة، ويكثر استعمالها في الوصف بالظبي وجمعها فرائد. تقول الشاعرة طريفة: عليك اللي منزلك بالقطيني عوق الفريد اللي تذير من الريح. ويقول الشاعر مرشد البداري: نبنوب لا طفلة ولا بمخروشة، عنق الفريد مذيره زول حشاش. ويقول الشاعر عبد العزيز الجريفاني: يعود موزن ناعم تو ما غرس، عنق الفريد اللي رعت في قفرها، عنق الفريد اللي رعت من قفرها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير سامي بن أحمد القاسم، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو أنس.
1: حياك الله، هلا وغلا أبو محمد، الله يكتب أجرك، جزاكم الله خير على هذه المبادرة الطيبة وهذا البرنامج الجميل اللي يدل على نجاحه الآن، أنه يعني مستمراريته إلى أكثر من موسم.
0: الله يطول عمرك، حنا سعداء أبو أنس شاعرنا سامي القاسم بتواجدك معنا، لا شك بإذن الله أن تكون حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية إن شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه.
0: شاعرنا سامي القاسم، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية الشاعر سامي القاسم، ومن من له الفضل بعد الله في بروزه وتقدمه، ومن من تأثر شاعرنا سامي القاسم؟
1: ما شاء الله، سؤال هذا الحال
0: لأنه مرتبط أبو أنس، مرتبط مع بعضها البعض. يعني
1: حقيقة كانت بداياتي يعني زي أي شاعر، حاولت التعبير عن ما يمر على

0: إنسان تبثت الشباب مشاعر تحديات
1: جميل.
0: قد تكون التجربة أحيانا لم تنضج يعني النضوج الكامل، ثم سبحان الله لكن الإنسان مع يعني تواجده مع رحلات مع النادي ومع أيضا المدارس يلتقي بالمشرفين الثقافيين والمشرفين أيضا يعني التربويين، يبدأ شوي نوعا ما يجد التشجيع من هنا ومن هنا، يبدأ يكون له يعني توجه معين. وكانت بداياتي قديما جدا زي ما ذكرت لك أنا مع نادي النجوم
1: جميل.
0: ثم أيضا مع أيضا مع المدرسة الشقيق الابتدائية والمتوسط، كان عندهم معلمين يشجعون على موضوع يعني الكتاب والإبداع والفضل سبحانه وتعالى. طبعا يعني حقيقة أنا بعد يعني عندنا طبعا إحنا يعني في زي ما ذكرت لك رحلات النادي كان معنا يعني شعراء، إحنا في المتوسط كنا في الثانوية ذاك الوقت
1: ما شاء الله،
0: كان عندنا مثلا مشاعر مثلا منصور السهلي، منصور بن أحمد، وعندنا أيضا سالم بن سعد السليم وادي الشاعر المعروف رحمة الله عليه،
1: الله يغفر له،
0: سعد السليم، وأيضا أخو تركي رحمة الله عليه، هذا كلهم طبعا كانوا يعني يعني يعني
1: مؤثرين،
0: مؤثرين لهم شعر يعني شعر كان ذاك الوقت إحنا أيام الشباب يعني معنا صح. ثم بعدين الحمد لله بعدين دخلت أنا مع التقيت بالشاعر المعروف الباحث رحمة الله عليه إبراهيم الحداد،
1: الله يربي يغفر له،
0: أبو عبد اللطيف، وكان دخلت معانا في طبعا في المنتدى الحداد للأدب الفصيح والنبطي،
1: نعم، مجلس حجر للشعر،
0: مجلس حجر نعم. وبدأ الحمد لله بدأ يعني شارك معاهم كذا وكذا لقاء وكذا، والتقينا بعدين مع جمعية النادي ثم سوى النادي الأدبي في عندكم اللي هو حق منتدى الأدب الشعبي،
1: نعم صحيح،
0: التقيت
1: في جمعية
0: الثقافة الفنون، لقاءات قليلة كان في ذاك الوقت يعني قبل أن يعني يظهر بهذا المظهر الجميل الآن،
1: الله يجمل حالك،
0: والحمد لله. ثم بدأت في هذا البداية تقريبا البداية يعني نقول عليها يعني البدايات الأساسية،
1: بدأت موفقة ما شاء الله.
0: إيه ثم الحمد لله ارتبطت مع منتدى الأدب الشعبي، والحمد لله يعني من إبداعاته ومن جهوده شاركنا فيه أمسيات وشاركنا في لقاءات، وحتى يعني على قولتهم باكورة الإبداع هذا يعني اللي هو ديوانك الله يبارك فيك اللي سويته اللي حق شعراء الأحساء،
1: الله يطولهم،
0: حق شعراء منتدى الأحساء
1: استهلون
0: أي، وكان الحمد لله أنا كنت ضمن أحد هذه المجموعة الكوكبة الجميلة
1: استهلون.
0: هذا الإصدار الجميل،
1: أنتم شعراء تشتهون كل علم طيب منا،
0: والحمد لله ما أقوى أخفي يعني التشجيع طبعا بدأ من زي ما ذكرت لك أنا من إبراهيم حداد رحمة الله عليه، أيضا عندنا عبد الله العويد الشاعر عبد الله العويد أيضا أنت طبعا أستاذنا وشاعرنا
1: الله يطول عمرك
0: راشد القناص، ما يعني علم على نار على علم
1: ما عليك زود الله يطول عمرك أبو أنس.
0: ثم انتقلنا أيضا الحمد لله الله يرحمه طبعا سيد علي الغوينم أيضا، والآن سيد يوسف الله يجزاه خير جهود الخيمة الشعبية، وأيضا جهود الآن دار نور الموسى، في جهود حقيقة واضحة يعني ساهمت في سامي القاسم وغير سامي القاسم الحمد لله الآن في الساحة.
1: ولا شك أبو أنس شاعرنا سامي القاسم ما شاء الله عليك أن تكتب الشعر بنوعيها النبطي والفصيح، وهذا الحقيقة جل نادر يعني من يبدع في ما شاء الله في البحرين.
0: الحمد لله أنا الحمد أكتب زي ما ذكرت أنت يعني أكتب على النبطي وأيضا الفصيح، وهذا سيد عبد الله اليوسف رحمة الله عليه
1: الله
0: كان أحد المشجعين جدا على موضوع أن يقول لي يكتب على الفصيح والنبطي أيضا
1: يعني
0: إيه
1: ما شاء الله.
0: لا يعني أنا صار عندي كان صار الهاشل أيضا كان يشجعوني على كتابة الشعر أيام الابتدائية،
1: بيض الله وجيههم وغفر الله من توفى وطال في عمرك وعمر باقي،
0: ولما كبرنا الحمد لله لا زال مع المتوسطين حتى يعني بعدين لما أجيهم ها في شيء جديد والحمد لله يعني أهديتهم كثير من إصداراتك
1: تستاهل.
0: ومن أيضا من اللي يعني
1: تستاهل.
0: والحمد لله طبعا يعني كما ترى الآن الوضع عندي طبعا شعراء أنا يعني استفدت منهم في الشقيق أيضا توفى رحمة الله عليهم، منهم طبعا عندنا اللي هو زي عمي حمود، عمي الشاعر حمود بن صالح الكليبي
1: الله ربي يغفر له،
0: وعندنا الشاعر سعد السليم الكليبي المعروف طبعا أيضا، وعندنا الشاعر سالم بن سعد الحجي، وفي عندنا الشاعر علي الحبك،
1: يعني كلهم ما شاء الله هذا حضرت قصائدهم وتأثرت فيهم.
0: نعم نعم صحيح سمعتهم ومع العرضة أيضا خابر بعض شعراء العرضة
1: عندنا نعم صحيح
0: اللي حافظون لهم هذول مثلا جوهر رحمة الله عليه جوهر العنبر، عندنا أيضا بعد عبد الرحمن الحبك أيضا هذول كانوا يحفظون من قصائد هذول الشعراء ويشاركون فيها في العرضات فكنا نحفظ منهم.
1: جميل جميل ما شاء الله أبو أنس.
0: انتقلنا في الأخير طبعا عندنا الأخ أخوي مبارك طبعا تعرف
1: الله يبقى أبو خير استاهل
0: أحد المشجعين وأحد اللي صحح لي كثير من القصائد نبطية أيضا
1: شاعر وأديب مثقف ما شاء الله عليه.
0: إيه وهذا تقريبا يعني هذا الموجودين في عندنا طبعا الشاعر عبد الطيف السليم أيضا عبد الطيف السليم الكليب أبو خالد
1: استاهل.
0: يعني تقريبا هذا في مجموعة الشعراء الآن طبعا صغار لكن إحنا صرنا نتواصل معهم كان كموجهين أكثر
1: الله يبيض وجهك أبو أنس حقيقة.

0: سيرة طيبة عطرة، الله يا ربي يحفظك. أبو أنس ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك، الله يحفظك.
1: إيه والله، في أنا قصيدة أحبها يعني، اللي هي كانت يعني مجاراة لزمن الكافلك الأستاذ إبراهيم الحداد رحمة الله عليه،
0: الله ربي يغفر له.
1: القصيدة اللي جروها كثير من الشعراء، اللي كان يقول فيها: الله من جرح من العام، الله من جرح من العام ما طاب، تكفوني الشعار وش هو علاجه،
0: وش هو علاجه.
1: اي على أنا أقول جاتني رسائل كلها شوق وعتاب،
0: وعتاب
1: من شاعر مجروح يطلب علاجه، له عام أو عامين في الحب منصاب، يشكي من آهاته دمعا يواجه، ينشد طوال الليل في زين الأهداب، ويكرر أبيات ذكرها خفاجه، في ليلة في ليلة اللي للعنى صار جلاب سهران، لين الفجر ياتي بلاجه، سبت عيون شافها من وراء الباب، ومن شافها والقلب زايد عجاجه، حاله مثل مقروص شكى قرصة الدار، ولا مثل من داس كسر الزجاجه، تلقاه بين الناس بشماغ وثياب، واللي يشوفه قال ما فيه حاجة، ساكت على همه بنظرات مرتاب، سلهم عيونه رافع لك احجاجه، هذه ترى حالة لطيفين الألباب، اللي بهم في الحب صدق اللجاجة، الحب ما يعرف شباب وشياب، الله يعين اللي تعدى سياجه، لابد ما يرجع إلى رب الأرباب، يرفع لربه في دعاه احتياجه، في مسجد ما بين قبله ومحراب، يدعي الذي يفهم كلامه الخواجه، أما يطفي حب في القلب شباب، ولا ييسر مع حبيبه زواجه، وإن ما حصل فالأمر مكتوب في كتاب سنن أبي داود ولا ابن ماجه، إنك ولو تبذل ترى كل الأسباب وتسري بهذا الكون أوسع فجاجه، ولو كل هالأمة من أعداء وأصحاب يبي ينفعونك شيء أو فعل حاجة، ما تستوي حتى ولو تحسب حساب، إلا إذا الله سامح بانفراجه، إلا إذا الله سامح بانفراجه.
0: صح الله سانك أبو أنس، شعر سامي القاسم، وغفر الله لإبراهيم شعر إبراهيم الحداد،
1: الله
0: ما قصرت على هذه الأبيات الجميلة، ما شاء الله عليك أبو أنس. شعرنا سامي القاسم، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، مرئياتك فيها أبو أنس؟
1: الحقيقة وسائل التواصل لها منافعها ومضارها،
0: صحيح
1: يعني، فهي أعطت فرصة كثيرة للشعراء للوصول للمهتمين
0: لأكبر شريحة ممكن. نعم
1: بلا شك، نعم، أول الشاعر كان مقيد في مكانه أو في إصداراته، الآن يعني ممكن القصيدة اليوم توصل لأبعد مكان
0: في دقائق، ما شاء
1: الله. نعم، فأصبح الآن الاطلاع على كل جديد، صحيح، من الإصدارات والأمسيات، اللي أول ما صعب الواحد يعني يسافر عشانها عشان صحيح. يشوف مثلا أمسية أو لقاء، الآن موجود الآن الحمد لله عن طريق اليوتيوب وغير البرامج الآن المتاحة
0: متعددة. نعم صحيح،
1: كثيرة. نعم
0: نعم صحيح،
1: لكن هذه أيضا يعني طلعت لنا على قولتهم شعراء قد يكون مستواهم ضعيف أو هزيل أو حتى قصيد ما يناسب، لأنه متاح،
0: هذه من سلبياتها. نعم الله الله،
1: من السلبيات الموجودة،
0: وبإذن الله يلحقون الركب إن شاء الله
1: بلا شك. الآن اللي يحط مدامه يعني رأى في نفسه الإمكانية أنه يضع قصيدة في الإعلام، فبيجي له الآن من يوجهه ومن يبين لأن هذه القصيدة قد تحتاج تعديل، تحتاج إلى توضيح.
0: الكمال لله سبحانه. شاعرنا سامي القاسم، بدي تسمعنا قصيدة، احنا مشتاقين للقصيدة، الله يحفظك.
1: يقول: البارحة لين أدن الفجر يا حمود،
0: يا حمود،
1: هم لف القلب الضعيف متقوي، مثل الذي في نعمة الخير محسود، من زود ما به ينتفض ومتلوي،
0: يا سلام،
1: يبذل على علاجه مع المال مجهود، وما ينفعه جهده ولا اللي يسوي، سهران يتوجع مع الوقت وينود، والنوح في الوجدان دايم يدوي، قد قلتها يا حمود والقلب مضهود، ليت الذي حطم فؤادي عدوي، حب رحل وانا على الشوف موعود، توني احس بمسكة الشوق توي، قمت اتوجع وجعة ما بها فود، متعكر من غيبة الزين جوي، اذا ظلمت دنياه والدرب مسدود، شبيت له في كل الاضلاع ضوي، واذا قصر حبله فلي حبل ممدود، بمد له حبل العروق متطوي، أرسل على قلبي من الصد بارود، وأصبحت محروق الفؤاد امتكوي، جاني ملك في داخله ألف نمرود، وش حيلتي يا حمود فيما يسوي،
0: يا سلام، وش حيلتي يا حمود فيما يسوي،
1: فيما يسوي.
0: أنت شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير، شاعر تلهب المشاعر والأحاسيس، شاعرنا سامي القاسم. سامي القاسم، الأمسيات الشعرية ما رأيك بها؟ هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره.
1: الأمسيات الشعرية، الأمسيات الشعرية حقيقة يعني زي ما ذكرنا من قبل، الحقيقة هي فرصة للقاء الشعراء المحبين للقصيد، نعم، واللي يبون يسمعون القصيد الزين وكذا، لكنها مقل، مش أقول لك يعني قليلة، هي يعني متناسب جميل، يعني الحقيقة أنا أقول لك يعني عندنا إحنا ما شاء الله في منتدى الأدب الشعبي

0: يعني جهودك الله يكتب أجرك ومع الشباب الموجودين. يعني تقريبا كثير من الأمسيات اللي أقيمت لشعراء يعني يكون يعني 3-4 شعراء في أمسية جميلة يحضرونها عدد كبير يعني يعني أنا الحمد لله ضحية يعني حظيت بالمشاركة في أكثر من أمسية.
1: منتدى الأدب الشعبي بالأحساء أحيت حتى الآن 30 أمسية لعد من الشعراء بين أمسيات وبين تدشين دواوين، وهذا الحقيقة شرف كبير لنا في خدمة المورث الشعبي وخدمة الشعراء وإبرازهم على الساحة الشعبية.
0: وهذا واضح الحمد لله، هذا احنا جهد يشكر يعني يذكر فيشكر.
1: الله يطول عمرك. وبأنا ودنا تسمعنا بعد قصيدة من اختياراتك.
0: من اختياراتي عندي قصيدة وطنية.
1: تسلم، الوطن غالي مهما قيل فيه إلا في حق. سم الله يحييك.
0: بلا شك. يقول لك سلام الله وطن مثل السحابة.
1: سلام.
0: يا وطن يحكم بتشريع سماوي، يا وطن مفتوح لأهل الخير بابه ما فتح لأهل الفتن وأهل البلاوي، في حدودك عز وإخلاص ومهابه والأمن والدين بين الناس تاوي. واسأل التاريخ تأتيك الإجابة، كم سهر صقر الجزيرة وبات طاوي، قد سمع صوت الوطن يوم انتخابه قال جيتك واسرعت فيه الخطاوي، واستتب الأمن واستكمل نصابه من بعد ما كان غصن الأمن ذاوي، والوطن زانت بتوحيد اهتيابه من مظاهر شرك رب الكون خاوي، وانتهى عصر الحناشل والعصابة وابتدى عصر الصناعة والتداوي، وخادم البيتين كل صدره رحابة وكف جوده مثل من جابه نداوي، ومن تعدى شاف قدامه عقابه، شاف سيف الحزم من للشر ناوي، وشوف ولي العهد من خيرة شبابه بالعمل والعلم درب الخير ضاوي، والمواطن لجلهم عمره سخابه من بعد عن دربهم لا شك غاوي، ومدحنا فيهم ترى ما به غرابة، عزهم يرويه راوي بعد راوي، وطاب صوتي وحرب حبي بالكتاب، وطابت الحان المدايح بالغناوي، وختمها صلوا على أحمد والصحابة والبيت بالتمام وبالتساوي.
1: صح الله لسانك أبو أنس. شعرنا سامي القاسم، الوطن غالي، وطن الشرفاء الصادقين، وطن الحب، وطن الأمن والأمان، وطن الأرض الطاهرة. نسأل الله العلي القدير أن يحمي ولاة أمورنا من شر كل حاسد وحاقد، ونجعل شر كيد الحاقدين في نحورهم إن شاء الله. صح لسانك ملايين أبو أنس. أبو أنس، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟ كل شاعر طبعا لديه قصيدة جميلة وخاصة دائما يرددها بينه وبين نفسه، وش ما سببها؟
0: والله في عندي قصيدة كان يعني مجاراة مع الشاعر عياد الجهيلي.
1: تسلم طال عمرك شاعر.
0: وهي قصيدة
1: نمسي عليه من خلال هذا البرنامج الجميل ويستاهل والله شاعرنا عياد الجهيلي.
0: هي قصيدة بيت فصيح وبيت نبطي، عجبتني.
1: يعني هذا المزج بين نبطي والفصيح جميل.
0: بين فصيح، نعم صحيح.
1: جميل. سم.
0: أقول فيها يا شاعر الفخر من ذا يبلغ عياده.
1: يا سلام.
0: قلبي تقطع ولا حصل ترى مراده، ما كنت أحسن بالأشعار دندنة من قبل ما أشوف في درب الهوى غادة.
1: سلام.
0: قد هشم البعد شوقا كنت أحمله، والنار فيني بعد فرقاه وقادة، رجوتها أن تراعي في الهوى ألمي، وقالت ابشر يا ولد القاسم زيادة.
1: يا سلام.
0: قلت اتق الله، قالت دون ما خجل هذا بلا أبوك واجداده وأولاده، العز يمنعكم عن كل شانئة، ومن طابت أفعال جده طابت أحفاده، من كان يسهر في عز ويطلبه ما هو مثل من قضى الساعات برقاده، لقد عييت طوال الليل أندبه وهو قضى ليلته يلعب بأيباده، فكن كما أنت وامسح دمعة نزلت، واستمتع بقول شاعر أبيض فواده، بكيت حتى رويت الأرض مبتسما.
1: سلام.
0: فقالت الأرض ما يبكيك يا عيادة.
1: قالت الأرض ما يبكيك يا عيادة. صح الله سانك شاعرنا سامي القاسم، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر. شاعرنا سامي القاسم، هل تعد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ طبعا نرى بعض الشعراء وليس الكل يعني متخصص في شعر الغزل، هل أنت وجهة نظرك أن مطلوب من الشاعر أن يتعدد في الأغراض الشعرية؟ مثلك أنت الآن أجبت لنا ما شاء الله اجتماعي وطني غزلي مناسبات خاصة فمجارات شعرية، فهذا شيء جميل الحقيقة في الشاعر أن تكون في الشاعر. مريئة شاعرنا سامي القاسم.
0: الصراحة أن أشوف اللي أشوفه أن الشاعر يؤدي رسالة.
1: صحيح.
0: يعني
1: هو الشعر رسالة حقيقة.
0: بلا شك رسالة، لكن بلا شك إذا الله سبحانه وتعالى قد من عليه بأنه يكون يعني له يعني قصيد جميل ومؤثر، إنه يعني إنه يوجه أيضا لخدمة دفاع عن الوطن، دفاع عن عقيدته، دفاع عن يعني ما يقدمونها ولاة أمرنا، أيضا بيان الحقوق، يشارك أيضا في

0: الجرادة تشوف فيها الهيل والبن مكيال والعنبر الغالي لأهل الريادة حمستها سرعات نكهات وأشكال وتفوح فوح اللي جريح فؤاده من صد مزيونه لها عدة عيال صغيرهم تو حديثة الولاد وقدمتها في أشقر اللون تختال وتمر الشقيق اللي جديد حصاده في واحة الأحسة شف السيل سيال والأرض خضراء للنظر وامتداد وكتبت فيها بيات بزرار جوال تغني عن الدكتور واحسن عياده ذكرت فيها حرير مع ولد هزال وسديري وابن حميد خير وزياده وراكان بن حثلين وخسيحه البال وعضيب وشليويح ودغيم ساده وسعد بن ضويان وبن عون الابطال والقاضي اللي كان راعي عباده وناح الصخر لا شك بالشعر لا زال ينحت على عنق جميلها قلاده في طيبين اعمام واجداد واخوال لهم على درب المراجل قياده الكل متميز له الله ورجال وكل على اصله يكون اجتهاده
1: وكلنا على اصله يكون اجتهاد صح الله لسانك
0: نعم.
1: والشيء الجميل انك ذكرت اسمك المستعار ناح الصخر ما شاء الله احنا سعداء ابو انس شاعرنا سامي القاسم بهذا اللقاء الجميل وبيض الله وجهك على حضورك وشكرا بحجم السماء
0: الله يبارك فيك ورفع قدرك شاكر لك ايضا على هذه الاستضافه الجميله
1: تستاهل ابو انس تستاهل الله يربي يبارك فيك يا مرحبا بك والله

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال: الصدق له مواري، أي أن الحديث الصادق له علامات تدل على صدق المتحدث، بعكس الحديث الذي يصدر على لسان كاذب. ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: عن الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواري. ويقول الشاعر راشد القناص: صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه. ويقول الأمير بدر بن عبد المحسن: كل خصيم وضاق لوعة خصيمة، واللي خصيم الوقت يا بنت خسران. ويقول الشاعر السعود المفقاعي: لا تجازف وترمي من يديك اللجام، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري.

مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
2: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: نعم، ما الذي نعني بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
2: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء أو انطباع الفرد عن المهمة أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا، وضرب مثلا

0: قال يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة. ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
0: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
0: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذه يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
0: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل جدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
1: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد، ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، يقول عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين، أولهما إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت، فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل، فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة، فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة

0: بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها. وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها. وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول: إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله، سبحانه، سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعان أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد

0: قصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة، قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا أعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الدانة.
1: مساء الأنوار والخيرات، مساء البركات اللي تحل علينا وعليكم إن شاء الله في زي هالوقت من كل أسبوع يوم السبت، ومساء باقة من تشكيلة من الورود اللي دائما ما تنشرح لها النفوس وتطرب لها
0: العيون.
1: العين تطرب والإذن تسمع والقلب يعشق، وإن كان للورد مكانة وحضور.
0: الورود يمكن مو بقيمتها أحيانا، يعني لأن سعرها مو مرة ذاك السعر الغالي يعني، لكن الناس تعشق مثل ما قلت هذه الورود يعني.

0: يعني لما تكون عندهم مناسبة قد تدخل أنت بإيدك فاضية غير لما تدخل وإيدك باقة ورد، لأن بالنسبة لهم شيء جدا كبير بالرغم أنها يوم يومين تذبل.
1: باقة ولا وردة واحدة لها فعلا في النفس، يعني حتى اللي يحبون الزراعة واللي ما يحبونها، اللي ما لهم في الزراعة من تقدم لباقة ورد أو حتى يشوف ورد على الرصيف مثلا يعني لها انطباع ثاني مرة، خصوصا في مواسمها وأوقاتها ويعني قيمة اللحظة اللي قدمنا فيها ورد.
0: بس أنا أكثر ما يلفتني ترى الألوان، يعني ألاحظ أن الورود طبعا ألوان وأشكال، أزرق وأحمر وأصفر وإلى آخره، لأن الناس تحب اللون الأحمر، والسيدات نوعا ما يعني بعد يميلوا للون الوردي، بقية الألوان كلها مهجورة، ما أدري ليش ما يحبوها.
1: هم لما يقدمون الأحمر أو مشتقات الألوان الحارة هذه يقول لك أضمن أو أسلم أنه غالبا يمشي مع كل شيء، وبعدين
0: يمشي مع الرجال والنساء
1: ويمشي حتى مع اللي أذواقهم مختلفة في الورد،
0: ويقولوا عبر حتى عن الحب بعد.
1: طبعا طبعا اللون الأحمر اللون هذا الحار، حتى لما تشوفينه مثلا في لوحات المطاعم أو في إعلانات الجهات اللي فيها أكل أو مقاهي تلاقين الألوان الحارة لأنها فعلا تجذب أكثر. لكن تلاقين مثلا زي لما تجين تختارين سيارة فلون سيارة فيقول لك خذ الغامق لأنه يمشي مع مثلا غالب السيارات، خلاص ليش أنا أروح أختار أحمر ولا أزرق ولا شيء. فنفس الشيء في الورود الناس تفضل هذا اللون لأن نقدم الواحد غالبا الناس تقبل مثل هذه الدرجة من اللون وتمشي فيها.

0: الناس صارت ترى الحين بدت شوي يعني ما بقول يعني يمكن يزعلوا مني اللي يحبوا الورد الطبيعي، صارت تتجه إلى الزرعات هذه. شفت الزرعات هذه اللي تكون نباتات ويعني تظل فترة طويلة في البيت اللي تقدر تسقيها وما تموت، عرفته؟ إيه، فصارت أشوف إن حتى الحين مثلا لما واحدة بتروح لوحدة والد أو واحدة سكنت ببيت جديد مثلا، بدل ما تاخذ الورد وعلى طول إن إيش اسمه يعني إن يموت بعد 3 أيام، تاخذ لها ساق بامبو ومنها وهلما جرى من هذه الشجيرات اللي تظل فترة طويلة.
1: يمكن هذه تقدم للي عارف إنه يحب النباتات، يعني فعلا شتلة لنبتة معينة هذا بيحتفظ فيها في البيت.
0: لا صارت أشكال أبو زياد، خبرك قديم، أشكال أشكال، تقول أحلى من باقات الورد.
1: أي هذا بعد غير الباقات الورد الصناعي اللي قامت تنافس حتى الطبيعي.
0: فعلا حتى العرايس في الفترة الأخيرة دائما ما ياخذوا باقة صناعية بحيث تبقى ذكرى لهم لفترة طويلة. حرام صراحة، أنا أحس فعلا صناعية أفضل، لأن باقة الورد يعني تتكلف فيها في هذاك الزواج ولا في ذيك شو اسمه مبلغ وقدره، في النهاية يعني بعد الليلة خلاص يعني تدبل وما تقدر تحتفظ فيها، يكون الورد جاف. وبعضهم طبعا يجففوها، بس أنا ما أحب شكل الورد المجفف، أحس كئيب يعني. بس في ناس ما شاء الله يجفوها ويقولك طريقة تجفيف أنك تقلبها، يعني تخلي الأغصان فوق والورد تحت عشانها تكون بشكل مرتب وأشياء.
1: حتى اللي يحافظوا على الورد يقسقصوه ويحطوه في فازة فيها ماء 3-4 أيام بالكثير ويتلف يعني. لكن أنا أشوف أن حتى من كثر ما الناس مقبل على الورد صار في محلات ورد بالجملة، والناس تأخذ منها كمية ورد جيدة وتغلفها بنفسها، فيطلع بوكيه جميل بسعر حلو.
0: لكن بين الورد الصناعي والورد الطبيعي والنبتات هذه، الواحد وش يسوي أبو زياد؟ يحط في بطنه بطيخة صيفي ويسوي أي شيء.
2: وين البطيخ؟ المريخ؟ وش لفوشة؟ تبي تناس بنت ولا تشتري؟ بشوف هو من حق الوادي ولا من حق عرعر ولا من حق ساجد؟
3: وادي عرعر ساجد كله بطيخ.
2: طيب شف لي تنتين بالله حلوتين على السكين كذا من ذوقك.
3: ما في على السكين، أنت وحظك.
1: لا لا لا يا صلاح، يعني بهالطريقة عز الله بدينا موسم هالجح وما بعنا ولا قبضنا ولا عينا خير.
0: لا بس بسألك أنت يعني من أهل الخبرة، صحيح بطيخ ساجر وعرعر أحلى بطيخ؟
1: ساجر والوادي هو الأحلى يعني، حتى لما تجيك الحين مقاطع الكميات المهولة من الجح من هالمنطقتين أكثر شيء، وإن كان يباع في القصيم يعني أكثر شيء.
0: ليش؟ عشان السوق. التربة تكون يعني
1: يمكن أن أهلها مهتمين فيها، أو أن سبحان الله جوها بالذات في الصيف ينتج هالكميات، وكل التجار اللي يجيبون الجح الحين يبيعونه هنا يشترونه بالجملة منك ويجيبونه.
0: سكري سكري
1: والله، خاصة بداية الموسم شيء ما شاء الله طيب طيب بالحيل. لكن ترى في ناس يعني يظن أنه لما يشتري مثلا من الهايبرز أنه يكون سكري وأنه نظيف، بينما اللي برا لا، هو كله جاي من الحرج.
0: لا يعني لما الهايبر والسوبر ماركت يعني أخذ لك من هذول السطحات أو سيارات هذه الهايلوكس لأن سعرهم رخيص، أرخص من السوبر ماركت. يعني تشوف إنها البطيخة مقسومة نصين وسعرها مبلغ وقدره.
1: الجح أو البطيخ أو الرقي عند بعض المناطق يشهد إقبال كثير في الفترة هذه، بحكم طبعا أنه مادة غنية جدا جدا بالسوائل ويقبل عليه الناس مع ارتفاع درجات الحرارة.
0: البطيخ ينزرع فبراير تقريبا إلى نهاية شهر مارس في معظم مناطق المملكة، مو بس في ساجر وعرعر، ويبدأ موسم النضج من أواخر شهر مايو إلى سبتمبر، يعني هو من شهر وهو يعني باسط نفوذه في الأسواق.
1: دورة البطيخ الموسمية عشان ينبت وينجح ويقطف من 90 إلى 120 يوم ما بين النضج وحتى الحصاد.
0: توهنا أبو عبد الله المخرج على هالمقطع هذا قال انساجر وعرعر، اكتشفنا أن منطقة مكة المكرمة تتصدر إنتاج البطيخ في المملكة، وتجي بعدها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية. لا هذه
1: أكيد قلنا الشرقية، نتكلم عن أرض الخير الحسا واللي ما شاء الله حتى هجنوا فيها بعض الجح وصاير أصفر وأحمر وألوان ما شاء الله رائعة.
0: هذا الحسا لا يزعلوا أول من خلوا البطيخ ألوان. ومع البيوت المحمية طبعا صرنا نشوف البطيخ في أوقات أخرى، يعني مو شرط يكون في فترة الصيف، عادي تشوفه في وقت الشتاء، وهذا كله يرجع بفضل البيوت المحمية اللي صاروا يستخدموها.
1: يقولون اللي يقول بالله يقص لي الجحة على السكين هذا الغشيم، ليش؟ لأن في ناس ما شاء الله ما يحتاج من يعني يعطي الجحة نظرة ويربت عليها شوي يشوف درجة الارتجاج اللي فيها، يعرف كمية المياه اللي فيها، وينظر لحبة المكان ما هو طالع منها الغصن اللي قصوه منها، إذا هي غايرة مرة فهذه ما شاء الله جحة خير وتيبي ترويه وتروي العائلة كلها.
0: خبير يا أبو زياد، بس في طريقة يتم التعرف طبعا على البطيخة الناضجة، غالبا تكون يقولك ثقيلة بطيخة الناضجة وبالنسبة لحجمها، وفيها بقعة صفرة وكريمية في الجانب اللي يكون ملامس للأرض، الظهر هذا اللي فيه الغصن زي ما قلت، ويصدر لها صوت أجوف نسبيا عند لما تدق عليها، أو يعني عشان تكتشفها مليانة ولا لا. بس يا أبو زياد أنا حظي في البطيخ مهما دقدقت ومهما أخذت هذه العلامات، إذا ما جت السكين عليها ودقتها أرجع البيت ماسخة.
1: والله يعني يجي حظ الواحد ردي في البطيخ، ولكن الله يوفقه في أشياء ثانية، إذا جت على البطيخ فالأمور إن شاء الله طيبة. عشان كذا البطيخ منه الأحمر والأصفر، وفيه القزمي والاسطواني، وفيه الأخضر، وفيه الأخضر الفاتح الاسطواني الكبير ما شاء الله، وهذا الجح المدور اللي يجي من الحسا، ما شاء الله أنواع وأشكال من الجح، الله يديمها علينا وعليكم يا رب.
0: من أنواع البطيخ بعد إضافة باللي ذكرته، في بطيخ اسمه قزمي وفي بطيخ اسطواني، هذا الاسطواني احنا نعرفه، بس القزمي انا ما شفته، نادرا هو شفته بس ما يتواجد بكثرة يعني. لكن لكل هذه الانواع يعني شفت ان القزمي والاسطواني لكل منهم طعم مختلف، طعمهم مو زي بعض يعني، بس ما ادري انا اشوف كلهم طعم واحد، ولا وش رايك؟
1: والله في اختلاف اظن في درجة الحموضة او في كمية السكر، لا بد ان
0: نقول احنا يهمنا في البطيخ السكر، صحيح. ما يهمنا شيء ثاني.
1: وشفتي يا ميعاد هالأنظمة الغذائية، لا تاكل مدري ايش، كل مدري ايش، لو يعني الحب حب هذا، لو يقولون هالنظام يعني زي الفرمان من وزارة الصحة ان ما يتناول ما توقع، لان الحب حب يعني كل الأنظمة الغذائية الصحية وغير الصحية، الرجيم وغيرها، تنصح دائما بالجح. ليش؟ مليان فيتامين سي، فيتامين اي، وصحة العين، صحة البشرة، في مضادات أكسدة، قليل سعرات حرارية، بوتاسيوم، يعني ما شاء الله وجبة متكاملة فائدة ومفيدة للإنسان.
0: لكن الحين طلعت بعض الأنظمة بعد يقولك لا تأكل بطيخ إنه ما يصلح وما أدري إيش، بس في أنظمة مثل ما ذكرت في رجيم اسمه رجيم البطيخ، تأكل بطيخ ليه من تصحى لين ما تنام، يقولك ترى ما في سعرات، قليل السعرات الحرارية، سبحان الله، يعني إنك تأكل كذا حبة من الشوكولاتة تمتن، بس تأكل بطيخة كاملة ما تمتن.
1: وكل الوصفات اللي يأخذونها مع الأجبان أو يحطونها في سلطات الفواكه أو اللي يسوون منها عصيرات ومشروبات أو حتى آيس كريم، ما شاء الله يعني حقيقة ثلاجة متعددة من الفوائد والوصفات، وحتى اللي يعني بيستفيد من الجح كله يأخذ بذورة ويحطها ويحمصها ويستخدمها فصفص واللحب.
0: أنا جربته بصراحة هذه، بس مو حلوة مثل الفصفص هذاك يعني. عموماً اللي يقهر في الموضوع، كل هذا اللي يقهر في الموضوع، آخر شيء إن البطيخة بمجرد تفتحها لازم بسرعة تأكلها، لأن لها فترة محددة حول تقريباً 3 أيام، بعد 3 أيام تخرب يعني. فمضطر يا تدور لك بطيخ قزمي إذا ما عندك شي اسمه، أو إنك تجلس عليها وتأكلها بسرعة عشان تضمن إنك ما خسرت فلوسك.

0: ولا تحفظها في مكان مناسب داخل الثلاجة، مع أنه زي ما قلتي ما تطول.
1: حتى لو حفظت يا صالح من
0: أو
1: تجربة،
0: أنك تشتري من، لأنها الهايبرز تقدر تأخذ منهم نص أو ربع ويوزنها لك يغلفها،
1: ما تسوى عليك، بصير نفس سعر الوحدة الكاملة برا.
0: لا لا بالوزن، يوزنها لك ويعطيك إياها نص أو ربع. أنا أشوف أنه حل يعني. أو أنك إذا مثلا أكلت منها وجاء اليوم الثاني والثالث تهدي منها تتصدق. المهم أنه فعلا يعني تأكل من هذه الطيبات اللي أحلها الله وبارك فيها.
1: أنا أقول هدي وحط في بطنك بطيخة صيفية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الله يا جمال الصباح.
2: أي والله، خاصة هو مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام.
3: يا شباب الله الله بالفقرات.
2: من هالناحية لا تشيل هم، حنا جاهزين
1: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: برنامج صباح المملكة يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 6:30 وحتى 10:00 صباحا على إذاعة الرياض.
5: دائرة السياسة متجددة وحكايات الاقتصاد متفردة، أحداث وأخبار ورصد لأبرز القرارات أينما كنت. مدارات طريقك إلى العالم. يأتيكم السبت عند 2:00 ظهرا معي أنا خالد الشهوان.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وبعدنا وياكم في أول رحلتنا على شاطئ الدانة، واللي من خلالها إن شاء الله نستمر وياكم حتى 9:00 مساء. ميعاد إحنا يمكن جزء من شخصيتنا يتكون يوم ورا يوم، لكن إلا ما يكون في أحد له بصمة أو لمسة أثرت على حياتنا. يعني صاير الواحد الحين والله مثلا أجودي ولا غيار ولا مثلا قوي ولا ضعيف ولا قوي، شخصية من موقف، من شخص أثر عليه، من كلمة قالت له، من موقف زرع فيه هذه الصفة،

0: تتفقين معي؟
1: أكيد أتفق معك يعني، والكلمة هذه منتهين منها أنها مؤثرة، هذه منشيلها، مو موضوع حلقتنا، بس الأشخاص المؤثرين هذول موجودين يعني، هذا بيكون موضوع حلقتنا، بس مو الأشخاص اللي يكونوا يعني أنت تعرف عليهم وأنت كبير، لا، الأشخاص وأنت صغير. يعني أيام أول كانوا يتربوا ببيت العيلة، بيت العيلة يعني يكون والد الخال والد يعني مشترك يعني، وحتى بعضهم يكون الجدة موجودة والجد موجود، فيكون تأثيرهم جدا قوي يعني، خاصة حتى لما تكون مثلا الأم مرة معصبة، يقوم مثلا الجد ولا الجدة ياخذ يقول تعال تعال هدي هدي، فهذه بعض الأشياء تنعكس على يعني الأولاد أو الأطفال، فتشوفوا لما يكبر مثلا يتأثر بشخصية جده،
0: يعني يقولوا لنا مثلا هذا طالع على جده طيب، أو هذه مثلا طالع على عمته،
1: لا هذيك صفات جينية، بس بعض الحين هو لما يكبر يقولك والله أنا شفت مثلا جدي كان يسوي كده وتأثرت فيه، ولا شفت أبوي كان يسوي كده وتأثرت فيه، ولا خالي كانت مثلا تعجبني شخصيته وتأثرت فيه، وكذلك البنات خالتي عمتي بعض الحين أمي،
0: أو أحيانا المدرسة أو الأبلة اللي مثلا زرعت فيه قيمة معينة، أو مع طول مثلا درست عندها من أول إلى سادس، أو درستي عندها من أول لسادس، فشلون أنها يعني وانت كبيرة تقولين أنا أذكر أن هذه الأبلة لها فضل علي في أني اكتسبت هذه الشخصية،
1: ويكون يعني حتى وانت صغير لما مثلا المعلمة تتأثر فيها أو المدرس يتأثر، تشوفه هو صغير يجي حتى البيت يقولك مثلا أنا أبغى أصير معلم كذا لأن أنا أحب الأستاذ وطريقة تعامله معانا يعني، فلكل شخص يعني أو لكل إنسان يعني شخص أثر بحياته، سواء من الأقرباء أو من الغرباء، سؤال له من أكثر شخص تأثرت فيه في صغرك وأنت صغير، مو أنت كبير وأنت صغير، ركزوا معانا.
0: يعني أكيد أنت تتذكر هذا الشيء، يمكن فيه مستمعين أتوقع أنه متأثر بس ما هو عارف من تأثر فيه، يعني الحين مثلا هو حليم يقول أنا يعني هذه الصفة اكتسبتها بس ما أدري من اللي أثر فيني، هل هي جينات ولا لا؟
1: مو بس كده يا صالح، حتى بعض الأحيان حتى في الألفاظ، يعني يقولك والله أنا كنت أسمع جدتي تقول كذا، يعني حتى من وين جبتي الكلمة؟ والله الكلمة هذه قديمة، أنت صغير يعني عمرك شباب يعني تتداول، يقولك لا جدي كان يقول كده، فتأثير جدا يعني حتى في طريقة الحديث، طريقة الكلام، المصطلحات المستخدمة، الحنية، البخل، الكرم، وإن كانت في بعضها صفات جينية، لأن في بعض له الصفات تكون متناقلة ومن يعني زي ما يقولوا مؤثرين يعني، هذي لك مؤثرين سوشيال ميديا، المؤثرين الجيل الطيبين.
0: طيب يا صديقنا، صديق برنامج الدانا، قل لنا من اللي أثر فيك وانت صغير، الشخصية اللي حسيت انك كنت تطالع فيها بنظرة القدوة، أب، أم، خال، عم، خالة، مدرس، مدرسة، شخص من جيرانكم، إلا ما يكون في واحد كذا أثر عليك ودك تتكلم عنه وتشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: ومن الشمال ومن القريات قصر الكاف، من القصور الأثرية في محافظة القريات في الجوف. فنتعرف أكثر حول هذا القصر باستضافة عضو الجمعية التاريخية زاهي الخليوي. أهلا وسهلا بك معنا.
1: الله يحييك، أهلا فيك وبالمستمعين جميعا.
0: الدور اللي لعب القصر في تاريخ المنطقة، منطقة الجوف وتحديدا محافظة القريات.
1: بداية أنشئ قصر كاف عام 1338 في 22 رجب، البناوي الشيخ نواف الشعلان في مكان كحكومة محلية، كان له قصر هنا وقصر في الجوف. ثم لما سلمت حائل والجوف للملك عبد العزيز سلم القصر للملك عبد العزيز.

0: نعم.
1: وسبب تسمية القصر بهذا الاسم أستاذ زاهي؟
2: قصر كاف سمي بناء على أنه مجاور لقرية كاف. طبعا قصر كاف على تلة بقرب قرية كاف التاريخية. قرية كاف أقدم منه بكثير، يعني ذكر الرحالة الألماني أويتينغ عام 1300 زار القرية هذه، وذكر تفاصيل عن القرية، ذكر سكان القرية أكثر من 90 شخص، فيها قصر أمارة وفيها أمير، وفيها من النخيل حوالي 500 نخلة، وفيها صادرات وواردات وتجارة، وفيها تجارة الذهب الأبيض الملح كونها قرب قريات الملح، القرى اللي تصدر الملح إلى الشام والعراق وإلى نجد برضو.
0: بحكم أن يعني هو قريب من قرية الكاف، يعني كان أهالي الكاف أو أهل القرى هناك في عندهم ارتباط بهذا القصر؟
2: نعم، كان القصر حينما بناه الشيخ الأمير نواف الشعلان قصر حكومة يشرف على القرى اللي قريبة منه كلها، ويشرف على طريق التجارة المار فيه، يعني الطريق اللي جاي من الشام إلى نجد يمر بالقصر كاف، فسيطر على شريان التجارة من الشام إلى نجد. كان القصر حكومة محلية للقرى الموجودة، في أمير وفي سجين وفيه ضيافة للزوار وما شابه ذلك.
1: نعم، وش الملامح العمرانية اللي نستشفها من القصر؟ طبيعة المواد المستخدمة والزخارف يعني تنتمي لحقبة معينة، إلى ملمح معين للبناء العمراني في المنطقة؟
2: طبعا القصر جدا جميل، إلى اليوم احتفظ بجماله، كونه بني من حجر كلسي أبيض، فهو أساسا مشع، حتى يعني أنا مرة زرته ما كان الإنارة شغالة، لكن جدا واضح لأنه هو أساسا مشع من الحجارة الكلسية البيضاء. فيه دار ضيافة، فيه سجن، فيه مجلس الأمارة، سكن للأمير، غرف للحراس، فيه سور يحيط بالجميع، وفيه أبراج مربعة للحراسة وللحماية، فيه بوابات، بوابة للأفراد وبوابة للقوافل تدخل معها الخيل والجمال بأحمالها، فيدلك ضخم البوابة وكبر البوابة على أهمية هذا القصر وارداته.
0: القصر ما كان هو فقط قصر للسكن، يعني استخدم في فترة من فترات كحصن، ولا كان فقط قصر للسكن؟
2: هو قصر أمارة وفيه سكن الأمير.
0: واستخدم كحصن أو لا؟
2: هو كحصن، يعني فيه سكن الأمير وفيه الأبراج هذه كلها حراس، وسكن الحراس والخدام.
0: يعني يعد من الحصون الحربية ولا لا؟
2: مصمم هو كحصن حربي، يعني تصميمه أسواره والأبراج اللي فيه والنواطير والمداخل البواريد، يعني لما يكون
0: بس الغريب أنه ما كان على تل مرتفع، بالعادة دائما يعني تكون القلاع على تل مرتفع جدا أو ربوة مرتفعة، هو كان على تل شوي بسيط.
2: صحيح، هو على تل مرتفع نسبيا عن الأرض اللي حوله، ولكن اللي يخليه يكون بسيط لأنه بجانب قلعة الصعيدي أو جبل الصعيدي. جبل الصعيدي فيه قلعة قديمة يذكر المهتمين بالآثار أنها تعود إلى العصور الأنباط، يعني قبل الميلاد، فلا زال السور فوق جبل الصعيدي موجود، وفيه بعض الغرف. فيه لما زاروا الرحالة الألماني أويتينغ ذكر الغرف، وذكر وجود وسوم القبائل على الجدران وبعضها باللون الأحمر، ذكر وجود مسجد، وأن المسجد دقة اتجاهه للقبلة غير دقيقة، ففسر ذلك أنه قد يكون قبل ذلك كان كنيسة فحول إلى مسجد. فهو قديم اللي هو قصر الصعيدي وقلعة الصعيدي اللي فوق الجبل بجانب قصر كاف.
0: يعني هو قدم هذول اللي حوله خلاه يعني استخداماته أقل من استخدامات هذيك القلاع الموجودة.
2: أي نعم، وهو أساسا يعني قصر كاف اللي بجنبه قرية كاف سكانه 90 نسمة عام 1300، فالعدد ما هو كبير، وقرى متفرقة، يعني عنه 18 كيلو القريات، عنه قرية إثرة، عنه عدة قرى متفرقة قال له قريات الملح، ثم أنشئ، يعني صار على ضوء ذلك

0: مدينة أو محافظة القريات اليوم من أكبر محافظات المملكة الحدودية.
1: نعم أستاذ زاهي، بعض القصور في المملكة تقام على أنقاض قصر قديم أو منطقة تاريخية، هل وجدت حول قصر كاف بعض الأشياء لتدل على يعني تاريخ قديم في المنطقة؟
0: فيه داخل قصر كاف معارض لبعض الأمور اللي عثر عليها، منها أغصان أشجار كبيرة متحجرة يعني بتعود لآلاف السنين، فالمكان كان مستوطن قديم، منها وجود قلعة الصعيدي فوق جبل الصعيدي بجواره تعود إلى قبل الميلاد يعني قبل أكثر من 2000 سنة، فالمكان عامر بالحضارات، ولو نقب فيه أكثر ومستقبلا ممكن يظهر أشياء غير ما ظهر. من ذلك جهة الشرق منه تقريبا حوالي 100 كيلو قصر دوغرا اللي هو قرب طريف، قصر روماني قديم قبل الإسلام بعد، ففيه أثار مباني وفيه بركة للمياه وفيه أبار وفيه كذا، فكان كمركز لحماية طرق القوافل.
2: لو رجعنا شوي للقصر، يعني دائما ما تكون يعني تشييد القصور التاريخية تكون بالمواد المحلية، هذا قصر كاف مستخدمين فيه مواد محلية؟
0: اي مستخدم فيه مواد محلية ومنتقى بعناية.
2: شنو المواد هذه؟
0: بداية القصر اللي أقدم منه فوق الجبل قصر الصعيدي قلعة الصعيدي كان مستخدم الحجارة البركانية السوداء، فلجل يتميز قصر كاف عنه أنشئ بالحجارة الرسوبية البيضاء، فهذا اللي يميزه عن المنطقة اللي حوله، وجلبت يعني الحجارة وانتقيت بعناية لجل يكون معلم، سقف بجذوع شجر الإثل بالجريد النخل كونه منطقة زراعية المحيطة به، كما ذكر أويتنج أن فيها أكثر من 500 نخلة.
2: نعم، يمكن أنت ذكرت لنا قبل شوي كثير من المواقع المحيطة بالقصر التاريخية، منها قصور ومنها قلاع ومنها حصون، إيش يفرق يعني أوجه الشبه والاختلاف بين قصر كاف وهذه القصور اللي ذكرتها قبل شوي؟ في اختلاف ولا كلها تتشابه؟
0: كلها الهدف واحد وتختلف بالاتساع وعدم الاتساع، يعني مثلا قلعة الصعيدي يعتقد أنه ما كان عنده مدينة، يعني مجرد مركز حدودي فوق جبل، قلعة دوغرا ما عثر على آثار مدينة بقربها، لكن قصر كاف يجاور مدينة ضخمة آثارها وأطلالها لا زالت موجودة، مدينة ومباني طينية، فهو كقصر أمارة بقرب هذه المدينة، ويمر يعني بقرب مرور القوافل مع طريق التجارة اللي يمر بقرية كاف.
2: قصر كاف هو شكل مربع، هل كل هذه بعد اللي موجودة دائما اتخذت شكل المربع؟ لأن بعض القلاع يكون شكلها بيضاوي.
0: قلعة أو قصر دوغرا ما حدد حتى الآن شكل النهائي لأن اللي عثر بعض المباني، أما قلعة الصعيدي فمثل ما تفضلتي أشبه بالبيضاوي لأنه أخذ قمة الجبل بالكامل، أنت لما تمر بجانب جبل الصعيدي تجد أعلى الجبل يبدأ معه السور على حواف الجبل، والجبل أساسا شكل بيضاوي آخذ يعني قمة الجبل، فهو محيط على جميع القمة كالعقال على الرأس.
1: الآن المنطقة تعتبر وجهة سياحية أم أنها مغلقة كموقع تراثي؟
0: لا، قصر كاف قصر نواف الشعلان مفتوح للسياح وللزوار، هذا المعهود به، وهو لا يخلو من ترميم من فترة إلى أخرى من عناية هيئة الآثار والتراث.
1: نعم شكرا. نعم تفضل أستاذ.
0: من الأشياء اللي ذكرها الرحالة أو يتنجي يوم زار قصر كاف ومدينة عفوا يوم زار مدينة أو قرية كاف التاريخية أنه قدم له دبس المصع وهو نادر في العالم من إنتاج قرية كاف أو من إنتاج عموما منطقة الجوف، وهو نبات بري يظهر فيأخذونه ثم يعني يعاملونه بطريقة معينة يستخرجون منه دبس، وهو مفيد له فوائد يعني ذكر المختصين شيء كثير منها. مما قدم للرحالة ويتينغو هو الأشياء النادرة اللي ذكرها في كتابه، السمح، والسمح كذلك هو يستخرج من نبات بري لا يزرع، فكان أن قدموا له طعام معجون سمن مع تمر مع سكر.
2: حلو. السمن طعمه قريب من الطحينية أو السمسم، يعني أنا ذكته، بس هذا المصع نبات بري غريب، يعني طعمه قريب من الدبس.
0: هو الدبس اللي فيه لذعة حموضة، وهو نباته أشبه بالكرز البري، يأخذ اللون الأحمر.
2: كأنه دبس الرمان.
0: ففيه لذعة لذيذة، هو مما يتميز، يعني من ميز منطقة الجوف نبات المصع ونبات السمح كذلك.
2: حديثك جميل عن ما شاء الله يعني محافظة القريات والآثار المحيطة فيها بما فيها قصر كاف. شكرا لك عضو الجمعية التاريخية زاهي الخليوي، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمة.

0: رجعنا لكم مستمعين وسؤال حلقتنا يقول: من أكثر شخص تأثرت فيه في صغرك؟ الشخص اللي وضع له بصمة عليك وتأثرت فيه واعتبرته قدوة، أو أن الحين انعكست شخصيته على شخصيتك لما كبرت؟ اتصلوا وشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: ناخذ أول اتصال من أفراح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال أستاذ ميعاد؟ أستاذ صالح إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير ونعمة.
2: يا رب لك الحمد إن شاء الله دوم. والله شوف، يعني أنا أقول لكم بالنسبة للبيت، عندي الوالدة الله يحفظها ويطول في عمرها، ولا من خارج يعني بعد، خلينا أقول لك معلمتي في الصغر كانت الأستاذة عائشة العتيبي، يعني من جد صنعت فيها شخصية تأثرت فيها مرة والله.
0: زي إيش مثلا الأشياء الطيبة اللي اكتسبتيها منها؟
2: يعني القوة، إنه يعني الثقة زي كذا.
0: جميل.
1: طيب والوالدة، الوالدة وش الشيء اللي تأثرتي ولا أخذتي عنها حتى؟ يعني
2: والله خليني أقول لك أشياء كثيرة من ضمنها الكرم
1: والكلام. طيب في بعض خلنا نقول الكلام أو الكلمات تكون في لزمة عند الأم فتنتقل للبنت أو للولد،
2: صحيح؟ أيوة.
1: شنو هي اللزمة هذه أو الكلمة؟
2: الكلمة ما نقدر أتكلمها صراحة، أثرت فيها بس يعني صراحة مرة
0: صح. أحيانا يسمعون ذا فيقولون ما شاء الله هذه كنا هم هذا نفس الذبة. أيوة. نفس الكلمة وكذا.
2: أيوة أيوة كنت لأنك حاولتها زي أمها.
0: أيوة
1: حلمسينا بس نخاف نقول قوليها وتكون الكلمة ما أدري وش فيها.
2: لا ما فيها شيء، بس إنه يعني أثرت فيها كثير.
1: لا واضح التأثير من صوتك، حتى صوتك راح يا أفراح. يلا قوليها.
2: لا خلاص
0: ما تصلح، خلاص ما تصلح. هي يعني هي أدرى أنها ما تصلح.
2: مو تصلح بس لا ما حقولها. لا
1: هي تقولك عادي بس ما تبغى تقولها. يلا
0: خلاص ميعاد بعد البرنامج تتصل عليك.
1: أهم شيء إنها خلت أفراح تبتسم اليوم وتضحك من قلب.
2: دقيقة، أنت كنت تتكلم قبل يعني في بداية الموضوع عن الجح، ترى إحنا في مكة نسميه حبحب.
0: أيوة الحجاز يسمونه حبحب، صحيح.
1: حبحب، وفي ناس بطيخ، في ناس جح، تختلف من منطقة لمنطقة.
0: يلا يا فرح شكرا لك وعلى مشاركتك. اتصال جديد من سليمان.
3: هلا بخوي الحيه.
0: الله يبقيك، حياك الله يا سليمان.
3: الله حييك يا اخوي واختي، وكل عام انت بخير ان شاء الله وبصحه وسلامه.
0: وانت بصحه وسلامه وسنه هجريه جديده ان شاء الله علينا وعليك يا رب.
3: الله يحفظك، الله يسلمك، ما قصرت والله. الطيب
0: ها يا سليمان، وش اللي الصفه الطيبه اللي اخذتها ومن مين اخذتها؟
3: انا بقول لك يا اخوي، انا والدي الله يسكن الجنه توفى عمره 9 سنين، تمام؟ وتحتي 3 بنات وامي، بس كنا بالدمام وجماعتي كلهم اللي بالحوطه واللي بالقصيم، والحمد لله زوجتهم ودرست وتخرجت الجامعة، وهذا بفضل الله، زم بفضل والدي الله يسكن الجنة، كان يعطيني الثقة بسم الله. لجينا رحنا محل نشتري شيء يعطيني فلوس، وإذا أخطيت يقول لي ما يخالف، اللي تعلمت الحين من الخطأ، تمام؟ لا طلعت عيدة، ما يوبخني ولا يهوشني ولا يضربني ولا يعني يعنفني.
0: يمكن وهذا يا سليمان، وهذا الوالد ما سمع محاضرات في التربية ولا، لكن كده بطبيعته. يعني
3: أمي والله أمي لا يقرأ ولا يكتب، الله يستر الجنة، بس كان يعطيني الثقة حتى غلط شيء ولا رخص.
1: طيب الله يرحم إن شاء الله سليمان. لكن أنا لفت انتباهي أسلوبك كده، سرعتك في الكلام، طالع على من؟ ما أخذ هالسرعة من من؟
3: على أبوي الله يستر
1: الله يرحمه.
3: عجل أنا والله، عجل أنا، هذه مشكلتي، عجل بس هذه مشكلتي. الله يعطيك العافية، واسف والله على العجلة، بس أنا طبيعي ما أقدر أغير.
0: لا أنت ما عندك إطالة، كل شيء تقوله في نص دقيقة، ما شاء الله عليك.
3: شكرا
0: يا سليمان.
1: ومعنا أم شرف. يا هلا يا أم شرف.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أبشر عليكم جميعا فلسة.
0: يا هلا يا أم شرف،
1: ولك بالمثل يا أم شرف.
4: أحبكم طيبين، عام جديد عليكم.
0: علينا وعليك. نشرب أهم شيء قهوة اللوز إن شاء الله. نشرب قهوة اللوز إن شاء الله.
4: مو قهوة اللوز، ملوز.
0: ملوز هذا حليب لوز يعني ولا؟
4: ايه ملوز. اللؤس هو الملوز نسميه اللؤس، هو يتسوى من اللؤس،
0: ونلبس ابيض كذا ونفرح بالسنه الجديده.
4: ملوز.
0: ايوه ايوه.
1: طيب يلا الحين نشرب ملوز، تخيل انك شاربه ملوز.
4: ما يصلح.
1: طيب طيب قولي لنا، طيب من وين كذا تاثرتي بشرب الملوز؟ من اللي اثر فيك يا؟
4: والله ما شاء الله الوالده تسوي.
1: الوالده وانت صرتي مثلها؟
4: ايوه باللوز وبالنشا والسكر والمكسرات، ما شاء الله يجيك جنان.
1: ما شاء الله. طيب ام شرف،
4: بس تحسين بالقاع ما يصلح الحر.
1: يجيب حرارة.
4: البرد حلو بالبرد.
1: يجيب دفى في البرد وفي الحر ما ينفع، يجيب حرارة. طيب قولي لي مشرف، الشخص اللي كان ياش في البيت وانتي مرة تأثرتي فيه وانتي صغيرة؟
4: الله تأثر من الوالدة، الوالدة بكل شيء. بعدين تقول لي انتي صغيرة للساعة قدي كانت تكبري. مرة موت من أثراتي مستوية، الأثر حقها مستوية، مثلا الطابق ولا أي شيء يسوي أتأثر منه. وبرضو الوالد يقوم يصلي، أقوم أصلي مع البرد ذاك أتوضأ. لا لا لا يعني 7 سنين كذا، يعني تحسين خايفين علي من البرد، يعني البرد ما يبون يتوضأ مع البرد.
0: يعني أشياء بسيطة يا أم شرف،
4: طريقتهم طريقة ما يسوون أتأثر زيهم
0: أحيانا. يا
4: أنا أحس أم الوالد لا
0: أم شرف
4: ما يسوي شيء.
0: أم شرف أحيانا شيء بسيط يسوونه الوالدين ما يحتاجون يتكلمون كثير، بس تصرف منهم طيب ينزرع في الأولاد.
4: أيوة شوف يعني طريقاتهم تسوي زيهم، يعني طريقة ما يسوونه، يعني الصنعة، يعني قصة المطبخ، يعني إذا سوت حاجات إذا كان ما أقدر عليها تقولي لا أنت صغيرة للساعة.
1: طيب أم شرف، أم شرف إذا شافوك أو أحد يعني يعرفك يقولوا يا الله نفس أمها ولا نفس أبوها ولا نفس جدتها، نفس من بالضبط؟
4: يقولونه هذا. أيه يقولون.
1: كلهم نفس ذيلي كلهم. من أكثر واحد يقول
0: الحجاز يقولوا فولة وانقسمت نصين
4: زي أمها، بريقة أمها.
1: اللي بالقرة على فمها تطلع البنت لأمها.
4: صح صح. أنا بس أشوف الولد أسمى ما يحيط كذا يعني.
1: شكرا لك يا أم شرف.
4: شكرا.
0: يعطيك العافية.
1: ما تلاحظ يا صالح إن اليوم المتصلين كل يضحكوا من قلب عشان السؤال؟
0: يمكن له دور السؤال أو إن طاقتنا في الضحك وصلت لهم.
1: لا لنا أجر، لكن يعني رسمنا الابتسامة.
0: طيب معنا محمد الحربي. ألو.
5: أيوة مستنوا له جميع هدات
0: يا هلا يا هلا يا محمد.
5: محمد الحربي أكيد الأستاذ معاد.
1: يا هلا فيك. وين رايح يا محمد؟ أنت بشغل السيارة، وين رايح؟ طيب انتظر شوية.
5: أنا بشارككم بروحتي للسوق. أنا مريت على يعني إذا تعرفون محل مطبق كذا مع شوية مطعم بخاري، يعني بأخذ أشياء للبيت يعني.
0: بخاري في الليل يا محمد؟
5: لا إحنا نجرب مثلا ناخذ 2 مطبق مع دجاج على الفحم في الرز وزي كذا، يعني نخلطها وناكلها سوا. يعني أنا أحس أفضل وجبة ما دام بعد لكم.
1: خوش خلطة.
5: أيوه.
0: هاي يا محمد، طيب علمنا وش الصفة الحلوة اللي فيك واللي أخذتها ومن مين أخذتها؟
5: بالنسبة لي أنا عندي أهم شيء الصدق في الحياة، لأني ما أحب الكذب وأخذتها من والدي. أنا إذا حد يمشيني ويكذب فما يعني ما أحب الإنسان اللي يكذب.
0: بس اللي يكون طيب ونقي وصادق دائما ما يقدر يكشف كذب الناس عليه.
5: لا بس هو من حلاوة الإنسان أنه يعني يكون صادق في عمله، صادق في ما شاته مع الناس. يعني إذا عرفوا أنك صادق يعني يثقون فيك، بس إذا أنت يعني تكذب عليهم ما حد يمشيك. يعرفون إذا قالوا فلان ابن فلان يقولون هذا مو صادق دائما.
0: أيوة. يعني عشان كذا الصدق يعني يريحك وتستريح، وأنت أخذت الصفة ذي من الوالدين.
5: أيوة نعم. تذكر في قصة حقت اللي الراعي ومع الذيب يوم راح الحارة اللي هو فيها وقال لهم الذيب جاني الذيب جاني، وراحوا معاه ما لقوا الذيب. ثاني مرة راح كذب عليهم وقالوا وراحوا ما لقوا الذيب. ثالث يوم جاه الذيب فعلا
0: ولا صدقوا،
5: الحقوا والذيب جاك الغنمي وسيبوها كلها كلها ومش الذيب.
0: صحيح.
5: وجلس الراعي هذا يندب حظه الأيام. يعني فالواحد يصدقوا فيكونون الناس صادقين. دائما متميزين الأستاذ معاد والأستاذ صالح، احنا دائما
0: ما عليك زود يا محمد، واحنا نفخر والله بمشاركتك ومتابعتك. والله يعطيك العافية وبالعافية إن شاء الله. هالعشاء طيب إن شاء الله. مطبق سادة ولا بالجبن؟
5: لا هذا مطبق واحد سادة واحد حلو.
0: يا سلام.
5: أنا ودي لكم تشاركون الوجبة لك إن شاء الله بالكلام إذا رحت تسوون زي الوجبة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا محمد.
5: يا والله.
1: ومعنا اتصال من نوال.
6: يا مرحبا. السلام عليكم.
1: مرحب يا نوال.
6: السلام. عندي كلمات بسيطة بقولها قبل لا أجاوب على الأسئلة.
1: يلا يلا قولي شكلها في خاطر شيء. يلا قوليها.
6: يلا. النوارس الجميلة تسبح على بحر بنسمه العليل العليلة بنسمته العليلة. طارق وصالح وميعاد دائما يأتون إلينا محملين بورود الأعياد. من هواء الشرق دائما أصواتكم محملة بالحب والشوق. يعني كلمات سهلة.
1: الله الله. بس من بارق هذا؟ صالح وميعاد وعرفنا من بارق هذا؟
0: طارق. طارق
1: طارق.
0: طارق.
1: طارق. طارق مو المخرج. طارق اللي ياخذ الاتصالات.
6: ما أدري أنا قال لي أنا اسمي طارق.
1: لا هذا أنت
6: رزقة وخلاص.
1: أنت دخلت.
0: أنت عارفة يا نوال يعني يوم أنها طالعة بعفوية وبمشاعر صادقة والله كلمات رائعة.
6: أنا ما سمعت منه المخرج فقولوا لي اسمه يستاهل ألف ألف
0: زميلنا هالمرة صلاح المطاوعة نيابة عن الزميل خليل.
6: صلاح والنعم والنعم في صلاح وخليل.
1: لا ايه انت هالمرة اكتبي شعر في صلاح وخليل عشان لو كان موجود ما يزعل.
6: يبشر. لا ما يزعل هو يجي في أشياء كثيرة. صديقي
1: أنا لا لا لا.
6: لا لا لا ما شاء الله علي. أنا آسفة لأنه والله كنت وقت الصلاة ابتدي البرنامج وقت الصلاة فأنا ما سمعت.
1: لكن يستاهل زميلنا طارق. يستاهل. أيوة وهو يشكرك طبعا بالنيابة يعني لأنه
6: صلاح كل خير وسامحني يا أخوي.
1: وأكيد هالمرة إذا اتصلتي بحطك أول اتصال طارق على هالقصيدة.
6: مو قصيدة كلمات. صالح عندي سؤال. ما أدري كانت وياي معلمة يعني زوجها من نفس عيلتك. ما أدري يمكن ولدها أنت بعد الله أعلم.
0: لا لا هذه خليها بعدين. أجل بكلمك بعد الهواء وأشوف يمكن أنه يعني إحدى قريباتي أو يعني يحصل
6: لأن الاسم مو غريب علي.
0: طيب عطينا الحين مشاركتك يا نوال وقولي لنا الشخصية اللي أثرت عليك ومن أنت صغيرة.
6: أنا أكيد أمي وأبوي الله يرحمهم. يعني تدري التصاقي بأبوي الله يرحمه ووالدتي علمتني الصبر صراحة. تعلمت منها الصبر وتحمل المسؤولية. يعني حملتني هي المسؤولية وأنا عمري يمكن 7 سنوات. فخلاص من هذه السنة يعني خلاص يعني من ذا العمر حسيت أن يعني المسؤولية لازم أصير مسؤولة وأتحمل وأشيل وأحط. والدي بعد ما شاء الله الله يرحمه يعني تعلمت من الطيب الهدوء. أمي بعد طيبة يعني ما عليها كلام بس أبوي أطيب وايد وهادئ.
1: أنت أخذتي الهدوء والطيبة منه.
6: إيه حتى أمي ضايبة أقول لك بس يعني أمي تعصب يعني علينا وايد يعني.
1: طيب نوال أنت لو زعلتي ولا مثلا شو اسمه من اللي أقرب شخص تروحي له؟
6: الحين ما في أحد أروح له.
1: لا لا وأنت صغيرة خلينا. وأنت صغيرة
6: على طول والدي رحمة الله عليه. تدرين ميعادي لحد وانا معلمة قاعد في حضنه.
1: اوه ما شاء الله يعني إيه هو يعني في طبطبة شكلي طبطب كثير.
6: لا ما يفضفض بس انا
1: يطبطب. لا يعني يحب كده حنون. ايوه
0: هي الاب عادة يعني والام ترى اذا هي شدت احيانا على بناتها. يعني الحين انا افكر في كلامك يوم تقولين وانت عمرك 7 سنوات تحملتي المسؤولية. يمكن في لحظتها شوي انت مثلا قلتي وش حدي وش الله يعني جابرني. لكن شفتي كيف انها هذه المسؤولية خلتك مثلا الصناعة فيك من بدري او القوة او كذا.
6: صالح لان احنا يوم احنا في جيلنا جيل الثمانينات ما نقول لا ولا نقعد نفكر ليش احنا وليش احنا ما عندنا بالسوالف. ليش
0: ما نقول لا ولا نقدر نقول لا اصلا.
6: ابدا خلاص.
1: لا لا انا خالفكم نوال. انت نوال لانك سنعة ترى في رفلات بعد يقولوا لا.
6: لا بس لا على جيل نحن صراحة يعني ميعاد يعني قهوة وشاي وعمري 7 سنوات اسويه قهوة وشاي. يعني أدخل المطبخ كسر المواعين وانجرح ما في أسكت حتى ما أتكلم إن انجرحت. سوي وانتين ساكتة ما في دي السوالف.
0: أجل الحين طالعين يعني في الجيل هذا يا نوال طالعين حسرة تقولين وين كنا وين
6: عشان أعلمهم تعالوا سووا كده وقف على رأسهم ولا الحين.
0: الله المستعان.
1: شكرا لك يا نوال وشكرا على الكلمات الجميلة.
6: العفو حبيبتي، الله يعطيكم العافية. تحية لعرفات بعد، وحشتنا عرفات.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك، في أمان الله.

0: في مسلسل السنة كان برمضان اسمه الغميضة، يمكن الكل شاهده. كانت حنني دايما تتصل بالبرنامج الإذاعي تطلب أغاني وش اسمه، وفي مرات اتصلت وما طلبت، ما طلبت أغاني، بس قال لها كيف حالك حنني؟ قالت أنا بخير يلا مع السلامة. مش تطلبين حنني؟ قالت لا، بس أبغى أحد يقول لي كيف حالك، وانتهى الموضوع.
1: طيب، مع السالفة اللي ما لها أي ارتباط بحلقتنا، خلونا نذكر بسؤالنا.
0: لا ارتباط، عشان أقولك في ناس يعني يتصلون بعض الأحيان بس عشان أحد يسولف معاهم.
1: لا لا لا، لا تحاولين، ما في أي علاقة بأي شيء.
0: طيب يجاملني يعني يقول لي كده تكسفني على الهواء مباشرة؟ ما يصير.
1: طيب، سؤال حلقتنا اللي بيشاركنا إن شاء الله بعد شوي على 0138117991، قول لنا من الشخصية اللي أثرت فيك من وانت صغير وأكسبتك صفة تفتخر فيها وتعتز بها.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا مو كل فوز يعني صدارة، ولكن تعثر يعني خسارة.
2: إنها أدارت ظهرها.
1: ممكن تحقق بطولة، وممكن تكسب محاولة. صدارة الدوري في الملعب،
2: أنا الأول، أنا الأول.
1: وصدى الدوري أكيد عندنا.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض مع علي اليوسف ورائد بن شري.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض

0: ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وهذا موعدنا مع فقرة الأخبار والتعليق عليها مع ضيفنا الدائم الصحفي الأستاذ عمر الغامدي. يا هلا وسهلا.
1: هلا أخوي صالح، حياكم الله، الله يحفظك.
0: سعيدين بهذا التواصل وهذا العطاء، وبعد الفاصل مباشرة إن شاء الله نبدأ في الأخبار.
2: مشروع تأهيل الواجهة البحرية بجدة التاريخية يدخل في مرحلة الثانية ويعيد ربط البحر بالإرث الحضاري للمنطقة.
0: معرض العملات الدولي الثالث في الكويت يوثق تاريخ النقد ويعزز ارتباط الأجيال بالإرث الوطني.
2: وفي قطر انطلاق مهرجان الدوحة للمسرح مع فرقة الوطن المسرحية اللي راح تقدم مسرحية الهير الأسود.
0: حلبة البحرين الدولية تستضيف بطولة العالم للتحمل للعشر سنوات القادمة.
2: ومعرض بهاء عمان يوظف الفنون البصرية لإبراز جمال الأزياء العمانية.
0: نرحب فيك من جديد أستاذ عمر، وحول خبرنا الأول في مشروع تأهيل الواجهة البحرية في جدة التاريخية.
1: نعم أخي صالح، في إطار جهود وزارة الثقافة لإحياء منطقة جدة التاريخية وتعزيز قيمتها التراثية والثقافية، تتواصل أعمال مشروع تأهيل الواجهة البحرية بخطوات متسارعة بهدف إعادة ربط المنطقة بالبحر بما ينسجم مع مكانتها التاريخية، وذلك باعتباره أحد أهم الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر. هذا المشروع يعد الذي يجري تنفيذه في مرحلة الثانية من خلال المبادرات التنموية النوعية الهادفة إلى إعادة تأهيل بحيرة الأربعين والواجهة البحرية. تتضمن المرحلة الحالية إعادة جرف وتشكيل حوض بحيرة الأربعين وإنشاء رصيف بحري بطول 972 متر وتنفيذ جدران بحرية ساندة بطول 490 متر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الداعمة تمهيدا للمرحلة التشغيل اللاحقة. كما تشمل الأعمال إعادة تشكيل مساحة تقارب مليون متر مربع من البحيرة وإنشاء منصة معلقة على دعامات بمساحة 1313 متر مربع بما يدعم تكامل المنطقة مع النسيج العمراني. هذا المشروع يهدف إلى إحياء المواقع التاريخية المجاورة للواجهة البحرية وإبراز هويتها التراثية مع توفير بيئة حضرية متكاملة تدعم الأنشطة السياحية والترفيهية وتسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.
2: في دولة الكويت، معرض العملات الدولي الثالث يوثق تاريخ النقد ويعزز ارتباط الأجيال بالإرث الوطني.
1: نظمت الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرض العملات الورقية والمعدنية الدولي الثالث في متحف الكويت الوطني برعاية وحضور عضو شرف الجمعية الشيخ هائل البدر الصباح. هذا المعرض يستمر خلال فترة الصيف ضمن الأنشطة السنوية التي تنظمها الجمعية لتشجيع هواية جمع العملات. أكدت الشيخ هائل أهمية الحفاظ على العملات والمسكوكات القديمة باعتبارها جزء من الذاكرة الوطنية والتاريخ الإنساني، مشددة على ضرورة تعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا التراث وتعزيز ارتباطه بالتاريخ. أيضا أشار أمين سر الجمعية عادل دشتي أن الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات سيشارك في مجموعة من الهواة بالإضافة إلى مشاركة عدد هذا العام يبلغ 10 أعضاء، مبينا أن أبرز المعروضات من العملات المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة سواء كويتية أو دولية، إضافة إلى عملات الدول الإسلامية.
0: نعم، في الدوحة مهرجان دوحة للمسرح وفرقة الوطن تقدم مسرحية الهير الأسود.
1: نعم، تستعد فرقة الوطن المسرحية لتقديم عرضها الهير الأسود ضمن فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي في دورته 38، حيث يخوض العمل تجربة فنية تستلهم مفردات البيئة البحرية والخليجية وتعيد تقديم حكاية الغوص واللؤلؤ في إطار درامي يحمل أبعاد إنسانية وفكرية. تدور أحداث المسرحية التي كتبها وخرجها الفنان شبل الكواري حول الهير الأسود، أحد مغاصات اللؤلؤ النادرة والعميقة والذي يتجول إلى رمز للصراع بين الإنسان والمجهول وبين الرغبة في الوصول إلى الحلم والخوف
3: تبدأ الحكاية عندما يشترط أحد الآباء على رجل يرغب الزواج من ابنته إلى أن يجلب له اللؤلؤ من هذا الهير، لتنطلق رحلة مليئة بالتحديات. أيضا أكد المخرج ومؤلف العمل أن المسرحية توظف التراث كمدخل للتعبير عن قضايا إسلامية.
2: أيضا حلبة البحرين الدولية تستضيف بطولة العالم للتحمل للعشر سنوات القادمة.
3: نعم، تواصل حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط استضافتها لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات حتى عام 2026، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية تجديد طويل الأمد لاستضافة الحلبة للبطولة. وتعد حلبة البحرين الدولية أحد الحلبات الرئيسية في تقويم بطولة العالم للتحمل منذ موسمها الأول عام 2012، وقد استضافت حتى الآن 14 سباقا ولم يتفوق عليها في عدد المرات استضافة البطولة سوى حلبة لومانز الأسطورية وحلبة سبا في بلجيكا. وطالما كانت هنا ولطالما كانت حلبة البحرين الدولي وجهة منتظمة للسباق الختامي للموسم، حيث توج على أرضها العديد من أبطال البطولة. وفي مضمار الحلبة الدولي البالغ طوله 5412 كيلو متر، اختبار حقيقي لمهارة سائقي الفرق مع ما يصل إلى 54 تغييرا للتروس في اللفة الواحدة. وفي كل عام تستضيف الحلبة تجارب للسائقين المبتدئين السنوي حفل توزيع جوائز نهاية الموسم، ومن المقرر هذا العام في 8 ساعات لعام 2026 في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر، والعام المقبل من 4 إلى 6 نوفمبر.
0: نعم، الخبر الأخير أستاذ عمر، في سلطنة عمان معرض للفنون البصرية وإبراز جمال الأزياء العمانية.
3: نعم، في سلطنة

0: كانت عمان تتواصل الفعاليات الفنية التي تحتفي بالهوية الثقافية والتراثية من خلال معرض بهاء عمان الذي يسلط الضوء على الأزياء العمانية بأساليب بصرية معاصرة. المعرض يقدم تجربة فنية تجمع بين ثلاث مسارات إبداعية هي التصوير الضوئي والفن الرقمي وفنون التركيب، حيث أعاد عدد من الفنانين قراءة الأزياء العمانية وتقديمها في قوالب فنية حديثة تحافظ على أصالتها وتبرز قيمتها الجمالية. يضم المعرض أعمالا فنية تستلهم تفاصيل الأزياء التقليدية في مختلف محافظات سلطنة عمان وتبرز ما تحمله من تنوع ثقافي وجغرافي عبر معالجات بصرية معاصرة تجمع بين التراث والابتكار.
1: شكرا لك الصحفي عمر الغامدي، ونلتقيك بإذن الله الأسبوع القادم.
0: بإذن الله، يعطيكم العافية.

ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحيا الله كل اللي انضموا لنا في الدانا. ونذكر بسؤال حلقتنا اللي بيشارك على 0138117992، ومن الشخص اللي أثر عليك بشكل أو بآخر وانت صغير وأكسبك صفة كبرت معك ولازلت تفتخر فيها.

0: الله، من أجمل المقدمات الغنائية للمسلسلات، يعني بغناء خالد الشيخ الفنان المبدع خالد الشيخ أقطع الهول. طبعا هي فيها كثير الأغنية بس ما يمدي نحطها كاملة. يعني
1: كانت مقدمة لواحد من أجمل المسلسلات اللي يمكن ما أدري هل هي الفترة الذهبية للدراما البحرينية. كانت في أعمال حتى أنه تصنع لها مقدمة بصوت فنان مثل خالد الشيخ، ويعني بزوغ أعمال في فترة اكتسحت مثل مسلسل سعدون.
0: هذا المسلسل طبعا كان عام 1998 من إخراج أحمد يعقوب المقلا وتأليف راشد الجودر، بطولة سعدون اللي هو جمعان الرويعي وأحمد مجلي اللي هو جسوم صديق جمعان الرويعي وعلي الغرير اللي هو مهدي اللي كان يحب زهرة طبعا في المسلسل، ومشاركة فنانين كثير مثل هدى سلطان ومبارك خميس إبراهيم بحر ونخبة كثيرة من الفنانين.
1: فكرة العمل تدور حول يعني قصة وحقيقة أبدع فيها، يمكن من واحد من أجمل أدواره جمعان الرويعي اللي يعني دور المظلومية، لأنه كان يعاني من قسوة زوج والدته وظروف أسرية صعبة، بالإضافة إلى الوضع الحال الأحداث اللي كانت فيها هذيك الفترة، فترة الوجود البريطاني في مملكة البحرين، فيعني واجه من كثير من التحديات والظروف الاجتماعية والإنسانية، ويعني ناقش بشكل أكثر جرأة موضوع البطالة والفقر والظلم الأسري وتأثير التعليم والمعلمين على حياة الناس.
0: ويمكن بعد قرب يعني الأحداث اللي تدور هذيك الفترة وبساطتها قربها من الناس خلى يعني المسلسل قريب كثير من الناس، يعني حتى الحوار اللي كان يدور ما بين مهدي اللي هو هذا مهدي الفنان الراحل علي الغرير الله يرحمه، مع هو صديق سعدون مع جدته، وهي يقول لها وش غدانا اليوم؟ أكيد دجاج، هم يسموه دياج أعتقد. قالت لي من وين لينا يا ولدي؟ ما عندنا دجاج، إحنا ما ناكل غير سمك. قال لي خلاص بس أكبر يا ماي بشتري بأكلش كل يوم دجاج. فهذه الحوارات الشخصية كانت قريبة من المجتمع يمكن بشكل كبير، يعني خاصة لما يشاهدوها الناس اللي عاشوا حقبة الستينات وما بعد الستينات أو قبل كانوا يتعايشوا معها.
1: 15 حلقة هي حلقات البرنامج، لكن
0: المسلسل
1: أو المسلسل، لكن يعني يمكن ما انتهى، يعني النهاية اللي فيه ما هي متوقعة عند الكثيرين. مثلا ما حصل أنه تزوج سعدون أو حقق ثروة، بس انتصر بشكل لافت وخرج من السجن بعد رحلة من المعاناة والفقر والظلم.
0: بس وبدأ الشيء الحلو أنه في بعضهم، مثلا أنا اللي زعلت على جسوم أن ما أدري وش الطريق اللي راح، ما عجبني يعني نهايته مو حلوة له من الأصدقاء هم الثلاثة يعني. بس مثلا مهدي اللي هو من أصدقائهم كان إن عمه أخذ بيتهم غصب منه، يعني كان بيت اللي ساكن فيه مع جدته أخذ غصب منه، بس قدر في النهاية يسترد البيت، وكان يحب بنت عمه زهرة وقدر يتزوجها، يعني انتظرها ما تزوج وفي النهاية يتزوجها. فهذه من الأشياء الجميلة اللي صارت في المسلسل. نسمع المقطع اللي مجهز لنا المخرج.
2: هد شنو؟ قلت لك هد، يعني إذا ما هدا أنت وش بتسوي؟
3: مش بسوي؟
4: إيه على قولتك، يعني وش بتسوي؟
3: ما عليه هرويك طوفي فريجي ده انتايال.
0: هم سووا شلة طبعا سعدون ومهدي، وما كانوا أصدقاء يعني تعرفوا على بعض يعني فترات، يعني هذا كان سعدون لما يطرد زوج أمه كان يعني يروح شاف هذا مهدي، ومهدي دخل بيته بحكم أن جدته عمية ما كانت تشوف يعني، فصار مرة صديقة. وجسمان ترى كان هواش معاه لأن جسمان كان داشر شوي وش اسمه، وبعدين صار صديقة لما أهله سافروا منطقة ثانية وظل ما عنده بيت فصار مع سعدون. فالمسلسل جدا جميل، وخاصة اللهجة البحرينية المتنوعة، في يمكن ثلاث لهجات في البرنامج يعني عفوا في المسلسل كلها مختلفة، يعني سعدون يتكلم غير مهدي ومهدي يتكلم غير جسمان، وغير اللي اشتهر فيه سعدون كلمة ماري، كل واحد يقول له حاجة ما يقول ما أدري ماري. فأذكر هذيك الفترة صرنا ناخذ هذه الكلمة أي أحد ماري.
1: هي يعني المسلسل جمع مفارقات منها الدراما، والدراما اللي هي تراجيديا أحيانا المضحكة أو اللي فيها من المأساة، وحكاية الفرجان والسكيك أول والقهاوي الشعبية والمناكفات والحوارات، حتى حوارات الحب اللي كانت بين
0: زهرة ومهدي،
1: أي كانت كلها يعني بالنسبة للناس يمكن الحين كثير أعمال ما توصل لهذا المستوى. أحمد المقلة يعني اسم عظيم في الدراما البحرينية،
0: وفعلا يعني كل حتى ما شاء الله يعني اللي ينتجها حاليا المسلسلات، هو رجع لإخراج المسلسل، كلها فيها بساطة، فيها عفوية تجذب المشاهد، مو حوارات تكون يعني ثقيلة أو على المشاهد أو إن مبالغ فيها، كل عفوية، حتى كلامهم، طبيعتهم، جلوسهم، وقوفهم، مكياجهم، كل شيء يعني.

0: هذه كانت فقره ارشيف الدانا ومع هذا العمل. وراجعين لسؤال حلقتنا اللي بيشاركنا على 0138111791، ومين الشخص اللي يعني ترك له بصمة أو أثر عليك في شخصيتك وانت صغير وكبرت وكبر معك هذا المبدأ أو هذه القيمة.
1: نذكر بأرقام البرنامج 0138111791 أو 0138111792. ما سألتني السؤال، لكن وجه لي سؤال شخصيا،
0: يعني إذا أنه عندك إجابة فمن غير ما أسألك.
1: لا لازم تسألني. طيب. يلا اسألني.
0: من الشخصية اللي أثرت عليك وأعطت كل هذه الصفات الجميلة يا ميعاد؟
1: ماري. ناخذ اتصال.
0: طيب لا صدقا، يعني كان في أحد في محطة من محطات حياتك صنع لك طريقة أو مبدأ وتقولين الله يذكره بالخير على هالشيء؟
1: يمكن أنت ربيت بيت كله، يعني بيتنا يعني، بس إن إحنا دائما

0: طالع الجدة طالع العمة أحيانا ما شافه هو حريص، بس إنه انزرعت فيه هذه
1: بس الصفحة. تستغرب ترى بعض الأحيان تشوف بعض الشخصيات يكون ماخذ أكثر من شخصية، تقول والله أنت تشبه خالك وتشبه عمك في هذه الصفة وتشبه أبوك في هذه الصفة، من كثر أنه ما ياخذ أكثر من تأثير مو من شخص واحد يعني.
0: وعشان كذا تشوفين أحيانا في العائلة يرجع العرق هذا، مثلا العائلة كلهم هادين فيجي حفيد شرارة نار ولعة يعني حار مرة ما يتحمل، ولا فيقولون هذا جدك الله يذكره بالخير أو أبو جدك الله يرحمه كان كذا، بس سبحان الله ما طلع العرق إلا بعد ثالث مثلا حفيد.
1: يقولك بعض الأحيان يطلع بعد الجيل الخامس، بعد مو الجيل الأول ولا الثاني ولا الثالث. يعني في صفات بصراحة تنتقل، أنا ما أتكلم أرجع وأقولك ما أتكلم عن صفات الجينية، بس التأثر يعني يكون حتى مثلا هذه العصبية يكون أبوه عصبي، مثلا البنت يعني كثير سولف تكون مثلا ماخذ هذه الصفة من عمتها لأن تجلس معها كثير مثلا، ولا أمها، ولا يعني صفات تنأخذ يعني ويتأثر.
0: بس هل ممكن واحد يتأثر من صفة أو موقف؟ يعني أنا مثلا يعني موقف صار فأخذت منه عبرة وصار سلوك لي، مثلا شفت واحد والله انفعل فلحظة الانفعال قال شيء أو سوى شيء ندم عليه، فبالتالي أصير أنا متأني بسبة أني شفت هذاك الموقف.
1: شوف أنا بقول لك في صفة أنا أشوفها دائما متكررة قدامي، يعني شفتها لما كنت صغيرة عند جدي وجدتي، يعني مجرد أن مثلا ما أحد يقرب لأحفادهم يعني حتى لو الأم يعني يقول لا لا لا لا تقرب منه لا تلمسه، لا ترى هو ما سوى شيء يعني، فهمت كيف؟ وياخذوه كذا يحضنوه وتباعد، انت هذيك ما لها شغل والاب ما له شغل. يعني تلاقي بعدين هذه الام لما يصير عندها احفاد وشفتها بعيني تسوي نفس الشيء، نفس الشيء كان هي ما تحبه، بس سبحان الله هي شافت ابوها وامها يسوون فتقوم نفس الشيء، احفادها ما حد يقرب عليهم ما حد يلمسهم.
0: وعشان كذا احيانا بعض الاباء والامهات يجون يقولون لا لو سمحت، يقولون الجد او الجده هذه ولدي وانا ابي اربيه بطريقه معينه.
1: لا لا لا ما في فايده،
0: انا ترى معوده على اني مثلا اقسو عليه فلا تصير طيب معه،
1: يطلعوك ما تعرف تربي.
0: اي لكن يعني لا تشدها مره، ترى يعني اذا ان شعر بحنيه الجد او الجده لا ما هو معناته انه بيكرهكم انت كاب وام، لكن هو يعني يبغى على ما قالوا ياخذ له محامي كذا يدافع عنه شوي يعني. لذلك الحين الصيفية جاية، كثير من الناس لما تسافر بيوت يرجعون بعد الصيفية الأولاد متغير أخلاقهم، سلامات والله يعني احتكوا بعيال احتكوا بجدانهم بخيلانهم، يعني الحياة تغير، بس إنه يظل أن الشيء اللي تزرعه في عيالك يبيبان فيهم.
1: ولا وتختلف ترى، يعني بعض الأحيان يكون مثلا الطفل الجد كده يعني حلو وش اسمه والأب شديد، بس هو مدري ليش تعجبه شخصية أبوه، شخصية كده الشدة فياخدها منه، يعني ما ياخد يتأثر كده خلاص، يعني حتى لو كان الشخص هذا قاسي أو إن يتأثر فيه يكون مؤثر فيه، والعكس صحيح يكون بعض الحين الشخص حنون ياخد الحنية منه أو يتأثر فيه.
0: واللي ما يلاحظها بشكل عادي يلاحظها إذا جو يصورون مثلا، يجو البزارين يسوي لهم فلوقات ولا مقاطع، فتشوفين في المقطع ذا طالع كنا عمه يحب يتكلم يتقمص شخصية عمه شخصية خالة متأثر فيه عاجبة طريقته في الكلام مثلا، فتشوفينه يحاول يسوي زيه بدون ما يدري. على كل حال احنا في الدانة يعني لما نطرح مثل هالأسئلة يعني نتلمس يعني كيف ان الجانب هذا الاجتماعي في الناس، ومو شرط أنه يكون الموضوع موضوع خبير أو خبرة، تكون أحيانا بشكل عفوي جدا الناس تتكلم فيها أو أنها تعبر عنها من واقع حياتهم اليومية. الحين مستمعينا هذا وقت أذان العشاء في الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، سننتقل إلى هناك وبعدها إن شاء الله راجعين إلى الدانة.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: طوباق حنا،
1: طوباق ماش.
0: هذه لعبتنا، انتو ش عندكم؟
2: شوفوا
0: يلا ورونا.
2: شوفوا
3: تلا تلا وتل تل، تلا تلا وتل تلا تلا وتل تل تلا تلا وتل.
4: طوير هندي عندك ما عندي؟
5: حبيت طوير هندي عندك ما عندي. يا حلات الألعاب الشعبية التراثية، ولكل يعني بالرغم نحن الخليج واحد، إلا أن الكلمات الألعاب الشعبية تختلف من دولة خليجية للدولة خليجية.
6: وحتى الألعاب إحنا نشوفها ألعاب، لكن هي حياة وحركة وأحيانا مبادئ أو قيم نعلمها الأطفال، وشيء لأن الصبيان يعني بالذات لابد ما يطلعون برا البيت، ما ينفع قاعدة البيت يعني.
5: والأحلى أن هذه الألعاب كلها حركية، ما فيها ربادة زي الحين قاعد على ذاك السوني ولا قاعد على شو اسمه ولا تتحرك، لا فيها حركة، عشان كذا شوفهم رشيقين أيام أول. عموما راح ناخذ اليوم نتكلم عن الألعاب الشعبية في الكويت مع الباحث الأستاذ فهد الشمالي. أهلا وسهلا بك معنا.
7: حياكم الله ونتشرف فيكم على الغالين على قلوبنا هنا في المملكة العربية السعودية، ونتشرف ونسلم على الدار هذه، هذه بلدنا اللي نعتز فيها ونفتخر فيها، على واحد واحد من خادم الحرمين إلى كل الشعب وكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة. الله يجزاكم خير.
6: الله يرفع قدرك أستاذ فهد. وودنا نتكلم عن الألعاب الشعبية وأهميتها كونها جزء من التراث الكويتي.
7: والله شوف الألعاب الشعبية فقدناها، وللأسف يعني قبل يعني ما ودك تفقدها. ليش؟ لأنها فيها الروح الجماعية، فيها القيادة، فيها الثقة بالناس، فيها تكوين الشخصية، فيها المعرفة بين الأصدقاء. الحين صعب تلقى الطفل يعرف الطفل الثاني. قبل نعرف عيال الفريج، لنا العاب في الليل، لنا العاب بالنهار، لنا العاب بالظهاري، لنا العاب بالسكة، لنا العاب على قولة اخواننا بالسعودية بالحارة بالفريج وهكذا.
6: وميزتها يعني جماعية، ما في لعبة فردية، كلها جماعي.
7: وكل موسم له لعبة، يعني بالقيلة الدرباحة، بالحج لما يجون الحج الصوايق طاقية، لأن يجيبون القحفية اللي هي الطاقية هذه ونلعبها، بالمسدس هذا مال الحج، العكاسة، وهكذا. يعني كل مرحلة لما يصير لشتة نلعب اللي هو نحب الحق للطيور، المقصي، وهكذا يعني.
5: لكن استاذ فهد انا استغرب يمكن طبعا هذه العكاسه ذين حقت الجيل شوي الاجدد، يعني ايام قبل هذه زي طاقيه وغيرها من الالعاب، هذه كلها جماعيه. انا اللي استغربه ان احنا نعرفها، من وين نعرفها؟ ما حد علمنا اياها، فجاه صرنا نعرفها ونلعبها. كيف كان الاطفال يتعلموا هذه الالعاب؟
7: احنا نتعلم من بعض. يعني كانت تجينا العاب لما تجي من الحج، لما يجونا من السفر، لما يجونها من الغوص، لما يجونا من الأماكن مثل البحرين، إخواننا في المملكة البحرينية، لما يجونا إخواننا مثل يعني في القطيف، وهكذا. يعني كل مكان نأخذ منه لعبة هم يأخذون منه لعبة. يعني الألعاب هذه لما نروح لخواننا نلعب ألعابنا قدامهم فيلعبون معانا، هم في ديرة ثانية، وهكذا كل واحد يأخذ من الثاني. ترى بس المسميات، ولا لو تشوفين الخليج وهذا، ترى كل ألعابنا نفس الشيء. يعني حنا نقول المقصي، شوف شنو هناك، نقول حي الميد، شوف شنو هناك، نقول صيدة ما صيدة، وهكذا. يعني
5: أهم شيء أنتوا، أهم شيء هذه طاقية مثلنا، يعني نخلة الماجية ولا غيرها؟
7: إيه نفسكم، لأن تدرين هذه جايتنا من الحج.

0: جبل الصوايخ، وحنا نحب الصوايخ خاصة في ذاك الوقت يعني، كنا نستانس عليهم، فكنا نسوي ألعابنا على هالسوالف. بعدين شلون تعرفين عيال الفريج من الطاقية، كلنا طقة واحدة لابسين طاقية. هم الألعاب يعني اختفت الحين، مثل عظيم صاري كنا نلعبها بالليل بالأيام القمرية، الحين كلها كهرباء. قبل كانت هذه عظيم صاري من الألعاب الجميلة اللي تشوفين كل عيال الفريج يدورون على هالعظم هذا، وتشوفين حركة وتشوفين نشاط. الحين كل واحد لابد ببيتهم وقاعد استارتي، وتشوفينه متهنج معصب الولد الطفل، تشوفين على أعصابه حارق أعصابه. لا قبل لا، كنا نحرق أعصابنا،
1: يطلعوا الطاقة السلبية كلها في اللعب والركض.
0: للأسف والله للأسف، ويعني وشر لا بد منه كل الأطفال كذي. وبعدين تخلفت عندنا أمراض السمنة ما السمنة وهكذا يعني.
1: لا وإذا شو اسمك الحين كل يبغوا الجاهل أو الطفل قاعد، وإذا تحرق قالوا عنده فرط حركة.
0: يلا تفضل. حتى يعني الألعاب اللي كنا نلعبها وحنا قاعدين ترى كان فيها حركة، لأنه مو بروحك مثل الدامة. الدرباحة كنا نلعبها نروح نركض.
1: شنو هذه الدرباحة؟
0: دربحة هذه مثل التاير كذي مال القاري، ونحط عليه عصا أو هذا وندربحها بالقيلة بالأمطار وكذي بالطين وكذي هكذا. فكانت لعبة حلوة جميلة، أنت الحين تشوفينها عادية لكن كانت عندنا حلوة هذه اللعبة هذه.
2: وكانت الألعاب أستاذ فهد كانت من البيئة المحلية، يعني التيل مثلا لأنك تلعبها على حفرة تسويها في التراب، فالفرجان كلها يعني كوم الرمل فيلعبونها، ونفس الشيء الدرباحة هذه من العجلات حقت السياكل يلعبون فيها.
0: ايه حكي السيكل هذا والتاير، لما تدري السياكل قبل ما تقعد تنزل تفلش لأنه نلعب فيها، ونعطي عيال الفريج، عيال الفريج بعد ما يصير يطالعونك وانت تلعب وهذا. بعدين القاري مو بس نلعب فيه، نروح نجيب خبز فيه، نروح البقالة نجيب من الأغراض وهكذا، فما يقعد ما يتم فترة صغيرة ويتفلش. فإذا خرب وهذا نقعد ناخذ منه السنادة، ناخذ منه التاير، يعني نطوع هذه الأشياء لبيئتنا ولألعابنا وهذا، ونطور من حركتنا. وحنا نسوي ألعاب، يعني حنا نسوي ألعاب، والبنيات تدري ما يتعدون الفريد داخل صوب بيوتهم لأن يخافون ذاك الوقت.
1: شنو ألعابهم البنات أيام قبل؟
0: الحجرة، الحجرة هذه حلوة جميلة جدا، يعني يحبون الحجرة
1: هذه اللي يرمون الحجرة على المخطة هذه.
0: إيه يرمون الحجرة وعلى رجل واحدة، بعدين تريح بالأخير وترد ثاني مرة، وكل واحدة بوحدة.
1: عاد هذه اللعبة في كل مكان لها اسم،
2: الشكة
0: بس مو خطرة
1: والمخطة.
0: كانت خطرة صحيح. يعني قبل النباطة هذه كانت خطرة، يأخذونها من مثل الأشجار ويحطون عليها الـ مثل ما تقول يعني النباطة هذه اللي هو السير، السير مال النباطة شك عرفته، ويرمون فيها العصافير من العصافير بالربيع وكذي، شك عرفت اللي أقصد النباطة.
1: اي عرفها احنا نسميها فلاتية.
0: خطرة خطرة. إيه
1: خطرة جدا يعني، هم كانوا يرموها تحط فيها حجرة بس يعني لو تيجي على واحد عمته.
0: او اي صحيح. وعندنا هم كنت اخاف منها يوم كنت طفل، وكان يلعبونها صبيان الاكبر مني ناس كابتي، فكنت اخاف منها والله، اللي هي المعتالة. يحطون صخرة داخل الخريطة اللي هي مثل ما تقولين القماش، ويفرونها ثلاث أربع مرات ويرسلونها، بس هذه خطرة وقوية حيل يعني، تجي يعني تبط الرأس. تشوفين قبل روسنا كلها مفلعة
2: مفلعة.
1: ولا واللي يسويها يسوي جريمته وهذه ويهرب.
0: أكيد إيه، لأنه من بعيد أستاذ، من بعيد تلقين من فريج ثاني طقنا ونحاش راح فريجهم.
1: لا وبعضهم إذا أستاذ ما عجبهم في المدرسة رموا عليه وهربوا.
0: إيه صحيح صحيح، لأنه من بعيد أستاذ، لأنه تقريبا فيها بعد شوية ما تكون قريبة، يعني تكون من بعيد يحذفه وينحاش. حتى النباطة ساعات تكون مرتفع مكان مرتفع يطق وينحاش. فكانت خطرة هذه ألعاب خطرة، بس البنات ما كان عندهم ألعاب خطرة، بس الشباب كان عندهم ألعاب خطرة. وكنا يعني مثل ما تقولين ساعات ما ما ما ما نحب نلعب الألعاب هذه عشان لا تصير يعني نسوي خطر على الناس وهذا والمارة، لأن ذاك اليوم تدين الناس كلها تمر بالفريج وكذي، فنحاول يعني ما نلعب الألعاب هذه.
2: طيب وثقتوا هذه الألعاب أستاذ فهد، يعني فيه الحين مثلا حفظ للموروث هذا؟ أنا ما أتكلم عن المهرجان اللي يقام فيه الألعاب على شكل هامشي، لا أن هذه مثلا كانت في من الألعاب الشعبية في الكويت مثلا.
0: صحيح هي عندنا، احنا فريق اكسبو عندنا يعني متخصصين في هذه الالعاب الشعبيه الكويتيه اللي نركز فيها، وترى مو العاب شعبيه، لو تفرين العالم او تشوفين الافلام القديمه تلقى فيها هذه الالعاب، يعني حتى العالم يعني لما تشوف العالم اللي حولك بالصين وفرنسا تشوف ترى الألعاب هذه موجودة. يعني تذكر التيل، التيل عرفت التيل؟
2: صحيح صحيح.
0: تيلة تيلة
1: تيلة معروفة، تيلة زجاجية.
0: ونحتي فلان فلان نحتي يعني الخلصة، يعني فلان نخلي ما عنده تيل. هذه ترى موجودة بالصين، يعني مو لعبة شعبية كثر ما هي بعد لعبة عالمية.
2: حتى لعبة الطيش هذه في الغربية وفي مصر يسمونها استغماية، نفس الشيء. يعني
1: الغميضة
2: اللي هي الغميضة. واحد طيش اثنين طيش.
1: لكن أنا ما قاطعك كله بالخير، لأن الحين هذه يعني مرحلة الألعاب الحركية جت بعدها مرحلة، هي مرحلة لعب هذا الكيرم وانت جالس، مرحلة الأونو، مرحلة هذه الأشياء. فالتحول هذا هل غير الألعاب الشعبية ونقل المجتمع الكويتي لمكان آخر؟
0: صحيح، بس هذه كانت بالصيف لما يكون حر وصعب نطلع وهذا نلعبها، أو في مثلا شهر رمضان شوي توك متفطر وهذا فيكون نلعبها. لأن كل فترة أو كل حزة لها لعبة. يعني المحيدس الحين، المحيدس هذه كانت من أجمل الألعاب.
1: لازم تشرح لنا، احنا ما نعرف هذه المحيدس، الاسم ما نعرفه. المحيدس
0: صدقين عاد كان يجونا من إخواننا من المملكة العربية السعودية يلعبون ويانا. أنا قلت شلون هذه مثلا أربعة صفين بالجهة هذه وفي أربعة بالجهة الثانية، يحطون مثل البطانية، عرفت البطانية؟ سناح، السناح البطاني اللي يحطه بالفراش.
1: عرفت
0: الغطاء؟ فنحط نحط مثلا حجرة أو نحط سويتش بيد واحد، فنطلع هناك بداها هم بمعرفتهم يقولون مثلا في إيد فهد الشمالي، إيد اليسار مو إيد اليمين. فهمت الطريقة؟
1: عرفت. إيه
0: فيها فراسة يا أستاذة، والله عجيبة. فيها فراسة عجيبة.
1: إحنا نسويها بس ما لها اسم عندنا دي اللعبة. نلعبها
0: إحنا نسميها لا لها اسم. وكان يجونا إخواننا من السعودية وإخواننا من البحرين، إخواننا من قطر، إخواننا من شتى الخليج، يعني كانوا يلعبون. كان في منافسة قوية خاصة في الشتاء، هذه هذه اللعبة شتوية تكون في الدواوين يسمونها المحيبس. هذه الجيل اللي كبرنا وأكبر مننا يذكرها. كانت جدا لعبة حماسية وحلوة بين فريقين، يعني كانوا يشكل فريقين مثل الفريق، يعني فريقين وكل فريق يطلع الفريق الثاني.
2: ولا زالت تلعب صحيح هنا في زبارة، بعض أحياء زبارة هنا يلعبونها فعلا.
0: صحيح صحيح، كانوا يجونا، أذكر أنا كانوا يجونا لما كنت طفل وكنا نلعبها بالدواوين وهذا في شهر رمضان، كان في منافسة يجونا صحيح من إخواننا من السعودية، إخواننا من البحرين، إخواننا كذلك من دبي كذلك. يعني لعبة حماسية وفيها تشجيع وفيها يعني ما شاء الله فراسة فراسة ودهاء.
1: وفي بعد لعبة هذه اللي الفريقين اللي ينقسموا لنصين ويقعدوا ينشدوا، اللي هي عمار العمارية جينا نخطب بيتكم، بس ما أدري هل عندكم نفس هذه ولا بمسمى
0: سياسية كذي. عندنا وعندنا السب سبنبوت وكذي، يعني الأيام الأسبوع كذي. يعني
1: الألعاب كلها ارتبطت بأهازيج، بأهازيج جدا صحيح جميلة. صحيح. تذكر لنا بعض صحيح الأهازيج الحلوة اللي في الألعاب يعني ولا ما تحضرك؟
0: لا والله يا الكوس ما نبيك، نبي الشميل وهواه الحلو الزين هذا. يعني ما يبون الكوس اللي هو الهواء الجنوبي،
1: الهواء الحر اللي الرطب
0: ويدوخ ويدوخ حتى الحلال، يدوخ حتى الماشية بالبر يدوخها. فيقول نبي الشميل، الشميل اللي هو الهواء الشمالي. يا ابو فهد الشمالي
2: طاح. الغريب استاذ فهد انها من اول الصبيان يطلعون ممكن من العصر الى العشاء يلعبون، واهاليهم ما لهم حولهم، يعني مرتاحين مطمنين. الحين لو يغيب الصبية نص ساعة ولا ساعة قلقوا عليها. لا
0: والله يا أستاذي لو أقول لك سالفة تقول لي من صدقك. كنا نطلع الظهاري بس الوالدة تخرجني حمارة القايلة، فنرخش بالبيت لا تجي لحمارة القايلة.
1: أم الخضر والليف بعد تخاف منها ولا لا؟ أم الخضر والليف لا لا، أم الخضر والليف بعد لو ما عندكم
0: حمارة القايلة هذه أشد. لا لا عندي حمارة القايلة، حمارة القايلة هاي درباك بتطلع بالقايلة، فيخوفونا احنا صغار، خليك بالبيت ليش يبا دربالكم حمارة القايلة ترى قاعد تفتر بالفريج، فتشوين الجهاري تخششان. ولا احنا من الظهر لأن على طول نبي نلعب، خاصة وبوقت العطلة تكون يعني الشمس حنانية حارة، بس حنا ما نحب القعدة، نبي نبي الحركة، نبي نفرق، نبي حتى لما نخلص من دروسنا نبي يعني نريح باللعب هذا.
1: والحلو لكن ترى يعني الطلعات خلاص قبل أيام قبل الفرجان من الساعة 7 خلاص من الأذان كل واحد في بيته.
0: صحيح صحيح،
1: فهذا حلو يعني.
0: سبحان الله حلو. ولا تنسين أن نطلع حافي، فلما تطلع حافي الكهرباء هذه كلها تروح، الحين كنا نسمع كهرباء بالراس لما تسأل الدكتور يقول لك ما فعلا يقول لك انت تلبس حذاء او كذي ما قاعد تفرغ الكهرباء اللي فيك
1: الطاقه الكهربائيه.
0: الرمض هذه طلعت حلوه يعني طلعت مفيده انك تطلع حافي يعني قبل طلعتنا حفاي وهذا كانت تشيل الكهرباء ما تشوف احد فيه كهرباء ولا شيء.
2: الباحث التاريخ الاستاذ فهد معيوف الشمالي يعطيك العافيه وعساك على القوه، حديثك ممتع وشيق ولكن وقت برنامجنا انتهى، نقول لك شكرا وبإذن الله نلتقيك في مناسبات قادمة.
0: حياكم الله ويشرفنا إخواننا في المملكة العربية السعودية وحبايبنا في إذاعة السعودية، نتمنى لكم كل توفيق ونجاح ونتمنى إن شاء الله تكرار هذه اللقاءات الجميلة
2: إن شاء الله. شكرا لك.

0: الحين يا ميعاد لو تقولي له حمارة القايلة ولا مسعف واللي في يروح يبحث عنها ويقول لك لا هذه خرابيط.
1: اي لعبت علينا. والله يذكر يا ابو اول، يعني حتى لما تقول لهم يعني تجيبهم تقول لهم يلا العبوا، كنا نلعب احنا كذا وتعال انت العب كذا، يقول وش هذا اصلا شيء. حتى افلام الكرتون ده شغلت لهم مع عدنان ولينا ولا يقولوا مو حلو، كيف كنتوا تشاهدوه؟ يعني خلاص حتى المخ تبرمج على التكنولوجيا والأشياء الحديثة فصارت ما تجذبهم. مرة أصريت أن أنا شغلت هذا الشيء وتوقعت أن أنا لما أخليه فترة طويلة أنهم غصبا عنهم بيتابعوا، ما حد نظر.
0: مستمعين انتهت حلقتنا في الدانة، شكرا جزيلا لكل من تابعنا اللي اتصلوا وشاركونا واللي ما أمدان الوقت عليهم، أيضا لضيوف حلقتنا اللي أمتعونا وأثرونا كالمعتاد. شكرا لزملائي وزميلاتي في البرنامج ميعاد الحسن وأنا صالح العجرفي في التقديم، والزميل طارق الميس في استقبال المكالمات، في الهندسة عبيد الراشد، ومن إعداد وإشراف دانا للزميل حسين العباس. تحيات مخرج هذه الحلقة صلاح المطاوعة، في أمان الله.

0: التاسعة مساء في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. الأمير تركي بن طلال يطلق صيف عسير 2026 بمئة فعالية لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة عالمية. المملكة تشارك في منتدى أوسلو 2026 وتؤكد دورها المحورية في السلام المستدام. إدارات التعليم تستعد غدا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني. أنباء عن قرب توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. كانت هذه العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السما أرضك بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة بالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع السياحي بالمنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع استراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030، ويستهدف الموسم استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها إلى جانب 100 فعالية. شاركت المملكة في أعمال منتدى أوسلو 2026 المنعقد برعاية الخارجية النرويجية، حيث مثلت المملكة في المنتدى الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان من خلال مشاركتها في الجلسة الرئيسة تحت عنوان الوساطة من شرق أوسط مضطرب. وخلال مداخلتها استعرضت الدكتورة منال رضوان الدور التاريخي للمملكة في جهود الوساطة وصناعة السلام المستدام ودعمها المستمر للقضايا المحورية في المنطقة، مؤكدة أن النهج السعودي في بناء السلام يستند إلى احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق الأمن للجميع دون استثناء. عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف سلسلة اجتماعات ثنائية في أستانا اليوم مع قادة عدد من الشركات الكازاخستانية البارزة في قطاع التعدين والمعادن، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتبادلة والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الدوليين. وناقشت الاجتماعات أوجه التعاون الاستثماري المشترك في القطاع التعديني وفرص توسيع آفاق الشراكة في قطاع المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة، واستعرضت الفرص الواعدة المتاحة في مجالات الاستكشاف التعديني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعدين محمد آل دليم أن قطاع التعدين يشهد اهتماما عالميا، مبينا أن القطاع الخاص في المملكة يسعى لبناء شراكات مع دول آسيا الوسطى.
1: نرى في كازاخستان بما تملكه من ثروات معدنية واستراتيجية شريكة طبيعية للمملكة، ورؤيتنا في القطاع الخاص السعودي واضحة، وهي بناء شراكات وسلاسل قيمة متكاملة تربط المواد المعدنية مع دول آسيا الوسطى بالأسواق العالمية. المعادن الحرجة اليوم تشهد تدافع عالمي مهم جدا، وهي وقود اقتصاد المستقبل، والمملكة مهيئة بحكم موقعها وبحكم الدعم الحكومي المتميز وبنيتها

0: التحتية وقوة الاقتصاد السعودي الذي نجح في تكوين الشراكات ويحقق استقرار على الصعيد العالمي.
1: أنهت إدارات التعليم بمناطق المملكة استعداداتها لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي غدا في جميع المراحل الدراسية، وشملت التحضيرات تهيئة المدارس وتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات والطواقم الإدارية والتعليمية. هذا وستنطلق الاختبارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف مطلع الأسبوع القادم. المستشارة التعليمية والتربوية حنان خياط متحدثة عن أهمية الأسرة في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.
2: بالنسبة لأهم ما يمكن أن تقوم به الأسر، تعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء والتأكيد بأن الاختبارات فرصة لإظهار ما تعلموه هؤلاء الطلاب، يعني وليس مصدرا للخوف. تجنب المبالغة يعني في التوقعات أو ربط النتائج بقيمة الطالب، هذه نقطة جدا مهمة للأسرة أو مكانته داخل الأسرة، يعني ما لها دخل النتيجة بمكانة الطالب هذا داخل الأسرة. فالابتعاد عن المقارنات مع الإخوة أيضا أو مع الزملاء، لأن لكل طالب قدرات معينة وظروف خاصة. طبعا كذلك الأسرة توفر أجواء منزلية مستقرة وهادئة، تساعد الطالب على التركيز والاستعداد النفسي، تشجع الأبناء عن التعبير عن مخاوفهم، الاستماع إليهم، هذه نقاط جدا مهمة، باهتمام ودون التقليل من مشاعر الطلاب والتركيز يعني فقط على الجهد والاستعداد الجيد. نعم نركز على الجهد والاستعداد الجيد، ولكن نهتم ونستمع لمخاوفهم ونستمع إليهم ونعطيهم اهتمام أكبر. تعزيز التفكير الإيجابي، التفكير بالنجاحات السابقة والقدرات التي يمتلكها الطالب، هذه من أهم النقاط التي تقوم بها الأسر.
1: أصدرت مؤسسة محمد بن سلمان مسك تقريرها السنوي لعام 2025 تحت عنوان بإبداع الشباب، والذي يستعرض منجزات المؤسسة في تمكين الشباب عبر منظومة متكاملة امتد أثرها إلى أكثر من 524 ألف مستفيد بهدف دعم مسارات التنمية الوطنية وتعزيز الحضور العالمي.
3: في إطار نهجها المستمر لدعم الشباب، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان مسك تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان بإبداع الشباب، مستعرضة منجزاتها عبر منظومة متكاملة امتد أثرها إلى أكثر من 524 ألف مستفيد. ويبرز التقرير اتساع أثر المؤسسة عبر مساراتها المختلفة، فقد أظهر التقرير استفادة أكثر من 460 ألف شاب وشابة من برامج مسار مسك المهارات، وتخريج 517 قائد وقائدة، وحقق أكثر من 70% من خريجي برنامج نخبة قبولاً في أفضل 20 جامعة عالمية، بالإضافة إلى دعم 390 شركة ريادية ناشئة وتمكين 59 جمعية وشركة اجتماعية. كما بلغ عدد الوظائف المستحدثة من الشركات الناشئة المدعومة 3112 وظيفة، فيما بلغ عدد المنظمات الشبابية المطلقة والمدعومة 29 منظمة. ويعكس التقرير السنوي نهج المؤسسة في توثيق أثرها وقياس منجزاتها، مما يعزز مشاركة الشباب في صناعة مستقبل المملكة والعالم.
1: في الأخبار العربية والدولية، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن واشنطن وطهران ستوقعان على اتفاق مذكرة التفاهم خلال 24 ساعة القادمة، موضحا أن التوقيع سيتم عن بعد وسيليه محادثات فنية وسط آمال في أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تحقيق السلام بالمنطقة.
4: ساعات تفصل بين توقيع أمريكا وإيران اتفاقا ينهي الحرب، ثمرة أسابيع من مفاوضات شاقة بعيدة عن وسائل الإعلام كشفت عمق الخلافات والتباين الكبير في المواقف والسعي لإجراء تعديلات اللحظة الأخيرة، في مشهد ظل يتكرر طوال فترة المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين أعلن أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق من المرجح التوقيع عليه إلكترونيا في غضون الساعات 24 المقبلة، تليه محادثات على المستوى الفني خلال أسبوع. وبحسب

0: بالإدارة الأمريكية، فإن الأهداف المهمة للرئيس دونالد ترامب تم تلبيتها بعد أن بات التوقيع أقرب من أي وقت مضى، مؤكدة أن إيران لن تتلقى أي أموال لمجرد التوقيع على الاتفاق، بل في حال أوفت بالتزاماتها من أجل مصالحها الاقتصادية والتمهيد لتأسيس سلام دائم ومستقر في المنطقة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة قد تسهم في إيجاد حل لواحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الفجوة والتباعد السياسي والاستراتيجي القائم. تطورات المرحلة الحالية تعد نقطة تحول جوهرية في الأزمة التي ألقت بظلالها على خطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية التي تعبر مضيق هرمز، وهددت بنقل وتوسيع دائرة الصراع في منطقة أنهكتها ويلات الحروب المتجددة طوال عقود.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة، طالب رئيس حكومة لبنان نواف سلام أن يكون الجنوب اللبناني منطقة خالية من السلاح، ودعا ميليشيا حزب الله إلى تغليب مصلحتها على مصلحة إيران لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وأن تكون الميليشيا على مسار واحد مع الحكومة وتدعمها في المفاوضات التي تجريها في واشنطن والتي تستأنف في 22 يونيو الجاري. ويطالب لبنان بوقف إطلاق نار دائم كأساس للمفاوضات التي تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل وعودة مئات الآلاف من المدنيين النازحين تحت إشراف الجيش اللبناني. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى الختام. في نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الأمير تركي بن طلال يطلق صيف عسير 2026 بمئة فعالية لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة عالمية. المملكة تشارك في منتدى أوسلو 2026 وتؤكد دورها المحوري في السلام المستدام. إدارات التعليم تستعد غدا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني. أنباء عن قرب توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. نشرة انتهت. في الختام، تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد العيد، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام

0: عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934 والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
2: كأس العالم.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الذي يقام في مركز التجارة العالمي في العاصمة الماليزية، وتعزز هذه المشاركة الحضور الثقافي السعودي في قارة آسيا، وتقدم المملكة بوصفها نموذجاً حضارياً يجسد تحولات رؤية المملكة 2030 عبر محتوى أدبي وثقافي وتراثي متنوع. واختيار السعودية ضيف شرف في المعرض يأتي تتويجاً للعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين، وتقديراً لحضور المملكة الفاعل في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، ويتيح فرصة استثنائية لتعريف الجمهور الماليزي والآسيوي بتنوع الثقافة السعودية وعراقتها. ويستعرض الجناح السعودي التنوع الإبداعي في المملكة عبر برنامج ثقافي متكامل تنظمه الهيئة، يشمل ندوات وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين، وعروضاً للفنون الأدائية السعودية داخل المعرض وخارجه في الحدائق والساحات العامة، تشمل فنون الخطوة والسامري والخبيتي، فضلاً عن معرض يبرز عدداً من أهم المخطوطات التاريخية في المملكة. هيئة الأزياء تشارك في منتدى قادة التجزئة العالمي. شاركت هيئة الأزياء في أعمال منتدى قادة التجزئة العالمي، أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التجزئة والأزياء والاستثمار، والذي يجمع نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المشهد العالمي لصناعة الأزياء ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية والابتكارية التي تسهم في دعم النمو المستدام وتطوير منظومة الأزياء محلياً وعالمياً. وشهد المنتدى مناقشات موسعة حول مستقبل تجارة التجزئة والاتجاهات الحديثة في صناعة الأزياء ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز تنافسية العلامات التجارية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية الناجحة في القطاع. برامج ثقافية في متحف البحر الأحمر. عزز متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية حضوره الثقافي عبر برنامج

متنوع من الفعاليات النوعية التي جمعت بين السينما والحوارات الثقافية والأنشطة التفاعلية والتجارب التعليمية ضمن رؤية تسعى إلى تقديم التراث البحري للبحر الأحمر بأساليب إبداعية معاصرة تثري تجربة الزائر وتفتح مساحات أوسع للتأمل والمعرفة والتواصل المجتمعي. وشكل البرنامج الثقافي مساحة حيوية تفاعلت فيها الفنون والمعرفة من الذاكرة البحرية للمنطقة من خلال عروض سينمائية وجلسات حوارية وورش عمل عائلية إلى جانب فعاليات ثقافية متنوعة. وزارة الثقافة تطلق برنامج الدعم مقابل الأداء. أعلنت وزارة الثقافة فتح باب التقديم للمنظمات غير الربحية في برنامج الدعم مقابل الأداء الهادف إلى إتاحة الفرصة للمنظمات غير الربحية الراغبة في الاستفادة من البرنامج والتقديم على 6 منتجات للدعم المالي، منها منتجاً لدعم المشاريع والبرامج ذات الأثر الثقافي لتعزيز تميز المنظمات غير الربحية وزيادة مساهمتها وتأثيرها في المجالات الثقافية ذات الأولوية، لتمكين المنظمات الثقافية غير الربحية من تعزيز نضجها وقدراتها التشغيلية والإسهام في تطويرها. هيئة الأفلام تشارك في مهرجان كان السينمائي. أعلنت هيئة الأفلام مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته 79 من خلال برنامج متكامل يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السينمائي السعودي ويعزز حضورها المتنامي وجهة عالمية لصناعة الأفلام، تأكيداً لاستمرارية الحضور السعودي في أبرز المنصات السينمائية الدولية. وتشارك الهيئة في المهرجان من خلال جناح المملكة الذي يستضيف العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، وتأتي هذه المشاركة بحضور متنوع يضم وفداً رسمياً من الهيئة إلى جانب مشاركة صناع أفلام سعوديين في سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة وفعاليات التواصل وتنظيم طاولة مستديرة تناقش أبرز التحولات في صناعة المحتوى. الإيواء على إذاعة

0: تطل منها المجتمعات على ذواتها ومرآة تعكس التحولات الفكرية والاجتماعية والإنسانية التي تعيشها. ومن خلال السرد تتشكل الذاكرة وتحفظ التفاصيل وتستعاد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان في كل زمان ومكان. ضيفنا اليوم هو أحد الأسماء الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي السعودي عبر الكتابة الروائية والاهتمام بالشأن الثقافي، الكاتب الروائي الأستاذ أحمد السماري، الذي قدم أعمالاً وتجارب تستحق الوقوف عندها والتأمل في مساراتها وأفكارها. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ تاني.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ أحمد، كيف تصف علاقتك الشخصية بالكتابة بعد سنوات من التجربة؟
1: أنا علاقتي حقيقة مع الكتابة حديثة نسبياً مقارنة بالآخرين، يعني الآخرين يبدون من عمر مبكر، أنا ابتديت من عمر متأخر جداً، يعني بالنسبة لأقراني من الكتاب والروائيين أنا ابتديت بعد التقاعد، يعني لذلك كانت رحلتي الحقيقية هي كانت مع القراءة، والقراءة فرضت نفسها علي، ووجدتني بعد يمكن مرحلة طويلة من القراءة والتمعن أنه أتحول إلى الكتابة وأجرب هذا الموضوع، وفعلا بعدها تحولت إلى الكتابة. طبعا الكتابة تتطور مع الإنسان، يعني أول ما تبدأ تكتب يصبح شيء من الرغبة، يعني في البداية أنك أنت ترغب أنك تفرغ شيء معين أو عندك فكرة معينة أو عندك مشروع معين، أعتقد أنه تنتهي هذه الرغبة بانتهاء هذا المشروع وهذه الفكرة. بعد ما تنتهي من العمل أو يبدأ الموضوع يتحول تدريجيا إلى شيء مثل الالتزام،
0: صحيح
1: أنك أنت لا تنتهي الرغبة، يعني الرغبة ولدت التزام مع الكتابة، وتجد أنك أنت يعني تتطور في هذا الالتزام بعد ما تنتهي من منتج إلى منتج أدبي ثاني، ويتحول يمكن إلى ما يشبه الإدمان اللذيذ يعني أو الحميد خلينا نسميه. طبعا هذا مع الوقت يضع الإنسان ويضع الكاتب بعد ما يقبله المجتمع، بعد ما يقبله القراء، بعد ما هذا دائما تحت ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية، إنه لابد إنه يستمر، سواء حقق شيء من الإيجابية من النجاح أو حتى يعني لم يصادف إلى ذاك النجاح في بعض الأحيان، هذا يبقى برضو ضغط آخر إنه كيف إنه يتجاوز هذا خلينا نسميه فشل ويعيد الكرة مرة ثانية ويجرب مرة ثانية، والتجريب أمر حميد في مجال الأدبي.
0: نعم، ربما أيضا الكاتب مطالب دائما بالتفوق على نفسه في كل عمل، المفترض أن يكون العمل الذي يليه يتفوق على العمل السابق، يتجاوز فيه كثير من الأخطاء، كثير من يمكن التجارب التي فشلت في العمل الأول، وبالتالي يستطيع أنه يعالج هذا الفشل في العمل الثاني.
1: هذا من المبدأ صحيح وسليم، ولذلك يجب أنه يكون هذه نصيحة تنحط أمام كل متج، كل شاب يحب أن يدخل في هذا في غمار الكتابة، أنه ليست العملية مضمونة، العملية فيها مخاطرة، والمخاطرة تحتمل النتيجتين، لكن هو في خط آخر برضو ممكن إحنا نتحدث فيه، اللي هو التطور في الكتابة، بمعنى أنك أنت إذا كتبت كتابة في المرة الأولى تجد أنك بعد فترة نفسك تنتقد نفسك، يعني تقول كأنني لو صحيح. أنني ما كتبت هذا أو غيرت في هذا أو أضفت هذا، هذا ما مفروض أنه الإنسان يقع في هذه الأشياء، يعني خلاص هذا العمل هو ابن وقته ابن زمنه انتهى، عليك الآن تذهب إلى عمل آخر تعالج فيه أو تمارس فيه ما حدث عندك من تقدم وتطور في تحسن.

0: تحسن أدائك، تحسن قدراتك وأدواتك، اتساع أفقك في كثير من الأمور. فبالتالي هي رحلة، يعني رحلة يعني تمر على الإنسان يستفيد من كل محطة يمر فيها، يستفيد من كل تجربة يمر عليها وهكذا.
1: أستاذ أحمد، بالنسبة للشخصيات أو التجارب اللي كان لها أثر كبير أو تركت أثر بالنسبة لأعمالك، خصوصا أنه أنت ما شاء الله تبارك الله يعني مررت بتجربة كاملة قبل بداية الكتابة مع القراءة والإعداد.
0: والله طبعا أنا لا أعتقد أن في كاتب استطاع أن يكتب دون أن يتأثر. التأثر هو الجذر حق الإنسان، حق الكاتب، حق خلينا نتجاوز ونسميه مبدع. تتأثر بالشخصيات، نعم تتأثر بالشخصيات، تتأثر بالأعمال الروائية اللي أنت قريتها أو بالشخصيات اللي قريتها، سواء هذه الشخصيات حقيقية أو خيالية، لابد من التأثر. ويمكن هذه مهارة الكاتب، هو أنه بعد ما يكتشف الشخصية، خصوصا لما تكون الشخصية اكتشافه ليست شخصية مقلدة أو مستعملة سابقا، كيف هو تدخل مهارته في إعادة تشكيلها فنيا، بحيث أنها يجعل منها شخصية مبهرة ومدهشة وتتضمن حكاية تجعل القارئ يقرأ هذا العمل بمتعة ودهشة. يعني أنا لي تجربة يعني

0: لكن كانت يعني مجموعة احنا، فذهبنا يعني يمكنني انا مجامل لهم اكثر مني راغب في البداية. انا لما حضرت الحفلة اندهشت حقيقة من الجماهيرية الكبيرة هذا الفنان، وعندما شاهدته على الهواء مباشرة وهو يغني وهو يعزف حصل التأثر، حصل الانبهار بالشخصية. تصوري هذا الحدث مر عليه يمكن فوق 30 سنة. طبعا أكيد أنها طبعا في محطات أخرى، بس أنا ببدأ بالمحطة الأولى اللي بقت هذه الشخصية محاكية في ذاكرتي إلى أن استعدتها في هذه الرواية وكتبتها. والغريب في الأمر أنه حتى وأنا أكتبها كنت أستمع إلى الأغاني حقته، كان هو طبعا توفى إلى رحمة الله
1: الله يرحمه،
0: فكنت أستمع لها من خلال التسجيلات اللي في اليوتيوب أو غيرها، وكنت أنا يعني ازددت تأثرا بالشخصية حتى أثناء الكتابة أو ما بعد الكتابة. فهذه من الأساسيات، لم يتأثر الإنسان بالشخصية لن تبقى في الذاكرة، وإذا بقيت في الذاكرة هنا يأتي إمكانية استرداد الذاكرة مرة ثانية وكتابتها وأن تروى مرة أخرى بطريقة الكاتب نفسه.
1: جميل أستاذ أحمد، إحنا نعرف أنه الكتابة عادة تكون توثيق، خصوصا يعني في كثير من الروايات تكون محاكية للواقع، محاكية لأحداث معينة في الواقع، هذا يجعل على الكاتب مهمة كبيرة في جمع المعلومات والتحقق منها. بالنسبة لك أستاذ أحمد، كيف تتعامل مع البحث وجمع المعلومات قبل الشروع بكتابة الرواية؟
0: والله أنا لي تجربة قوية في هذا الموضوع، ويمكن أنا بجاوب بالأسلوب العملي أكثر مما أنا أحاول يعني أصف بعض العبارات اللي ربما غير المجرب ما يشعر فيها. يعني أثناء كتابتي للرواية الرابعة فيلق الإبل، كنت أنا تعقدت أصلا مع إدارة الملك عبد العزيز بعد ما أنا قدمت لهم الفكرة حقت الرواية. الفكرة أنا أخذتها أصلا من مقالة في جريدة للأستاذ محمد الساعد، وهي تحكي عن 18 من الجمال السعوديين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية في القرن 19، وذهبوا هناك معهم 800 رأس من الإبل. هذا كل ما ذكروا في المقالة، فأنا أخذت المقالة بعد ما يعني طبعا المقالة كانت نسبيا قديمة في عام 22، لكن أنا هذا الكلام كان في 24، فبديت يعني ما عندي للمقالة في البداية، والمقالة ما فيها أسماء ما فيها شيء، يعني مجرد خبر يعني أو معلومة خلينا نسميها. فبديت في البحث، عرفت انهم اصلا يعني لهم علاقه بالعقيلات، فبالعقيلات تاريخ العقيل، وتواصلت في القراءه وفي البحث وكتب سعوديه وبعض المواقع الامريكيه الى ما تاكدت من هذا. انا اذكر مثلا اخر الاشياء اللي اثرت علي في هذا الموضوع، اني كنت انا ابحث عن كتاب اسمه تاريخ العرب، دراسه عن الهجره الامريكيه أو أوائل الهجرة الأمريكية، دكتور جمال زكريا، فصرت أبحث عنه وجدته في الأخير أنه موجود في مكتبة الملك فهد، فذهبت إلى هناك وطلبت الكتاب، فمن حسن الحظ أنه قال لي موجود.
1: جميل.
0: فكنت فرحان يعني، قلت في مجال أني أستعير؟ وقال لا، ما يوجد إلا نسخة واحدة، ولكن تفضل اجلس وإحنا نجيب لك الكتاب، وهذه هنا ماكينة التصوير اللي يصلح لك من الصفحات صور. أنا أتذكر أني قريت الكتاب كامل، ما كان كتاب طويل حقيقة، وأخذت منه يمكن حوالي 3 صفحات، يمكن لو لخصتها يمكن حوالي صفحة ونص، بس أنا صورت 3 عشان إيش. فأنا أتذكر وأنا طالع من المكتبة ومعي 3 صفحات، وأنا أضربها يعني في على, على, على رجلي كده، وأقول اليوم أخذت القرار أنه أكتب الرواية. طبعا لأنه أعطتك الثبات في المعلومة، وكذلك حددت لك بالضبط التواريخ والأماكن والأشياء

0: وان كانت مجرد علامات اشارات بس انها تكفي لبناء حكاية طويلة.
1: بالنسبة للبيئة، بما انك يعني تحدثت عن الإبل ويعني كيف بنيت على موضوع او خبر بسيط رواية، الى اي مدى ممكن انه البيئة المحلية السعودية يكون لها أثر كبير خصوصا في العوالم السردية بالنسبة للرواية والكاتب؟
0: والله أنا أعتقد أنه البيئة هي أهم شيء، يعني هي أنا أسميها الذاكرة.
1: صحيح.
0: الذاكرة والذاكرة بالنسبة لي أنا شخصيا، طبعا لكل كاتب وكل رواية يعني أسلوبه وطريقته، لكن خليني أتكلم عني شخصيا. أنا أعتقد أن الذاكرة هي مصدري الأساسي والثري للحكايات والقيم والتحولات اللي تحصل. بدون ذاكرة يعني لن تجد الشخصيات، بدون ذاكرة لن تجد الأسئلة، وبدون ذاكرة لن تخزن الحكاية التي يمكن أن تروى. فأنا لي تجربة في هذا الموضوع في أول رواية اللي اسمها الصليب، فكانت هذه الرواية تحكي عن الفترة نصف الأول من القرن العشرين، وكانت فترة سيئة لمنطقة نجد، وكان أساسها الذاكرة والحكايات اللي فيها كانت أساسها من جدة لي عايشة في الخارج، وكنا نزورها، كنت أنا أزورها إحنا عايشين في الرياض ونزورهم في أوقات الصيف وكذا، وكانت هي تحكي لنا عن هذيك الفترة القاسية والجوع والأمراض يعني شيء مر على البيئة في نجد والجزيرة العربية عموما. يعني كانت يعني أنا لما سويت لها بيان طلع في حوالي يمكن 13 إلى 14 من الكوارث والنوائب والأمراض المعدية التي انتشرت في نجد وفي منطقة الجزيرة. هذه هي البيئة، هذه ذاكرتها. فأنت تأتي بعد كذا بالشخصية التي تعبر لك عن ما كان يحدث في هذا الزمن أو في ذاك الزمن، وما عانى فيه أهل هذاك الزمن من الجوع، من الفقر، من الجفاف، من الأمراض، من الجهل، أشياء كثيرة لا تستطيع أن تكتبها تاريخيا، أنت تستطيع أن ترويها كتابة أو قصة أو حكاية.
1: جميل. أستاذ أحمد، بالنسبة للعلاقة اللي بين الرواية والسينما، ونعرف أنه يعني العلاقة وثيقة وأيضا أحيانا قد تكون بعيدة، من وجهة نظرك أستاذ أحمد كيف تنظر إلى هذه العلاقة؟
0: والله أنا أشوف أنها علاقة تكاملية، يعني بمعنى أنه أنت مثل ما أنك أنت مثلا الرواية هذه ترجمها إلى لغة أخرى حتى يستطيع قارئ آخر مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية أن يقرأ أدبك ويقرأ حكاياتك، هذه أسلوب آخر للترجمة، أنك تترجم هذا الكلام اللي كتب إلى صورة وحركة، وتستطيع من خلالها إذا وجدت الإخراج الجيد الذي يفهم الحكاية ويفهم زمنها ويفهم شخصيتها أن يستطيع أن يصل بها إلى آفاق بعيدة وإلى مخيلة جديدة.
1: صحيح صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني الحقيقة الوقت أهمني، وبختم معك بس بسؤال أخير عن الذكاء الاصطناعي، هل ترى أنه ممكن يؤثر مستقبلا على صناعة الرواية؟
0: أنا يعني من الناس اللي يعني يقلل من هذا التأثير حقيقة، يعني الذكاء الاصطناعي في الأخير هو مجرد أداة مساعدة، يعني يسهل عليك البحث، يسهل عليك التطوير في الأسلوب شوي، لكن جوهر الإبداع سيبقى مرتبط بالخيال، والخيال قدرة بشرية، يعني ابتكار الأفكار الجديدة والشخصيات المؤثرة هذا إبداع بشري، لا يقدر لا ذكاء الاصطناعي ولا غيره أنه يصل له. يعني الذكاء الاصطناعي كل ما يعمله أنه يعيد لك أفكار مستعملة سبق نشرها، سبق إعادتها، لن تحقق من الدهشة والإمتاع شيء. ولذلك مسألة يجب أنها تأخذ بشيء من الهدوء، يعني بمعنى أنه لا يصير فيه فزع منها، ولكن في نفس الوقت ممكن استفادة منها.
1: أستاذ أحمد، أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم، وشكرا قبولك دعوة البرنامج، ويعني هذا اللقاء الجميل الحقيقة حول الرواية. شكرا جزيلا لك.
0: يا حلو وسهلا، شكرا لك استاذتها. يا
1: مرحبا. الإيواء على إذاعة الرياض. القصور التاريخية بين ذاكرة المكان وروح الثقافة، في ذاكرة المدن تقف القصور التاريخية شواهد على زمن صاغته السياسة ونسجته العمارة وحفظت تفاصيله الجدران والنوافذ والأروقة. فالقصور ليست مجرد مباني قديمة، إنها صفحات حية من التاريخ تعكس أساليب الحياة وتحولات المجتمع والذائقة الفنية والمعمارية عبر العقود. وفي المملكة العربية السعودية تحضر القصور التاريخية بوصفها جزءاً أصيلاً من المشهد الثقافي الوطني، حيث تمتزج في ذاكرة الماضي بطموحات المستقبل في إطار اهتمام متزايد بحماية الموروث العمراني وتعزيز حضوره في الوعي الثقافي والسياحي. ومن بين هذه المعالم يبرز القصر الأحمر بمدينة الرياض، أحد أوائل المباني الخرسانية المسلحة في العاصمة، والذي ارتبط بمحطات مهمة من تاريخ الإدارة والحكم، ليغدو رمزاً معمارياً يحمل ملامح مرحلة مفصلية من تطور المدينة. كما يلفت الانتباه قصر طويق بتحفته المعمارية المميزة وانحناءاته المستوحاة من البيئة الصحراوية، حيث يقدم نموذجاً يربط بين الهوية المحلية والرؤية التصميمية المعاصرة. وفي قلب العمارة النجدية التقليدية تتجلى ملامح قصر الحمراء بما يحمله من عناصر بنائية وزخرفية تعبر عن روح المكان وتوثق جانباً من تطور المشهد العمراني في الرياض. أما القصور التاريخية عموماً فهي فضاءات تتجاوز وظيفة السكن أو الإدارة لتتحول إلى منصات ثقافية تستضيف المعارض والفعاليات والبرامج المعرفية، وتفتح أبوابها للأجيال الجديدة كي تقترب من الحكاية السعودية وتقرأ التاريخ بلغة الحجر والخشب والزخرفة والضوء. اليوم ومع الجهود الوطنية في حفظ التراث وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، تواصل هذه القصور أداء دورها الثقافي بوصفها جسوراً تمتد بين الأمس واليوم، وتؤكد أن العمارة ليست بناءً فحسب، وإنما هوية وذاكرة ورواية وطن. الإيواء على إذاعة الرياض. وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهان عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: على جوك. على
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة الرياض وبالتحديد على جوك وعلى الموعد دائما من 10 إلى 12 كل يوم جمعة وسبت. برنامج على جوك يكون معكم على الهواء مباشرة من إذاعة الرياض. نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع ونقول يا هلا وسهلا فيكم. اليوم جميل ورايق وإحنا باخر الليل نسمع سواليفكم وناخذ آراءكم، نتكلم في مواضيع وناخذ منكم انطباعاتكم. اليوم في على جوك نبي شوية حماس يا جماعة ونبي تفاعل كثير معنا عبر الاتصال رقم 011 40 53. يرافقكم اليوم فريق العمل من الإخراج والتنفيذ أبو عبد العزيز محمد العيد، يا هلا وسهلا. وكذلك أيضا في الإعداد معنا جمال العتيبي ونوف الرخيم، ومن التقديم وخلف الميكروفون خالد الحيدان. على قولهم اربطوا الأحزمة، اليوم عندنا موضوع ونبي كثير من المشاركين يشاركونا ويعطونا انطباعاتهم. ونكرر لكم الرقم، نقول 011 40 53. موضوعنا اليوم والله الموضوع اليوم شوي يعني يخلي الواحد أنا أبي أشوف ضبط الأعصاب وين تكون. يعني موضوعنا اليوم يا طول العمر يتعلق في بعض الناس، سبحان الله عكس يعكسون الشغلة في بعضهم، سبحان الله. يعني مثال، لو خططتوا لسفر أو طلعة أو أي كانت الخطة يعني بشكل كبير، يجيك واحد في النهاية يعني قبل السفرة أو قبل الحجز أو تجميع قطة معينة وقال لك أعتذر، كيف تتعاملون مع هذا؟ وش تسوي معه؟ تقعد تقنع يعني يرجع بقراره أو تفهم منه أو تقول له مع السلامة؟ فهذه العينات يا جماعة نبي نعرف إشلون نتعامل معها. يعني أبي أسأل أقول وش جوك اللي غير رأي آخر شيء بعد التخطيط لكل شيء؟ سلامات يا أبو الشباب، يعني شايفنا نرتب ودنيا وشغلة، أكيد أنا متأكد في كل عائلة واحد، في كل شلة واحد، في كل وعلى حسب التكاثر حقهم. يعني أوقات بعض الشلل فيها 2-3

لكن يجيك واحد كذا مسوي فيها أنا الولد اللي إيش، لا ما ما ما نسافر. يجيك آخر شيء يقول لك لا والله ما أبي. في بعضهم عنيد، لا ما ما ما بيها، لا يبي يغير العالم كله على على راية. هذا موضوعنا اليوم، نبي ناخذ آراءكم وسواليفكم والمواقف اللي قد صارت معكم، وشلون تتعاملون مع العينة هذه، شلون؟ هذا اللي نبي نعرفه على 011 40 53. لا تروحوا بعيد، فاصل من مخرجنا محمد العيد يهدي المستمعين الكرام، نرجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.
6: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الجميل اللي طرح لنا محمد العيد يعطيه العافية. اليوم موضوعنا في شربكة، وفي على قولهم يمكن في ناس باقي مكبوتة من بعض الحركات بعض الناس اللي يسوونه. نقول وش جوك يلي غير رايه آخر شيء بعد التخطيط لكل شيء. الحبيب يجي ولا الحبيبة يجون، خلاص رتبنا كل شيء، مرتبين حجوزات، مرتبين مدري ايش، كل شيء متفقين، يجيك في اخر يقول والله ماني طالع ولا ما يمديني، عارف كذا بس يبيها. ابي اعرف هذا النوعيه وش تسوون معها على 011-40-53.

0: 011-40-533 ونقول ألو فيصل أول متصل معانا. الله حلو الاتصال ده. أسرع اتصال صار معنا في البرنامج في الإذاعة كلها. هلا يوسف.
1: هلا
0: هلا وسهلا، شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: وش أخبارك؟
1: الحمد لله طيبين.
0: وش فيك؟ متعشي زين ولا لا؟
1: لا بس نسان ومصدع وانت عارف النادي وزي كذا.
0: حركات يا العضلات.
1: لا ما عندي عضلات.
0: ها
1: توي خشيت النادي.
0: كم لك من يوم دخلت النادي؟
1: شهر ونص شهرين كذا.
0: ها وكيف اللياقة الحين؟
1: ايه
0: خسيت شوي؟
1: ايه والله الحمد.
0: طيب يوسف.
1: هلا.
0: الشخص اللي انت سمعت موضوعنا عرفته؟
1: ايه عرفته.
0: طيب وش رايك في الشخص؟ كيف تتصرف مع ذا اللي غير رأي اخر شيء؟
1: والله على حسب العذر، اذا كان يعني عذر مقبول وكذا
0: ايه
1: ألومه صراحة. طيب اذا كان يعني شيء تافه
0: ايوه
1: اطقه واشيله معي بالغصب.
0: ايش تسوي به؟
1: اطقه واشيله معي بالغصب.
0: اوه يعني وش ذا السفرية؟
1: يجي غصبا عنه.
0: هدى هدى أصابك، مو عشانك دخلت نادي خلاص شايف العالم تبي تطقهم. يلا موفق يا يوسف، شكرا لتواصلك معنا، يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
0: هلا هلا يوسف. 011-40-533 نقول فيصل. سيف سيف.
2: ايوه ايوه
0: هلا وسهلا يا سيف.
2: يا مرحبا.
0: وش اخبارك؟
2: احمد الله نفسك، شلونكم؟
0: انت وراك صوتك كذا مكتوم.
2: مكتوم من الزهر.
0: من ايش؟
2: كيف نضبط الجدول عشان يسحب علينا؟
0: صارت معكم؟
2: انا قهرتني هذا الكلام.
0: شلون قهروك؟
2: والله اللي يضبط الجدول ويسوي وخصوصا اللي صار هو سبب الخطه دي، هو اللي مخطط عليها،
0: هو اللي ما مسوي الفكره ومسوي الخطه وفي الاخير هو اللي اعتذر.
2: اي اللي يسوي الفكره ثم يسحب هذا ودي التخنق.
0: تخنقه؟
2: اي والله.
0: يا لطيف يا لطيف. أيوة. وراكم اليوم شكل. انت من وين تكلمنا يا سيف؟
2: من المدينه.
0: من المدينه. عندكم حر؟
2: بالحيل.
0: ها بالحيل؟
2: ايوه بالحيل.
0: عشان كذا الاخلاق ماش.
2: ها
0: اللي قبل شوي يقول ابي اشيله بالغصب اضربه واخذه معي بالغصب، وانت تقول ابي اخنقه. لا حول.
2: لا لا خليه عنده في البيت بس اللي يخنق. ماخذه معي. هذا ما يصير ان ياخذه معي.
0: مره
2: اللي زيه ماخذه معي.
0: وتقطع العلاقه ولا
2: ها؟
0: تقطع العلاقة معه ولا شلون؟
2: لا ما أخذ معي ذا، بخله عند في بيتهم وسلام أن يدي أخرج بس أبرد غليل.
0: الله يعطيك العافية يا سيف، شكرا لك. هلا وسهلا. هلا وسهلا يا سيف. أبو حميد.
3: هلا مرحبا.
0: يلا حيا.
3: الله يبقي ويسلم ويسعد، نستنوا الجميع إذاعة الرياضة من يسمع محمد الحلبي.
0: الله يحفظك محمد.
3: نعم.
0: وش رايك في اللي يرتب الامور ولا ترتب كل شيء وفي الاخير يعتذر؟
3: والله كلنا يعني بوضع سواء، بس احنا اللي رتبنا خلاص وعدنا والموعد صعب انك يعني انك تنقض العهد لكن او الوعد. لكن نقول الامر الله من سعى، يعني الواحد باللي معه متفقين مشان اللي بيخوينا مرحبا ومسلوا اللي مو رايح ما ردينا حد حنا على الروح ولا الرجع.
0: وإذا الأمور مرتبطة بالفلوس والقطة وإنه أنت مرتبين أموركم إنه خلاص كلن بيقط وبيحط و...
3: ما تفرق يعني كان يعني فرقت إن هذا الشخص ما راح فمية ولا خمسمية ما فرقت يعني نكملها ولا ننقص من هذا ونتم يعني حنا توعدنا يعني دائما يقول لك الصدفة خير من الميعاد لكن عشان واحد ولا اثنين ما رجعنا فقال عسل واحنا متحمسين وقت ما قدر الموعد يعني خلاص نوينا النية محل على قوله من القلب وإذا يعني نويت استكفل على الكريم يعني
0: هذا هذا المكشات يا طويل العمر، لكن لا اذا كان الموضوع في سفر برا المملكه ولا فيه.
3: هو صادق صح، بس انه يعني تفرق اني انا اكمل من المبلغ اللي عندي حقت واحد او اثنين، وزي ما اتفقنا ان نطلع يعني، مو معقول ان بلدي عشان واحد يعني خلف الميعاد. فاتوقع انه ما تردني يعني، انا لو اني اثنين حنا ولا ثلاثه ولا اختلاف اني انا وناوي اطلع السابر ولا اتمشى ما برده، بروح لو انه فرقة 2000 ولا 3 زي بعض، اهم شيء اني اتمشى يعني زي ما قلت.
0: لو تبقى على قول محمد انت تقول والله لو اطلع لوحدي.
3: ايوه بس انا الحين انا اخذ اجازه من العمل يعني بتروح الاجازه وانا ما رحت، لا ما بخليها في نفسي، بلحق بلحق لو راح لحالي كلها تذكرات للمكان اللي ابغاه. ولا برجع على قولهم اجازتي انت وانا ما راح.
0: وفك الله يا ابو حميد.
3: بالتوفيق للجميع.
0: سهل الله امرك.
3: اختبارات ان شاء الله سعيده للطلاب وان شاء الله فالهم التوفيق.
0: احنا ما نبي نجيب طار الاختبارات عشان لا نوتر العالم.
3: لا لا هو عادي، هو جاي هم عندهم خبر في اكثر منا، لكن احنا من باب يعني التوفيق باب
0: الله. الله يوفقهم ان شاء الله.
3: امين. طيب
0: هلا وسهلا. 011 40 5 3. ونقول سعد سلام عليكم.
4: سلام مرحبا فيك بخير.
0: ارحب يا سعد.
4: هلا اخوي، اليوم ما شاء الله ضيوفك، واحد طالع من الجيم وزعلان، وواحد ذبحها الحر وزعلان.
0: ايه متلاحظ واحد ان ذاك يبي طقه يقول بشيله بالغصب، فهمت؟
4: يا ساتر استر.
0: والثاني بيروح يخلقه، فهمت؟
4: في مثل يقول ما طاح من النجوم ابرد له السماء.
0: لا لا خلينا نتكلم شوي يا سعد بصراحه.
4: لا صار ما يمكن.
0: سعد تكلمني من السبيكر انت؟
4: نعم طال
0: عمرك. ايه لا قفل السبيكر وكلمني من السماعة عشان لانه قاعد يقطع الصوت عندك.
5: سم.
0: اي يا زين صوتك كذا.
5: انت اكثر طال عمرك.
0: سم.
5: تسلم يا اخوي، راع ظروف اخويك، ممكن عنده ظروف، ممكن عنده ارتباط، ممكن صار هو خلاص انك قطع السفرة انتهى.
0: لا احنا نتكلم في موضوع كلنا بظروفه، لا بالعكس، لكن في بعض الأشخاص يجي عشان زعله ولا عشان شيء ويجيك في الأخير يقول لك لا والله ما بي.
5: على حدث من الشخص نفسه زميلك
0: يعني مثلا تيجي أنت الحين حنا خمسة، عشان كذا سؤالنا إنه إيش تسوي أنت معه، عرفت؟
5: يعني إيش أسوي مع الشخص ده؟
0: إيه
5: شوف، سنة من السنوات
0: إيه
5: كانت عندنا رحلة شباب جروب
0: حلو
5: طالعين لحد الدول، وكان اللي مأخرنا من السفرة زواج صديق لنا.
0: ممتاز.
5: سبحان العظيم، يقولوا ربما ضارة نافعة. يا شباب لا خلصنا من العشاء الزواج وبركنا صاحبنا
0: مشين.
5: نتوكل على المطار الرياض، تعشينا خلصنا سبحان العظيم، أدخل جروب يا شباب وين ما حد يرد، ما أدري شو السالفة. رحت البيت جلست شنطتي بسيارتي
0: والرحلة موعدها،
5: الرحلة موعدها على نبات بالرياض ونحجز.
0: باقي ما حجزتوا؟
5: احنا خارج الرياض ما حجزنا، بس الاتفاقية موجودة وخاصين وكل شيء، بس إن حتى الحمد لله كلنا فلوسه معاه ومتفقين على القطة ومتفقين على البرنامج ومرتبين الأمور، بس ما أخرنا إلا زواج صديقنا هذا.
0: ممتاز.
5: والله وقف السيارة عند البيت وأنزل على الفرشة قلت قهوة، تعرف يعني اللي زعلان، تقريبا الساعة 11 بالليل. دق دق، بسم الله الرحمن الرحيم، أخوي أنا وين هم دولهم؟ فجأة يوقف واحد من الشباب، وش فيك يا أبو فلان؟ أنت ضايق صدرك؟ توجل أخوي أنا صار كذا وكذا وكذا. قال أقول أركب. قلت وين؟ قال نطلع للشام بس ترك الدولة اللي أنت تروحها. يا ولد أخوياي، قال يا رجال أخوياك اللي يبونك ردوا عليك.
0: أسلم.
5: ليش قفلوا جوالاتهم؟ سبحان الله العظيم. وأوقف سيارتي في البايك وأخذ شنطتي وأحطها في سيارة الرجال.
0: وعدزة.
5: إيه قال لحظة بس بروح حتى ما كان عندي نية سفر، بروح بس أمن عيالي نص ساعة وأجي.
0: ويجي
5: واحد من الشباب، ويجي واحد من الشباب يوقف عندي، تبغى شيء من سوريا؟ قلت والله ما في إلا السلام، كنت تروح؟ أنا صراحة خفت من صغير، بس يعني أنا كبير حق ما راح من عندي وانا صوتك قلت ود انت ماشي الحين قال لي والله ماشي بوقف سيارتي بلا حفر وبركب بالباص وبطلع دمشق قلت له أروح بس واد عمي واجي يقوله قلت له واد عمك خل سيارتك عند امك وتعال نزل شنطتك سبحان الله العظيم وتطلع احلى سفره بحياتي طلعنا دمشق طلعنا ايه. لبنان طلعنا مغارة جعيتة طلعنا
0: خلنا بدون ما نذكر مسميات طيب
5: سبحان الله العظيم أحلى سفرة بالحياة والشباب قابلتهم تالي قالوا يا ود حنا انحرجنا منك حنا استخرنا وحنا صار عندنا ضرب وعندنا قلت أنا ما سألتكم أصلا في الموضوع الله يسر علينا وعليكم وعوضني الله بخير من سفرتكم ألف مرة لا ارتياح نفسي ولا طيران ثمان ساعات ولا دوخة ما لها سنة
0: البلد لما يجيك الواحد هو اللي يخطط وفي الأخير يسحب
5: وفي الأخير سبحان العظيم قفل جواله ويسحب لا وش السبب والله انحرجت منك أنا
0: طيب قل الموضوع ما في إحراج
5: قابل رفيج قل ولد والله عندي ضرطة والله ماني مرتاح للدولة ذي أنا بنفسي أنا ماني مرتاح لها
0: للسفرة ذي ماني مرتاح لها
5: أي الدولة ذي كلها أنا ماني مرتاح لها بس إن علشان الرفقة وعلشان الجروب وعلشان سبحان الله عوضني بالله خير منها سبحان الله العظيم ارتياح نفسي بالسفرة كلها
0: الله يوفقك يا سعاد توفيق
5: إن شاء الله
0: سعيدين بسمع صوتك يا حبيبنا
5: الله يحفظكم إن شاء الله
0: موفق
5: شكرا برنامجكم والقائمين على البرنامج
0: يحفظك ربي

0: دوركم ألف
1: تحية. بالعكس بالعكس، الساعة المباركة نسمع أصواتكم. هلا وسهلا يا سعد. 011-40-5-3 ونقول منصور سلام عليكم.
2: يلا حية.
1: يلا تبقيه، شلونه؟
2: خير جالك بخير، شلون كنت؟
1: وش أخبارك يا منصور؟
2: والله أموري تسرك يا رب لك الحمد. بس أنا ودي تكرر سؤال الحلقة لأن في مشاهدين ما سمعوا السؤال.
1: مستمعين.
2: مستمعين.
1: أنا كنت أول أقول مشاهدين، خلك ساكت.
2: إيه أنا متعود على التلفزيون أنا أخوك.
1: حركات يا المشاهير.
2: أكيد أجل كم.
1: ما عرفتك. هو شوف عندنا السالفة ما فيها، يقول اللي غير رأي آخر شيء بعد التخطيط لكل شيء والجو هذا. يعني مثلا لو خططوا السفر أو طلع،
2: يعني لا منه، يعني لا منه ما جاء أبو نعيم تكنسل السفرة خلاص الشوله. أنا الطقوع ذا ما بيه أبد
1: منصور،
2: ما بيه منصور. أبرك هشاعة والله
1: منصور، يرحم والدك بعض المصطلحات انتبه لها.
2: لا بس هذه يعني احقاقا للحق، انا انحطيت في هالموقف.
1: اسلم عطنا موقف.
2: يعني والله ابرك انا بالعكس انبسط، لا منه قال ماني بجاي هم يجي وينكد وانا لا، انا المشكله عندي باللي تنقله صعب خصوصا ذوي الاوزان الثقيله.
1: ايه
2: عرفت علي، هذا كود ساعه يتروش ويلبس وذا. تقل طالع معمره.
1: اوه يا منصور انت متحمس زياده ولا ايش سالفتك؟
2: لا والله ماني متحمس.
1: إيه هد هد هد في بعض المصطلحات، خلك يعني ها عطل نفسك رقابة شوي.
2: أبشر بعزك أبشر.
1: إيه
2: فأقول لك لا بالعكس أبرك الساعات وأزين اللي من بدري قال ماني بجاي هم اللي صار بوسط السفرة قال لك مال الله.
1: لا وراعي الأوزان الكبيرة ممكن يأخذ مساحة في السيارة.
2: عز الله وصرفية وأكله واجد. إيش فيه أكل واجد عليك الحساب على
1: الانتفاهمة. أنت وش قد صار عليك من المواقف؟
2: والله وأنا أخوك أنا مرة
1: ايه
2: وصلت المطار متوعدين أنا وأربعة من الشباب.
1: حلو.
2: وصلنا المطار ثلاثة واحد من الأوزان الثقيلة متصل مو بيرد. المشكلة أنه حاجز ودافع عن قروش ومتكلف ودافع عن الفندق وماخذ الغرفة الحالة وسرير الحالة وهما وزن فلعلها رب ضرة النافع. أخذت الغرفة أنا ببلاش وسعت صدري، أخذت غرفة اللي دافعه هو.
1: إيه
2: هاي يدخلون الاسترجاع حق الفندق. شوف سبحان الله، يعني أتمنى أنها تتكرر للأمانة ما أكذب عليك. صرت كل ما ودي أسافر كلمت الرجال ها تجي معنا.
1: يا لطيف شكل راحت علي نوم الرجال ولا شيء.
2: لا لا حصل له ظرف ولا قدر يجي، لكن أزين والله أني انبسطت أنه ما جاء الصراحة.
1: يلا
2: من اجمل الرحلات، بس مو بس حق خوينا لبنان
1: خوينا اللي تو. يلا منصور لهنت لهنت، شكرا لتواصلك معنا
2: يا حبيبي. ونعتذر على الفاضي.
1: لا لا لا بالعكس، الساعة المباركة يا طول العمر. وفقك الله
2: خدمك المال والبنون يا اخي.
1: موفق يا سيدي
2: في امان الله.
1: 011-40-5-3 ماجد سلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا.
1: هلا وسهلا.
3: الله يحييكم يا الربع، شعلومكم طيبين.
1: شلونك؟
3: والله بخير يا الله يعافيك ويسلمك.
1: هاي ماجد من وين تكلمنا اول شيء؟
3: اكلمكم زي ما قال ابو ريما امس، اكلمكم من فمي. اكلمكم من المدينه طال عمرك.
1: اخويا كيف متحملينك؟ اسمع ماجد، لو انت خوي ما اخذك اصلا عرفت ولا اكلمك. ولو كنت معانا ممكن من اول ما تقول كذا وقف ونزلك.
3: والله لك اليوم بشارك معكم، لكن سبحان الله كل ما تبي تقول الرقم انسى اسجله واضيع انا ما احفظ.
1: طيب يلا اقلها لك مره. 011-40 والباقي ثلاثات.
3: يا سلام حفظته انا ذا الحين اليوم حفظته مره.
1: يلا عطنا يا ماجد، شكلك راعي حفلات واجد.
3: اوف اعجبك
1: كفو هات.
3: طال عمرك انا عندي موضوع مشابه.
1: طيب لحظه لحظه ده. بس عشان نتفق انا وياك والمستمعين
3: مره هذا
1: لا نحاول غيره. لا نحاول نذكر الدول. اوكي
3: بالضبط.
1: ولا نحاول تجيب ايش مصطلحات
3: مدقدق فهمك مره.
1: لا لا انوه للاخرين عشان نتفق بس من البدايه.
3: صحيح.
1: اسلم
3: سلمت الله يسلمك. مره طال عمرك واحد من زملائي يقول انا ودي اسافر، انا ودي اسافر، ما عمره سافر برا السعوديه. وانا قلت لا انا سافرت واجد. قال لي خلاص يوم لا

0: لي سافر، هذا اللي جلطني عرفت.
1: رجع
0: ايوه هو رجع، بس انه سافر بدون ما يعلمني.
2: السفرية الثانية
0: اللي هي نفس السفرية الاولى، له اول سفر له سافر بدون ما يعلمني، واحنا لنا سنتين مخططين سوا واخذ سافر بدوني.
1: شلون؟
0: ايوه شفت كيف هذا، لانه تكنسل الطلعة هو، ولا طلعت زينة ما هي مشكلة، بس هذا هو اصلا سحب علي ولا علمني.
2: اسمع والله شكله عرف من ذبقتك اللي قبل شوي النايمة ذي، عرفت شكله قال يا حبيبي.
0: والله انا حبيت الصراحة امس المتصلة اللي اتصل عليكم ابو ريم، والله يضحكني مرة
2: لا في اوقات بعض لما تقول من تكلمني يقول والله من التليفون. هذا ودك ايش يا شيخ؟ ما اقفل اقفل مكالمة يا رجل، الغي رقمك يا رجل
0: يا حبيبي. والله ترى حنا الشعب السعودي فله والله.
2: لا لا بالعكس والله
0: سعيد وقلوبنا طيبه يمين بالله يا ولد، يعني ترى الشعب يحب البساطه والناس والضحك، ما حنا يعني سبحان الله الله يعزه
2: والله اللهم لك
0: حكومتنا الرشيده
2: اللهم لك.
0: وانا من المدينه والرياض طبعا، شوف يعني هناك بعيد عنا 1000 كيلو، لكن ترى يعني كلنا ربوع الوطن،
2: القلوب واحده يا بالحلال،
0: القلوب واحده والله الله.
2: واحنا البرنامج
0: كامنا الله يسعدكم
2: وتواصلكم ذا دائما
0: برنامجكم ان شاء الله
2: هو اللي يوسع صدورنا والبرامج لكم، وهذا عملنا والله عشانكم
0: يا حبيبي الله يسعدكم ان شاء الله.
2: يلا موفق يا ماجد، ان شاء الله ما حد يسحب عليك مره ثانيه. لا والمشكله انه اول سفره يبي يسافر وسحب عليك. يلا موفق موفق يا ماجد. هلا وسهلا. 011 40 5 3. مين؟ عبد الله.
3: ايوه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حيا الله ابو عابد.
3: الله يخليك حبيبي، كيف حالك؟ طيب
2: يخليك ربي، شلونك؟
3: موضوع جميل جدا ما شاء الله تبارك الله،
2: انت الاجمل.
3: الله يخليك يحفظك.
2: قول.
3: الاسم عليك؟
2: انا خالد، خالد الحداد.
3: خالد ان شاء الله ذكر اسمك نصيب يا خالد حبيبي. الله يحفظك
2: يا رب.
3: الله اهنيك وانا على الحب هذا يا خالد، الناس كلها تحبك ما شاء الله
2: الحمد لله، فضل من الله.
3: وهذا يعني حقيقه شيء جميل والله يا خالد،
2: لانه والله اننا نحبكم يشهد الله.
3: الله يحفظكم يا خالد. الموضوع جميل، الموضوع يعني اللي يخلف الوعد هاي يا خالد،
2: هو اللي ما نبي احنا، شوف مواضيعنا ما نبي ندخل ناخذها ابعاد اكثر. أيوة ولا أيوة نبغى صح. ندخل مناحي دينيه، الفكره فين؟ صح. انه الشخص اذا في بعض الاشخاص في الجروبات في البيت ولا في أيوة الشباب ولا المجموعه تجي خلاص رتبنا وحجزنا ولا رتبنا نبي نطلع رحله، ولا يجيك في الاخير ايش؟ يقول لك لا والله ما ابي اروح، يعاند ولا أيوة عبيط ولا زي كذا.
3: بعد ما يعني
2: تم الترتيب.
3: ايوه انا اقول حاجه يا شيخ خالد، اقول اذا قلت نعم تعمل بها فانها فرض على الانسان واجبه، او فقل لا تسترح وتريح بها لئلا يقول الناس انك كاذب.
2: الله صحيح.
3: حتى الانسان يعني مثلا اوعد الناس ثم بعد ما تجهز العالم تقول لا والله ما طيب، ممكن بعض الناس تكلفوا مساكين وكل شيء، لكن لا من اول يا تقول نعم تنفذها يا لا وتريح نفسك.
2: وي وتريح وترتاح. في بعضهم يقول لك لا والله انحرج، ما اقدر اقول لك لا يا
3: لا
2: عبد الله.
3: لا هذه كيف صعبه يا استاذ طارق، صعب انك بعد ما تقول انا والله انحرجت منك او ما يعني اشوفها انها صعبه.
2: اي يعني من الافضل انك من البدايه اي يا لا.
3: من البدايه يا سلام، من البدايه ايوه يا لا.
2: طبعا احنا في المنحنى الثاني انه نقدر موضوع انه الشخص يصير له ظروف، يعني مثلا صار لي ظرف ولا طارئ
3: صحيح،
2: اولاد تعبوا شيء حاجه صار كذا، لا والله نقدر. لكن
3: الانسان يا استاذ خالد يعني ظروف، ممكن يعني هو صادق ويبغى يمشي، لكن يعني حدث عليه ظروف يعني احجمت انه مثلا يتم من الرحله هذه، فيجب على المقابل انه ايش يقدر هذا الشيء ويقول حصل خير والقادم اجمل.
2: بارك الله فيك يا شيخنا.
3: شكرا يا
2: هلا هلا وسهلا عبد الله، الله يحفظك الله يحفظك. 011 40 5 3 عشان زي قبل شوي ماجد يقول والله ما حفظت الرقم، 011 40 5 3. ونقول من؟ عبد الرحمن.
4: هلا السلام عليك.
2: يلا حيا.
4: الله يبقيك وسلمك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك؟
4: خير الله يبقيك وسلمك. يا مرحبا.
2: ها عبد الرحمن كيف أمورك؟
4: أبد والله طيبين، موضوعك حلو وشيق.
2: أنت الحلو.
4: الله يحلي أيامك أنت من يسمع.
2: من قال يسلم. ها قد صار معك مواقف أحد سحب عليك قبل موعد السفرة ولا قبل موعد الطلعة ولا؟
4: والله اي نعم.
2: كيف؟
4: واحد طال عمرك وعدني

0: وقال لي بطلع انا وانت الرياض.
1: ايه
0: خليك جاهز. قلت وين؟ قلت انا عند الباب واقف. قال جايك الحين.
1: في الطريق.
0: في الطريق ثواني وانا عندك.
1: هذه حقت في الطريق نعرفها. ايوه
0: وشفتك ولا شفتك. بعد ثلاث ايام يقول المعذرة.
1: معذرة بعد كم؟ بعد يومين؟
0: بعد ثلاث ايام.
1: هذا وش تسوي معه؟
0: والله يا ابن الحلال ما ادري ايش تسوي معه. ما هذي صار له اصلا.
1: ما يعني بامانه ايش كانت ردة فعلك؟
0: يا اخي قال لي ابوه ما ادري تعب او صار له موقف او صار له شيء ما قدرت ارد عليك وكذا.
1: ايه
0: بس اني سحبت عليه ورحت لحالي.
1: يعني صملت؟
0: اي نعم.
1: خلاص.
0: اي نعم.
1: طلعت في راسك قلت بسم الله.
0: اي نعم الله يسعدك.
1: وياك عبد
0: الله. والله كل المتصلين اللي اتصلوا فيك ذولي والله العظيم انهم صراحه يعني ما شاء الله عليهم خلونا نستانس.
1: والله هذا هدفنا انه الوقت البرنامج انه نضفي السعاده وناخذ بخاطركم تاخذون بخطرنا. والله انا من الناس اللي احبكم وحبي للجمهور ذا يعني من قلب.
0: الله يسعدك. صوتك يذكرني بصوت نايف. نايف عرفت نايف؟
1: ايه هذا نايف من عيالي الله يحفظه يعني عارف من الشباب اللي موجودين.
0: بالله عليك والله ان قلت يمكنك هو.
1: لا نايف عبد الله ذا في اذاعه ثانيه واذا تواصلت معه قل له اخوك خالد الحيدان.
0: الله يسعدك اخوي خالد عز وغالي وان شاء الله تصبيك وقت ثاني.
1: لب قلبك الله يحفظك. شكرا شكرا لك يا عبد الرحمن.
0: الله يسلمك مع السلامه.
1: حلقتنا اليوم ولعه اتصالاتكم مره جنن بامانه يعني اليوم الطاقه على قولهم السعاده ما شاء الله تبارك الله متوازيه في ذا البرنامج. متواصلين معكم في موضوعنا اللي يقول وش جوك اللي يغير رايه اخر شيء بعد التخطيط لكل شيء. هذا موضوعنا ومعنا فاصل جاي لا تنسون تبقون معنا على 011 40 5 3. بعد الفاصل نرجع نكمل موضوعنا ابقوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في برنامج على جوك. جوك يا جوك، اليوم اليوم في بالتصليم ما شاء الله عليهم تفاعلوا معنا كثير في سؤالنا اليوم او في موضوعنا اليوم. يقول لك موضوعنا: وش جوك يلي يغير رايه اخر شيء بعد التخطيط لكل شيء؟ في بعض الاشخاص ما شاء الله عليهم تخصص كذا، يجيك بعد ما ينتهي العالم رتبه ونسقه وكل شيء على سفرة أو طلعة أو يعني كان

انت الخطه جاء احد في نهايه الاتفاق قبل السفره او قبل الحجز او تجميع القطه معينه قال لك اعتذر. تعتذر وين يا ابو الشباب؟ كيف تتعامل معه؟ وش تسوي معه؟ تقنع يرجع بقراره او تفهم منه وتقول له مع السلامه؟ عاد هذه مع السلامه عندكم لها معاني ثانيه. 0-11-40-5-3 للي يتواصل معنا. ما شاء الله مجموعه من الشباب كانوا متفاعلين، بس ما شاء الله عليهم الظاهر انه كان في بعضهم طالعين من النادي ومتحمسين، قال بروح اجلده واخذه معي. والثاني اللي يقول لا والله، واللي بعضهم قال والله السفريه سبحان الله ما جو وتغيرت الخطه وصارت احلى روحه واحلى طلعه. هذا على على على موضوعنا اليوم. 011-40-5-3

0: 0-11-40-5-3-3 مبارك.
1: ايوه
0: هلا وسهلا مبارك، شلونك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله أنا أول مرة في حياتي أشارك، بس سمعت الرقم تال سجلته ودق، أول مرة في حياتي أشارك زي كذا.
0: يلا يا أبد ما عليك، ولنا
1: طيب علمنا إيش الموضوع. أنا سبت المشاركة في
0: بس على طول ها. حبيت الرقم ها.
1: الله يوفقك يا أخي، أنت مقبول وكلامك مقبول. الله يسلمك.
0: الله يحفظك من لطفك
1: وياك. طيب وش الموضوع فيه؟
0: الموضوع يا طويل العمر، أنت سبق وجيت في أوقات، بعض الأوقات الناس تجي تخطط على سفرة ولا على طلعة ولا على يعني روحة، ويرتبون وكل شيء ويالله جمعنا القطة وشغلة، يجيك في الأخير واحد من الشباب ولا من العائلة ولا واحد من
1: يخرب أم الطلعة،
0: إيه يقول لك والله ماني برايح.
1: فعلا هذه تصير. الله يوفق.
0: إيش إيش إيش تسوي مع هذا؟
1: مثل هذا والله ما أحس إنه يعني ما يطلع بطلعه ولا اسفها ولا خليه يجلس، يعني أحسن له. إذا بخرب الطلعة لا والله بسحب عليه.
0: هو أصلا ما ناديته، أكيد إنه هو يعني عارفين موده وعارفين شخصيته.
1: سلمت الله يوفق.
0: صح ولا لا؟ لكن البلاء لما يجيك في بعضهم يجيك كذا عبيط يعاند.
1: صادق إيه، ويخرب الطلعة.
0: صح؟
1: صح أكيد. الله يستر أمركم ويوفقكم، وصراحة ما يشرفني إن أشارك.
0: بالعكس بالعكس مبارك، من وين تكلمنا؟
1: والله أكلمك أنا مبارك يحتاج من بيشة، ما تعرفونها ولا لا؟
0: إي كيف ما نعرف بيشة، كيف؟ الله والله
1: قدرتها وقدرتها.
0: إي والله جيتها زمان، لكن بس أنت أصلا من الجنوب ولا؟
1: أيوه أيوه بيشة من الجنوب.
0: إي لا لا أتكلم بيشة. أنت قحطاني في قحطين في بيشة؟
1: يا الله
0: ونعم
1: ما عليك زود واجد في كل مكان، والله يأتينا خيرنا ويأتينا شركم إن شاء الله.
0: هو شرنا وش سوينا بك؟
1: الله يوفقك الله يوفقك يشتر أمرك إن شاء الله.
0: الله يحفظك مبارك. لا هند
1: آمين.
0: لا هند لا هند شخصنا على طول. طيب محمد
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يلا حيا محمد،
2: كيف حالك يا أخي؟
0: يا مرحبا حياك الله، شلونك؟
2: أنا سعيد بتواجدي معكم الصراحة.
0: وإحنا سعيدين بسمع صوتك يا محمد.
2: تسلم لي الله يسعدك.
0: أبو حميد.
2: هلا حبيبي.
0: أنت شكلك في اللي تخرب الطلعات صح؟
2: أنا غالب، أنا في الغالب يعني أخرب شوية.
0: شلون؟
2: أكنسل في آخر الدقائق.
0: ليه؟
2: على حسب، أحيانا هناك ظروف وهناك يعني.
0: لا لا لا خلني من الظروف، عطني الصدق.
2: والله يعني الواحد يعني على مزاج أحيانا، يعني المود بعد أحيانا يتعكر المزاج يعني.
0: يعني كذا بس ولا كذا عناد ما ما ما أبغاهم يطلعون أخرب
2: إيه
0: عليهم.
2: إيه.
0: ها؟
2: إيه.
0: عناد.
2: نعم.
0: ولا في أشخاص ما تبي تطلع معهم؟
2: على حسب على حسب.
0: هي إيه عطني على حسب ذي.
2: والله أحيانا تحس بالراحة لما تكنسل الدار.
0: أوه تحس بالراحة؟
2: نعم.
0: لين طق عليهم قعدتهم ولا جمعتهم ولا روحتهم؟ يا حول يا محمد.
2: الله يعطيك العافية.
0: وياك يا أبو حميد، شكرا لك شكرا لك.
2: يا هلا يا هلا.
0: هلا وسهلا محمد، طلع لنا واحد من اللي يخربون القعدات. 0-11-40-5-3-3. فيصل سلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: أرحب يلا حيوا. عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا هلا وسهلا.
0: هلا بفيصل.
3: حبيبنا احنا عندنا قصة صارت لنا مع واحد من الشباب.
0: حلو.
3: كنا حاجزين سفرة لفرنسا.
0: ايه قلنا بدون ذكر الدول بدون شيء، خلها عايمة كذا.
3: حاجزين سفرة قل من 4 شهور.
0: حلو. فيصل فيصل قصر قصر الصوت اللي عندك شوي بس عشان لنا عشان يوضح صوتك زين.
3: حجزنا السفرة من 4 شهور.
0: ايه؟
3: والرجال قبلها ب3 ساعات، قبل روحتنا للمطار ب3 ساعات.
0: ايه؟
3: كنسل.
0: وحاجز معكم و
3: كل شيء.
0: ايوه
3: يعد الرجال كنسل. ايش رايك باللي
0: انا اللي اقول لك؟ ايش رايك انتم ايش تسوون معه؟
3: يعني شوف ما كان عنده عذر لأن الولد بعد قريب مننا، فنفس الوجهة اللي رايح فيه.
0: ولا هو ما عجبته المجموعة اللي طالع معهم ولا شلون؟
3: سم؟
0: ولا ما عجبه الجروب؟
3: لا لا لا هو بس كنسل في آخر لحظة فجأة. ولا طيب. ما مو بإن مشكلة إن جروب ولا.
0: وش سويته معه؟
3: ما أدري والله، هو قال فجأة إن أنا ما عاد أقدر.
0: طيب.
3: وكنسل علينا.
0: وحاجزين فنادق وحاجزين كل شيء.
3: حاجزين كل شيء.
0: طيب.
3: حتى السيارة اللي مستأجرينها حاجزين.
0: طيب هو يوم اعتذر قطع الموضوع ولا هو الدفيع؟
3: لا دفع كل شيء.
0: ايه ترى في بعضهم لما يعني مثلا واحد متكفل بالسفرة وفجأة يعتذر، هذا اللي لخبط ام السفرة، صح ولا لا؟
3: وان صادق الا
0: ايه، لكن اذا مثلا قاط عادي تروح القط الله يعينه، واهم شيء نستمتع احنا الثلاثة ولا الاربعة لغيره، صح؟
3: صح هو الان جالس معنا وانا ودي صدق انك تكلمه، شوف لعد الان الموضوع مر عليه اكثر من سنه
0: بس في قلبك. ها
3: ايه
0: وش اسمه؟
3: عبد الرحمن.
0: وش دعوة تسحب على اخوياك يا ابن الحلال؟
4: والله كنت قبل السفره بيوم نايم،
0: ايه
4: وعرفت لا جات مو استخاره زي حلم.
0: الله الله. واخر كلام يا عبد الرحمن.
4: الاستخاره هذه والحلم هو الصراحه اللي غير كذا،
0: ايه يعني
4: عن السفره
0: خاطر كذا مرتاح.
4: ايه اللي قمت الصبح ثاني يوم قلت بس ما عاد ابي اسافر.
0: بس هم الشباب زعلوا انك انت ما انت معهم.
4: والله عاد كل واحد راحته النفسيه اهم عليه، صح ولا لا؟
0: ايه ولا يهمونك اخوياك.
4: ها؟ بس والله صراحة احنا كنا يعني اختصار للموضوع يعني مرة مستانسين دخلنا معك على
0: لا لا بالعكس عبد الرحمن، شوفوا يا شباب ترى عبد الرحمن ما يبيكم ولا يبي يطلع معكم ولا يبي يروح معكم.
4: والله ما يتفكر بيننا لا.
0: يا أخي أنا أحب هد النفوس يا ابن الحلال.
4: هذا توليع النفوس،
0: هذا اللي عقد الشوش.
4: ايه
0: لا لا بس إن شاء الله تعوضهم.
4: في خوينا ثالث يبغى يسلم عليك.
0: يلا عطنا ما شاء الله اليوم بنتكلم مع الباص كله.
5: السلام عليكم.
0: أرحب. يلا عيا من معي؟
5: معك عبد العزيز.
0: عبد العزيز ما شاء الله، فيصل وعبد الرحمن وعبد العزيز، أسامي فخمة.
5: أنا أسمعكم كثير كل يوم وأنا طالع بشويري وكذا.
0: حلو أمشي ونسك.
5: فحبيت أسلم عليك بس.
0: يا مرحبا، أنت اللي معهم اللي سافرت ولا ما سافرت؟
5: أي معهم.
0: إي يعني وباقي ماخذين معكم عبد الرحمن وساحب عليكم هو.
5: ما ادري عنه عاد.
0: والله المفروض توقفون تنزلون الحين قولكم كذا.
5: هو ترى احنا ثلاثه وساحب علينا صرنا اثنين، فهمت؟
0: اي لا لا نزلوه عادي. شوف فيصل هو منقهر له سنه الموضوع، إيه خلي إيه ينزله يا ابن الحلال واسحبوا عليه.
5: لا لا منقهر ما اقدر من القهر ما اقدر مسكين.
0: الله يعطيكم العافيه. وين طالعين؟
5: طالعين البيت.
0: وين
5: البيت؟
0: البيت راجعي. البيت خلاص فريته اليوم، اخذته تعشيته
5: خلاص الحمد لله.
0: يلا الله يوفقكم، سعيدين بسمع صوتكم يا شباب وانتبهوا للطريق.
5: كان البيت
0: لبيه
5: من البيشة حنا.
0: والله نعم.

0: لكن بيشا ولا من اي مكان بيشا وفرنسا ما تجي ما تجي مع بعض لكن عموما
1: صدقتنا فادي
0: وفقكم الله يلا موفقين يا شباب سهل الله امركم هلا وسهلا 011-40-5-3 جابر يا جابر
2: الو مساء الخير استاذ خالد
0: مساء النور والتنور والبلور
2: الله يحييك
0: يا هلا
2: اشكرك على الطرح الجميل والشيء المميز والله صراحه
0: حبيبنا الله يحفظك شلونك انت
2: الله يحييك انا اشوف اغلب الشباب زعلانين
0: ايه
2: يعني شوف اي شيء يحصل لك اعتبره خيره في الامر
0: صحيح
2: ممكن احد يعني سحب عليك ممكن هذا خير الاخبعه بعد الله
0: بالضبط وعسى تكون شيئا وهو خير لكم لكن احنا نعم. نتكلم يا جابر في احنا طبعا في مواضيعنا اللي نطرحها بعيد عن النواحي هذه اللي هي ما يتعلق احنا نتكلم في جزئيه بسيطه انه وش تسوي معه فهمت الشخص اللي يعني زي في واحد متصلين قال يلا يلا جايك جايك على اساس بيطلعون الرياض ثلاث ايام ما شاف وجهه
2: والله صراحه الموضوع يزعل شويه لكن
0: فجاه يا جابر انتم مجمعين ومرتبين وحجوزات ولا اي شيء ولا مرتبين على الطلعه ولا فهمت في ترتيبات ايه. كثير وفي الاخير يجيكم اخر واحد زي اللي قبل شوي واحد محمد معنا قال انا استمتع اذا خربت عليهم
2: انا حصل لي موقف
0: ايه
2: طال عمرك سارتي تعطلت وكان دوامنا الساعه 6 نكون موجودين في الدوام فكلمت واحد من الزملاء قلت له تكفى ترى سيارتك متعطله باك تمر لي عشان نروح الدوام مع بعض قال مره ازعل 5:30 كن جاهز ومرك ونروح سوا
0: يا سلام
2: انتظر 5:30 6:30 ادق عليه ما عاد يرد الرجال راح الدوام ولا اعطاني خبر فهذا يعني مهما ابغى التمس العبر ما ما ما جت
0: ما ما ما قلبك ما ما قبلها
2: اي ما قبلها فعلى قولت جعلت الامر خيره واخذت السياره ورحت الدوام
0: وتأخير وخصموا عليك
2: وتأخير وخصمية وعاد مشت الأمور إن شاء الله
0: وباقي تقابله ولا قطعت معه
2: لا لا تقابل ما في مشكلة بس تعرف فيها في شوية ما هو
0: إيه في خاطرك باقي
2: الله يوفق
0: الله يوفق يا جابر
2: استمتعنا بالطلع معك والسلام عليك
0: السلام ورحمة الله شكرا لك يا جابر
2: طمعاً الله
0: هلا وسهلا هلا وسهلا فيكم مستمعينا والله اليوم أنكم أنتم اللي مولعين الحلقة بصراحة طبعا نبي نشوف برضو في تعليقات كثير على موضوعنا 011-40-5-3 يعني 011-40-33-33 انا حبيت اللي قبل شوي يقول دقيت عليكم عشان رقم حلو ولا ما هو داري وش السالفه يلا نبي نتكلم يعني نذكر اللي ممكن انضم لنا الان الى السمع يقول لك وجوك يلي غير رايه اخر شيء بعد التخطيط لكل شيء هذا في بعض الناس ما شاء الله عليهم يرتبون على سفريات على شغلات على أمور معينة وحجوزات وإلخ يجي قبلها شوف قبل شيء الشباب يتكلمون معنا يقولون قبلها بكم ساعة قال لا والله ماني بطالع معكم يلا محمد
3: حياك السلام عليكم مساك الله بالخير
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالنور
3: كيف الحال؟ أنا شدنا موضوع بصراحة.
0: وش فيك أنت كنت تتج أنت اسمع.
3: من زمان ما شاركت بالإذاعة لكن شدنا موضوع بما إني متخصص بالسفر.
0: أرحب. أنت شكلك من حاش من الصالة ورحت المجلس ولا شيء صح؟ عشان.
3: لا لا ما. لا لا. لا لا والله بالسيارة توي نازل.
0: يلا الله يعطيك العافية الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
0: هات يا محمد طالما أنك متخصص بالسفر.
3: شوف أنا متخصص بالسفر أنا عندي بعد اللي يهون واللي ما أدري شو يصير عليه أجمل الرحلات وأمتعها هي الرحلة اللي لحالك السفر الانفرادي الفردي هذه من أجمل الرحلات
0: وإيش اللي خلاك تقول عنها من أجمل الرحلات
3: لأني جربتها يعني صارت زي 2018-2017 كان في رحلة لحد الدول الأوروبية وصار واحد من الشباب له ظرف فرحت لحالي فكانت من أجمل الرحلات
0: وفيها قصص وأشياء كثير تلاقي
3: فيها قصص وفيها فيها يعني اكتشاف وفيها بعدين أكثر شخص اجتماعي هو الشخص اللي يسافر لحاله طبعا تقول غريبة هذا
0: لا لا لا مو غريب مو غريب أنا وقعت أسويها
3: إلا في ناس يقولون العكس يعني أنه ما ودي أنا أقول لكن يقولون يعني هذا شخص غريب هذا أكيد أنه في شيء ما وضعه مو كويس ومو لا لا بالعكس لأنك تدخل مع

0: جميل. واساسا البلد اللي انت تسافر لمه لما يشوفونك لحالك هم يتدخلون معك اكثر.
1: يا سيدي انت تقدر تروح تتداخل مع الناس، انا من الناس اللي لما اسافر احب اني اتعرف على ثقافه الشعوب.
0: يا سلام،
1: اروح اماكنهم، اروح قعداتهم، اروح الاماكن اللي كيف يعيشون الناس هذه.
0: طبعا معك اخوك محمد احناك، انا متخصص في السوشيال ميديا في السياحه والسفر.
1: ونعم.
0: والامور ما عليك زود.
1: ونعم.
0: فانا شدنا الموضوع ان السفر وما السفر، فعشان يعني تبعد عن الموضوع هذا ان في احد ما ترتبط بحد، السفر من جمالياته. طبعا السفر مع العائله، مع عيالك، مع الشب يعني مع الشباب جميل ما في شك، لكن ها يعتبر السفر لحالك يعني
1: يا أخي تنام براحتك وتصحى براحتك، ولا ترتبط بحد، تروح المطعم اللي تبيه ولا اللي تبي تاكل في أي وقت، تبي تركب تاكسي، تبي تركب باص، تبي تركب طيارة، قطار، تمشي على رجولك.
0: صحيح لا. ولا تزعل أحد ولا حد يزعلك.
1: إيه، لأنه في أوقات لما ترتبط مع الأفراد يبدأ هو يعني تبدأ أنت تبديه على نفسك، أنه تبحث عن راحته من محبتك يعني له.
0: صحيح.
1: ففي أماكن ممكن، لكن موضوعنا اليوم يا محمد أنه في أشخاص، طبعا يعني من حظنا اليوم طلع واحد من الاشخاص دولة، يجي لما ترتب خلاص حجوزاتك وشغلاتك، ولا مثلا طالعين بر، ولا رايحين رحله داخليه ولا خارجيه ولا شيء، يجي فجاه حتى لو من العائله يطلع لك في الاخير يقول لك لا ما بي، ويخرب ام الشغله كامله. هذا وش تسوي معه؟
0: هذا سوي سكيب على طول، ما
1: في اي نقاش،
0: ما في اي نقاش خلاص. شوف ما تدري الناس وش بظروفها وش
1: لا هين هين يعني. احنا نتفق انه في احنا ماخذين الجانب هذا من باب ايش يعني، على قولهم يعني ناخذ الانطباعات انه
0: ايه. انا اقول خلاص ما قال، ما صح انه احنا متفقين نطلع سوا، مخطط لها من فتره زي السفر وكذا، في بعضهم فجاه على قولتك
1: ايه.
0: لكن انا اشوف انه لا تخرب طلعتك، لا تخرب رحلتك، استمتع.
1: في من المتصلين واحد منهم قال انا النوعيه هذه اللي احب اخرب، يقول انا جوي كذا، يقول انبسط لما يجون يطلعون يقول لهم لا ما عاد بيطلع.
0: لا هذا الله يهديه، هذا خلاص، هذا شوف هذا فتره ما راح احد يرسل له وراح يدق عليه خلاص.
1: اي خلاص الرحلات الجايه ما عاد ترتبط معه.
0: ما خلاص ما حد مرتبط معك، الناس تبغى المرونة.
1: خليني يعني أسألك في سؤال، احنا في موضوعنا لكن سؤال كذا جانبي، وش أجمل دولة زرتها؟
0: يعني أنا لو تدخل عندي الحساب أجمل اللي كررتها، أكثر دولة كررتها هولندا بصراحة.
1: حلو يعني أنا خلنا
0: أرض منخفضة، ويعني زي ما تقول هي نذرلند يعني الأراضي المنخفضة منبسطة، فالبصر سبحان الله والنظر عندك على مدى البصر يروح تشوف، وقنوات مائية، وتعرف العين أنت تسافر ودك تشوف وتكتشف.
1: تمام أنا بحصل على رقمك، فهمت؟
0: الله يحييك يا بعدين، والله ما دقيت إلا عشان أسلوبك الجميل،
1: الله يرحم والدك،
0: الأنيق والابتسامة والضحك، أنا طالع والله أجيب أغراض، ما أدري إيش حصلت الإذاعة هذه.
1: إحنا هدفنا والله يطول العمر إن إحنا نقعد معكم ونونسكم في مشاويركم، في روحتكم، في جيتكم، لأنه تعرف زحمة الرياض وأوقات بعض المشاوير الواحد يقضيها.
0: الله يوسع صدرك بالعافيه جميع، ومن يسمع
1: ومن قال يسلم. كرر
0: توفيق ان شاء الله لابنائنا وبناتنا الطلاب
1: يا رب. ابيك تكرر اتصالك مره ثانيه عشان الشباب ياخذوا رقمك، لانه في عندنا برامج برضو نتكلم فيها في الاشياء هذه.
0: اتشرف نعين ونعاون، احنا نخدم يا ابو
1: رحم الله والدك اخوك خالد.
0: ونعم يا خالد،
1: موفق يا محمد، شكرا لتواصلك
0: حبيبي.
1: هلا وسهلا. بيرجع يكلمك يا محمد ابو عبد العزيز. 011-40-53 يا سالم.
2: مرحبا.
1: هلا وسهلا، شلونك يا سالم؟
2: والله في نعمة الحمد لله عليها،
1: جعله دوم إن شاء الله.
2: آمين وجميع المسلمين.
1: من أين تكلمنا يا سالم؟
2: من مكة المكرم.
1: هلا بسيدي.
2: هلا حبيبي،
1: كيفه؟
2: والله بخير وعافية.
1: حياك الله يا سالم.
2: الله
1: ها يا سالم، عطنا علومك. أحد رتبت رحلات وكذا وشغلات وجاك واحد في الأخير اللي خرب الطلعة كلها؟
2: أنا شوف ما يزعلني إلا حاجة واحدة،
1: اللي هي
2: اللي يجيك ما يبغى يروح ويخرب على البقية، يكسل على البقية.
1: يقعد كذا وش تغير تروحون؟
2: ايوه يقعد يعني يوريك انه الطلعه هذه يعني ما لها داعي او ممكن نعوضها في وقت ثاني او يعني من هذه المبررات. يعني خلاص انت كده خارج لا تكثر من الفضايح، اخرج لحالك لا تتحد معك.
1: ليه صار هذا اللي زعل؟ صارت اللي معكم زعل.
2: ها
1: قد صارت معك؟
2: ايوه صارت معانا، بس اللي نحاول انا بفضل الله
1: ايه
2: انا شجردي حق الطلعات، العده، الطبخ.
1: اوه انت قد كلمتنا قبل كذا انت؟
2: لا اول مره،
1: اول مره
2: في حياتي اشارك في برنامج.
1: يا مرحبا يا مرحبا
2: يا هلا يا هلا.
1: طيب انت الشجردي حقهم؟
2: ايوه انا الشجردي حقهم، والعده كلها عندي وكل الامور تمام. يعني تعالوا محمولين مكفولين، بس فوق هذا يطلع لك واحد يعني يكسل على البقية، هذا اللي يزعلني. شوف لو راح واحد نقص واحد مو مشكلة، كل إنسان عبره معه.
1: هذا يجيك يقول لك يوه بتروحوا للصبح،
2: يجي يقول لك خلاص نعوضها مرة ثانية، الوقت ما ضيق، الوقت يقعد يدور أعذار عشان ما تيجي في وجهه لوحده. يقول والله كلنا اتفقنا يعني ثلاثة أربعة مفارقة
1: هذا شو تسوي معه؟ إيش تسوي معه؟
2: والله أنا بالنسبة لي هذا النوعية اللي زي كذا أنا أسحب عليه، حتى لو في طلعة أكلم الشباب فلان لا تكلموا كذا صريحا
1: على طول.
2: أيوة هذا لا تطلعوا معانا، وفي ناس فعلا كنسلناها من الطلعات.
1: يا لطيف.
2: أيوة حتى في ناس لما أنت تطلع طلعة، تطلع بحر، تطلع فرضا إحنا نطلع برا مكة شعيب،
1: تطلع الطائف تروحون.
2: أيوة نطلع الطائف، نحاول قد ما نقدر إنه إحنا نكون يعني أنت لما تطلع لازم يعني تمثل المجتمع أحسن تمثيل.
1: حلو.
2: من ناحية الإزعاج، من ناحية بعدنا إذا كنا شباب نبعد على العوائل، نحاول نحترم وندي الناس كمان تأخذ الناس راحتها جنبها،
1: ونظافة يعني الأماكن والشغلات والدنيا.
2: ما نقعد نتكلم ونمزح بصوت عالي أو بعض الناس ما يعجبها الملاحظات هذه، ما يعجب يعني زي ما أنت طالع ترتاح هم طالعين يرتاحوا وينبسطوا كذلك.
1: لا الفكرة أنا من رأيي سالم تغير أخوياك كلهم دولة.
2: لا لا فضل الله فضل الله عندي أكثر من مجموعة يا رب لك الحمد، فضل الله مستمرين دائما طلعات دائما.
1: بس المشكلة ترى في أوقات هذا اللي كسر يطلع المحبوب.
2: لا لا والله هو بالعكس هو اللي يكون السوسة.
1: أوه سوسة بدأ تصعيد. أيوه الموضوع
2: هو السوسة اللي تنخر في المجموعة.
1: انت والله واضح قلبك مليان على خويك.
2: والله قلبي مليان، والله قلبي مليان. الحمد لله فضل ما نحكي ده.
1: شوف واحد يبغى يلطف الجو ترى تقدر تقول اسمه
2: امين. لا لا لا ما اقول اسمه. الشباب اسمع
1: هلا.
2: الشباب كلهم عارفين، واصلا
1: خلاص
2: كلهم عارفين وما يحتاج نذكر اسماء.
1: يعني شكلك تقول لهم يا جماعة شوفوا اللي يسمع كلام فلان الله يحفظ ويطلع من المجموعة.
2: الله معاه يلحق وراه.
1: ايه عاد انت الشقردي حقهم طالب انه محفول مكفول انت المعلم. الله يحفظك يا سالم.
2: امين ويسعدك ويرحم والديك.
1: وياك ان شاء الله يا سالم. شكرا تواصلت معك.
2: حبيبي.
1: الله يحفظك. هلا وسهلا.
2: فمان الله ابوي.
1: فمان الله. والله طلعوا العالم مليانة قلوبهم يا ابو عبد العزيز. 011-40-5-3. أم محمد
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيها.
3: الله يحييك. اخبارك طيب؟
1: شلونك أم محمد؟
3: والله بخير الله يطول عمرك الحمد لله.
1: عاد نجي على العنصر النسائي ما شاء الله. عاد انتم من الحريم إذا اتفقتوا على روحة عند حد ولا شيء ولا طلعة ولا في العائلة يجيكم واحد في الأخير كذا يخرب عليكم يقول لكم لا والله ماني بطالع ولا هونه ولا
3: نعطي أشكال ما عاد نتفق وياه أبدا.
1: مرة
3: مرتين
1: بس تصملون؟
3: أكيد نجهز ونحجز وكل شيء بعدين يبلا خير يقول مع السلامة.
1: طيب لا. إذا واحد من عيالك مثلا طلعتوا وجيت تبغون تسافرون وشوي قال واحد لا والله ما بيطلع
3: هذا عادي ورا شغله هذا شغل ثاني.
1: أوه شلون ورا
3: ايه
1: بتلينا
3: باللي هو
1: ما في تفاهم.
3: لا ليش توافق تجي معنا او تراجع ليش؟
1: طيب اذا واحد من عيالك متزوج ومرته قالت لا والله ما نبي نطلع ولا شيء
3: ما علينا من امرته تقعد
1: اه
3: تقعد متى هو يجي
1: تطلع يعني تطلع
3: هي
1: إيه أنت
3: نعم
1: أقول أنت بتقولين تطلع بتطلع يعني بتطلع يا ولدي بتطلع
3: إيه يطلع يطلع لازم اللي بتقعد محرمتها تقعد تقعد معنا منها
1: لا إله إلا
3: أنا مجبورين نسحبها
1: وإذا بنتك مع زوجها وزوجها عيا
3: هذا زوجها حيا بشيء ثاني
1: أها يا يعني سبحان الله سبحان الله
3: هذا الرجال ما نقدر على الرجال نسوي له
1: إيه
3: مستقبلها وش أسوي أقرب عليها ألا تروح معه
1: الله يوفقك يا أم محمد
3: أنا والله متصلة عشان أشكرك مذيع مميز
1: الله يحفظك
3: والله يوفقك دنيا وآخرة وأرجو من المدير حقكم الإذاعة
1: إيه.
3: يرفع راتبك فوق
1: إن شاء الله
3: تستاهل
1: الله
3: تستاهل أكثر
1: الله يحفظك يا أم محمد
3: ترى خالد مذيع مميز ونرجو منكم ترفعون الراتب اللي فوق
1: الله يرحم والديك وبرضه ترى المخرج معنا محمد العيد الله يحفظه
3: أنا ما أدري عنه بعد هو ما عليه بس أنا
1: ما عليه
3: إيه أنا عارفينك أنت وأخلاقك
1: الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك
3: طول عمرك
1: وياك وياك أم محمد
3: الدنيا وآخرة
1: الله يجزاك خير لا هنتي لا هنتي أم محمد
3: يطول عمرك ودعناك الله
1: الله يحفظك الله يحفظك
3: يطول عمرك ومع الله
1: الله يحفظك في امان الله في حفظ الرحمن مستمرين معكم في موضوعنا يا جماعه اليوم والله الاتصالات ما شاء الله تبارك الله موضوعنا يقول يا جماعه وش جوك اللي غير رايه اخر شيء بعد التخطيط لكل شيء هذا موضوعنا اليوم سولفنا ما شاء الله في متصلين اليوم الدهروا وكلنا ادلى بدلونا بالبقيه معنا على 011 40 5 3 ولكن بعد هذا الفاصل لا تروحوا بعيد ابقوا معنا

الله أكبر يا سيدي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: على جوك.
5: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام. احنا الآن يعني دخلنا الساعة الثانية، والله بدون ما نحس راحت الساعة الأولى، وتفاعل المستمعين معنا اليوم كان يعني فوق الخيال بصراحة. موضوعنا اليوم اللي نقول طبعا نرحب بكل من انضم إلينا الآن، طبعا بدأنا من الساعة 10 وإن شاء الله مستمرين معكم للساعة 12. احنا الآن في الساعة الثانية من برنامج على جوك عبر أثير إذاعة الرياض. والجوك يلي يغير رايه آخر شيء بعد التخطيط لكل شيء. تتواصلون معنا على 011-40-5-3. عبد الرحمن.
6: هلا والله مسهلا.
5: هلا وسهلا، يلا حية.
6: الله يبقيك طال عمرك، يا هلا والله مرحبا.
5: شلونك عبد الرحمن؟
6: خير الله يعافيك، بشرني عن صحة.
5: الله يعافيك. طبعا عبد الرحمن في ناس يسمونه وجيه، ولا
6: الوجيه؟
5: ما الوجيه هي.
6: شلون؟
5: والله ما أدري، من زمان نسمع زي كذا، إبراهيم أبو خليل، عبد العزيز أبو سعود، ما أدري ليه عبد الرحمن يقولون الوجيه.
6: الوجيه أن عنده وجهة نظر بمعنى هذا الكلام.
5: والله ما أدري، بس إنه دائما كذا صار الدارجة. حياك، ما علينا، هذا موضوع الراجعة بعدين.
6: هذا موضوع ثاني، نخلص موضوع السفر ونرجع له.
5: عليك إيه، شكلك جاي مليان ومعبي.
6: لا والله فيني طالع من المستشفى في دعوات.
5: سلامات، ألف سلامة، ما تشوف باس.
6: الله يسلمك يا حبيبي،
5: إن شاء الله طيب.
6: اللهم لك الحمد.
5: يلا الحمد لله، الحمد. أجل خلنا نرفق عليك ونسولف معك بشويش. سمعت سمعت موضوعنا.
6: سمعت موضوعكم دي تقريبا نص ساعة راجع البيت، والله ما أخذ لفة حول البيت عشان أسمع الموضوع.
5: قطعنا لك الطريق.
6: خلني بعلمك، لاني انا والله اني احب السفر.
5: حلو،
6: لكن انا عندي نقطه واحده للسفر.
5: اللي هي
6: يقول لك السفر يسفر عن الرياجيل.
5: اها حلو،
6: اها
5: حلو.
6: فحكم سفراتي اللي قبل مع الشباب، خلاص سافرت مع كذا شخص.
5: حلو.
6: انتقيت اثنين.
5: ايش؟
6: أقول انتقيت اثنين.
5: انتقيت اثنين، حلو.
6: اثنين، فأنا اللي عرفته إن السفر يسفر عطيجه.
5: هو زي زمان يقول، تعرف الرجال قال إيه، قال سافرت معه، قال لا، قال أجل ما تعرفه.
6: بس هذه، فهذا اللي أنا عارفه السفر. واللي كنسل الموضوع، اللي كنسل شيء على آخر السفرة ذا، وقسم بالله العظيم يعني
5: خليني ساكت. هذا وش تسوي معه؟
6: مو هذا مهلك. والمشكلة تدري وش المشكلة والأعظم من هذه كلها؟
5: اللي هي
6: إن هذا واحد من إخواني نفس كذا.
5: أي حلو، هذا تعاني معاه على الجهتين.
6: هذا أنا أقسم بالله تعبني، يعني أحد الأسباب إني أنا توني طالع من المستشفى. يلا
5: الأسباب.
6: خليني بالله
5: لا لا لا تعال بالله حكني عطني سواليف مثلا.
6: لا دق علي خاص ارفع المواضيع كله
5: جريء تواجد
6: يا والله العظيم خليني ساك. لا لا موضوع ان يعني شف
5: يعني حتى يخرب يعني عليكم على مستوى العائلة صح.
6: خليني بقول لك شيء يعني بعد البحث والتحري والقراءة الدائمة لهذا الموضوع انه وش الاسباب يعني ترى الشخص نفسه هو في مشكلة ترى يعني اذا كنت صديقه ولا اخوه يعني حاول تراجع مع الموضوع هذا لان مشكلة فيه هو نفسيا
5: يعني أرى. احكي لي ترى انا حبيت الموضوع طالما ان طحنا في واحد قاعد يعاني
6: اي لان شف يعني حسب طبعا هو اخوي عايش معي في البيت فلقيت ان الموضوع مو بموضوع سفر ولا موضوع اني كنسل لا لا الموضوع اكثر من كذا الرجال المتردد يعني في مشكله نفسيه
5: انت تردد
6: إيه
5: ما هو عناد او عبط
6: لا لا لا المشكله هذا العبط هذا شيء ثاني عاد هذا حاله استثنائيه
5: هذا موجود عنده
6: لا لا العبط
5: إيه؟
6: يا اخي ليته عبيط ولا يسوي ذا الحركات والله ليته عبيط ولا يسوي ذا الحركات
5: يا اخي حاس فيك يا اخي بدري ليه
6: لأنه هو أخوي
5: وش يسوي أخوي يعني ما في مجال نقطع علاقة ولا شيء
6: نهائيا يعني واحد قبل شوي قاعد يسأل معي يقول أنا انقطعت علاقتي مع واحد ودام ما سحب عليه من الدوام ما أدري صار
5: وهذاك اللي يقول له بجيك الحين وسحب عليه 3 أيام
6: خلى هذا مشاكل أقسم بالله ما تتقارن هو أخوك ترى دي والله كارثية مرة
5: حاس انك قاعد كذا تسحب في وجهك كذا تقول هذا اخوي يا جماعه

0: لا وتدري وش الأعظم؟ خذين
1: وش هي؟
0: أكبر مني.
1: كم؟
0: أكبر مني.
1: يعني كم أكبر منك؟
0: والله بتقول كذاب بس والله
1: لا محشوق
0: لا، أنا أكبر مني بعشر سنوات.
1: طيب والمشكلة أن تجيب لك الارتباط دائما مرتبط معه صح؟
0: هذه هي عرفت، لأنه هو فوقي على طول، فهذا هذا هذه المشكلة.
1: وعايشين في مكان واحد،
0: وعايشين في بيت واحد، وسفرياتنا واحدة، والوالدة خذ أخوك وخذ أخوك فهمت؟ فالموضوع ترى متوسع يعني.
1: كيف تشكي على الوالدة؟
0: متوسع هو الموضوع، وصل الوالدة والوالد. الموضوع شوي عظيم يعني، حاولوا يعني أكبر مما تتصور يعني.
1: طبعا اللي يسمعنا الحين يقولوا وش فيهم يضحكون، لأن أنا حاسب معاناته.
0: لا هو نايم الحين، هو نايم حاليا، فأنا انتهكت الفرصة أني أنا أكلمك
1: بدون ما أفضفض. أفضفض
0: إيه أنا أفضفض فهمت، لأني دقدق على أخوياي ما حد رد علي الساعة 11:30 كلهم نايمين طالع من المستشفى أبي أسولف أنا.
1: أبد أبد مكان مكانك، لكن لا لا بس بالله عطني مواصفات. اسمع مواصفات الثانية وش هي؟
0: لا لا هذه بالحلقة الجاية أنا راح أعلمك.
1: يوفي لا استأجل.
0: إيه أنا خلاص أنا حفظت رقم بسجل أنا.
1: قول أبي خالد عرفت اللي حاس فيني.
0: بجيبه معي وندق عليك أنا وياه كل أبونا. واسمع خلها حلقة استثنائية مقابلة خا عبد الرحمن وأخوه.
1: هذا يبيلك يعني ما ادري هو كيف نعالجك كيف يا اخي والله معنا
0: والله شوف لي معارفك بودكاست حاول فيه حل الموضوع فيه اي شيء يعني.
1: طيب ما وديته يعني طالما انه يتردد ما حاولت تعالجونه عند طبيب ولا شيء؟
0: والله تبي الموضوع جدي ولا استهبال عشان اعلم؟
1: لا لا جدي
0: جدي. لا والله العظيم تدخلت انا معه في الموضوع، انا اكتشفت ان الموضوع نفسيه.
1: هو بس متردد. هو
0: اتكلم بشكل جدي.
1: هو متردد.
0: شف طالما ان الشخص تردد يعني انا بستثني موضوع العبط نفس اللي قبل شوي تكلم قال ان انا اعرف واحد يقول اني انا انبسط على الشيء هذا.
1: اي هذا واحد دق علينا وهو متخصص في الموضوع ذا.
0: اي خله على جنب. انا اتكلم عن شخص فعليا هو عنده تردد انه مثلا يتفق معك
1: ايه
0: بعدين يجي يقول لك والله انا ما ابغى ولا يصرف يعني. ترى والله العظيم لو تتأكد أو تبحث وتشوف الموضوع ترى هذا يعني ترى ما تردد على سفرة ولا تردد على طلعة، ترى عنده تردد بأشياء كثيرة في حياته وعطلته.
1: خوف يعتبر؟
0: خوف خوف والله خوف. وشوف حكم أنه هو أخوي هو صار له موضوع، أنا أعرف الموضوع هذا قبل 5 سنوات. هو قبل 5 سنوات قبل الموضوع ما كانت شخصيته كده.
1: يعني في شيء أثر عليه.
0: ففي شيء أثر عليه. فالموضوع ترى بشكل جدي بشكل نفسي ترى يعني هو في مشكلة. يا أنه تلقى الشخص عنده موقف سبق وصار له موقف.
1: إيه.
0: عنده خوف أي كان.
1: لا طيب طيب طيب لما تتحاول في تدخل في طبي او شيء زي كذا يعني علاج نفسي او اجتماعي او شيء زي كذا.
0: ما اخفي عليك تدخلت في الموضوع هذا، نصح تكلمت.
1: ما ينفع شوف الفكره في في في متخصصين في الامور هذه طالما انه حصل موقف فهمت.
0: نعم في متخصصين. نعم
1: إيه طالما انه في حصل موقف اكيد لها يعني الطب ما بقى شيء يعني في تدخل.
0: نعم.
1: فيه
0: نعم.
1: يمكن الرجل يحتاج الى بس شويه يعني زرع الثقه مره ثانيه
0: بالضبط
1: عشان
0: بالضبط.
1: يعني ترجع الامور كما هي.
0: شوف انا ما ودي اني اتوسع
1: لا لا لا
0: الموضوع
1: لا
0: اللي يكون على جانب نفسي او نفتح المواضيع
1: لا لا لا.
0: لكن حسب اطلاعي انه فعليا هذا الموضوع ترى يكون نفسي، يا انه موقف يا انه شيء من الصغر مزروع في الشخص نفسه. بحكم ان انت طرحت اليوم الموضوع اتمنى من المستمعين انهم بعد اذنك طال عمرك
1: اسمح
0: لي زاد فضلك انهم ياخذون الموضوع هذا لما يشوف احد من اخوانه من اصدقائه ايا كان ويترد وتكرر الشيء هذا لازم يكون في تدخل فعليا، لأن الموضوع ترى أكبر من موضوع سفرة ولا طلعة.
1: أي لا لا هذه حالة عرفت
0: إيه.
1: هذه حالة صايرة ممكن موجودة حتى ممكن فينا إحنا أوقات تلاقيك في بعض القرارات
0: نعم.
1: تتردد ولا هي ما يبيلها
0: نعم.
1: أجزم وتوكل
0: نعم نعم نعم
1: فترى الموضوع ما هو بس على

0: عيوب الأطراف الأخرى تراها ممتازة. يعني أنا عرفت عيبك خلاص ارتاح، لكن البلا إذا أنا أنت تتوهني معك كل مرة نجي نبي نسافر نبي نروح نبي نطلع ننزل شوية تلاقي ألاقيك في واحد من الشباب تصل هذاك واحد سوسة في المجموعة، يا جماعة إيش تبون تروحون تركبها ما نأجلها نعوضها ما أدري كيف، فهمت؟ خلاص إذا عرفت البلا يقول إذا عرف السبب بطل العجب، لكن البلا إنه كل شوية يجيك يطلع لك بطلعة ولا نداري وش السالفة.
1: صح صدقت والله
0: صدقت فيه
1: ما
0: وفق الله.
1: أسعدتوني والله بوجودي معكم وشاكر.
0: أسعدتوني بوجودي معكم، وش ذا النرجسية عندك يا الحبيب؟
1: لا طبعا هذه مشكلة ثانية فيني أنا شخصيا ما قلت لكم إلى الآن أني أنا عاني من النرجسية، حسب أني أنا بس أخوي اللي عنده مشاكل طبعا حتى أنا.
0: الله يعيننا عليكم يا ابن علاء. يلا وفك الله وفك الله يا عبد الرحمن.
1: الله يسر عمرك.
0: لا انت لا انت طويل العمر. شكرا لك.
1: يا هلا والله.
0: 011 40 53 والله الظاهر انا بنشتغل برضو دكاترة نفسيين يا جماعة. عبد الكريم
2: هلا حياك الله يا مرحبا.
0: يلا حيا معليش طولنا عليك.
2: لا لا عادي حياك الله.
0: شلونك اخوي عبد الكريم؟
2: والله بخير الحمد لله
0: ان شاء الله. كيف وضعك مع الاخويا؟
2: والله انا قاعد اسمعكم قاعد تتكلمون في ان كيف مثلا واحد يواعد ويطلعون مع بعض وبعدين واحد
0: يسحب.
2: ايه انا اقول انه بالنسبه للطلعات اللي زي كذا البعيد
0: لا لا احنا ترى موضوعنا ما هو فقط على السفر برا المملكه، لاي شيء حتى في العائله ترى في اوقات يطلع لك واحد يحوس الدنيا.
2: ايه صح اتصال كذلك احنا نقول مثلا اذا في مثلا قرار او شيء مثلاً واتفقوا ناس إنهم مثلاً يقولونه أو مثلاً سفرة أو شيء تلقى هذه المتردد هذا أو الإنسان اللي يهون عرفت هذا المفروض إنه يكون مكمل ما يكون أساسي في مثلاً في السفرة أو في القرار أو في يعني بحيث إنه لو إنك لو يعني طبعاً أكيد إنك ما تعرفه لأن هذه ردة فعل تكون غير متوقعة منه هو عرفت إنه يترك كذا بدون ما لكن أنا أتوقع إن الشيء الأساسي في الموضوع كامل اللي هو المجاملة انه يوافق بمجاملة
0: بالضبط
2: او انه بيخوض غمار مثلا انه بيروح مع ناس وكذا وهو ما هو اصلا ما هو اجتماعي اتوقع انه فلما يجي الصدق يهون عرف
0: زي سالفة خوينا اللي قبل شوي
2: اي اذا جاء بيطلع يكنسل عرف
0: صارت معك
2: والله شوف وش اسمه تصير طبعا هي اكيد تصير من كثرها ما تجمع لكن بالنسبه لل دائما انا اقول اللي بيطلع مثلا عاده يكون مثلا يعرف من اللي يختارهم معه
0: عصام لي
2: ايه خوي الماشي يسمونه
0: خوي الماشي حلو مصطلح
2: ايه اللي ايزي جوينج ايه هذا يكون مثلا انت بتمشي انت بتسافر تعرف من تختار لان في بعض الناس حتى يكون هو ممتاز ويسافر معك وكذا لكن تتفاجأ مثلا بسلوكه يكون يختلف برا اي نعم فتضطر انك ايش تبدا تقول لا هذا مثلا ابغى استثنيه يصير مثلا يروح معي مثلا في الاماكن الفلانيه
0: مشاوير محليه هو. ولا قريبه
2: ايه
0: ولا شيء
2: او شيء ايه او شيء ما هو باساسي يكون
0: ايه
2: فخوينا اللي قبل شوي من مكه يعني يقول انا عندي اكثر من جروب
0: الا
2: فهو مصنفه ما شاء الله
0: انت حبيت الترتيب ذا
2: اي صراحه اني مثلا بروح مع ناس في مثلا بر وما بر وكذا اختار مثلا فلان وفلان وفلان اللي هم ينفعون فيه اروح مثلا بسافر برا يعتمد برضه حتى يعني الناس اللي بتروح معي
0: ايه
2: لكن هذه تصير دائما يعني تتفاجئ بالناس اللي يقول لك اي نعم وكذلك في حاجه برضه قبل لا انت
0: اللي
2: هو يكون مثلا الشخص اللي انت يعني لما طرح الفكره هذا مثلا انه ايش رايكم يا جماعه ان نسوي كذا ونسافر يكون كونكتر يعني يربط يكون هو يقول لفلان مثلا وانت جالس مثلا فلان خاونه وانت تبدا تقول تبدا تجامل تبدا تهوي اصلا تبدا ايه بس انه بعدين تبي تهون عرفت
0: حلو
2: بعدين يبدا ينسحب تدريجي لكن المفروض انه يكون فيها وضوح اللي انا اشوف
0: البلل اللي واعد اللي هو المتزعم بالروحه
2: اللي ما في اي هذا عدم المشكله اللي يجيك مره صامل وكل شيء ولا بعدين طب يطفي التلفون ولا تدري ايش صار عنده وبعدين حتى عذر وبعدين ما يصير مثلا عذر مقنع
0: والله في شباب قالوا يا حبيبي طالما انه لو اروح لوحدي
2: ايه صحيح
0: لو اروح يا رجل المشوار زياده حق الرياض، واحد قال جايك جايك في الطريق.

0: في الأخير ما جاء على طول دق سلف ومشى الرياض.
1: هذا اصلا هو اصلا بس كان يبي
0: احد بس يحركه.
1: اي بس يبي لا بيشوف يعني هات تجي ولا تراي ماشي.
0: المشكله انه خويه ذاك هو اللي قال له يلا نروح الرياض.
1: يا مشكله هو هذا موضوع كنت هذا هو قلب
0: اي هذا هو البلد اللي لما
1: حاولت الف يمين اخوي خالد انا خبي انه خوي السوز لا
0: اسمع
1: الشرير اللي قبل
0: لا لا هذا والله شكلك انت واحدة منهم برضو.
1: لا لا ابدا
0: ها؟
1: اذا خلاص اذا بطلع خلاص انا اطلع يعني ما هم
0: الله يسعد.
1: حتى لو كان في كونكتر او يعني مثلا شخص يقول مثلا فلان واخر شيء يرفضون
0: اي
1: اكمل انا ما علي طبعا هو هذا اللي الشخص الثالث او الشخص اللي يعني مثلا خلينا نقول واحد مثلا او اثنين مثلا اساسيين في تمام مجتمع مثلا اربعه او خمسه تمام واحد خلاص كنسل من الاساسيين الاثنين اللي هم اول من بدا الفكره لا انا ما كنسل خلاص معه
0: الصمله يا رجال
1: اي ما في قدام
0: وفقك الله وفقك الله يا عبد الكريم سعدنا بسمع صوتك
1: حلو والمحتوى حلو
0: الله
1: وتشعب يسوي تفاعل
0: والله انا اللي تشعبت مع العالم حتى الموضوع ضيعناه
1: الله يحفظك
0: شكرا لك عبد الكريم مستمرين معكم على 011-40-5-3 موضوعنا اليوم والله طلع بلاوي بتلتلة طلع سواليف مكبوتة في قلوب الشباب اليوم أغلبهم كلهم يتكلمون قاعد يطلعون شيء أثري دفين واحد من الشباب يقول له سنة من يوم سحب عليه وباقي في قلبي باقي في قلبي على 011-40-5-3 بعد هذا الفاصل ابقوا معنا

0: وتفرق في
1: روتين. انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج

0: على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
1: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك خذ الفرحة،
1: على جوك
3: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
3: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. على جوك.
6: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج على جوك عبر أثير إذاعة الرياض، ونقول هلا وسهلا بكل من انضم إلينا إلى السمع. وعندنا متصل 011-40-533 أبو مشاري.
7: مرحبا أخوي خالد، هلا والله.
6: يلا حيا، هلا وسهلا.
7: هلا والله يبقيك يا حبيبي،
6: شلونك؟
7: طيب،
6: شخبارك؟
7: طول عمرك إن شاء الله.
6: كيف شكلك في مشوار كذا؟
7: والله تقريبا واقف، والله عند محل قلت مار بنازل لين أكلمك.
6: يا مرحبا، عز من يتصل أبو مشاري؟
7: حبيبي والله أبو خلود، الله يسلمك.
6: وش وضعك؟ شكلك من النوع في
7: يا أخي أنت خالد، قاعدين تكلمون عن سحبات سفر وعن سحبات شريات وصفقات. أنا أنسحب عليه بعرس كامل، مو بالدعوة لنا.
6: أوف أوف أوف أوف أوف.
7: أي والله، أنا جاني واحد من الزملاء قال لي وش رايك أنا بخطب من فلان.
6: حلو،
7: تمام، بس إنه قال أنا بالبنت الصغيرة، هو عنده بنتين الرجال، لكن المشكلة اللي عايقة البنت الكبيرة. قال لي وش رايك تأخذ الكبيرة؟ شفت الفزع وشلون؟
6: وفزعت.
7: قلت له خلاص، بس انه الوقت مو مناسب، يعني ما الواحد ما كون نفسه ولا شيء، وهو الرجال مستعد للزواج.
6: طيب،
7: بس ان اللي عايق ان البنت الكبيره ذي ابوها رافض اللي انت عرس الكبيره اساس ياخذه الصغير.
6: طيب
7: والله تقدمنا وخطبنا، الاتفاقيه انه اذا تملكت يخطب هو ويصير زواجنا سواء.
6: حلو
7: والله، تملكنا وخطبنا وعطونا الجماعة، ويوم من تملكت قال لي والله أنا استأخرت.
6: أنا
7: شفت شلون يا رجال، بغير بدل، هذا عرس ما هو بالدعوة. قال لي والله أنا استأخرت، وأنت الله يوفقك، وأنت والله وصارت عين الخير الحمد لله والشكر.
6: سبحان الله. لا بس انك انت نويت النية على اساس ان البيت ولقيته مجاويد يعني.
7: والله الحمد لله والشكر، واقولك على قولك على نياتكم ترزقون، صارت هي عين الخيرة
6: ما شاء الله.
7: والله وفق، لكنه من عائلة ثانية، لكن شفت الفزع وشلون قال
6: والله انك مطنوخ.
7: والتخطيط طبعا علمنا والبنت بالتخطيط، بس بعدين
6: بعد ما انكشفتوا
7: الفراعنة تلعبون علي أنا وبناتي.
6: الله، قوية دي.
7: هذا السحبة ما بسحبة سفرة ولا سحبة،
6: قول يا زينكم على سواليفكم.
7: اي والله الله يحفظك.
6: لا بالعكس، لا الحمد لله، يمكنها اللهم لك الحمد، خيرة لك، فهمت؟
7: والله اي نعم، يمكننا خيرة،
6: سبحان الله النصيب اللي وداك يعني.
7: عز الله عز الله، ولا والله ما كانت النية موجودة لكن الحمد لله.
6: الكلام هذا قبل كم؟
7: والله تقريبا 25 إلى 30 سنة تقريبا. الله المستعان، ما في ترجيع.
6: إيش حسيت لك ندمان يا ابن الحلال؟
7: لا لا إن شاء الله، لا
6: لا الحمد لله، لا الحمد لله، الله يبارك لك والحمد لله يا رب.

0: بارك لك فيما رزقك يا رب العالمين.
1: يا حبيبي ابو خلود
0: الله يحفظك يا ابو مشاري،
1: حبيت والله اسمع صوتك وشارك
0: لب قلبك. الله يحفظك، سعيدين بسمع صوتك يا ابو مشاري.
1: الف شكر على برنامجك الحلو اللي والله كل اللي يتكلم فيه.
0: اللهم لك الحمد، فضل من الله وبجهدكم. الله يحفظك
1: عليك ابو خلود، تمس على خير
0: وانت من اهل الخير طال عمرك. الله يحفظك،
1: حياك حبيبي.
0: 0-11-40-5-3. عبد الرحمن،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، حيا الله عبد الرحمن.
2: الله يحييك، مساء الخير، شلونك؟
0: يا مرحبا.
2: طيب والله ما تسمع صوتك، لكن قلنا نشارك ونسلم عليك طال عمرك.
0: يخليك رب. من تكلمنا عبد الرحمن؟
2: والله اكلمك يا عزيزي، طالع توني طالع من القوعيه متجه للرياض.
0: اوه توك تسمعنا؟
2: ايوه توني اسمعك، توني امسك خط، قلنا يبرد الجو نمسك الخط.
0: الله يعينكم ان شاء الله. دوام
2: يعني. الله هلا بقرا دوام. الله
0: هلا هلا هلا هلا. سؤالنا يقول يا طويل العمر، وش جوك باللي غير رايه اخر شيء بعد التخطيط لكل شيء؟
2: اوه والله يخطط
0: واخر
2: شيء
0: غير. ايه يعني مثلا تجي مخططين الروحه والدنيا وشغله، يطلع لك واحد. وطبعا اللي يغيرون ذولا سواء كان من العائله ولا من الاصحاب والمجموعات ذولا، صار معك شيء منها؟
2: لا والله اللي يغير يعني شوي يمشي، اما اللي يسحب خلاص مجهزين كل شيء ويطلع مثلا كشته مثلا.
0: ايه مثلا ايه.
2: واخر شيء اخذت القلم ما يرد، ولا اخر شيء يقول انا جاني ضرب خلاص ما ادري وين معه، وانت حاسب حسابه وحاسب
0: وش تسوي معه؟
2: امر الله من تعب، نطلع احنا وخله.
0: ايش تسوي؟ بتكلمونه مره ثانيه؟
2: ايه عادي عادي
0: مره ثانيه. اوه والله انت حبيب.
2: الواحد
0: وظرفه هي هين معاه، احنا ما نقول لا في الظروف، في ظرف اقسى من الشيء، لكن اتكلم على انه في بعضهم يجيك بس كذا يبي يخرب ولا يبي
2: اذا تخريب نعطيه فرصه
0: وعطيه نتعبره. قل له فرصه سعيده ابو الشباب.
2: ايوه نعطيه فرصه خلاص ثلاثه ثابته على ما قال،
0: ما عاد فيها ثالثه من اول مره ما ينفع. شكرا. شوف اللي يبغى يهدي النفوس ذا.
2: أيوة.
0: هذا اللي ما عنده تفاهم. الله يحفظك، درب السلامة. الله درب السلامة عبد الرحمن، توصل بالسلامة وترفق.
2: أنا أشارك معكم.
0: الله يحفظك، أسعد من اتصال، أسعد من اتصال علينا. الله يحفظك. الله يحفظك، أنت بالطريق، ودعتك الله. 0-11-40-5-3. والظاهر أنه آخر متصل معنا محمد.
3: نعم معك حبيبي.
0: هلا وسهلا ابو حميد،
3: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، يا مرحبا.
3: والله موضوعكم شيق والناس اللي مر علي ولخبط لي اعداداتي.
0: يا ابن الحلال عطنا باللي اصلا حتى احنا تلخبطنا، كنا في موضوع ورحنا في مواضيع.
3: هذه اخذت مره قدمت اجازه وكان في شخص عزيز علي غالي
0: حلو،
3: واتفقت ويانا نسافر
0: لمكان ما.
3: ايه المهم من اول الشهر متفقين خلاص نسافر وكذا كذا، ونخطط كل يوم والمكان والزمان وكل شيء خططناه، حتى الشاي والقهوه.
0: حلو.
3: المهم كل ما قلت له قال خلاص انا حجزت خلاص. ها حجزت؟ قال لا بستنى شويه ترخص تذاكر. يوم بقى ثلاث ايام. ها يا فلان. قال والله اسمح لي انا والله عندي فوبيا من الطيران. يا شيخ يا غالي. قال والله ادور لي احد يخاويني، ما لقيت احد، وارجع البيت واجي عند ام العيال.
0: ها
3: خاويني تسافرين معي؟ قالت متى؟ قلت بكره. قال طيب العيال في البيت؟ عندي ثلاث عيال.
0: الله يحفظ ويصلح.
3: اركب القطار وديهم لاهلك في الرياض وارجع في القطار. وراحت في القطار ونزلتهم ورجعت وسهرانه ومن هنا على المطار والمطار الاندلسي، وسبحان الله كانت احلى رحله.
0: عز الخوي،
3: عز الخوي اللي يبيه عيبيني، واللي كنت ما أبيه سبحان الله صلحت شيء.
0: لا سبحان الله، أنا مؤمن بإيمان إنه سبحان الله بعض الأشياء لما تترتب ما يطلع لها طعم.
3: شوفي معك اللي تترتب، بس شوف الأخويا في خوي ديرة وفي خوي سفر.
0: أها حلو.
3: خوي السفر هذا ما مهما كان هنا شقردي وتمام وتطلع معه برا يختلف 180 درجة.
0: ما هو بجوه،
3: ما هو لا جوه جوه سبحان الله. بالعلم أحد كان سافرت مع من أحد من زملائي، جبرت جروب، هو كنت أسافر مع جروب وجبرته معايا. وقلت لهم

0: قالوا كيف تعرف قلت على مسؤوليتي وجبته معنا واقسم بالله العظيم حنا في ديره وفي ديره وعدو اللدود في السفر صرت انا.
1: انت
0: يعني زي اللي يقول يشيل الحيه في حتله.
1: الله يعطيك العافيه وقتنا انت يا ابو يا محمد ودنا سمعنا صوتك من بدري.
0: يسعدك ربي يوفقك.
1: شكرا شكرا
0: لكم حلوه وانتم مذيع مميز.
1: يحفظك الرحمن يحفظك الرحمن يا محمد.
0: شكرا يا
1: شكرا فعلا. لك شكرا لك شكرا لكل من تواصل معنا يعني بالاسامي كلها اللي شاركوا معنا الله يعطيكم العافيه ويسعدنا والله ساعتين راحت معكم بدون منحس وهذا من لطفكم وذوقكم وتفاعلكم معنا واللي دائما كما عودتونا عليه. هذا اليوم انتهينا فيه على جوك كان معكم الخميس والجمعة والسبت كنت أقدمها أنا معكم خالد الحيدان وهذا فريق العمل من التنفيذ والإخراج محمد العيد ومن الإعداد جمال العتيبي ونوف الرخيم. دعواتنا لطلابنا بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله تحقق الأماني وجاء وقت الحصاد. إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد يوم الجمعة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. فضاء ممتلي بالألحان، مساحات تتقاطع فيها الذاكرة مع الصوت، نطل عليكم من خلال برنامج دوزان بقيادة فريق من زملاء المبدعين، ومن خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات الفنان المبدع، ومن خلال إعداد عماد العبد الله، ومعكم في التقديم ظافر الخثعمي، ومن الإخراج سعد بن تني. نفتح دائما من خلال برنامج دوزان مساحات تتقاطع فيها الذاكرة، ونطل عليكم من هذا البرنامج في مساحة إذاعية نضبط فيها ترددات الفن الجميل، وأيضا نقترب من أصوات صنعت للفن مجال رحب، وللموسيقى أيضا ظل لا يزول. هنا نفتح أبواب الاستضافة لفنانين تركوا بصمة فنية جميلة في بداياتهم، وحققوا أيضا جملة رائعة للمشهد الفني. معكم دائما من خلال برنامج دوزا. ضيفنا الليلة مستمعينا الكرام صوت عرفة، يعني كيف يمد للجملة الموسيقية وللفن مجال رحب، أيضا رسخ فكرة وإبداعه ووهجه في مجال الفن، صنع بطاقة فنية فيها من الإحساس والأداء، صاغ لنفسه هوية مختلفة، رحلة من الفن الجميل، من النقاء، من الإلهام، الفنان عمر الكعبي. حياك الله فنان الجميل عمر.
2: الله يحييك ويبقيك إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا فيك، أسعدتنا في برنامج دوزان.
2: بالعكس أنا سعيد والله، وتشرفت والله بحضوري، وإني أقدم يعني الشيء إن شاء الله اللي يرضيكم ويرضي المستمعين، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله.
1: يا هلا وسهلا فيك. دائما ما نرجع يعني نرجع للزمن الجميل، ومن خلال برنامج دوزان نقول دائما أنه في زمن حلو، يعني الفنان يلتقط فيه أنفاس الإبداع، ويكون عنده نظرة أنا يعني أخذ ذاكرة الفن وأجمل ما في الفن. متى بدأ عمر يعني يتنفس الفن؟
2: والله أنا طبعا أغني من يوم أنا صغير، مسارح في المدارس وكذا في جميع المراحل السنية، بس يعني لقيت الدعم من الأهل والأصدقاء وكذا تحديدا تقريبا في عام 1991.
1: ما شاء الله. إيه؟ هذه كانت بصمة بداية إيه؟ انطلاقة عمر. إيه؟
2: يعني لقيت الدعم وكذا. كان في أيام الحرب الخليج تذكر. وكان وقتها يعني مقفلين على أهالينا وكذا، وكنا بس نسجل الأغاني وكنا نسمع الأغاني الوطنية وهذا، فكان دائما نسجل وأنا وإخواني وكذا مع الأهل، فيجي مثلا إخواني الكبار وكذا يسمعون هذا صوت مين، هذا صوت عمر والله، وذا فلا تعال غنينا تعال كذا، فتعرف أنت لما يكون واحد ولد صغير ويلقى إخوان الكبار مثلا داعمين وهذا فتلقاه خلاص. فمن يومها أنا بديت خلاص أسمع الأغاني وأبدأ يعني إنه لا طور من نفسك. ايوه.
1: من اكتشف عمر في تلك المرحله؟
2: اخوي الكبير.
1: الله
2: ابو تركي الله.
1: يعني صراحه اكتشاف جميل. هل اكتشاف عمر جعل منك انك تسمع عدد من الاغاني في تلك الفتره، عدد من الفنانين؟ من اللي سمعت لهم في البدايات؟
2: والله خالد عبد الرحمن، راشد الماجد، في الحقبه هذول اللي هم طالعين كانوا متوهجين، يعني عباد الجواهر.
1: والله أنا صراحة يعني أنت ذكرت أسماء فنية لامعة، لكن لو عاد بك الزمن كذا نرجع للوراء شوي، يعني من الفنان اللي فعلا أنت دائم كنت تحرص على أنك تسمع أغاني بلافة؟
2: راشد.
1: طيب بما أنك قلت راشد، نبي نسمع شيء من فنانك المفضل راشد الماجد.
2: أوكي.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: وبعد هالأغنية الجميلة، أغنية المسافر للفنان راشد الماجد، وهالصوت الجميل بصوت فنان عمر الكعبي، ومن فقرتنا الأولى في زمن الفن الجميل اللي دائما ما يسعدنا أي فنان في ضيافتنا أن نسعد بهالفقرة، لأن نرجع بك للماضي ولا الجميل أنه وعدناك شوي للماضي، والأغنية قديمة جدا للفنان راشد. طيب عندنا فقرتنا التالية كلاسيكيات، يعني دائما ما نقول أنه في كلاسيكيات، يعني في أشياء في الزمن الحلو الفني ما ننطرب لها، يعني خاصة أنه نختار عمل كلاسيكي مثلا. أبرز الأعمال الكلاسيكية فعلا اللي أنت تعتبرها درس موسيقي بالنسبة لك.
1: والله الأغاني مو كثيرة يعني، ومتنوعة ما بين القديم والجديد ولكن في أحيانا تحس إن في أغاني ترسخ سبحان الله يعني في الذاكرة وتردد كثير يعني. أغاني جميلة جدا. أنا بالنسبة لي أحب أغنية جبرني الوقت الفنان عصام كمال.
0: السر في اختيارك لها؟
1: أغنية جميلة فيها تنوع في الطبقات، فيها يعني لحنها جميل، كلماتها حلوة، وأداها كان من الأستاذ عصام كمال رائع بعد، فأنا حبيت الأغنية هذه يعني.
0: الكلاسيكيات متعة خالصة للفنان عمر؟
1: يعني مش دائم، أنا أحب التنوع، أنا عرفت أحب التنوع، أحب الجديد أحب القديم، بس القديم دائما تحس أنه له نكهة وله طابع خاص يعني. دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: جميل أنه المساحة تكون حلوة في الكلاسيكيات خاصة الفنانين بشكل عام.
2: نعم.
1: ودائما تكون الأغاني الكلاسيكية نوعا ما تكون حزينة شوي.
2: بالضبط. أيوه.
1: إحنا ما نبي نرجع للحزن، بنفرح.
2: لا لا يعني كذا وكذا.
1: هذا الجمال. وفي فقرتنا الممتعة من خلال فقرتنا كلاسيكيات، لكنه دائما ما نقول نت

0: تحب تسمعها وتتمنى أنها تكون لك أنت كفنان؟
1: والله الأغاني الجميلة كثيرة الصراحة، بس الأغنية اللي أنا حسيت أنه أو تمنيت أنها تكون لي هي أغنية إذا مو قد الكلام الفنان الكبير عبد الله الراشد.
0: بالفعل تحس أنها الأغنية تتمنى أنها تكون لك وأنك غنيتها هي. وأن تكون كلماتها من البدايات عند عمر
1: الأمانة.
0: كلماتها تلامس روحك؟
1: تلامس روحي، وكلمات جميلة، و أحس أنها عمر يعني زي ما تقول.
0: الله، يعني عادة ما تكون هالأغنية فيها إحساس فائق، حتى كلماتها، نوعية الكلمات، الخيال الواسع اللي فيها بعد، يعني شيء جميل للفنان.
1: حتى لما أغنيها مثلا أغنيها أنا، يعني بإحساسي أنا.
0: بإحساسك أنت؟ الله، ترى إحساس الفنان شيء مختلف تماما. إحنا إحساسنا في البرنامج مختلف. نبي نسمع شيء من أغنية عبد الله الرويشد إذا مو قد الكلام، نسمعها ونرجع لكم في دوزات.

0: وبعد هالأغنية الجميلة بصوت فناننا عمر الكعبي، يعطيك العافية على هالصوت الجميل، أسعدتنا والله.
1: بالعكس
0: يعني أداء أداء أداء

0: ممتع صراحة
1: يا حبيبي الله،
0: يعني روحك الجميلة فيها صنع إبداع، وهذه إبداع الفنان روحها لما يغني الأغنية ويطلعها بجمال الإبداع اللي فيه. ومن خلال فقرتنا عمر القادمة، فقرة ممتعة دائما ما نحرصنا على ضيوفنا أنه نقدم فيها شيء مختلف. جاهزنا؟ جاهز للفقرة؟
1: جاهزين،
0: مستعد. يلا حكي غاني فقرتنا القادمة، يعني من خلال حكي غاني لو قدر للفنان عمر من خلال هالفقرة. خليني قبل أن أسأل محاورنا فيها، لكن لو قدر لك أنه فعلا هالأغاني اللي بتختارها لنا فيها أغاني تلامس عمر، كذا تتمنى أنك أنت تأديها بصوتك، تتمنى أنها أيضا ضمن ألبوم عمر؟
1: فيها أغاني زي ما تقول
0: غير الأغاني اللي بتختارها لنا.
1: أكيد.
0: يعني نبي حنا نقول نرجع بك للشريط الحلو.
1: والله في أغاني كثيرة يعني، والواحد خاصة لما تكون الفنانين العمالقة يعني زي
0: من الفنانين
1: محمد عبده، عبد المجيد، رابح جميل، رابح يعني ما بين الماضي والحاضر.
0: الله.
1: رابح.
0: عبد المجيد
1: عبد الله، أنا قلت، وبرضه الله يرحمه أبو بكر سالم.
0: الله. هاد كله صغير، هذه من الأغاني
1: الأغاني المخلدة زي
0: ما فعلا فعلا هالأغاني لما ألبوم الذكريات تستذكرها وتستحضرها في مناسبات، في احتفالات، في حتى في وجودك مع الأصدقاء، كيف يكون شعورك وانت تأديها بأمانة؟
1: والله لما تأدي أو تغني أغاني لعمالقة زي هذول، يا أنك تغنيها صح أو لا تغنيها، أنا أشوف كذا، عرفت كيف؟ يا أنك تأديها مثلا بالأداء الجميل والأداء اللي يلامس الجمهور اللي يلامس، ولا خليها يعني لأصحابها.
0: الله. لأن لمساتها مع الفنانين اللي أدوها مختلفة. ولكن في فنانين صنعوا، يعني في من الفنانين الكبار غنوا لفنانين آخرين، يعني عبد المجيد غنى لمحمد عبده، والعكس أيضا، يعني تحس أنه
1: أنا أقول لك غنيها صح.
0: الله.
1: هذا هو، أو لا تغنيها.
0: يا سلام. طيب ما أنه إحنا الآن نبي الجد الآن. أنا شفت، أنا قايل لك
1: يعني.
0: إحنا خليناك الحين عايم ورجعنا لك اللي نبي.
1: طيب نختار أول أبكي سنين وأيام.
0: الله. طيب نبي نسمعها مستمعينا الكرام، ونرجع لكم نكمل مع ضيفنا الفنان عمر الكعبي في برنامجكم دوسة.

0: سرية.
1: ومن هالأغنية الجميلة بصوتك يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: والله يا أنت لمست الإحساس اللي فينا للفن، الروح الفن الجميل. يعني أنا أستمتع بالفنان اللي يعطي الأغنية إحساسها الجميل. فيعطيك العافية، استمعنا لأغنية رائعة بصوتك.
2: هذا وسام معتز فيه والله.
1: يعطيك العافية. أنا بأمانة يعني في بعض الأصوات الجميلة اللي تسعد فيها وتتمنى لها أنها تقدم أيضا مزيد من الإبداع في المجال الفني. طيب في بعض الأغاني تحتاج إلى أداء طويل، إلى صوت طويل. هل تعجبك الأغاني الطويلة في الأداء في الكلمات، ولا أبغى أحتاج الأغاني اللي تلامس أنا مشاعري وأيضا تناسبني أنا كصوت؟
2: لا الثانية.
1: ليش؟
2: أنا أحب الأغاني اللي تلامسني وأحس أني أنا أديها حتى لو كانت مثلا أحيانا تكون طويلة وتلامسني عادي، ما عندي مشكلة. بس أميل أن تكون مثلا كلماتها بسيطة وتوصل، عرفت الله. كيف؟ إيه ولحنها جميل خلاص.
1: يعني أنا بضرب لك مثال، فنان محمد عبده أغنية يا العيون اللي تصيب ولا تسمي، سمي أغنية سمي، كلماتها جميلة. ويعني لو أنت يعني أي فنان ممكن يأديها بصوت أجمل بعد، وما في بعد محمد عبده، لكن ممكن يأديها بصوته هو اللي يناسب. كيف تجد أنه النوع من الأغاني المباشرة اللي خلينا نقول الطربية بشكل واضح، مو اللي كلاسيكية بعد حزينة يعني، فكيف تجد الفنان عمر في هالجانب؟
2: من أي ناحية يعني؟
1: يعني أنا الحين من ناحية الأغاني المكبلة مثلا. إيه. فهل تجد أنه فعلا روح

0: قدام الناس. لا لا
1: انت اعطيتنا الحين جو جميل. طيب يلا رشح لنا ثنتين الان من الاغاني الجميله اللي تحب تغنيها.
0: ممكن نختار غلطه زماني وهي اغنيه عدنيه لحن شعبي فمان الجرح.
1: فمان الجرح. طيب نبي نسمعها ونرجع لمستمعينا في برنامج دوزان نسمع اغنيه تبكي سنين وايام ونرجع لكم مستمعين.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام فمان الجرح. الله الله والله الجروح واجد بس عاد
2: عجبتكم بس
1: أكيد يا ليت اللي طبطب على الجروح. طيب يعني دائما ما يكون للفنان أيضا أغاني يتمنى أن يغنيها ويتمنى أنها تكون ضمن ألبومه وأيضا ضمن يعني حتى جلساته اللي يؤديها. طيب بعض الأغاني عمر نحتاج فيها إلى أنه يكون أدائنا أيضا بجلسات بدون فرقة موسيقى هل أنت من النوع اللي يحب الجلسات بالعود؟
2: إيه أعشقها.
1: الله
2: إيه.
1: تجد نفسك فيها، تجد أنه عندك مساحة رائعة جدا تلامس إحساسك الصادق من خلالها
2: كثير.
1: أبرز الجلسات اللي أنت يعني فعلا يعني مع أصدقائك ولفت نظر البعض منهم في أدائك وحتى الأغاني اللي تغنيها
2: كثير. والله كثير الجلسات

0: والأورج برضه يعني أحيانا ما يقيدك، عرفت كيف؟ لما يكون مثلا بآلة موسيقية وكذا،
1: إعداد مسبق وفرقة
0: بالضبط. يعني مثلا الأورج مثلا يعطيك البيس والكوردات وكذا، يعني يخليك تعيش
1: الجو،
0: عرفت كيف؟ وخاصة لما يكون يعني تغني مفلوت يعني زي كذا، عرفت، بدون السولو بدون فتكون مرتاح أكثر. وفي بعضهم كذا يعيشون أحياناً، يعني أحياناً تعيش الجو هذا.
1: أنت من محبي الجلسات فعلاً؟
0: أحب الجلسات
1: الخاصة، الجلسات الشعبية.
0: جلسات شعبية يعني صراحة، بس إنه أحب الجلسات لما تكون جلسات طربية.
1: تستمع لآراء أصدقائك فيها؟
0: أكيد. بعد ما نخلص وزي كذا
1: تأخذ آراءهم بكل حيادية.
0: أخذ أراهم كل حيادية
1: طيب، يعني الجلسات أنت محب الجلسات فعلا، وخاصة أنه يكون فيها الأداء مفتوح. طيب،
0: أي نعم.
1: لم في أحد من أصدقائك يعني لفت نظرك صوته وكنت تقول له تعال غن مكاني؟
0: كثير والله، في
1: أصوات حلوة.
0: والله في أصوات حلوة، وبعضهم يقول لك يعني شوف، هي ترجع للشخص. في بعضهم مثلا ما تكون عنده ثقة في نفسه، ما تكون عنده ثقة رغم أنه صوته حلو، صوته يعني جبار وأحلى من صوتك يكون أحيانا، عرفت كيف؟ بس هو مثلا مهو ما قد عاش الجو هذا، يرتبك إذا جلس قدام المايك.
1: لأن ليش أنا سألتك عن الجلسات؟ لأن هي محور ارتكاز المبدعين، تجد أنه فيها مساحة حلوة للإبداع.
0: بالضبط، أيوة.
1: وتعطي مساحة للفنان
0: وتنتشر أكثر.
1: وخاصة إنه اليوم السوشيال ميديا تعطيك مساحة للإبداع.
0: وجوه طيب حلو بعد.
1: يعني من خلال الجلسات، وش الأغنية اللي تحب تسمعنا فيها من هالجلسات؟
0: ممكن على جو الجلسات وكذا، غلطة زماني.
1: غلطة زماني. الله، غلطة زماني، لأنها جوها جلسة. الله. شوف اني كيف اني جايبك من بعيد من بعيد. لا لا، لأنه فعلًا الجلسات ممتعة. فبنسمع معك غلطة زماني، وبنرجع لمستمعينا الكرام من خلال برنامج دوزان، نبي نسمع بصوتك وأدائك. يعطيك العافية. نسمع وياكم مستمعينا الكرام، ونرجع لكم مكملين في دوزان.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالصوت الجميل وهالأداء الجميل لغلطة زماني. الله الله الله طربتنا. وين هالدعم؟
1: موجود.
0: ما شاء الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: جميل جدا. يعني شوف فعلا لما تكون الأغاني فعلا ذائقة، الذائقة جميلة جدا في الاختيارات، في الكلمات للفنان،
1: مهمة جدا.
0: أنت في من خلال يعني خلينا نقول صيدك للكلمات والقصائد، تلفت نظرك بعض القصائد تحب أنك تجرب أنك تغنيها حتى بألحانك؟
1: والله أشوف بالنسبة للقصائد أنا ماني ما أبحث عن القصائد كثير أمانة.
0: الله.
1: أنا أحب أسمع.
0: الله.
1: إيه أنا أحب.
0: ليه؟ ليش بس أنك تحب تسمع، ما تبي يلفتك شيء مختلف؟
1: والله أنا بحكم أني فنان وأحب أغني، ف يعني لما تجيني مثلا الكلمات أو أسمع الكلمات يشدني اللحن برضو، أحسها كذا لا ناقصة، جه بلحن عشان أنا أتقبلها.
0: بس دائما ما
1: أنا
0: يكون
1: كذا.
0: إيه بس دائما ما يكون للفنان يعني لابد يكون عنده صيدة حلوة في بعض الكلمات وبعض القصائد.
1: أكيد تحس مثلا في مثلا جاك لحن مثلا كويس والكلمات مش كويسة، فما برضو لازم تكون هي مكملة لبعض. عرفت؟ لازم تكون هي مكملة لبعض. إذا الكلام كويس لا تقول لا لحنه أو خليه يتلحن أو بلحنه، تمام كذا أنت برضو تحفظ القصيدة بشكل أكبر وتلامسها بشكل أكبر، خلاص يعني تصير ترددها كثير وتحفظها وتعجبك.
0: اللحن مؤثر في الفن في الأغنية تحديدا؟ جربت أنك تغني بعض الأغاني بلحن مختلف؟
1: إيه جربت بس
0: كيف؟
1: أمانة ما يحضرني.
0: بس أنا كانت تجربة ناجحة. إيه. ترى أنا ناجحة.
1: حلو
0: ممتع.
1: إيه حلو ممتع لما تجي مثلا بلحن ثاني وتستشير مثلا فيها إيش رأيكم كذا، والله حلو. فهذا الشيء برضو يعطيك دفعة برضو، تمام، وإنك تلحن وإنك يعني تجتهد وتقدم شيء حلو ممكن يوصل، ليش لا؟
0: صحيح. ولا حتى إنك لما تأخذ آراء زملائك أصدقائك في المجال الفني، حتى بالضبط. أيضا من أصدقائك اللي بالضبط. معك يعني فيكون التجربة مختلفة. دائما ما يكون عند فنان عمر يعني أغاني أيضا أنها تلامس الوجدان لكنه بشكل مختلف. خليني أخذ معنا مثلا الأغاني الوجدانية والأغاني الوطنية. بناخذ الوجدانية وبناخذ الوطنية، لكن الوطنية نبدأ فيها عادة ما يكون فيها روح الفنان أيضا طالع بإحساس صادق.
1: بالضبط إحساس صادق. وهذه شوف الأغاني الوطنية طبعا تختلف عن كل الأغاني
0: لأنه إحساس مختلف.
1: إحساس مختلف. يعني تحس أنت حتى وأنت تغنيها تعبير مختلف من كل النواحي مختلفة الصراحة.
0: تأثر فيك الأغاني الوطنية بشكل كامل؟
1: تأثر أكيد.
0: الله. وتحس أنه لما تكون أيضا في في في إحدى المناسبات الوطنية تأخذ منحة آخر في بعض الأغاني.
1: يعني تحس أن تغنيها العز الافتخار يا أخي
0: شعور مختلف.
1: شعور
0: طيب
1: مختلف.
0: يعني مجال الأغاني العربية يعني أديت فيه عدد من الأغاني، جربت أنك تغني الأغاني العربية؟
1: جربت تجربات يعني
0: بسيطة
1: هنا.
0: مالك فيها كثير ولا يعني الذائقة تختلف نوعا ما؟
1: بحكم أني خليجي فأميل الخليج أكثر.
0: بس في أغاني تبقى رائعة جدا يعني.
1: أكيد.
0: في العربية.
1: العربية وخاصة أنا ما أعوض ضد أنه لما تغني أغنية مثلا غير لهجتك، فإذا قدرت تأديها فليش لا؟
0: الخير وأهلا.
1: أيه.
0: الله.
1: وإذا ما قدرت يعني تندنها مع نفسك.
0: من الفنانين اللي تعشق تسمعهم من الفنانين العرب؟
1: عندك شيرين عبد الوهاب، ذكرى الله يرحمها، كثير والله.
0: تسمع لهم تسمع لأغانيهم؟
1: إيه أسمع.
0: الله. ومتى يصفى جوك تسمع؟
1: والله على حسب،
0: لما تكون وحدك ولا مع أصدقاء.
1: ترى كل أغنية ولها جوها، عرفت كيف؟ إيه
0: بس تصفالك في الوقت أحيانا يكون وقت، يعني تقول أنا لما أكون دوزن مع نفسي
1: مثلا الصباح.
0: فيروز الصباح،
1: فيروز
0: فيروز صباح
1: خلاص مرتبطة. إيه؟ عرفت فيه كذا يعني تحس.
0: الله، عبد الحليم حافظ مسائي.
1: إيه والأغاني. إيه بالضبط، عرفت. ففي أغاني كذا تحسها سبحان الله مرتبطة بأوقات معينة.
0: من الأغاني اللي أنت تحب تسمعها وتدندن فيها؟ يعني أعطينا أغنية كذا.
1: صراحة خاصة الأيام هذه،
0: يعني أي الأيام هذه. يلا
1: ديلك فرصة أخيرة للفنانة الله يرحمها الكبيرة جدا ذكرى.
0: الله. يعني هذه تأديها بشكل،
1: أحبها وأحب أغنيها كثير.
0: الله. تغنيها كثير. هذه سؤال مختلف بعد.
1: ترى مو بالمعات الأيام هذه، لا هي نصص أنا.
0: لا لا، المجال مفتوح.
1: لا عندي واحدة من بناتي، بنت الكبير ليان،
0: الله يحفظها،
1: مساء عليها بالخير، تحب الأغنية هذه ودائما تسمعني إياها. يا بابا ترى هذه على صوتك حلوة، يا بابا ترى هذه على صوتك حلوة.
0: الله. طيب نبي نسمعها، نبي نسمعها بصوتك، نبي نسمعها وتسمعها بنتك. يلا نسمعها ونرجع لكم مستمعين الكرام في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: صوت جميل يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وما شاء الله يعني أداء ممتع
1: يا حبيبي.
0: وأنا أقول بنتك تستمتع كثيرا بصوتك وأدائك في هذه الأغنية تحديدا. يعطيك العافية.
1: الله
0: سعدنا والله فيك عمر. سعدنا بهالجولة الجميلة في برنامج دوزان.
1: اللي أسعد.
0: كلمة أخيرة توجهها لمحبينك ومحبي عمر الكعبي.
1: والله قبل محبيني أنا أشكركم صراحة وعلى الاستضافة وعلى الوقت اللي قضيته معاكم، وقت جميل جدا واستفدت

0: منه الصراحة، وأشكر جميع القائمين على البرنامج هذا الجميل. أشكر الأستاذ حسن خيرات والأستاذ عماد العبد الله والأستاذ سعد بنتني، وأشكرك طال عمرك.
1: أنا سعيد
0: لقاءك الجميل، وصراحة أنا كنت سعيد اليوم.
1: أهم شيء أني ماني ثقيل معك بالحوار.
0: لا بالعكس والله.
1: حبيبي يعطيك العافية الفنان عمر الكعبي، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في برنامج دوزان. الشكر موصول أيضا لكم مستمعين الكرام ولطاقم العمل من خلال برنامج دوزان، من خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون الموسيقية بقيادة حل الفنان حسن خيرات، ومن إعداد البرنامج عماد العبد الله، ومن الإخراج المبدع سعد بن تني يعطيك العافية. كان معكم في التقديم ظافر الختعمي، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. الفن في دوزان معكم دائما وأبدا، مساحة حرة للفن الأصيل.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي. هذه الحلقة يسعد فيها بصحبتكم جماح دغريري ومشابي بحاري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء. اليوم نحن نتواجد في جارة القمر في محافظة فيفا. هذه المحافظة مستمعينا الأعزاء يعني تعانق السحابة والضباب صباحا ومساء، وما أجمل القهوة وأنت بين الأشجار ومع تلك قطرات المطر الجميلة والرائعة، وأنت لا تعانق ولا ترى إلا سحابا أو ضبابا أو لونا أخضر يملأ عينيك جمالا وبهجة وفرحا وسرورا. في أحد المقاهي الموجودة وفي هذا المطل الجميل والرائع، طبعا السحاب تحتنا ما شاء الله، الحمد يا رب لك الحمد والشكر، معي اثنين من أبناء هذه المحافظة، يعني اليوم يعني كفشناهم هنا وهم في هذا المقهى الجميل وهذه الجلسة الرائعة. أستاذ علي العبدلي حياك الله.
1: يا حياكم الله، حياكم. وأنا أقول ليش الجبل اليوم بهذا الجمال؟ ما كنا ندري بأن في ضيوف في الطريق وصلت.
0: طيب ترحيب بفيفية،
1: حياكم الله، تحية المطر.
0: الله حيك. الأستاذ أحمد إبراهيم الفيفي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله أستاذ جماح، مرحبا بكم في محافظة فيفا ومرحبا بكم في هذا المقهى الجميل.
0: ما شاء الله،
2: جارة القمر فيفا
0: صراحة يعني منظر يعني آسر، منظر جميل، منظر رائع. متعودين تجلسوا في المكان هذا؟
1: هي فيفا جميلة في أي مكان، بس من محاسن الصدف أننا اجتمعنا في هذا المكان، وإلا فيفا مكان ما جلست فهي رائع.
0: أنا شايف الأستاذ أحمد ما شاء الله تبارك الله، يعني لابس الغطرة والعقال وكل شيء، بس متجمل كذا ببعض العادات الجميلة، يعني الأعشاب العطرية اللي قاعدة.
2: شكرا لك يا أستاذ جماح على هذا
0: الأصابة الجميلة،
2: على هذه الإيجابية التي أنت تراها في محافظة فيفا.
0: يعني العالم كله بلا شك وسيد أمير المنطقة وسمو نائب الله يحفظه
2: بلا شك أنه المحافظة جميلة، وكما ذكرت نحن الآن وسط هذه الخضرة، وسط هذه المناظر الجميلة، وفي هذا أحد الكافيهات جارة القمر في محافظة فيفا، يعني كل شيء جميل، ومتعودين نحن نجلس في هذه الأماكن الجميلة للاستمتاع ولقضاء وقت ماتع ولشرب قهوة الصباح في مثل هذه الأماكن الرائعة جداً التي تتميز بها المحافظة. حياكم الله.
0: الله يحييك، ونحن سعداء اليوم بتواجدنا معكم. لابس تقليدي شايفك، مصنع ما شاء الله.
1: هذه أحد الموروثات في محافظة فيفا.
0: جميل.
1: طبعا محافظة فيفا هي جزئين، فيفاء السهر وفيفاء الجبل. فيفاء السهر
0: ما شاء الله مع السحاب والضباب.
1: نعم، فهذا اللبس هو اللبس الفيفاء الجبل، طبعا يشتهر بالبياض. نلبس ما يسمى بالمصنف، وهو الإزار والشميز أو القميص الأبيض على الكوت الأبيض، وهذا الشال اللي يسمونه شال.
0: الله الله الله.
1: وهذا المعدل أو ما يسمونه
0: لحاف، تهامة.
1: لحاف. لحاف أو معدل مع العصا و...
0: يا سلام.
1: الله يحييك. والله
0: يعني كانك جاي من هايكينج.
1: والله تراني امشي بهذا الزي في الهايكينج. نعم
0: ما شاء الله تبارك الله. نعم. فنجان قهوه قشر موجود عند الاستاذ احمد.
2: هذه من موروثنا الشعبي في محافظة فيفا، لا بد القشر والقهوه على الصباح. نتناول القشر، طبعا القشر هو يعني ثقافة سائدة في محافظة فيفا، لأنه البن موجود والزراعة موجودة في هذه المحافظة، فذلك آباءنا وأجدادنا دابوا على أنه أول ما يبدأوا الصباح يبكرون يتناولون هذا القشر ثم الصافي والبن، وهذه أصبحت ثقافة سائدة في المحافظة. يعني ولازم تتناول معنا اليوم، لازم تذوق قشرنا في فيفا.
0: اليوم أنا واحد منكم،
2: حياك الله،
0: ضيفنا عندكم وتحت أمرك،
2: فأنت هتذوق اليوم القشر، وكل يوم هاجي لك في هذا المقهى إن شاء الله تعالى.
0: طبعا له عادات وتقاليد حتى في صنعه، في عملية دق القشر
2: بلا شك. طبعا هو زمان كان يدقوه في النجر، ويأخذ هو الغلاف، هو عبارة عن غلاف البن. أي نعم، غلاف البن هذا، وله طريقة في التحميص، وجميل جدا وذوقه رائع جدا، ولا يقل عن أهمية عن البن نفسه.
0: يعني يقول حتى لو كان له استخدامات علاجية
2: بلا شك، حتى صح. علاج بعض الأماكن، يوضع على الجروح، يوضع على الأماكن على القصور، فهو
1: أول أضيف للأستاذ أحمد أن القشر هو المشروب الأساسي للنفاس، الخارجة من النفاس يكون القشر
0: بعد الولادة
1: يعني. نعم بعد الولادة
2: صحيح.
1: وهذه من المعرفة تقليدية توارثوها آباؤنا وأجدادنا. أظهرت الأبحاث العلمية مؤخرا بصحة هذا الاستخدام. نعم لأنه ثبت علميا بأن القشر قابض للرحم ومزيل للتخثرات الدم في الرحم. يعني كانوا
0: يعني
1: نعم كانوا يستخدمونه معارف تقليدية فقط، ما كانوا يعرفوا بهذا الدراسة
0: ما شاء الله.
1: وفي مشروب ثالث نادرا ما أحد تكلم عنه أو يعرفه للبن. هي البن ثلاث أصناف، هي البذور والطحة، هو الغلاف الرقيق بين القشرة والبذور والقشر. فالطحة هذا مشروب ثالث لله.
0: ما شاء الله، هذا اللي بين القشر
1: بين القشرة والبذرة. نعم
0: ما شاء الله،
1: رقيقة جدا صحيح. وتكون فيها قبل أن تيبس هي فيها مادة سكرية تسمى خمرة القهوة.
0: ما شاء الله تبارك صحيح. الله
2: تركيز القهوة. نعم.
0: طبعا في مهن كان يشتغلوا فيها أهل فيفا، يعني أنا ممكن نتكلم على البن والقشر، جاء في بالي يعني غير الزراعة كان في مهن قديمة موجودة في فيفا.
2: صحيح طبعا، فيفا كانت مكتفية ذاتية أصلا،
0: ما شاء الله
2: ما كان في فتاح على العالم الخارجي، فكان كل المهن والحراف يمارسوا أبناء فيفا في مزارعهم، في منازلهم، في رعيهم، في بيئاتهم الفيفية، كل أنواع الحرف سواء التجارية، التسوق، الزراعية، أنواع الزراعة المولودة في محافظة فيفا. وكما تشاهد الآن يا أخ جماح، الآن في محافظة فيفا أمامنا الآن بدأوا الناس يعدون لاستقبال موسم الصيف.
0: يا سلام.
2: الآن تشوف بعض المزارع جاهزة يعني نظيفة، تجهيز بالاستقبال موسم الصيف حتى يبدأوا زراعة المحاصيل الزراعية في المحافظة اللي هي الدخن والغرب والذرة والفول والمحاصيل التي اشتهرت بها محافظة فيفا.
0: يعني في ناس ممكن تشتغل في النجارة لأنه علشان حرث الأرض.
2: صحيح.
0: في ناس ممكن
2: صحيح.
0: في الأواني المنزلية، في ناس في الرعي شغالة.
2: صحيح.
0: يعني في
2: صحيح.
0: ما شاء الله
2: الحدادة يعني كثير
0: بناء المنازل
1: بناء المدرجات
0: يعني ما شاء الله تبارك الله. نعم.

0: يعني يكفي منظر البيت الاسطواني هذا الجميل.
1: نعم.
0: كلمني عنه كذا البيت الاسطواني.
1: طبعا يسمونه مبتهن هذه المهنة عمار.
0: احنا نسميه بناء ترى.
1: احنا من العمارة عمار. ويكون مفضل او له حظوة اكثر من العمال واجرته اعلى.
0: معلم يعني.
1: نعم نعم اجرته اعلى. ويعتبر فن البناء في هذه البيوت معارف تقليدية توارثوها. فالبناء الاسطواني هذا ما اختير عشوائيا. كان البناء لهذا البيت كان لهم ثلاث معايير لابد ان تكون متوفرة في هذا البناء. لما بدأوا في اعداد البناء
0: من الاساس يعني
1: من الاساس. نعم. فاختاروا الدائرة كنمط أساسي للبناء. وبنوا عليها. فكانت الدائرة هي أفضل الاختيارات لأن كتلة البناء تكون للداخل فيتحمل الاهتزازات للزلازل, يتحمل الصمود, قد نعم قد ينهار جزء ويبقى جزء. قد يقول بعض الباحثين بأن ممكن المقذوفة تخترق الجداران ويبقى البناء قائم.
0: ما شاء الله.
1: بينما لو كان شكل هندسي آخر لطاح البناء.
0: طيب على ايش يتكون؟ من ايش يتكون بالعادة البيت الفيفي؟
2: البيت الاسطواني الفيفي
0: نعم
2: يتكون عادة كما ذكر الأستاذ علي حقيقة من الدارة اللي هو أول بيت
0: الأساس البيت.
2: الأساس البيت اللي هو ثم بعد ذلك يأتي فوقه اللي هو المبساط أو الغرفة الرئيسية ثم المشراح اللي هو الأعلى.
0: يا سلام.
2: بعضهم ثلاثة دور أربع دور ولكل جزء من هذا البيت استخداماته الخاصة. الدور الأول يكون في الغالب للمواشي وللأبقار ويطلعوا من بين الغنم والبقر. الدور الثاني اللي هو للنوم وللراحة ثم الدور الثالث اللي هو للأب وللزوجة مثلا ويوجد المطبخ بجانبها ودورات المياه في داخل هذا البيت. نعم غرف خاصة. المطاحن الحب والمحاصيل الزراعية توجد في هذا البيت. حتى تخزينها توجد في هذا البيت. المدافن داخل الأرض يعني يحفروا داخل الأرض. أضيف لما قال الأستاذ علي اللي هي نقطة من الأشياء الموروثات اللي كانوا يعني يعملوها أبانا وأجدادنا اللي هو حتى عملية التليس. يعني بعد ما يبنوا هذا البيت يقوموا بعملية تلييسه ويعني إعطاؤه المنظر الجمالي وتلوينه بالألوان. يعني كانوا
0: لون طبيعي
2: وكانوا مواد طبيعية يستخرجوها من الأشجار من عندنا يعني يعملوا لها تسخين ويعملوا حتى تطلع الألوان البيضة كذا وتجدها. وسبحان الله والله ما زالت إلى اليوم موجودة في بعض المنازل.
0: ما شاء الله
2: باقية ما تروح.
0: يا سلام.
2: وطريقة يعني دهاناتها مو بالفرشة اليوم زي اليوم الفرشات والأمور هذه لا بالعقد حق المحاصيل الزراعية. يأخذ العقد هذا ويشكل منه الرسومات داخل هذا البيت.
0: خلينا ندخل الفن التشكيلي لكن بعد الفاصل.

0: من جديد مستمعينا الكرام، نحن معكم في محافظة فيفا في مقهى ديرتي. وصلنا للفن التشكيلي في فيفا والقصص الجميلة اللي قاعد يرسمها لنا الأستاذ أحمد. أكيد أنت ما شاء الله مؤلف وكاتب، لأن شايف معك بعض الكتب. كيف الفن التشكيلي والقصص الجميلة اللي تحكي تراث فيفا وتسطر على هذه المنازل أستاذ؟
1: طبعا الفن هو النقش، خاصة النقش على الجدران، على الطين اللي يعملونه فيه في البيوت، ينقشوا نقش الحنة في النساء، يهتموا بالرسومات، يهتموا بالأدوات البراقة. حتى تطرق المستشرق فيلبي في زيارة الفيفا يمكن قبل 80 عاما لمثل هذه الملاحظة، بأنهم يهتمون بكل براق، لدرجة أن في بعض أغلفة باكيت الدخان كان ذهبي، وكانوا يعملون منه سوارات على الرأس علشان اللون. فهم يهتموا بكل جميل. طبعا في هذه المنطقة عندهم ذوق يعني. وعندهم نعم،
0: بس الفنون التشكيلية تحاكي طبيعة المنطقة. أكيد الأستاذ يمكن الأستاذ أحمد يعني يعرف قصة، يعرف شيء عن هذا الجمال وهذا الإبداع.
2: فعلا كما ذكرت، يعني الفنون التشكيلية كانت تتمثل عندنا في رسومات جمالية. كانوا يستخدموا الخشب، طبعا الخشب هو اللي يرسم عليه الأشياء الجمالية، ونحت في هذا الخشب، ينحتوا في هذا الخشب بالمنحات.
0: في أسماء مشهورة كانت معروفة بهذا الشيء، في ناس مثل عمارين زي ما يقول الأستاذ علي،
2: موجودين
0: وناس فنانين تشكيليين. أعطوني بعض الأسماء الجميلة.
1: نعم، يتفننوا في زي ما قال الأستاذ أحمد، يتفننوا في صناعة الخشب، ويسموهم نجاري.
0: في أسماء مشهورة معروفة كانت.
1: نعم.
0: العم
1: إبراهيم سالم، عمي أخو الوالد الله يعطيه طولة العمر، من المشهورين في النجارة. وكان يحجزوه حجز، يعمل الأبواب وأدوات الحرث الزراعة، وكان متفنن لدرجة أن أحد الأجزاء المحراث تبلغ في قيمتها إلى 500 ريال،
0: ما شاء الله،
1: قطعة واحدة، بينما المحراث يتكون من أكثر من 20 قطعة.
0: نعم.
1: فكانوا مشهورين بهذا الفن. وطبعا الخشب تعرف أنه مقوم أساسي للاستمرار. نعم. الحياة في هذه المنطقة. صحيح. والتعامل معه شيء ضروري.
0: في البيت الفيفي شفت النوافذ يعني لها شكل خاص.
2: أحسنت، جميلة يا أستاذ.
0: وحتى ريحة البوية ترى
2: ما شاء الله. أنت شديد الملاحظة، كأنك الآن جالس
0: معنا هذا طالع.
2: وتطالع البيوت الأسطوانية أمامنا. فعلا البيت الفيفي له يعني كثير من المزايا. لو تحدثنا عن هذا البيت، سواء من حيث اختيار الموقع كما ذكر أخي وزميل الأستاذ علي، الاختيار يكون باختيار هندسي بحيث أنه لا يكون معرض للسيول، للانهيارات، يعني يكون في قمة كذا عالية قابل للرياح من الشمال ومن الغرب.

0: بحيث انه يعني يكون طيلة العام معتدل، النوافذ تبنى متقابلة فيما بيناتها البين، دخول الشمس يخصص لدخول الشمس، تدخل لهذا النافذ في الصباح وفي المساء،
1: تجد يعني قريب من العشر الجديد.
0: أيوة نعم.
2: ولهم تقنية هندسية تستغرب أمام وجودها. يكون الدور الثالث أو فما فوق يكون نصف الدائرة اللي يسميه المشراح، هذا يكون مواجه للريح بحيث أنه يضرب الريح في هذا النصف وينزل داخل البيت،
1: تهوية. حتى الخزان يكون في داخل المنزل، خزان المويه.
2: نعم
1: ظاهر كان صعب.
2: نعم طلوع المويه صحيح. هي مو خزان، هم يجلبوا الماء ويحطونه في القرب داخل البيت. ولكن عمل هذه النصف الدائرة تكون طبعا ما حد يعرف أهميتها إلا أهم. فمن خلال الاستقصاء ودراسة البيوت الإسطوانية التي قمت بها، وجدت بأن النصف الدائرة والمشراح هذا مواجه يصطدم بالرياح فتدخل داخل البيت،
0: فتكون
2: باردة جدا.
0: حتى مقاومة ترى برضو أضيف لها مقاومة للرياح، يعني امتصاص نعم. امتصاص لقوة الرياح القوية. لكن أكمل اللي هي نقطة ما داخل هذا البيت من جماليات ومفنون ثقافية اللي هي في الأبواب، وأنا أذكرها هذه. يعني الباب باب البيت الرئيسي أول ما تدخل كان مطرز مثلثات مربعات وخطوط مستقيمة ودوائر، جميع الأشكال الهندسية لكنها معمولة بشكل احترافي وجمالي غير عادي. كذلك النوافذ الطاقة كانت معمولة من الخشب، كانوا يقصوا من الخشب، تعرف كما تشاهد الآن يا أستاذ جماعة أمامنا غابات، كله فيها غابات، فكانوا يقصوا من هذه الغابات، ويعني ما كان في استيراد وتصدير، ونأتي من خشاب من خارج الفيفا، لا من نفس فيفا كلها. ما نسميه نحن خشبة توضع عليها الأواني والقطع داخل البيت، كذلك كانت هذه الخشبة تطرز وتنحت وتلون بحيث أنها تعطي منظر جمالي، كانت تجدها في البيت في نص البيت. كذلك
1: قاعد يذكرك ببعض بمعلومة جديدة،
0: المرو ذكرني الأستاذ علي حية عن اللي هو الحجر الأبيض الكورتوازي هذا،
1: كيف كانوا يقولوا الحجارة؟
0: تفضل يا
1: أستاذ. كيف نحتوها يعني بهذا الطريقة بهذا الشكل؟
2: كان في ناس متخصصين عندما أريد بناء بيت طبعا أحدد المحجر، مكان قص الحجر للبناء،
1: في ناس تأجره كانت يعني
2: لا يكون في أرضه، يعني في مكان هذا قريب من مكان بناء البيت بيكون يصلح لاستخراج الحجارة لبناء البيت، وكان في ناس متخصصين لقص الحجارة وإعدادها ليجهزوها للبناء. كان الوالد رحمه الله من المتخصصين في هذا المجال، إعداد الحجارة للبناء يسمونه سلم.
1: يا سلام.
2: السلم هذا يكون على أحجام، يقصونه على مربعات صغيرة، على مربعات طويلة تكون في الأرباع، صغيرة تسمى لغز.
1: يا سلام. طيب تذكروا بعض الأهازيج اللي كانت تقال وأثناء عملية البناء؟ أكيد أنه في يعني عملية علشان يكمل البناء يمكن يقعد يسلي نفسه.
2: نعم.
1: ببعض الهازيج.
2: نعم.
1: الجميلة
2: لما مصاحبة. لما يجوا مثلا يقلبوا الحجارة ويقربوها من
1: حتى
2: البناء،
1: حتى لو قلت أنا باللهجة الفلكية. نعم. بعدين ترجم لنا
2: حجر قيلباني شروع المباني، حجر قيلباني شروع المباني، يعني
1: يا سلام.
2: هذه عربية فصيحة.
1: حجر
2: قيلباني يعني تقلب، هذا شروع البناء يعني.
1: يا سلام.
2: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله. فيفا أيضا مشهورة ترى في أمثال شعبية يعني ما تحصلها إلا فيفا.
2: صحيح.
1: وبلهجتها الفيفا. تذكر منها شيء أستاذ أحمد؟
0: كثير جدا من الأمثال الشعبية فيفا.
1: طيب خلينا نروح فاصل بس قصير ونرجع للمستمعين الكريم.

0: استاذ احمد بعد الفاصل. احنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الامثال الشعبيه الجميله في فيفا.
1: امثال مثلا
0: عادي ممكن نقوله باللهجه الفيفيه وبعدين نترجم للمستمعين.
1: من الامثال التي نذكرها مثلا ما حك جلدك زي ظفرك.
0: يا سلام،
1: هذه جتني كذا الان يعني
0: خاطره يعني.
1: اي خاطره كذا
2: ما بيضه شحم.
1: ايوه، ما حك جلدك زي
0: ظفرك. وشو استاذ علي؟
1: ما كل بيضه شحم.
0: ما كل بيضه شحم،
2: يعني لا تنغدر في المره. أيوة.
0: لا تنغدر
2: شيء ابيض. شحم وشحم.
0: أيوة. يا بس باللهجه الفيفيه لا طعم ثاني.
1: يقول في في في شيئين، يعني الاكل الفلفل وليس بالضروره، يعني ما هو ضروري تاكل الاشياء الحاره المتعبه لجسمك. يعني جميل. ما هو باللهجه الفيفيه
2: يقولون امتحيواج ولا مكفاله.
1: ايوه
2: يعني تاكل فلفل ولا تكفل حد
1: ولا. ايوه
2: يعني تصبر على حرقه الفلفل ولا تصبر على
0: على كفاله
1: على كفاله.
0: يا سلام. وصلنا الاكلات، ما نتكلم عن الاكلات الشعبيه. ما شاء الله انتم عازمين اليوم.
1: ما شاء الله،
2: حياك الله. طبعا
0: جميله اكلات فيفا.
2: الاكلات الشعبيه في فيفا من عنصرين اساسيين اللي هي الحيوانات والحبوب. من المنتجات المحلية الموجودة في المنطقة، طبعا في منطقة معزولة لا يمكن أن يأتيهم غيرها، فهم يستغلوا الحيوانات في من لبن ومن سمن، ويأخذوا الحبوب من
0: المزرعة.
2: من المزرعة طبعا. وتتنوع الأكلات ونفس المصدر.
0: ما يبغى يقول لي أسماء الأكلات الأستاذ. العصيدة.
1: العصيدة، الخبز، الخمير، المفتوح، المشرع، المشرع المشرع، يعني هذه من الأكلات.
0: قاعد أسوي لك اللهجة على
1: الأستاذ. المشرع عبارة عن السمن والعسل والمفتوت، المرسات. المرسات عندنا برضو من الأكلات الشعبية.
0: حق تامة ولا غيرها؟
2: لا لا، غيرها غيرها.
1: أيوه
0: غيرها
2: غيرها غيرها، ما هي تكون قليلة الحلا. ليست بالحلال.
0: بعدين ما شاء الله الموز الجبل نعم. ما شاء الله مالي صحيح مالي نعم. المحافظة نعم. يعني في طريقة مترايح
2: طبعا هي حالاتهم يحظوا عصيدة أو زي اللبنة، يعني رقيقة جدا، ويضيفوا عليها السمن، ويضيفوا عليها العسل، ويضيفوا عليها الخلاصة.
0: يا سلام، خلاص هذا حق السمنة.
2: نعم
0: يا سلام. طيب خلينا نعطي بس المرأة جزء من في ختام هذه الحلقة. يعني في أزياء جميلة وخاصة بالمرأة، يعني الرجل تكلمنا عليه ما شاء الله لابس هذا اللبس الجميل اليوم، اللحاف واللبس الأبيض، والمرأة ولبسها كيف كان؟
2: هي قريبة جدا من لبس الرجل. هي إزار
0: الوزراء.
2: أي إزار ذا ألوان بهيجة ومن المستجلبة من الهند يعني. وفي عندها الصديرية أو الصدرة، بتكون قميص واسع. والمحنة، المحنة بتكون قطعة سوداء من القماش، مقدمتها خيوط ملونة عدة ألوان، أصفر أحمر أخضر. وتلبس على صدرها نوع من الخرز يسميه جزع، مع عملة فضية يسموها الفرنسا والعربي. تكون على صدر المرأة
0: 70 سنة و80 سنة موجود هذا.
2: اي نعم. واللبة مصنوعة من الفضة بأشكال جميلة جدا، تلبس على الصدر. واللبة لغة عربية فصيحة مأخوذة من
0: أستاذ أحمد مثلا، يعني عادة كانت موجودة وتتمنى أنها ترجع من جديد.

0: كذلك من العادات القديمة الجميلة اللي هي في المناسبات، كانت المناسبات كذا بسيطة، وكان الذهاب لها في العصر، كنا نروح العصرية والعودة في الليل والنوم الليل والاستيقاظ مبكرا مع زقزقة العصافير، الأسرة كلها، الأب يروح للحقل، الأسرة كذلك يعني كلها في الأعمال البيت والمنزل.
1: والله أنا عارف إن ما أعطينا الجو حقه ولا الله. أعطينا الحل، لأنه باقي الشعر وباقي يعني نفسنا نتغنى أكثر، لكن يعني ما هي كلها نص ساعة يعني في هذا الله. الوقت شكرا على القهوة القشر أستاذ علي.
2: الله يسعدك، الله يوفقك. شريفنا وسعدنا بهذه الصدفة الجميلة.
1: كيف تودعنا بالفيفا؟
2: حفظة شمال الله، حفظة شمال الله ودعاة الله. ما أقول لك لا يعلم الله أنت، أنا بدنا وأنتم أتيتم ورويتم لنا قبل تسلو.
1: الله لكن يعني كان ودك أنها نجلس أكثر يعني.
2: لا ودنا ونحن عرفنا بديتكم قبل ما تيجوا لنقدم لكم الواجب.
1: تسلم
2: ولكن ما هذا نتمنى منك يا أبو محمد، كان ودنا أنك تتواصل معنا ونجهز جلسة أفضل وأحسن
1: يا رب.
2: ولكن
1: بإذن الله. لكن في المكهى هذا جميل، مكهى ديرتي أيضا. يسعد كثيرا بأن كان معنا الأستاذ أحمد إبراهيم الفيف. شكرا لك أستاذ أحمد.
0: حياكم الله يا أستاذ جماعة، حية يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد. كانت صدفة أن التقينا في هذا المكان الجميل وفي هذه جارة القمر فيفا وفي هذا المكهى الجميل، وبإذن الله يعني يكون لك زيارة لفيفا
1: بإذن الله
0: وتستمتع بهذه المناظر أكثر. حياك الله يا أستاذ، شكرا لإذاعتكم الرائدة. الله يحفظك.
1: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام مكهى ديرتي، قدمناه لكم من محافظة فيفا من منطقة جازان. تقبلوا تحيات جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تعتبر الألياف الغذائية ركيزة أساسية لصحة الإنسان وعنصر حيوي يحافظ على سلامة أعضاء الجسم. أهميتها أنها تعزز صحة جهازنا الهضمي وتحمينا من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، أيضا تساعدنا في إدارة الوزن المثالي. خلينا نقول أنه دايما إحنا ننصحكم ونقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. نهتم جدا بأهلنا من آباء وأمهات، بالذات مع وصولهم سن التقاعد اللي يعتبر فعليا عمر حساس جدا، لأنهم تعودوا لسنين على نمط حياة تغير جذريا بعد تقاعدهم. كيف ممكن نساهم إحنا كأبناء بأن إحنا ندعم المتقاعدين عشان يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم؟ شنو دورنا؟ خلونا نسمع منكم.
3: بالنسبة إلى الوالدين المتقاعدين أو أحدهما، أول شيء راح أعمله إن أنا أحسسهم بقيمتهم وإن أدوارهم لم تنتهي، وليس معنى ختام مرحلة ذلك يعني أن لا قيمة لهما أبدا. بالعكس، ممكن بعض المهام اللي كانوا يعملوا عليها يظلوا يعملوا عليها، ممكن إضافة مهام أخرى بسيطة تشعرهم بسعادة أكثر.
4: نكون متعودنا على العمل سواء مرأة أو رجال، فلما يقعدوا في البيت يحسوا بالشيء الغريب فيكونوا حساسين، فيحاولوا يدققوا على أقل الأشياء، فإحنا نحاول إن إحنا نحتويهم، نفهم احتياجاتهم، ما نحاول ندقق وياهم أو نثير الإحساس إنه يكونوا هما جالسين في البيت بعد سنين من العمل.
5: أنا البابا متقاعد، وأحس غالباً أهم شيء تحسسهم إنهم لسه مقدرين وموجود لهم دور. التعامل يفرق جداً، خصوصاً بعد تعب وروتين متكرر وفجأة ينتهي. نصيحتي أشاركهم قرارات في البيت، طلعات حتى لو كانت بسيطة، أجيب لهم أحفادهم مثلاً يونسوهم يلعبوا معاهم عن الملل. في بعض المتقاعدين يصيروا حساسين من موضوع الفلوس، فأخلي المساعدة بطريقة حلوة تحفظ كرامتهم. ما أعاملهم كأنهم كبروا وما يفهموا شيء، ولو لاحظت عصبية زايدة عزلة هذا شيء طبيعي جدا، فقدان الروتين بالنهاية يأثر. أشجعهم مثلا على هواية يحبوها سواء كانت مشي، رياضة، سفر، زراعة، وأهم شيء أهم شيء الجلسة معاهم والسوالف، ما يكونوا بروحهم ونكون حولهم دائما.
2: أعزائي، في ناس تعتقد إنها يوم توصل سن التقاعد صارت خارج الخدمة فعلا، لكن حقيقة هم ممكن يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم ويعيشون عادي جدا وكأن الحياة بدأت منذ الآن. لكن في شخصيات تحتاج دعم، شلون وكيف؟ خلونا نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
6: حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ عرفات وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
2: خلينا أستاذ خالد بداية نبتدي بالمتقاعد نفسه، كيف ممكن يستعد هو شخصيا إن كان سيدة أو رجل لهذه المرحلة الحساسة جدا من حياته؟
6: الإشكالية حقيقة مع المتقاعد أنه يربط ما بين العمل اللي يعمل فيه وقيمته، فبالتالي المفترض هو أساساً يهيئ نفسه بشكل كبير جداً ويفصل ما بين هذه الوظيفة ومكانته الشخصية من خلال 3 استعدادات ممكن الإنسان يقوم فيها قبل ما تأتي مرحلة التقاعد. أولاً لابد أن يعرف نفسه هو، يعني لا يكون فقط أنه بس مجرد موظف، ترى هو أب، زوج، جد، صاحب خبرة، إنسان له تاريخ، فبالتالي ما يربط هذه القيمة فقط بالمنصب والدوام والزملاء، لأنه بعض الناس عندهم قلق في المكانة.
2: نعم.
6: يصير عنده إشكالية في هذا الجانب. الاستدلال الثاني أنه يرتب يومه، ما لأنه راح يعيش فراغ ولا لا؟
2: طبعا
6: لما يرجع كأنه راح يعيش فراغ يعني، فترتيب هذا الفراغ وترتيب يومه راح يكون في البداية متعب بالنسبة له، لكن إذا هو مخطط له بشكل جيد وعنده هوايات بشكل ممتاز وعلاقات جيدة ما راح يشعر بهذا الجانب. والاستعداد الثالث والأهم، يبحث عن دور جديد يبدأ فيه، وهذا أمر مهم جدا. ليه؟ لأنه عندنا للأسف بعض المفردات يطلقها المجتمع، يقول لك إيش، مت قاعد، صح؟
2: صح
6: للأسف يعني، فهذه هذه إشكالية يطلقونها أحيانا تعمم على الناس، فبالتالي الشخص لما يجي يتقاعد يحس أنه كل شيء في حياته سينتهي، يعني يعتبر كموت. لا طبعا، هي حياة جديدة بالنسبة لأي شخص يرغب بظهور، لازم أنه يصل لهذه المرحلة. أصلا
2: إحنا نشوف كثير أستاذ خالد عند الأجانب تحديدا بعد ما يتقاعد والله ياخذ الأهل ويبتدون ممارسة هواياتهم مع بعض، يسافرون يلفون العالم مع بعض وكأنهم توهم بدأوا الحياة الآن. هل هذا مثال إحنا ممكن نتبعه؟
6: شوف يعني ممكن نأخذ منه الفكرة للشكل الكامل، لأنه إحنا عندنا فرص كبيرة جدا داخل مجتمعنا، ليس كل المجتمع مثلا المجتمع الغربي أحيانا يكون مفكك، مثلا العلاقات الاجتماعية فيها أو صلة الأرحام قد تكون قليلة، ما يكون فيها ذلك الموجود عندنا، فبالتالي نحتاج أن نقلد يعني بشكل جيد لك في بيئتنا يعني.
2: صح.
6: في فرص جميلة، في أسرة، في أحفاد، في مسجد، في مجلس، في أصدقاء، صلة رحم، في عمل تطوعي. ترى الحياة تجعل حياة المتقاعد غنية إذا تعامل معها بوعي. السفر طبعا لابد منه وشيء جميل، لكن يجب عليك أنت أن تخطط، يعني يبدأ المتقاعد حياته من جديد في مدينتها أصلا، على الأقل أحيانا قد يكون يعمل في هذه المدينة ولا يتعرف أصلا على هذه المدينة بشكل كبير جدا.
2: في بعضهم والله حتى ما يعرف جيرانه.
6: بالضبط، وهذه إشكالية أحيانا. حتى على فكرة بعضهم عنده مهارات مثلا زي الزراعة، بعضهم عنده قراءة، المشي الصباحي، ترى الإنسان الموظف محروم من هذا الجانب.
2: نعم.
6: هذا جزء من العمل اللي يقوم فيه، لكن أن نقلد فقط الفكرة كاملة أنه والله كل مرة وأنا في مكان أو لف العالم، ما في مشكلة لف العالم، لكن ثق تماما عندك في مجتمعك ما هو أغنى من ذلك بكثير.
2: نعم. خليني أجي لدور الأبناء الآن، إن كان بنات أو أولاد، إيش ممكن يكون دورهم في هذه المرحلة؟
6: جميل. أولاً
2: لأنه يمكن في نقطة هنا مهمة، يعني أول بالذات الرجل دائما يقولون أوه تقاعد الحين بيشتغل يطفي لنا الليتات، صح؟
6: صحيح. صحيح.
2: ومن بدري يبي ينومنا، فشلون نتعامل معاهم؟
6: هو المشكلة أنه الإنسان على فكرة لما يكبر تحت يعني ترتفع عنده درجة الحساسية،
2: صح؟
6: فبالتالي ما يحتاج يعني ما يحتاج أن يعاملونه الأبناء كأنه طفل كبير، ولا يحتاج أن يتركونه وحيد، هو فقط يحتاج احترام، قرب، تقدير. أول دور للأبناء الحقيقي مع المتقاعد يحفظ له مكانته، يعني مثلا يستشيرونه، يسمعون رأيه، يشعرون أنه ما زال حاضر في الأسرة وله قرار، له الأولوية في القرار. لا يكون والله فقط الأولوية لأنه كل نهاية شهر المصروف يوصلنا. طيب. الدور الثاني يساعدوه دون وصاية. ترى مشكلة عندنا مع المتقاعدين أنه إحنا لما خلاص وصل هذه المرحلة معناته انتهى دوره في الحياة، يعني ضعف. وهو لم يضعف على فكرة، بس أنه مثلا أساعده مثلا في ترتيب فحوصات، في تعليم تطبيقات جديدة، وهذه مشكلة للعلم. يعني يجب أن ينتبهوا ترى نفسيا إذا لاحظوا على المتقاعد عزلة أو حزن أو عصبية غير معتادة أو اضطراب في النوم، هذه إشارات تحتاج من الأبناء أن على الأقل يبروا في أبائهم، يقربوا منهم بشكل أكبر، يحتوونهم، يستشيروا مختصين. يعني بمعنى مهم جدا لا يحول الأبناء والدهم بعد التقاعد إلى خدمة طوارئ.
2: نعم.
6: يتذكرون بس إذا صار في مشكلة، يتذكرون إذا في عامل رح يجي للبيت، في إنجاز مشوار. ليه إنجاز مشوار؟ لأنه صار ما عنده عمل. وهذا مرحلة خطيرة جدا، يجب هذه النقطة أن لا نصل لها كأبناء مع أبائنا المتقاعدين نهائيا. البر الحقيقي أن يشعر المتقاعد أنه محبوب ومقدر، ليس مجرد شخص متاح في أي وقت.
2: نعم، يعني يمكن بعض الأحيان بسبب انشغالهم في عمر ولفترة طويلة بالعمل يصير ما عندهم هوايات، أو يمكن كانت عنده هواية مدفونة. الآن مع التقاعد كيف ممكن أحيي فيه؟

0: أنا كابن أو كبنت أنه يبتدي يمارس هذه الهوايات، بدل ما أنه زي ما قلت أنت ممكن بعضهم ينعزل. الانعزالية هذه ممكن تسبب له أمراض مثلا نفسية، أو حتى ممكن تجيب له زهايمر المبكر بسبب يعني جلسة الحالة. فكيف ممكن أنميها عنده؟
1: جميل، يعني ممكن مجموعة ترى لفكرة من الهوايات، لأنه كل شخص أكيد عنده هواية معينة هو لم يمارسها أثناء العمل. لكن الدور الحقيقي مثلا الآن التقنية أبناءنا ما شاء الله بارعين فيها أكثر مننا، صح؟
0: صحيح.
1: ممكن يعلمونه طريقة معينة في التعامل مع التقنية بشكل كبير جدا، ممكن يستحلوا مجال في كتابة المذكرات، ترى مرة ممتازة. ممكن ترى على فكرة من خلال هذه التقنية الحديثة يوثقوا خبرات الأب، ترى هذه مرة جميلة، يعني يستعرضونها معاه، يحيون فيه أن عنده مهارات قد تكون موجودة، يعني يوضحون له أنه ترى أنت عندك مهارات ما شاء الله تبارك الرحمن رائعة جدا، مثلا والله كان سباح ماهر، والله كان المشي عندنا القائد كان الأب في المشي عندنا. هذه مثل الهوايات المفترض أنها تعاد له من جديد. بعضهم مثلا عنده هواية النجارة الخفيفة،
0: نعم.
1: هذه مرة جميلة. ترى في هوايات اجتماعية موجودة عندنا ومجتمعنا لله الحمد جميل، يعني مثلا زيارة المرضى هذه مبادرة مرة جميلة.
0: نعم، لما نشاط الأذن... اجتماعي، يعني يزور
1: اجتماعي
0: المريض
1: طبعاً.
0: يتعرف على جيرانه يجلس معاهم طبعاً. لو يسوي جلسة عصرية مثلا عنده،
1: صحيح. تعليم الأطفال، طيب وعنده هواية ممكن يعلم الأطفال، عنده مهارات ممكن يعلم الأطفال.
0: نعم.
1: فبالتالي عندما نعطيه هذه نفتح له النافذة، ثقوا تماما لما تفتح لأي شخص وتأخذه وتفتح له النافذة سيعجب المنظر إن شاء الله، وبيقدر بإذن الله أنه يعني يستعيد قدراته على ممارسة مثل هذه الهوايات لأنها مهمة جدا لاستقراره النفسي.
0: نعم. هل الأحفاد في هذه المرحلة يعني دور ممكن يعني يحيون يعني جزء من علاقتهم مع أجدادهم، أن جدات أو أجداد بأنهم يعيشون معهم هذه المرحلة؟ لأنها مرحلة لا تنسى أن يكون عندك جد، ترى بس يمكن ما نستوعبها إلا لما نكبر.
1: هو الأستاذ عرفات ما يقولوا مو أغلى من الولد إلا ولد الولد،
0: فعلا
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فبالتالي الأحفاد من أجمل مصادر البهجة في حياة المتقاعدين، يعني الواحد لما يكون عنده بنت مثلا ولا ولد أو عنده ولد، ترى الحفيد هذا يعطي الجد شعور بالامتداد أنه لا زال حياته مستمرة.
0: نعم.
1: لا زال عنده حكايات، على فكرة ممكن يحكي لهم حكايات حتى من الماضي اللي عنده،
0: بطولات هذا الحين.
1: طبعا هذا لازم في بطولات أكيد، إذا خالي من البطولات ما صارت حكاية أصلا.
0: صحيح.
1: وجود الأحفاد للعلم مهم نفسيا، ترى المتقاعد يشعر معهم أنه ما زال يعطي، ما زال عنده حياة، يحكي لهم يعلمهم. لكن نحتاج إلى توازن للعلم، يعني ما نحتاج يعني أن يتحول الجد أو الجدة إلى مركز رعاية.
0: صحيح.
1: رجاء يعني
0: لأنه ليصير كأنه هم البيبي ستر.
1: يا سلام.
0: أنا بطلع مع زوجي بحط عيالي عند أمي، هذاك بيطلع مع زوجته بحط عيالي عند أمي، فشلون يعني ممكن؟ لا، أنا ما أبيهم بيبي ستر، أنا أبيهم يغرسون قيم. في فرق.
1: جميل. صحيح. لذلك الأحفاد يتعلمون على فكرة من الأجداد الصبر، الحكمة، الهدوء. الأجداد يتعلمون أيضا من الأحفاد الخفة، البهجة، أن الحياة لا زالت جميلة يعني. لكن أقول للأبناء قربوا أبناءكم من أجدادهم، ترى هذا أمر مهم جدا، لكن لا ترموهم عليهم مثل ما قلتي قبل شوي. لا طبعا، ترى الفرق كبير بين نقرب شخص، القرب جميل لكن ترى التحميل في هالعمر مرهق جدا.
0: نعم. خلينا نتكلم أيضا عن علاقة المتقاعد أو المتقاعدة مع الأصدقاء، إيش قد ممكن يثري حياته؟
1: بلا شك يعني الإنسان مدني بطبعه، لا يعيش في غير وسط اجتماعي، ترى الوسط الاجتماعي هذا وقود بالنسبة له.
0: نعم.
1: فالأصدقاء في مرحلة المتقاعد مشترف، يعني أنت الآن لما يكون عندك الأب متقاعد وأنت الابن، يجب أنك أن تبحث عن الأصدقاء وتحاول أن يكون فيه صلة تواصل فيما بينهم، ترى أمر مهم جدا، لأنه أحيانا قد يفصل هذا المتقاعد، يعني لا يرغب في وجود الأصدقاء في مرحلة من مراحل حياته. ليش؟ والله أنا أبغى أرتاح ولا أبغى هذا الصديق، لأن هذا الصديق مثلا لا زال يعمل، لكن أنا تقاعدت، فيرى نفسه أنه مختلف. طيب، لكن مهم جدا أن تكون هذه الصداقة مصدر حياة بالنسبة له وليست مصدر شكوى دائمة. بعض المجالس للأسف بعد التقاعد حديث مكرر عن الأمراض، عن الوفيات، عن التحسر على الماضي،
0: السوالف في عمرهم يعني ترى.
1: هذه مشكلة، يجب نحن كأبناء أن يعني نخرجوا من هذه الدائرة.
0: نعم.
1: لأنه أي جيل قديم عندما يتقون في بعضهم البعض أكيد هذه جزء من حكاياته،

0: نعم.
1: لكنه لما يشكي مرضه على الطرف الآخر هو يرغب بالفضفضة عن نفسه يعني.
0: صحيح.
1: لأنه يحس أنه في ثقل على النفس يعني. لكن العزلة في هذا العمر مؤذية جداً.
0: جداً.
1: الإنسان يحتاج من يراه، يسأل عنه، يشارك يومه، يشعر أن وجوده مهم. لذلك علاقة المتقاعد والأصدقاء قد تكون من أهم عوامل التوازن لديه، سواء توازن نفسي أو اجتماعي.
0: نعم، شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذه المعلومات الشيقة.
1: الشكر لكم، وسأل الله أن يجعل كل مرحلة من أعمارنا مرحلة وعي وطمأنينة وعطاء.
0: اللهم آمين.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
0: أعزائي، الرياضة مهمة، ولأن لازم نعيش صح في أنواع تمارين مهمة جدا، ومن أفضل أنواع التمارين تمارين المقاومة. بس إيش المقصود منها؟ وكيف ممكن تدعم الجسم؟ وليش تعتبر تمارين مهمة؟ كل هذه التفاصيل بنتعرف عليها مع المدرب سعيد اليامي.
3: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها ونورنا. شنو هي تمارين المقاومة؟
4: تمارين المقاومة هي نوع من أنواع التمارين الرياضية الذي يقاوم بها الجسم ضد قوة معينة. طيب، شنو القوة المعينة؟ القوة المعينة قد تكون قوة الجسم نفسه، أو قد تكون أجهزة رياضية مثل الوزن والحبل المطاطي والبالونة الرياضية والسلم الرياضي، وأنواع كثيرة تلقاها في الصالة الرياضية. طيب، الهدف منها هو بناء الجسم الصحي بطريقة صحية ورياضية.
0: نعم، شنو أهميتها للجسم؟ شو اللي ممكن تقدمه أكثر من اللي يقدمه مثلا الكارديو؟
4: هي طبعا تساعد على قوة العضلات والمفاصل واللياقة البدنية، وتساعد أيضا على التوازن والثبات، بالذات أثناء الحركة في الجسم يكون في عنده توازن وثبات في المشي. تساعد أيضا على حرق الدهون، بالذات خاصة لمرضى السكر والضغط واللي عندهم حالات سمنة. وطبعا من الناحية النفسية أيضا تساعد على أنه تسمع كلمات يقول لك خل عندك روح رياضية نفسية. طبعا الرياضيين دائما يكون عندهم روح نفسية جيدة، والتعامل مع الأشخاص بطبيعة رياضية. تقريبا العمر كبير أيضا تساعد على الحركة، زيادة الحركة ومرونة في الحركة، بالذات الأعمار كبيرة. لما تتمرن في عمر صغير لما تكبر تحس ان جسمه سهل التحرك يتعامل مع الامور اللي حوله بطريقه بسيطه وسهله.
0: نعم. طيب، في هالحاله يعني في حال نحن ما دربنا عليها، في لها الموضوع اثر سلبي؟
4: لا، شوف، في انواع من الرياضه تعملها، لكن هذا النوع من الرياضه اللي رياضه المقاومه يعني جيدة جدا، لا بالعكس ما لها أثر سلبي.
0: لا، إنه إحنا ما نتدرب عليها، هل لها أثر سلبي؟
4: طبعا طبعا طبعا لها أثر سلبي. هي بصراحة طبعا تقلل من الحركة، ويحس الشخص بالخمول، ويحس بأن عنده إجهاد كثير من أثار السلبية له. أيضا يحس في الحركة والتعامل مع الأمور الأخرى بأنها يعني يحس بألام في الظهر وألام في المفاصل بقلة الحركة وبقلة عامل التمرين هذا. بالعكس، هذا التمرين يساعد الجسم على أشياء كثيرة.
0: نعم. طيب، إحنا في حالنا ما سويناها بتكون هذه أثارها. طيب، لو كثرنا منها، لا أنا يعني طول الوقت أنا قاعد أسوي تمارين مقاومة.
4: شوف، أي شيء فيه إفراط زين يعني يأثر على الجسم، حتى الأشياء المفيدة، حتى الفيتامينات لما تستخدمها بكثرة تأثر على الجسم. فأي شيء فيه إفراط يؤثر. بالنسبة لهذه الرياضة لما تفرط فيها تؤثر على الجسم بشكل كبير، يعني تسوي لك يصير عندك يعني ألام في المفاصل، في عندك ألام في العضلات وارهاق بشكل كبير، وتحس ان جسمك دائما مرهق ومتعب، فلانك انت سويت مجهود كبير على الجسم، وهي قوه مقاومه يعني تمرين، هذا تمرين مقاومه، تمرين قوه، يعني طبعا لها تاثير كبير، يعني لان اذا كنت تتعامل معها تمرين بطريقه مفرطه بصراحه تاثر على الجسم.
3: فكره غلط.
0: في كثير من المعلومات المغلوطة وإحنا نبي نصلحها من خلالك. لذلك أول سؤال، شنو أبرز الأخطاء اللي يسوونها المتدربين على تمارين المقاومة؟
4: أهم حاجة في أي تمرين وبالذات المقاومة الإحماء. كثير من الرياضيين يسوون أساليب سيئة جدا، إن ينزل على طول على التمرين وياخذ حمل او ياخذ وزن كبير او قوي ويتمرن فيه، وهذا الشيء مش جيد، بالذات في المقاومه تؤدي تاثيرات كثيره، فالإحماء مهم جدا. في ايضا الشيء المهم جدا التقليد، دائما اللي يتدربون في تمارين القوه يحب اذا خش صاله حديد او صاله معينه يسوي زي المدرب اللاعب الثاني اللي يشوفه قاعد يتمرن تمرين قوي، فهذا طرده مؤثر ويؤدي الى نتائج سيئه جدا. يعني مؤثرات في الجسم.
0: التمارين هذه صحيح مهمة، ولكن من ضمن أيضا المعلومات يقولون عادي ممكن تستغني عنها.
4: والله شوف، التمارين هذه لا، أنا أشوف إنه مش ذاك الإمكانية إنك تستغني عنها، لأنها ممكن يعني ممكن تسوي تمارين أقل منها، أوكي ما في مشكلة، لكن التمارين هذه زايدة للجسم، ويعني احس ان من الضروري ان استخدامها التمرين فيها تتمرن عليها. للاسف الشديد كثير من الناس ممكن يستخدم، يعني ممكن يستخدم المشي، ممكن تستخدم الهرولة، ممكن تستخدم الجري، لان الرياضه انواع، مشي وهرولة وجري وسرعه، السرعه هي المقاومه، التعامل مع الاوزان هي المقاومه، بس في مقاومه تختلف عن المقاومه، مقاومه مبتدئين ومقاومه يعني
0: محترفين،
4: يعني محترفين. فأعتقد يعني أنصح بأن الواحد يعني يحاول يستخدم تمارين المقاومة.
0: خلينا نتكلم عن الأوزان، ومن المعلومات المغلوطة أنا بإمكاني أحدد الأوزان وأثقالها كيفي.
4: لا كيفك، لا، هو دائما أي تمرين إن كان دائما تمرين يكون متدرج، يبدأ بالسهل بعدين الأصعب بعدين الأصعب بعدين الأصعب، ويفضل يكون فيه مدرب في المكان اللي أنت فيه، أو أنك تستشير مدربين أو تستشير أشخاص رياضيين شو النوع اللي ممكن تتعامل، لأن في ناس تختلف أوزانهم، يعني واحد عنده سمنة، واحد نحيف حيل، واحد تختلف، فلا بد أنك تأخذ أوزان مناسبة لوزنك، ويفضل أنك تستخدم أوزان أقل يعني من وزنك أنت في البداية كمبتدئ، يعني وزنك تقلل من وزنك، تسوي تمرين تسوي فيه مقاومة، يعني قادر وزن جسمك أنك تتعامل معه، لأن احتمال أن تصير عندك إصابة، احتمال تصير عندك انزلاق وظروف، احتمال انزلاق الظهر، وهذه أكثر الناس يجيهم إصابات انزلاق الظهر لما يسوي تمارين أكثر من وزنه.
3: طبقها صح.
0: خلينا نصلح بعض المعلومات. نلاحظ دائما في تمارين المقاومة أنه دائما يعتمدون على زوايا معينة، يقولك إذا هذه الزاوية اختلفت ممكن تجيك مثلا إصابة. طيب كيف ممكن أتقن الزوايا التمرين بالذات مثلا إذا أنا قاعد أتدرب في البيت؟
4: زوايا معينة تقصد زوايا العضلة ولا زوايا الجسم؟
0: الاثنين.
4: الاثنين. طيب إحنا خلينا نتكلم على زوايا، الكلمة الأسهل في البداية اللي هو العضلة. العضلة دائما جسمك كله تقدر مفترض تسوي تمارين للجسم كامل، يعني ما تحاول تركز على عضلة واحدة عشان يكون عندك جسم صحي. هذا أول شيء زوايا العضلة. نتكلم على زوايا الجسم في التمارين. أنا عندي تشرح بسيط شوية، أبغى له تركيز شوي، يعني فأتمنى المستمعين يتصورون الوضع اللي أنا فيه. إحنا الحين أنا أعتقد المستمعين ما أدري كيف وضعهم، لكن خلنا نقول إحنا خلنا نتجه اتجاه القبلة ونوقف بشكل مستقيم ونلصق رجولنا جنب بعض، وهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول اتجاه القبلة، فعندك عضلات في الأمام، في عضلات في الخلف، في عضلات في اليمين، في اليسار، في الزاوية اليمنى، في الزاوية اليسرى. فأنت لو تسوي تمرين للتوضيح، تسوي تمرين تستلقي على الأرض على بطنك وتبدأ تضع يدك أمام رأسك ثم تدفع هذه قوة، تدفع الجسم إلى الأعلى وتشد البطن وأيضا تشد الركبة وتكون مرتفعة عن الرجل، وتصير تسوي تمرين خمس مرات بوش أند أب. هذا تمرين البوش أب، تمرين معروف، هذا نوع من أنواع التمارين. زين، هذه على العضلة الأمامية، هذه قاعد تسوي مقاومة حق
0: وأنت قاعد تسوي المقاومة من الجسم على طول لنفسه.
4: بالضبط، تستخدم وزن الجسم.
0: نعم.
4: فهذه مقاومة حق البطن وحق الرجل الأمامية. طيب، توقف مرة ثانية، ترجع مبدئيا تلتقي على الأرض، أوكي؟ تسد على الأرض، يكون ظهرك في الأرض، ترفع رجلك أيضا، تسكر رجلك جنب بعض، تسويها على شكل 90 درجة أو أقل، وتنزلها خمس مرات، أب داون أب داون خمس مرات، حتى خمس مرات المبتدئ يبدأ خمس مرات ثلاث مرات في البداية الخفيف بالجسم، وهذه أيضا مقاومة حقة الأرجل، وأيضا مقاومة للعضلات الخلفية وعضلات الأرداف وعضلات الرجل الخلفية والبطن، شد البطن.
0: نعم.
4: المقاومة على الزاوية الأخيرة هي المقاومة على الزاوية، لأنك أنت تنسدح، توقف نفس الوقفة، تنسدح على الجهة اليسرى، وتكون تكون عضلة اليد وتكون الذراع المساعد على يسارك، وثم تسوي بوش، والبوش هذه مقاومة حق الجسم، وتوقف خمس دقائق، وتكون بشرط أن يكون خصرك اللي عليه الزاوية اليسرى مرتفع عن الأرض، وتوقف خمس دقائق على الأقل، أو توقف تعد، أفضل أنك تعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وتكررها أربعة إلى خمس مرات نفس الطريقة تسوي في الجهة الثانية، فأنت كده في نفس الطريقة في الجهة اليسرى، فأنت كده شغلت العضلات كاملة بتمرين المقاومة هادي جيد جدا، وتقدر تبدأ بالأسهل، تبدأ بالعدد الأسهل ثم العدد اللي أقوى شوي على شكل تدرج.
0: هل تعتبر تمارين البيلاتس واحدة من تمارين المقاومة تحتسب ضمنها؟
4: والله يعني هي تعتبر واحدة من المقاومة، لكن تقدر زي ما قلت لك أن أفضل أنواع المقاومة أنها تستخدم وزن جسمك أفضل كمبتدئ.
0: نعم. هل لازم
4: بعض التمارين تكون حق محترفين، فأنت صحيح. كمبتدئ بشكل عام يفضل أنك تستخدم وزن الجسم.
0: بسبب هذه الأخطاء أستاذ سعيد، في بعض الأحيان لأن إحنا مبتدئين ونحب نقلد المحترف، ممكن يعني نحتاج مدرب نكون معانا عشان لا نسبب لنفسنا إصابة، لا نسبب لنفسنا مثلا ألم في عضلة معينة. هل في هذه الحالة لازم يكون عندنا مدرب؟
4: كلام سليم. شوف، مهم جدا إذا أنا مبتدئ في أي شيء لابد أن أطلب شخص يساعدني عنده خبرة وعنده فهم في الأمور هذه على الأقل بشكل مبدئي. فمدرب، وجود المدرب والاستشارة مع المدرب في بعض التمارين هذه تفاديك من الإصابة اللي راح تسوي لك ضرر صحي كبير جدا. الكثير من الناس والأشياء خاطئة جدا أنهم يسوون تمارين من دون علم، فيلاحظ أن عندهم مشاكل في انزلاق غضروفي، عندهم خلع في الكتف، عندهم إصابة في العضلة مشدودة. فهذا أنا ما أنصح أي شخص يسوي أي تمرين إذا ما عنده فكرة، يأخذ المعلومة من أصحاب المعلومة، بالذات المدربين المتخصصين في الأمور دي، ويستفيد منهم يعني، وبعدين هو يمكن يسوي البرنامج لوحده لو أخذ مكتوب أو أخذ مقروء أو فيديو، يقدر يسوي التمرين صح حفاظا على سلامته وعن.
0: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات المفيدة الأستاذ سعيد اليامي.
4: شكرا، الله يعطيكم العافية، وشكرا على هذا البرنامج الجميل الجيد والمفيد للمجتمع، والله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.
0: حياك الله. زي ما سمعنا أعزائي، كل هذه التفاصيل مهمة عشان نتمرن صح، وفعلا لأنه تمارين المقاومة واحدة من التمارين المهمة عشان نبني عضل. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
3: عيشها صح. أنتم على موجة
5: موجات أثير إذاعة الرياض.

0: سنلتقي ربما يوما ما، نلتقي، سنلتقي غرباء ضعفاء أو ربما أقوياء، سنلتقي عاشقين بلا حب، سنلتقي حبيبين بلا شوق، سنلتقي وتنفجر براكين حبنا، تنبش قبور ذكرياتنا، تتجدد آمالنا، سنلتقي، سنلتقي ليقف الزمان بنا ويقف الزمان لنا، يعزف اللحن عمرنا، يقف القمر بيننا، سنلتقي ربما غدا أو بعد غد، بعد عام أو عامين، يوما ما قد يتجدد الوعد، سنلتقي يوما ولكن غرباء، المهم أننا سنلتقي.
1: ما كنت بفراق يدري هيج تقوى، صرت اشك حتى

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: كأس العالم.
4: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعباً، 11 ملعباً منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس والذي يتسع ل94,000 متفرج.
3: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.